بسم الله الرحمن الرحيم.

تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

الشعائر الحسينية، الأثر والأهمية للأمم على اختلاف أديانها ومذاهبها وطوائفها. شعائرها وطقوسها التي اعتادت على تأديتها، وإن اختلفت في الأسلوب والطريقة لتعبر عن مكنوناتها وما تحفل به من ذاكرتها. والمسلمون جزء من تلك الأمم، يمارسون شعائر مقدسة فرضت عليهم في الكتاب المجيد تارة، أو في سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تارة أخرى، حتى أصبحت جزءا من حياتهم يرتبطون بها ارتباطا عاطفيا وعقليا، ويؤدونها أداء تقتضيه حالة الإيمان. فكلما كان الإيمان متجذرا في النفوس، كانت الشعائر ذات أداء حسن يثاب عليه المؤمن من الله رضوانا مباركا. ولما كان أهل البيت عليهم السلام هم أعلام الهدى والعروة الوثقى الموصوفون في القرآن بأوصاف عظيمة، فقد كان لهم في ميزان العدل والحكمة دور القيادة البارز في افتراض الطاعة، وعليه فمن الواجب شرعا وعرفا أن يكون المرء تحت سطوة حبهم وعدلهم، يحمل رايتهم ويركن إلى أفعالهم وأقوالهم، باعتبار أن العصمة والإمامة قد حصرت بهم. فهل من بعد ذلك شيء يمنع ألا تستكين النفوس إليهم وتميل القلوب نحوهم؟ إذن من الواجب تعظيمهم، لأنهم الأنوار الربانية والحجج البالغة وسفن نجاة الأمة. ومن أعظم الشعائر عند أتباعهم الشعائر الحسينية التي بدأت عند واقعة كربلاء كفعل أدائي، ويكفي المرء أن يدقق ويتأمل تلك الواقعة. ووصية الإمام الحسين بن علي عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر. ونحن هنا نقدم عرضا تاريخيا موجزا عن جذور الشعائر الحسينية وما يرتبط بها، فضلا عن تقديمنا رؤى وأفكارا تنصب في أهمية الشعائر وأهدافها ودورها في الحياة الإنسانية عامة وحياة أتباع مذهب أهل البيت خاصة. فسنتطرق للتعريف بمفهومي الشعائر والطقوس وما جسدته شخصية الإمام الحسين عليه السلام، نعقبه بالشعر ودوره في النهضة الحسينية، ثم الحزن والبكاء على الحسين عليه السلام، ثم آليات نشر الشعائر الحسينية وتفعيلها، لنختم كلامنا بأهداف الشعائر الحسينية وأهميتها. الشعائر مفرد شعيرة، وهي سلوك يمارسه الفرد أو الجماعة بدلالات خاصة بها، تنشغل تلقائيا بين المجتمعات من جيل لآخر على وفق التزامات ثابتة لممارستها. وتنطوي تحت الشعائر جميع المراسيم بأشكالها وأنواعها التي تعبر عن نوع من الأنماط السلوكية التي تفرضها القيم والتقاليد الاجتماعية، التي تلعب دورا هاما في جميع نشاطات الإنسان الاجتماعية، سواء كانت دينية أو وضعية قانونية هدفها ضبط تتابع بعض السلوكيات أو الحركات أو الأقوال الموجهة لتحقيق غاية معينة ينبغي أن تتكرر ومن دون أدنى تغيير في شكلها. ولم تقتصر الشعائر على دين بعينه أو مجتمع ما، بل تتعدى إلى ما هو أعم وأشمل. ولما كانت الشعائر تمثل جانبا مهما من العبادات بنهج عملي، فهي أقرب إلى صفة القدسية، وقد تصنف إلى نوعين: خير وشر. فالارتباط بالله الواحد الأحد يؤدي معه إلى إحياء كامل للشعائر الدينية الباعثة على الخير والرحمة. أما الارتباط المتعدد البعيد عن الله سبحانه وتعالى كالخرافة والسحر والشعوذة والأساطير القديمة، كلها تمارس وفق بواعث شريرة بعيدة
عن العقائد الصحيحة السليمة. وهنا لا بد من ذكر للطقوس، فالطقوس هي رموز لا تحمل دوما دلالات معينة، وإنما تصطبغ بها في أكثر الأحيان، وترتبط غالبا بالعادات والتقاليد والقصص والأساطير، وتختلط بالشعائر الدينية حيث ترتفع إلى مستوى العقيدة، وقد تتحول الطقوس إلى بدعة. فمن خصائص الطقوس أن لها إمكانية التحوير والتكيف مع متطلبات العصر الحديث أكثر من الشعائر الدينية، فالشعائر تكليف شرعي بنص ذات خصائص معينة، إذ ورد في القرآن الكريم الكثير من الأحكام الشرعية التي تشكل برمتها منهجا يتعاطى معه المسلم بانضباط الأداء وعدم الإخلال بالأمر الرباني، نحو قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أو ما لم يرد به نص قرآني، بيد أن السنة النبوية سنته لاعتبارات إيمانية، ومنها مثلا أوقات الصلاة وعدد ركعاتها. شخصية الإمام الحسين عليه السلام، التكوين والتأثير. وهذا ينطبق على الشعائر الحسينية بوصفها سنة، فقد روي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث شريفة في شخص الإمام الحسين عليه السلام تؤسس لمستقبل يروي التضحية والاستشهاد من أجل إعلاء كلمة الدين وحفظ الشريعة الإسلامية وتعاليمها من كل ما يشوبها ويعتريها من ضمور أو انحراف، وما تتعرض له من مؤامرات أو دسائس تعيد الأمة من خلالها إلى الجاهلية الأولى. فلم ترد الأحاديث جزافة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن شخصية الإمام الحسين عليه السلام تجسد في طبيعتها التكوينية القيم السماوية العليا باعتباره وريث الأنبياء ونفس النبي الكريم، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، فكلاهما مخلوقان من نفس واحدة، مما هيئ لها أن تنمو نموا متسارعا في البيت النبوي الشريف وصولا إلى الهدف الإلهي المرسوم لها. وقد تكاملت شخصية الإمام الحسين عليه السلام حتى أخذت امتدادها الطبيعي المتصل بشرعية أهل البيت عليهم السلام، فهم الموصوفون على لسان نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فهم بتكامل شخصياتهم يمثلون القدوة والأسوة الحسنة في السلوك والتربية والمنهج، وهم حجج الله على عباده كمالا وعصمة، وهم المطهرون بدليل قوله جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالإمام الحسين عليه السلام كان في شخصيته مذهلا، مرتبطا بالغيب ومتصلا به اتصال عارف، ملتزما بالأوامر التزام عبد مؤمن مطيعا لمعبود جبار رحيم. الشعر ودوره في النهضة الحسينية. يعد الشعر كنز العرب الأثير وخزان بلاغتهم التي أضاف لها القرآن الكريم عمقا عظيما في التراث اللغوي والدلالي، فكان ذا تأثير كبير في النفوس والعقول والمشاعر، ما زال يؤدي وظيفته الإعلامية المؤثرة، فهو يعبر عن موقف ويعبر عن منهج، وفيه رسم صورة لأوضاع اجتماعية أو سياسية، مما جعله فعلا قابلا للاضطهاد والتحدي من جانب،
وفعلا قادرا في التغيير والتأثير من جانب آخر. فكم وقفت أنظمة الحكم المستبدة تعلن رفضها المطلق لكل شاعر يمدح أو يرثي أهل البيت عليهم السلام، بل عمدت إلى ملاحقتهم والتنكيل بهم وزجهم في السجون أو قتلهم اعتقادا بتكميم أفواههم الصادحة بحب أهل البيت عليهم السلام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سمع الشعر وشجع عليه لنصرة الدين الجديد وتلقيبه لبعض شعراء عصره المدافعين عن الإسلام بألقاب ظلت خالدة لهم، وإكرامه للشعراء المادحين ماديا ومعنويا، فهذا يمثل وضع الأساس الذي انطلق منه الشعراء وهم يدافعون وينافحون ببلاغة قصائدهم، معبرين عن ولائهم للبيت النبوي الشريف، متحدين كل أنواع الظلم والتعسف وقمع الحريات التي فرضتها الأنظمة الحاكمة، ولما جسدته هذه الشخصية العظيمة في موقعها الروحي وموقفها التاريخي البطولي. وقف الشعر ينثال شلالا من اللغة الساحرة على مر القرون والأزمنة، يوقظ المشاعر ويفجر طاقات الغضب ضد التيارات المنحرفة بما تلهمه شخصية الحسين عليه السلام وتضحيته بنفسه وأهل بيته وأصحابه، فتوقظ فيه كوامن الخلق الإبداعي لتظل كربلاء أنشودة خالدة في ضمير الإنسانية. إن ما قيل بحق الحسين عليه السلام من الشعر لم تحفل به أي شخصية في تاريخ الإنسانية مدحا ورثاء، ولم تحظى واقعة في التاريخ مثل ما حظيت به واقعة الطف من تسجيل دقيق. ما زالت أقلام الكتاب والمؤلفين والشعراء تسطر بمدادها أصفى الصور وأنقاها وبمختلف اللغات واللهجات. وإذا كانت واقعة الطف قد تمكنت من استملاك الوجدان الجمعي للأمة بصورتها المأساوية، فإن الحسين وهو محور المأساة وقمة هرم الواقعة قد خلق نموذجا فريدا ومؤثرا في ضمير الأمة، بل في ضمير الإنسانية، وهذا ناتج عن عوامل التلقي والإلهام الروحي والفكري والوجداني أثمرتها دعوة جده الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: اللهم أحبه فإني أحبه، وهي دعوة رجاء ولدت من خلال نقلة روحية عظيمة. والشعر يكمن في خطورته حتى أدركت السلطات الحاكمة على اختلاف العهود السياسية في العصر الأموي ثم في العصر العباسي وما تلاه خطورة هذا اللون من الشعر، فهو يؤجج الحمية الدينية ويعزز العلاقة العقيدية والعاطفية بالمعارضة ويثير الشبهات حول شرعية الحكم القائم. وتشير المصادر التاريخية إن أول من رث الإمام الحسين عليه السلام هو عقبة بن عمرو السهمي بقوله: مررت على قبر الحسين بكربلاء ففاض عليه من دموع غزيرها. ولا نريد هنا الإسهاب في ذكر ما قيل من الشعر الولائي، فقد ألفت في هذا الباب العشرات من المؤلفات التي درست الشعر الحسيني منذ القرن الأول الهجري حتى يومنا هذا، وطبعت مئات الدواوين التي جسدت الولاء بروح إيمانية متجذرة، وامتازت بكونها عوامل مهمة في إذكاء جذوة الواقعة عاطفيا ونفسيا، مما يجعلها ركيزة مهمة من ركائز الشعائر الحسينية. الحزن والبكاء على الحسين عليه السلام. الحزن والبكاء هما نتاج طبيعي وغريزي لدى الإنسان، ففيهما يفرغ الإنسان بعض آلامه وأشجانه المكبوتة،
معبرا عن حالة مؤلمة تعرض لها أو تأثر بها، مما دفعه إلى التعبير عن مكنونات عواطفه ومشاعره. وقد ورد في القرآن الكريم إن نبي الله يعقوب عليه السلام اشتد به الحزن حتى ذهبت عيناه جراء تألمه على يوسف عليه السلام، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. والحزن أكثر إيلاما من البكاء لما فيه من كبت خفي وتغيير في ملامح شخصية المحزون، وقد يؤدي الحزن إلى البكاء، وكلاهما من السنن الشريفة التي مارسها الأنبياء عليهم السلام منذ بكاء آدم عليه السلام على ولده هابيل حتى بكاء النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على ولده إبراهيم وعلى عمه الحمزة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى ابن مسعود: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باكيا أشد من بكائه على حمزة. ويبدو أن السر في مشروعية البكاء على الحسين عليه السلام هو أن البكاء والجزع ليس أمرا شخصيا يتعلق بعاطفة بشرية تتفجر بالأسف على ما فات، وإنما هو حزن على قضية دينية عامة تتمثل بالإمام الحسين عليه السلام وثورته. فالحزن ليس موقفا عاطفيا، وإنما هو موقف مبدئي يعبر المزمن عن التحامه به واعتناقه له بهذا التعبير العاطفي.

وإن كان الأئمة والأطهار عليهم السلام قد واجهوا مصائب جمة كالاغتيال ودس السم والتعذيب والسجن والمطاردة وغيرها من ألوان المصائب الأخرى، غير أن مصيبة الإمام الحسين عليه السلام هي الأعظم في تاريخ أهل البيت عليهم السلام، لذا وجب عليها البكاء بأمر إلهي عن طريق الإمام المعصوم، ويعد ذلك أمرا عباديا يجب العمل به. آليات نشر الشعائر الحسينية وتفعيلها. الشعائر الحسينية هي مصداق قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه المصداقية في التعظيم لم تأتي اعتباطا، بل جاءت مليئة بالمضمون الذي عمل من أجله الإمام الحسين عليه السلام، وما تحقق من هدف منشود في إحياء الشريعة المحمدية. وإذا كان البعض ممن يدعي العلم يرى في الشعائر الحسينية بدعة وعليها يترتب من الآثام شيء كبير، فقد جهل تماما إن الشعائر طاقة هائلة في جوهرها القرآني، وسنة فاعلة في عمقها الرسالي. فالتعظيم للذات المقدسة من خلال الأداء الواعي للشعائر يعزز الممارسة الإيمانية البعيدة عن الرياء والخداع، الذاكرة لله سبحانه وتعالى بالتمجيد والتهليل والتكبير والتسبيح وبكل أسلوب لا يعارض العقل أو العرف، وبالممارسات الصحيحة، فإننا نعبر عن ارتباط روحي وعاطفي مع الله سبحانه وتعالى، لأن في ذلك صفاء للقلب ونقاء للضمير. وما الممارسة إلا آلية من آليات التعظيم والتقديس لله عز وجل. ومن أجل الوقوف على آليات نشر الشعائر الحسينية لتلعب دورها الصحيح الهادف في شحن الأمة وإيقاظها الدائم، وبما أننا اليوم بحاجة ماسة إلى كل ما يوفر لنا طريقا لخدمة القضية الحسينية، فإليكم أحبتنا المستمعين مقترحات يمكن الاستفادة منها في نشر الوعي للشعائر الحسينية من خلال آليات متعددة. أولا، الشعر. كنا قد تطرقنا إلى الشعر وأثره في الشعائر الحسينية وما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين من أهمية فائقة للشعر في دعم مشروعية القضية الحسينية والتحبيب للنظم وما يترتب عليه من عطاء دنيوي وأخروي. وعليه فنحن إذا أردنا أن نقيم الشعائر الحسينية في هذا المجال فعليه أن يصار إلى تفعيل الحركة الشعرية في البلد إحياء للقضية الحسينية من خلال: أليف، إقامة المهرجانات الشعرية المتواصلة في كل محفل من المحافل الثقافية والاجتماعية. باء، تكريم الشعراء المتميزين تشجيعا لهم في تقديم المزيد من الإبداع والعطاء الشعري الخلاق المؤثر في النفوس. ثاء، الحث على الدراسات النقدية في شرح مضامين القصائد الشعرية وما تحمله من رؤى وأفكار بشأن القضية الحسينية. جيم، إصدار الدواوين الشعرية الخاصة بالإمام الحسين عليه السلام وثورته العظيمة. حاء، تحقيق المخطوطات الخاصة بالدواوين الشعرية المتضمنة مديح ورثاء أهل البيت عليهم السلام ونشرها بدلا من ركنها على رفوف المكتبات أو في خزائنها. ثانيا، الأدب. وفي هذا الباب الواسع يمكن الاستفادة من الإبداع الأدبي في مجالات القصة والرواية والمقال، وتفعيل ذلك يتأتى من الحث على إقامة المسابقات ونشر النتاج الجيد الهادف في مجاميع مستقلة، فضلا عن إقامة الحلقات النقدية الخاصة بهذه الشعائر وإصدار سلاسل خاصة تحمل عناوين مثل
من أدب الطف أو في النهضة الحسينية أو قصص من النهضة أو سلسلة القصة القصيرة الخاصة بالثورة الحسينية، وإننا سوف نرى نتاجا ضخما يؤرخ ويؤرشف للأحداث بصورة أدبية راقية تظهر الملامح البطولية للشخصيات التي جاهدت مع الإمام الحسين عليه السلام وغيرها من المواقف البطولية في الواقعة. ثالثا، الفنون. ولا بد من استثمار المساحة الواسعة للفنون بأنواعها المختلفة في إقامة الشعائر الحسينية وتوظيفها توظيفا فنيا حديثا يوصل للعالم بعض ملامح القضية الحسينية مجسدة في طرائق مختلفة من الإبداع الفني. ففي المسرح مجال رحب لإبراز القضية الحسينية ومسرحة الواقعة برؤى جديدة تتلائم مع روح العصر، بل بالإمكان إنتاج أعمال مسرحية في محاور متعددة ومن زوايا مختلفة، وعليه يجب أن نعمل على دعم الشعائر الحسينية من خلال المسرح. في أليف إقامة مسرح حسيني بعيدا عن التهريج قريبا من نشر أهداف النهضة الحسينية ومن طوت عليه من أبعاد كبرى. ب إقامة المهرجانات المسرحية وتفعيل حركة المسرح الحسيني من خلال بناء وإنشاء المسارح الخاصة. جيم تكريم المبدعين من المسرحيين العاملين في هذا المجال. دال إصدار المسرحيات في كتب خاصة أنيقة وتعميم تلك الأعمال على مساحة أكبر للقراءة، مما يؤدي إلى إخراج الأعمال المسرحية المطبوعة في أكثر من مدينة أو بلد. ها التركيز على مسرح الطفل لما له من أهمية في تنشئة الجيل الجديد على معرفة النهضة الحسينية. وفي مجال الفن التشكيلي يمكن الاستفادة من هذا الفن وتوظيفه توظيفا يخدم الشعائر الحسينية في اللوحة والعمل الفني النحتي لإبراز جمالية الروح المؤمنة وحالة الاستشهاد العظيمة والفريدة في التاريخ، ويمكن تفعيل ذلك من خلال أليف إقامة المعارض الفنية الشخصية والمشتركة للفنانين التشكيليين أو النحاتين. ب تكريم المبدعين منهم بجوائز مشجعة. ت إنشاء متاحف خاصة للعرض الدائم وقاعات فنية متعددة للعروض المستمرة. ث إصدار الملصقات والفولدرات التعريفية بذلك، ويضاف إلى تلك الفنون الخط والزخرفة لما فيهما من قدسية للحرف العربي واستثمارهما استثمارا إبداعيا يخلد القضية الحسينية من أبعاد متعددة جماليا وشعائريا. رابعا، المنبر الحسيني. يعد المنبر الحسيني من أعظم الآليات التي حافظت على الشعائر الحسينية، فقد مارس المنبر دورا كبيرا في نشر القضية الحسينية ليس في الوسط الشيعي، وإنما تعدى إلى أوساط مجتمعية أخرى خارج نطاق العالم الإسلامي. وأخذ المنبر من خلال خطبائه المتزايدين يوما بعد يوم يتسع في عطائه وفقا للتطور الحاصل في عالم وسائل الإعلام المرئية والسمعية. وللاستفادة من الدور المهم للمنبر الحسيني نقترح أليف إرساء قواعد جديدة للخطباء تتوافق مع أهداف الشعائر في نشرها على مساحة كبيرة في العالم، ومنها الاهتمام باللغة والقراءة الجيدة الواعية لمختلف الفنون والعلوم من أجل التأثير المباشر في المجتمع وفي طريقة الإلقاء وقوة الإقناع، استمرارا على منهجية المدارس المنبرية التي قادها الرواد المثقفون أمثال المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. ب إنشاء المدارس الخاصة بتعليم فن الخطابة وما يتعلق بها من فنون أخرى،
وتخريج جيل واع متمكن يواصل مسيرة إحياء الشعائر الحسينية في كل مكان من العالم. تاء عدم إقصار المنبر الحسيني على شهري محرم وصفر، والاستمرار الممنهج في إقامة المراسيم الخطابية على مدار السنة مع التكيف للمناسبات المختلفة التي من خلالها يتم إحياء الشعائر كالولادات والوفيات والمناسبات الدينية والتاريخية الأخرى. خامسا، الكتب. للكتاب أهمية بالغة في إيصال المعلومات الدقيقة والحقائق الناصعة عبر منافذ التأليف المهتمة في إحياء الشعائر الحسينية، ومنها ما يؤلف مباشرة كتاريخ للواقعة مثل المقتل، أو ما يؤلف للتعريف العام بالواقعة وأسبابها ونتائجها. ومن أجل الاستفادة من هذا الباب في نشر الشعائر الحسينية، نقترح أن يصار إلى أليف إقامة مسابقة في تأليف الكتب الخاصة بالإمام الحسين عليه السلام ونهضته الخالدة. باء تشجيع المؤلفين في رصد جوائز تشجيعية لهم وطبع النتاجات المهمة منها. تاء إقامة المعارض الخاصة بهذا المجال مع دعم في الأسعار لغرض نشر الكتاب على مساحات أكبر من القراء. سادسا، التحقيق. إذا كانت المؤلفات تشكل أهمية بالغة، فإن عددا كبيرا من تلك المؤلفات ما زالت مخطوطة في المكتبات والبيوت، لم تمتد لها يد التحقيق العلمي لإخراجها إلى النور لتكون بمتناول أيدي القراء. وعليه يصار إلى أليف إقامة مراكز للتحقيق العلمي للمخطوطات الخاصة بهذا المجال. باء تشجيع المحققين ورصد جوائز مهمة للتحقيق العلمي الجيد. تاء طبع المخطوطات المحققة ونشرها للاستفادة منها إحياء للشعائر الحسينية.

0: سابعا الإعلام. يشكل الإعلام اليوم وعلى اختلاف أنواعه المسموع والمرئي والمقروء حالة من الرقي في التواصل الإنساني، ويمكن استثماره استثمارا جيدا، فهو الأسرع والأكثر استخداما على النطاق الشعبي العام في العالم، وتأثيره كبير جدا في نقل الخبر بالصوت والصورة مباشرة، مما يعطي مساحة للاستثمار الأمثل في خلق وعي شعبي للقضية الحسينية في برامج متنوعة وكثيرة متعددة، وليست لفئة بعينها أو طبقة دون أخرى أو شريحة دون شريحة. وفي هذا الجانب منافع كثيرة لا حصر لها، وعليه يجب الاهتمام بكل وسائل الإعلام من إذاعات أو فضائيات أو مواقع انترنت أو صحافة. المواكب الحسينية. تأتي أهمية المواكب الحسينية انطلاقا من عظم فعاليتها الشعبية وأدائها الجمعي المنظم في إقامة الشعائر، وتنقسم المواكب الحسينية إلى أنماط معروفة مثل مجالس العزاء ومواكب اللطم، ويمكن تطوير أداء المواكب بانضباطية عالية إذا توفرت عوامل عديدة مثل أليف انتخاب المشرفين القادرين على مسك زمام القيادة في المواكب، ب إنشاء مركز يدير شؤون المواكب في المحافظة الواحدة ثم تتفرع منه مجالس أخرى للأقضية والنواحي والقرى، ت تشكيل هيئة عليا تشرف على ذلك المركز لها ثقلها ووجاهتها مسؤولة عن إعداد البرامج الخاصة بالمواكب وتهيئة المستلزمات كافة التي تؤمن استمرارية المواكب في أداء فعالياته المختلفة، ث إعداد الخطباء والمبلغين إعدادا صحيحا وعلميا بإشراف مختصين في شؤون الخطابة وقراء المجالس الحسينية، فضلا عن إقامة دورات مستمرة بهذا الشأن. جيم اعتماد آليات عمل في منهجة أداء المواكب وعدم الركون إلى تشكيل تجمعات انشقاقية تذهب هيبة الموكب لأمور شخصية تهدف إلى أمور دنيوية بعيدة عن الهدف العام للشعائر الحسينية التي من أجلها أقيمت المجالس وأنشئت المواكب.
1: الحسين

أسماؤنا الصحراء واسمك أخضر، أرني جراحك كل جرح بيدر. يا حنطة الفقراء، يا نبع الرضا، يا صوتنا والصمت ذئب أحمر. يا ذبح هاجر، يا انتحابة مريم، يا دمع فاطمة الذي يتحدر. إيهن أبا الشهداء وابن شهيدهم وأخ الشهيد، كأن يومك أعصر. بدن من الذكر الحكيم، أديمه درع على الدين القويم ومغفر. عار وتكسوه الدماء مهابة، لا غمد يحوي السيف ساعة يشهر. الأنبياء المرسلون إزاءه، والروح والملأ الملائك حضروا، ومحمد يرخي عليك رداءه ويقول: يا ولدا فزت وأخسر. يا أظمأ الأنهار، قبلك لم تكن تروي ظما الدنيا وتظمأ أنهر. لولا قضاء الله أن تظمأ له لسعى إليك من الجنان الكوثر. يا عاري الأنوار، مسلوب الردى بالنور لا بالثوب طهرك يستر. يا دامي الأوصال، لا قبر له أفديك، إن الشمس ليست تكبر. طلاب موتك يا ابن بنت محمد خرجوا من الصحراء ثم تسحروا، وكأن خيل الله لم ترقد بهم، والسامرين بمكة لم يسمروا، وكأن برقا ما أضاء ظلامهم فمشوا تجاه النور ثم استدبروا، وكأنما ارتدوا على أعقابهم فأبوك أنت وهم جميعا خيبر. كل القصائد فيك أم فاكل، في حجرها طفل النبوة ينحر. عريانة حتى الفؤاد قصيدتي، والشعر بين يدي أشعث أغبر. أولم يشموا فيك طيب محمد كذب، فطيب محمد لا ينكر. قل لي بمن ذا يعدلونك، والذي فطر الخلائق شسع نعلك أطهر. شتان ما بين الثريا والثرى بعدا، ويختصر المسافة خنجر. لولا قضاء الله لارتد الردى عن حر وجهك باكيا يستغفر. ولرد ذؤبان الفلات ليوثها، واحتز حمزة في الرؤوس وجعفر. ولذاد عنك أخوك أشجع من مشى إلا أبوك، وجدك المدثر. ولكان أول من يرد رؤوسهم للشام، يعسوب الحقائق حيدر. والله لو لمحوا اللواء بكفه لرأوا وطيس الحرب كيف يسعر. هو من علم ويعلمون بلاءه، وهو الفتى النبوي لا يتغير. تمشي الملاحم تحت مضرب سيفه، ووراء ضربته يلوح المحشر. لو حارب الدنيا بكل جيوشها تتقهقر الدنيا ولا يتقهقر. يأتي زمان لا نجوم ليهتدوا،
يأتي زمان لا غيوم ليمطر، يأتي زمان ليس يعلم تائه هل فيك أم في قاتليك سيحشر. يأتي زمان والمودة غربة والكره بلدتنا التي نستعمر. يأتي زمان كل شيء زائف حتى اللحى العمياء وهي تبصر. يأتي زمان وابن آدم خبزه دين يدين به وفيه يكفر. يأتي زمان والكرامة سبة والعار فرعون الذي يتجبر. يأتي زمان والسقوط وجاهة والناس مرعى والرعاة الشمر. يأتي زمان كل شيء ضده الليل يشمس والظهيرة تقمر. يأتي زمان لا زمان لأهله إلا رجال الله وهي تبشر. يأتي زمان فالسلام على الذي ذبحوه في الصحراء وهو يكبر. هذا ولائي يا ابن بنت محمد، أنت الشهادة والشهيد الأكبر. يد أختك الحوراء مست جبهتي فدماي تهليل وصوت المنبر. كفي على جمر المودة قابض ودمي بحبكم الطهور مطهر. بايعت عن نجباء مصر جميعهم وأنا ابن وادي النيل واسمي الأزهر.

الشهيد الحاضر. متى كان الشهيد غائبا؟ من قال إن حضور المرء إنما يكون بجثمانه لا بالقيم التي يخلقها؟ الشهيد حاضر وخالد. لقد أعطانا الحسين درسا أكبر من دروس شهادته عندما ترك الحج المندوب وتوجه إلى الشهادة. لقد تخلى عن هذه المناسك التي ناضل من أجلها جده وأبوه، فتركها ناقصا وذهب إلى الشهادة التي فضلها واختارها عليها. لقد حل نفسه من إحرامها ونفض يديه من مناسك الحج ليعلن للحجاج والمصلين والطائفين والمؤمنين بسنة إبراهيم إن صلاتهم وطوافهم حول البيت دون قيادة وإمامة وهدف، وفي ظل يزيد بعيدا عن الحسين ما هو إلا دوران وثني جاهلي حول الكعبة والأصنام تملأها. إن قوما ممن تركهم الحسين في الكعبة حين خرج إلى الشهادة منهمكين في طوافهم حولها، هؤلاء القوم كانوا في طوافهم هذا لا فرق بينهم وبين أولئك الذين كانوا يطوفون حول القبة الخضراء لقصر يزيد في دمشق، لأن الشهيد يحضر حيث الحضور واجب وأكيد ولازم. الشهيد حاضر في جميع ساحات الحق، وهو شاهد على نضال العدل ضد الظلم والجور، حاضر ويريد بحضوره هذا أن يؤدي رسالته الإنسانية كلها، حتى إذا طلبته وجدته على جميع الساحات، بل وفي الساحة التي طلبته فيها. ذلك أن الشهادة هي أولاً وأخيراً حضور دائم في ساحة المعركة التاريخية الناشبة بين الحق والباطل. وأولئك الذين غابوا عن الحضور والمشاركة يوم حضر الحسين للشهادة وتركوه وحيداً كانوا كلهم بفرقهم الثلاث سواء، الذين صاروا آلة في يد يزيد وأجراء عنده، والذين جذبهم حب الجنة فاعتزلوا في الصوامع وزوايا العبادة متخلين عن المسؤولية، وأخيرا الذين أصاب قلوبهم الهلع من المعركة فانجحروا خائفين مرتعدين في بيوتهم. هؤلاء كلهم سواء، لأن من غاب عن الحسين في عصره ثم غاب عن كل العصور والساحات التي يحضرها الحسين، فله أن يكون حيثما يشاء، له أن يكون قائما لصلاة أو جالسا لشراب، وله أن يكون إما كافرا مجرما أو عابدا مؤمنا، فالنتيجة سواء. أما الحسين فقد كان حاضرا في كل العصور والساحات، ولقد مات في كربلاء ليعلن عن بعثه ووجوده إلى جميع الأجيال في كل العصور. وتلك هي أصول التشيع، وهي أصول تعني أن قيمة كل عمل إنما هي مرتبطة بالإمامة، ولا وجود لها كما هو حاصلنا اليوم دون هذا الارتباط. وعلينا جميعا أن نأسف ونبكي لأننا لم نحضر حين حضر الحسين وحيث حضر. نعم، لكل ثورة وجهان، الدم والرسالة. أما الرسالة فقد أداها الحسين وأصحابه، وكان أداؤها بالدم، فوصل إلى مسامع العالم صوت الدم ونداء الأجساد الهامدة بين الأموات المتحركين.

أما الرسالة الثانية فكان واجب أداؤها على عاتق امرأة رقيقة تركت منزل زوجها وأسرعت تحث الخطى خلف أخيها في رحلته إلى الدم والشهادة. تلك المرأة النبيلة العظيمة هي زينب، المرأة التي تعلم الرجال من سيرتها معاني الرجولة. ولقد كان واجب زينب وكانت مسؤوليتها التأريخية الكبرى هي إكمال الرسالة وإتمام المسيرة. فالآن وبعدما أقدم الأبطال على أمر عظيم هو اختيار الموت، كانت مهمة من تبقى بعدهم أشق وأصعب. ولقد بقيت زينب وراءها قافلة من الأسرى وأمامها صفوف العدو تملأ الأفق وتسد طريقها. بقيت زينب وحدها وعلى عاتقها تحمل رسالة أخيها. لقد غادرت الساحة تاركة خلفها حدائق الشهادة الحمراء، ساطع من أكمامها عطر الورد الأحمر. فدخلت مدينة الجريمة، عاصمة القهر والقسوة، وهناك رفعت صوتها المدوي. كانت زينب رسول الشهداء الخالدين، وبقية من استشهد فكانت لسانا لمن قطعت ألسنتهم سيوف الجلادين. وهي رأت أنه إذا لم تكن للدم رسالة ولم يكن له رسل لبقي صوتا أخرسا في التاريخ، وإذا لم يوصل الدم رسالته إلى جميع الأجيال فسيحاصره الجلادون ويسجنونه في زنزانة عصر واحد. وعلى هذا رفعت زينب الصوت فدخلت مزهوة منتصرة إلى عاصمة الجلاد والمستبدين، وأطلقت رسالتها إلى كل من لهم عهد مع أهل هذا البيت وكل من آمنوا برسالة محمد في كل عصر وجيل وأرض. فكروا واختاروا واسمعوا نداء شهداء كربلاء، اسمعوهم فإنهم قالوا: من أراد أن يعرف كيف يحيا جيدا فليعرف كيف يموت جيدا. يا من آمنوا برسالة التوحيد والقرآن وأخذوا بطريقة علي وأهل بيته، أيها الآتون من بطون الغيب بعدنا، إن أهل هذا البيت كما علموا الناس كيف يحيون علموهم أيضا كيف يموتون، فإن كل إنسان سيموت كما عاش. وإن رسالتهم إلى البشرية: إذا كان لكم دين فالدين، وإذا لم يكن لكم دين فالحرية أمانة في أعناقكم، وليكن إنسانكم المتدين أو الحر شاهد لعصره عند اعتراك الحق والباطل في ساحات النضال، فإن شهداءنا حاضرون أبدا يحيون مثلا وقدوة وشهودا على الحق والباطل وعلى قضية الإنسان ومصيره. وتلك هي معاني الشهادة، وذلك هو كان موقف زينب العظيم. فلو لم تعاود إطلاق رسالة كربلاء لكانت حبست هذه الرسالة في التاريخ وحرم منها أولئك الذين هم في حاجة إليها. ولما سمعت الأجيال صوت أولئك الذين يتحدث إليهم بلغة الدم، ولقد كانت رسالة زينب شاقة وثقيلة، فهي موجهة للإنسانية جمعاء، لأولئك الذين يبكيهم مقتل الحسين، وأولئك الذين خفضوا رؤوسهم أمام عظمة الحسين، وأخيرا أولئك الذين علمهم الحسين أن الحياة إن هي إلا عقيدة وجهاد. نعم، كل ثورة لها وجهان: الدم والرسالة. وإن كل من تحمل مسؤولية

الرسالة، إما دور الحسين أو دور زينب، إما تلك الميتة أو هذه الحياة، فإذا لم يكن كذلك فهو غائب عن الساحة. إن الذين مضوا كان عملهم حسينيا، والذين هم أحياء ينبغي أن يكون عملهم زينبيا، وإلا فهم يزيديون.

أتح بعضه كي تقرأ النفس ما جرى، ظلام أنا والنور من ثغرك انبرى. ودعني ولو بالحلم قلبي يشمه شذا ظمأ، إذ قام يغزل منبرا تسامت إليه المفردات فدلها على فلك المعنى فطافت كمحورا. ودار عليك الكون عل اكتماله إذا مس قطرا من تمامك أثمرا، وأجدب غيم الروح ديبابه وناداك أدركني فأقبلت ممطرا. رأتك أماني المتعبين معبأ بهم نبي، فاصطفتك مبشرا، ويعرفك الأيتام من ديل دمعهم، وظلا إذا قيظ الزمان تنمرا يدق على أبواب قلبك نبضهم، وغيرك يا عباس من يتقن القراءة.

فقد جئت للأيتام دفئاً مقدراً، كما جئت للفجار حتفاً مقدراً، غدات بحر الدهر أعلنت قربة على عطش الأيام، تنشر كوثرا إلى الحشر ترويك الحكايات قلعة تلوذ بها كل المدائن والقرى. يقول شيوخ الموج جاء وحوله من الوهج القدسي ما لم يكن يرى، أتى واضطراب الأرض يحكي هدوءه، فقد سكنت مضجازها حافر الذرى، كأن سماء أقبلت في صفائها، وكل نخيل الله قام وكبرا، وصلت لرؤياه الضفاف، فطالما دعت أن ترى من نور لقياه منظرا أتاها، وملء السمع أطفال روحه بنت لارتياد الماء كفيه معبرا، شفى وجع الشطآن عند وصوله، ومس ضرير الموج فارتد مبصرا. أعاد بناء الماء حسب اشتهائه، يراقبه التاريخ إذ ذاك مقفرا، فنسق معنى المد والجزر ظامئا، وعدل شكل القطر حتى تكورا، يراوده وجه الحسين فيرتوي، فقد صيغ عشقا قبل أن يخلق الورى، وآنس عند النهر خلدا كأنما له منذ أن كان الوجود تحضرا، مشى نحوه والموت ينثر عتمة، وكفاه قنديلان في الطف أزهرا، تشم خطاه الكائنات فأينما يمر تفوح الأرض مسكا وعنبرا، وغادر كالعطر الشهيد سنينه ليصبح في كل الحدائق مزهرا، تعانقه الآيات جرحا مقدسا، وتتلوه أصوات المريدين منحرا. وقيل بأن الماء أحرم حوله وطاف به في موسم الدمع مشعرا، وأن اسمرار الطين من بوح خده، وأن اكتحال الأفق مما تصورا، وأن بهاء الشمس من جود وجهه، وأن جلال الحزن منه تحدرا، وأن قلوب المذنبين تجمعت على فيض ذاك الجود كي تتطهرا، وأن ضريحا ضمه ضم عاشق يحق له لو شاء أن يتكبرا.

0: أبا الفضل، أبا الفضل يا معراج نسف ودمعة، ويا سكن الملهوف لو ما توترا، إليك يهب المتعبون عيونهم تبث ارتباكات الدروب تعثرا، فلم يدر ما طعم الثبات وقوفهم، وإنك يا ملح الشهادة من درى.
1: كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.
2: الأبعاد الاجتماعية والسياسية لثورة الطف. حين ننظر إلى الأحداث التاريخية الكبرى التي غيرت مجرى الإنسانية، نجد أن معضلة القراءة تكمن دائما في تجميد الحدث داخل لحظته الزمنية، أو إحاطته بهالة من الغيبيات التي تعزله عن سياقه البشري الطبيعي. إن ثورة الحسين بن علي عليه السلام التي وقعت في كربلاء في العام 61 للهجرة عانت طويلا من هذا النوع من العزل المعرفي. لقد جرى اختزالها في كثير من المدونات الإرثية في أبعاد فاجعة الدمعة والمأساة العائلية، أو صورت كحدث قدر له أن يقع خارج إرادة القوانين الاجتماعية والسياسية التي تحكم حركة البشر. لكن التاريخ لا يصنع خلف الأبواب المغلقة ولا يتحرك بوصفه سحرا مفاجئا. التاريخ تراكم وبنية وصراع مصالح وتحول في القيم المعيارية للمجتمعات.

من هنا يبرز السؤال الأساس الذي يواجه الفكر الإنساني المعاصر: كيف يمكن إعادة قراءة كربلاء بوصفها حدثاً إنسانياً اجتماعياً وسياسياً خاضعاً لقوانين الاجتماع البشري وقابلاً للمساءلة والتحليل الأكاديمي؟ إن القيمة الحقيقية للثورة الحسينية لا تكمن في استدرار العاطفة المجردة، وإنما في فهم الحركة الاجتماعية التي أنتجت الثورة والآثار الإنسانية التي تركتها في وجدان الأمة. إن انتزاع الحدث من براثن الخرافة والأسطورة المضافة يعيده إلى أرض الواقع، حيث يتحرك الإنسان بكامل وعيه وبكامل مسؤوليته التاريخية. في هذا البحث نبحر في عمق هذا التحليل المنهجي، نبتعد عن الروايات التي تفتقر إلى السند العلمي، لنفكك معاً كيف تحولت الأمة من مجتمع الرسالة الأول إلى مجتمع الأزمة، وكيف كانت كربلاء الصدمة البنيوية التي عادت صياغة الوعي السياسي والاجتماعي للإنسان في هذه المنطقة من العالم.

مجتمع الأزمة. يبدأ تحليل الموضوع بالعودة خطوة إلى الوراء، فلا يمكن بدء القراءة من يوم العاشر من محرم، بل من اللحظة التي بدأت فيها الشروخ والتصدعات تظهر في جدار المجتمع الإسلامي الأول. لكي نفهم الحسين يجب أن نفهم أولاً النظام الذي ثار ضده، ولكي نفهم هذا النظام علينا تتبع التحول البنيوي الذي طرأ على مفهوم السلطة والثروة في المجتمع. إن العقدين اللذين سبق سنة 60 للهجرة شهد تحولاً راديكالياً في طبيعة الدولة. لقد تحولت الخلافة التي كانت تقوم على مبدأ الشورى والعدالة الاجتماعية والتوزيع المتساوي للفيء إلى ملك عضوض قائم على الغلبة القهرية والتوريث السلالي. هذا التحول لم يكن مجرد تغيير في أسماء الحكام، بل كان انقلاباً شاملاً في القيادة.

شهدت هذه الفترة تكريس الاستقطاب الطبقي، فالثروات العامة التي كانت تعتبر ملكاً للأمة باتت تدار بوصفها أصولاً خاصة بالسلطة، يغدق منها على المقربين والوجهاء وشيوخ القبائل لشراء الولاءات. هذا التوظيف السياسي للمال أدى إلى نشوء طبقة أرستقراطية جديدة في الحواضر الكبرى مثل دمشق والكوفة والبصرة والمدينة المنورة. في المقابل ولدت طبقة واسعة من المسحوقين والمهمشين الذين استبعدوا من دائرة القرار والامتيازات الاقتصادية. المجتمع العربي آنذاك كان مجتمعاً قبلياً بامتياز، وكانت السلطة واعية تماماً لهذه البنية. اعتمدت السياسة القائمة على استمالة رؤوس الأرباع والقيادات القبلية وأشراف العشائر بالمال والامتيازات. وبما أن الفرد القبلي كان يتبع رئيس عشيرته اتباعاً أعمى بداعي العصبية، فإن السيطرة على الزعيم كانت تعني تلقائياً السيطرة على آلاف السيوف التابعة له.

هذا التواطؤ بين الأرستقراطية القبلية والسلطة السياسية خلق حالة من الاستلاب العام. الأمة أصيبت بنوع من الشلل الإرادي، فالناس كانوا يرون الانحراف المعياري ويرون استئثار فئة قليلة بالثروة والقرار، لكن الخوف من القمع العسكري من جهة والارتباط الاقتصادي بعطايا السلطة من جهة أخرى خلق مناخا من الاستسلام الإحباطي. في هذا المناخ بالذات ماتت روح المبادرة، وأصبحت المعارضة السياسية عملا انتحاريا غير مجدا في نظر العامة. في ظل هذه الشروط الموضوعية لم يعد الصراع على السلطة صراعا شخصيا بين أفراد، بل هو صراع بين نموذجين: نموذج الدولة الرسالية التي تبحث عن كرامة الإنسان وعدالة التوزيع، ونموذج الدولة الإمبراطورية التي تبحث عن التوسع وتثبيت العرش بالقوة والمال. الحسين بحكم موقعه الفكري والأخلاقي والتاريخي وجد نفسه أمام مسؤولية كسر هذا الطوق الروحي والسياسي الذي كبل الأمة.

سايكولوجية الكوفة. حين نصل إلى محطة الكوفة تبرز في القراءات التاريخية التقليدية نغمة اللوم المطلق والتبسيط الإداناتي القائل بأن أهل الكوفة خانوا وغدروا، لكن هذا الاختزال السطحي يتلاشى عند تقديم تحليل سوسيولوجي ونفسي دقيق لتركيبة المجتمع الكوفي في ذلك الوقت. الكوفة لم تكن مدينة متجانسة، لقد كانت مصراً حديثاً، مدينة عسكرية أسست لتجمع أخلاطاً من القبائل المختلفة بالإضافة إلى الموالي المسلمين من غير العرب والوافدين من حواضر ومناطق متعددة. هذا الخليط السكاني افتقر في البداية إلى الرابطة العضوية المستقرة، فلم تكن هناك هوية مدينية موحدة تجمعهم، بل ظلت العصبيات القبلية والمصالح المادية هي المحرك الأساسي للفعل الجماعي.

0: يمكن تقسيم المجتمع الكوفي أثناء حركة التغيير الأولى إلى ثلاث كتل رئيسية. أولاً الكتلة العقائدية الواعية، وهي النواة الصلبة التي كانت تؤمن بمشروع الإصلاح الحسيني إيماناً مبدئياً. هؤلاء كانوا يمثلون طليعة الوعي، لكنهم كانوا يفتقرون إلى الأدوات العسكرية والتنظيمية لمواجهة الآلة الأمنية الضخمة للدولة. ثانياً الأرستقراطية القبلية والوجهاء، وهؤلاء هم الذين كاتبوا الحسين في البداية لا حباً في مشروعه العدلي، بل رغبة في استعادة مكانة الكوفة السياسية والاقتصادية التي سلبت منها لصالح عواصم أخرى. هؤلاء كانوا مستعدين لتغيير مواقفهم بمجرد أن لوحت السلطة بالعصا والجزرة، وهو ما حدث بالفعل عندما وصلت أموال السلطة وتهديداتها العسكرية.
1: ثالثاً، الجمهور المتردد والسواد الأعظم من الناس. هؤلاء كانوا يعيشون صراعاً نفسياً مريراً بين عواطفهم التي تقف مع الحسين ومصالحهم، وخوفهم الذي يقف مع الحكام. إن لحظة الانكسار السيكولوجي التي حدثت في الكوفة عند فرض الحصار الأمني وإشاعة وصول جيوش القمع والتهديد بقطع العطاء والمرتبات السنوية على القبائل ضربت العصب الحساس للمواطن. الخوف من الجوع والخوف من الموت دافعاً بالآلاف إلى التفرق في غضون ساعات. الخيانة هنا لم تكن جيناً وراثياً، بل كانت نتيجة حتمية لمجتمع مستلب يفتقر إلى البناء المؤسسي المستقل، وتتحكم السلطة في لقمة عيشه وأمنه اليومي وما أشبه اليوم بالأمس. الحركة الحسينية كانت تهدف بالأساس إلى هز هذا الوجدان المريض وإخراجه من منطقة الراحة السلبية إلى مواجهة الحقيقة العارية.

أنصار الحسين. عند تفكيك قائمة الأسماء المقاتلة في معسكر الحسين يكتشف الباحث تنوعاً مذهلاً يعكس الشمولية الإنسانية للثورة. هذا المعسكر الصغير لم يكن يتكون من نمط واحد من البشر، بل كان عبارة عن نموذج مصغر للأمة الإنسانية في ذلك العصر. يمكن تصنيف الأنصار إلى فئات متعددة تنفي الأحادية عن الحركة. هناك الصحابة المتقدمون في السن، وهؤلاء يمثلون شرعية الذاكرة. وجودهم في معسكر الحسين كان دليلا حيا وماديا على أن الثورة ليست حركة فتيان متهورين، بل هي امتداد لخط الرسالة الأول الذي عاصروه وعاشوا تفاصيله. وهنالك الشباب والتابعيون الذين يمثلون حيوية التمرد على الواقع الفاسد، والذين لم تحرفهم المصالح المادية ولم تلوثهم دهاليز السياسة النفعية، فكانت استجابتهم حرة ونقية.

0: أما الإضاءة الأبرز فتكمن في رصد طبقة الموالي والأحرار من غير العرب، وجود أسماء من أصول غير عربية في الصفوف الأولى للقتال يحمل دلالة سياسية واجتماعية هائلة. هؤلاء كانوا يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً للاستبعاد والاضطهاد الطبقي والقومي في ظل النظام الذي أحيا العصبية القبلية وفضل عرقاً على عرق. انضمامهم للحسين كان تعبيراً عن بحثهم عن الإسلام الإنساني الكوني الذي يلغي الفوارق الطبقية والعرقية ويساوي بين البشر في الحقوق والكرامة. كما ضم المعسكر أفراداً من قبائل كانت تاريخياً على خلاف أو تنافس. هذا الذوبان للهويات القبلية الضيقة في الهوية الفكرية الكبرى للثورة كان إنجازاً اجتماعياً بحد ذاته. أثبت فيه الحسين أن المبدأ يمكن أن يكون رابطة أقوى من رابطة الدم والعشيرة. هؤلاء الرجال لم يذهبوا إلى الموت لأنهم لم يجدوا خياراً آخر، بل ذهبوا وهم يمتلكون أعلى درجات الوعي السياسي. كانوا يدركون أن توازن القوى العسكري يميل لصالح السلطة بنسبة ساحقة، لكنهم أدركوا أيضاً أن موتهم في هذا التوقيت وبهذه الطريقة هو السلاح الوحيد المتبقي لكسر جدار الصمت وإعادة الروح إلى الأمة الهامدة.
1: الثورة كأسلوب حياة. ما الذي بقي من كربلاء بعد أن انطفأت النيران وصمتت السيوف؟ أن الأثر الفوري والأساسي لثورة الحسين كان تدمير الشرعية الدينية للسلطة القائمة. قبل كربلاء كانت الدولة تحكم تحت غطاء كثيف من التبرير الديني وقيم الجبرية السياسية التي روج لها وعاظ السلاطين، والتي تقضي بأن الحاكم قدر من الله يجب طاعته وإن ظلم وفجر. كربلاء مزقت هذا القناع ووضعت السلطة في مواجهة مباشرة عارية مع ضمير الأمة، وكشفت عن استعداد هذه السلطة لإبادة الرموز الفكرية والروحية من أجل الحفاظ على الكرسي. هذا التحول النفسي أنتج ولادة إرادة الرفض، فقد انكسر حاجز الخوف إلى الأبد. ومنذ 11 من المحرم لم يعد المجتمع الإسلامي ذلك المجتمع الهادئ المستسلم، بل تحول إلى ساحة للحركات الاحتجاجية المتلاحقة التي كانت تتغذى أيديولوجيا ونفسيا من ينابيع كربلاء حتى سقوط الدولة الأموية ذاتها.

لكن الأثر الأعمق يتجاوز الفعل العسكري المباشر، إنه يتحدث عن أثر قيمي وإنساني شامل. لقد قدمت الثورة الحسينية للبشرية نمطاً جديداً من الشهادة الواعية. الشهادة هنا ليست رغبة في الموت، وليست انتحاراً مدفوعاً باليأس، بل هي فعل حياة وتضحية بالذات البيولوجية من أجل إنقاذ الذات المعنوية والأخلاقية للأمة. الحسين لم يطلب الموت لذاته، بل طلب الإصلاح والتغيير. وعندما سدت أمامه خيارات التغيير السلمي واشترطت عليه السلطة الاستسلام وإعطاء الشرعية للانحراف، اختار المواجهة. هذا الاختيار جعل من كربلاء نموذجاً ملهماً لكل الأحرار في العالم، بغض النظر عن دياناتهم أو خلفياتهم القومية. إنها الصرخة الإنسانية بوجه الطغيان المنظم.

ومن هنا تبرز خطورة تسهيل هذا الإرث الضخم وحصره في الطقوس المظهرية الجوفة، إن تحويل الثورة إلى مجرد طقس بكائي سنوي دون استيعاب مضامينها الاجتماعية والسياسية هو نوع من التحريف الناعم للحدث. القراءة السليمة لكربلاء تعني الانحياز للإنسان المظلوم ومحاربة الاستقطاب الطبقي ورفض الاستلاب الفكري والسياسي والسعي الدائم نحو بناء مجتمع العدالة والكرامة. إن كربلاء لم تكن صدفة تاريخية ولم تكن حدثا خارجا عن نطاق العقل البشري، بل كانت مواجهة حتمية بين منطقين تحكما في مسار التاريخ البشري وما زالا يتحكمان فيه حتى اليوم.

منطق يرى في الإنسان مجرد رقم في معادلة السلطة والثروة يحق استعباده واستلابه بالخوف أو المال، ومنطق آخر مثله الحسين بن علي وثلة من أصحابه المتنوعين فكرياً وطبقياً وعرقياً، يرى في الإنسان قيمة عليا لا يمكن المساومة على حريته وكرامته وحقه في العيش الكريم. إن تفكيك الظروف الاجتماعية لثورة الطف يبين لنا أن حركة التاريخ تصنعها خيارات البشر الواعية، وأن الأساطير والخرافات المضافة لا تزيد الحدث إلا غموضاً وابتعاداً عن الواقع. كربلاء الحقيقة هي كربلاء الوعي، كربلاء التي تخاطب عقل الإنسان المعاصر وتطالبه بأن يكون شريكاً في صنع غده لا مجرد مستمع باق على هامش التاريخ.

0: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثالي، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
1: لراديو تايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

دماء تصنع التاريخ، قراءة في فلسفة الشهادة وإرث الأنبياء. حين تتحول الأحداث التاريخية الكبرى إلى صفحات مطوية في دفاتر الماضي، يبقى هناك حدث فريد يرفض الانصياع لمنطق الزمن، ويأبى التحول إلى مجرد ذكرى عابرة أو طقس موسمي. إن خروج الحسين بن علي من مكة باتجاه العراق يمثل هجرة كونية من ضيق القوة المادية إلى رحاب الحق الاستراتيجي. عاش العالم آنذاك تحت وطأة سحب كثيفة من التضليل، حين استطاعت السلطة القائمة تدجين الوعي العام للأمة وتحويل الدين من طاقة ثورية تحرر الإنسان إلى مؤسسة تبرر الطغيان وتمنح الشرعية للاستعباد البشري. دار صراع في تلك اللحظة المصيرية من عمر الأمة حول جوهر الرسالة الإنسانية ذاتها وحماية قيمها من الفناء والاندثار. إن فهم هذه الحركة التاريخية الاستثنائية يتطلب النفاذ إلى عمق الفلسفة التاريخية الروحية التي ترى في كربلاء امتدادا عضويا لصراع البشرية الطويلة ضد الاستسلاب والظلم. تتجاوز هذه القراءة العميقة حدود التفجير أو استدرار الدمعة لتبحث عن المحركات الفكرية البنيوية التي جعلت من الشهادة خيارا واعيا ومخططا له بدقة متناهية. يرتكز هذا الموقف على رؤية كونية شاملة تربط حركة كربلاء بخط الأنبياء جميعا، حيث يتجلى الثائر الأول في هذه الملحمة وارثا شرعيا لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. يتشكل هذا الإرث العظيم من تراكم الموقف الأخلاقي وتكامل القيم الرسالية واستمرارية المواجهة التاريخية بين النقاء الإنساني والتشويه النفعي الذي تقوده قوى المصلحة. من هنا تتحول الكتابة عن هذا الحدث الجلل إلى مسؤولية فكرية رصينة تستهدف نفض الغبار عن المفاهيم الحركية التي جرى تعطيلها عن عمد. تبدو الشهادة في جوهرها الفلسفي فلسفة كاملة للحياة وأداة حاسمة لاحتجاج أبدي يملك من الفاعلية والتأثير ما يوازي فاعلية الجيوش الجرارة والسلاح الحاسم. في هذا البحث نقرأ كربلاء بأدوات الحاضر المتحرك، مفككين التحولات الجوهرية التي طرأت على أيديولوجية الثورة، وكيف يتحول الموت الواعي إلى أعلى درجات الفعل السياسي والاجتماعي الذي يعيد بناء الأمة الهامدة ويحيي ضميرها الميت. صراع القابلية والهابلية عبر التاريخ. يستدعي الفهم الفلسفي الأوسع لهذه الحركة العودة بالتحليل إلى القانون البدائي الأول الذي يحكم مسار التاريخ البشري منذ نشوء الخليقة. يتجلى التاريخ في حقيقته كنهر متصل من الصراع الثنائي الدائم بين جبهتين لا تلتقيان، جبهة العدل والنقاء والمساواة وجبهة الاستئثار والاحتكار والطغيان. يحمل هذا الصراع التاريخي رمزيته الأولى والأعمق في قصة قابيل وهابيل المدونة في وجدان البشرية بوصفها تعبيرا رمزيا عن الانقسام البنيوي والطبقي في المجتمع البشري الأول. جسد هابيل عهد المشاعية الأولى والنقاء الرعوي، حيث تغيب الملكية الفردية التي تستعبد الآخرين، وحيث يتساوى الناس في الإنتاج والعطاء والعيش المشترك. في المقابل مثل قابيل نشوء عهد الأنانية والملكية الخاصة للأرض واحتكار وسائل العيش والرغبة في السيادة والتحكم بالقوة والبطش. منذ ذلك القتل التاريخي الأول انقسم العالم الإنساني إلى خطين متوازيين. اتجه خط الأنبياء المصلحين دائما نحو إعادة ميزان الهابلية إلى الأرض وتعزيز الحرية للمسحوقين ومحاربة الاستغلال الطبقي وتأكيد المساواة الكاملة بين البشر.
في المقابل تطور خط القابلية بشكل مخيف عبر العصور، متخذاً أوجهاً متعددة ومقنعة تحافظ على ذات الجوهر الاستعلائي. تجسد هذا الخط تاريخياً في ثالوث مقدس للطغيان الاجتماعي، السلطة الزمنية القاهرة، والمال الاحتكاري المستغل، والمؤسسة الدينية المزيفة التي تنشر عن الواقع وتخدر الجماهير. واجه نوح هذا الثالوث الخطير وهدم عروشه إبراهيم، وتمرد عليه موسى في وجه فرعون وقارون وهامان كرمز للسياسة والمال والدين المزيف. حين نصل إلى لحظة الإسلام الرسالي الأول، وضع الرسول محمد حدا حاسما لهذا الثالوث القابلي في جزيرة العرب، وأسس دولة إنسانية تقوم على نفي الطبقية والامتيازات، معلنا أن البشر سواسية كأسنان المشط. تراجع خط القابلية إلى الخلف تكتيكيا ليعيد تنظيم صفوفه بعد أن أدرك أساطينه استحالة محاربة الإسلام من خارجه. عادت السيوف نفسها التي حاربت الرسالة في بدر وأحد لتتسلل إلى جسد الدولة الجديدة بعد الفتح، متحينة الفرص التاريخية لاحتواء الدين وتحويله إلى أداة طيعة بيد السلطان. شهد عهد الدولة الأموية ثورة مضادة نجح فيها خط القابلية في ارتداء عباءة الإسلام والنطق بلسانه، وعيد إنتاج الطبقية الجاهلية بأشكال جديدة، ووظف المال العام لاحتكار مصائر الناس وشراء الذمم، وتأسست مدرسة رسمية للفقه تبرر للحاكم كل ما فعله وتضفي الصبغة الإلهية على ظلمه. يبرز الحسين في هذا المشهد التاريخي بوصفه وارث آدم، حامل الراية الهابلية النقية في لحظة كاد فيها الخط الإنساني الرسالي أن يمحى من الوجود. جاء خروجه تلبية لضرورة تاريخية قصوى لإعلان أن خط الأنبياء يرفض الاستسلام للأمر الواقع مهما كان الثمن باهظا. تزييف الدين وآليات التخدير الاجتماعي. تواجه الثورات الإنسانية خطر الفكر المزيف والمؤسسة الدينية التبريرية التي تملك القدرة على إقناع الضحية بأن جلادها يعمل بأمر الله وقدره، ويفوق هذا الخطر سطوة السيف العاري في ميدان القتال. يركز التحليل السياسي المعمق لهذه المرحلة التاريخية على مفهوم دين الشرك في مقابل دين التوحيد. يحمل التوحيد في جوهره الحركي معنى الثورة الاجتماعية الشاملة القائمة على خضوع البشر لرب واحد، مما ينفي بالضرورة السيادة الطبقية والقهر السياسي والاستعباد البشري بجميع أشكاله. ويتجاوز التوحيد هنا حدود القضية اللاهوتية التجريدية. أما الشرك فيتجلى في تعدد مراكز القوة والبطش التي تستعبد الناس وتتحكم في لقمة عيشهم وأمنهم، سواء كانت أموالاً أو عروشاً أو أوهاماً مقدسة، مبتعداً عن المفهوم الضيق لعبادة الأصنام الحجرية. اشتملت السياسة الحاكمة في دمشق على بناء المساجد العظمى وإقامة الجمع والجماعات ورفع المصاحف على الأسنة، متجنبة الصدام المباشر مع مشاعر الناس الدينية. أنتجت السلطة بذكاء شديد ما يمكن تسميته بالدين الأموي، وهو دين صوري يرتكز بالأساس على فلسفة الاستسلام التام للواقع. جرى تسخير مفهوم القدر والجبر ليصبح الأداة الأمنية والإعلامية الأولى للدولة، حيث ردد ولاة الإقليم أمام الجماهير إن الله ولي هذا الأمر لبني أمية بقدره، وإن جباية الأموال وقتل المعارضين جزء من تقدير الله المحتوم. حول هذا الفكر الجبري الأمة إلى كيان يسير نحو المذبح خاضعا ومستسلما. في ظل هذا المناخ من التخدير العام والاستسلاب الفكري، فقدت كلمة الإصلاح معناها الديناميكي الحقيقي. بات كل من يطالب بالعدالة الاقتصادية أو يرفض التوريث السياسي والطبقي يوصم فورا بأنه شاق لعصا الطاعة ومفرق لجماعة المسلمين.
نجح الجهاز الإعلامي والديني للسلطة في تبديل القيم الإنسانية، فأصبح السكوت على الظلم فضيلة وطاعة، وأصبح التمرد وطلب العدل فتنة وضلالة. خلق هذا الواقع المؤلم انفصاما حادا في نفسية المسلم الذي بات يصلي خلف الحاكم الطاغية، رغم وعيه الداخلي بانتهاك هذا الحاكم لحرمات الدين وسرقته لقوت العيال. من هنا انطلقت صرخة الحسين المدوية التي اخترقت الزمان: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. يمثل هذا الشعار المركزي حربا فكرية مفتوحة لتفكيك أيديولوجية التخدير السائدة، بعيدا عن الاستهداف الضيق لأشخاص أو عواصم بذاتها. استهدف الحسين بموقفه تبيان أن الإسلام الذي يغض الطرف عن حرية الإنسان وقوت الفقراء هو إسلام مزيف صنعته مطابخ السياسة لأجل تمديد عمر العروش. تبلور هدف الثورة الجوهري في عادة الدين إلى خندق المستضعفين والمظلومين، وتأكيد تلاحم العبادة الحقيقية مع الجهاد الاجتماعي من أجل الكرامة والعدالة. سوسيولوجية الشهادة: الموت كخيار استراتيجي. عندما تقف الأمة أمام طريق مسدود وتفشل خيارات التغيير السياسي والعسكري التقليدي بسبب اختلال التوازن، تتدخل الشهادة بوصفها عاملا واعيا ومحركا لعجلة التاريخ الراكدة. تظهر الحسابات العسكرية والمادية التقليدية انعدام الأمل في النصر المادي المباشر لحركة الحسين، حيث مالت موازين القوى لصالح جيوش السلطة بنسبة ساحقة. ركزت نصائح المخلصين والسياسيين على البقاء في مكة أو التراجع إلى جبال اليمن الحصينة، منطلقة من منطق المقاتل التقليدي الذي يبحث عن الغلبة المادية والنصر الميداني، في حين تحرك الحسين وفق منطق مغاير تماما وهو منطق الشهيد. يتسم الفرق بين المنطقين بالعمق الفلسفي. يتوجه المقاتل إلى المعركة ليقاتل عدوه وينتصر عليه ماديا، واضعا احتمال الموت كخطر يسعى لتجنبه بكل الوسائل. في المقابل يختار الشهيد التضحية بالذات كأداة فريدة لفضح العدو وتعريته أمام الجماهير. حين تنعدم خيارات السلاح الأخرى في الميدان، تبتعد الشهادة بهذا المعنى عن الانتحار أو الهروب من مواجهة الحياة، لتصبح على درجات المسؤولية البشرية والأخلاقية. يرى الشهيد اندثار قيم أمته وتعاظم جدار الصمت، فيقرر بوعي تام تحويل جسده ودمه إلى مطرقة ثقيلة لهدم هذا الجدار وفتح ثغرة للنور. شكل خروج الحسين مع نسائه وأطفاله وعيالاته جزءا أساسيا من التخطيط السوسيولوجي والإعلامي للثورة ذاتها، بعيدا عن أحكام سوء التدبير العسكري. هدف هذا الاختيار العبقري إلى حرمان السلطة الحاكمة من أي فرصة لتعمية الحدث أو تحريف فصوله. أتاح وجود هذا التركيب العائلي الفريد واقتياد النساء والأطفال كسبايا عبر الحواضر الكبرى تحويل الفاجعة الميدانية إلى معرض متنقل للإدانة السياسية والأخلاقية للنظام. صار كل بيت ودرب يدخل هذا الموكب الحزين يتساءل بصدمة: كيف يقتل ابن بنت النبي وتسبى نساؤه باسم هذا الدين؟ تظهر الشهادة بديناميكية فريدة تقلب مفهوم النصر والهزيمة المادي رأسا على عقب. احتفلت دمشق بالنصر العسكري الآني يوم 10 من المحرم، ظنة أن قطع رؤوس المعارضين يضمن زوال الخطر عن العرش. تحول الانتصار المادي المباشر إلى بداية السقوط التاريخي والحضاري الشامل للنظام بأكمله.
يملك السيف القدرة على قطع الرأس المفكر، لكنه يعجز عن قتل الفكرة النبيلة التي عاشت في هذا الرأس، بل يمنح دم الشهيد الفكرة تأشيرة العبور الأبدية إلى قلوب وعقول الأجيال. تتحول كربلاء في هذا التحليل الفلسفي إلى مختبر إنساني يثبت أن القوة المادية مهما تعاظمت تحمل في أحشائها بذور فنائها حين تتصادم مع موقف أخلاقي رسالي مطلق. يعود هذا الانتصار التاريخي للدم إلى تحول بنيوي حتمي في سيكولوجيا المجتمع البشري، بعيدا عن الأفعال السحرية أو الغيبية. واجهت الجماهير الواسعة التي تقاعست عن نصرة الحسين عقدة ذنب تاريخية ونفسية هائلة بعد انقشاع الغبار. اكتشف الناس بصدمة انعدام القيمة والكرامة في الحياة الذليلة التي اشتروها بالسكوت. تحول هذا الشعور العارم بالعار الاجتماعي إلى طاقة حركية متفجرة أنتجت الثورات المتلاحقة التي دكت عرش دمشق وزعزعت أركانه، حيث سقط خوف الجماهير من السيف بعد أن أراهم الدم المسفوك أن الموت في سبيل الحق هو الانتصار الحقيقي. يعني هذا التلاحم بين الدم والسيف أن الشهيد بموته الواعي والاختيار يسلب من الطاغية أعظم أسلحته، وهو القدرة على التخويف وإرهاب الناس، حين يسير الإنسان الرسالي إلى الموت بقدمين ثابتين وإرادة حرة. تنعدم خيارات الفعل لدى السيف أو الجلاد، تهشمت هيبة الدولة الحاكمة وجبروتها في قلوب الناس لحظة أن رفعت رأس الحسين على القناة، لأنها كشفت أمام العالم أن الإفلاس الأخلاقي الشامل، وثبتت أن صاحب السيف هو المهزوم تاريخيا وإنسانيا، وأن صاحب الدم الحقيقي والباقي والمنتصر. الرسالة الإعلامية لزينب، استكمال فعل الثورة. يتكامل فعل الثورة من شقين أساسيين، الشهادة والتضحية بالذات كشق أول، والإعلام الواعي والنطق بالحق كشق ثان. لا تكتمل حركة التغيير التاريخي بدونه. تبرز في التحليل السيسيولوجي المعادلة التاريخية الخالدة: من مات من الشهداء فقد أنجز عمله الحسيني القيادي، ومن بقي حيا من الأحرار فعليه أن يقوم بالعمل الزينبي الإعلامي. تواجه التضحية دون إعلام واع خطر الدفن والنسيان في رمال الصحراء، في حين يتحول الإعلام دون دماء في الميدان إلى مجرد شعارات جوفاء لا تحرك ساكن. شكل دور زينب بنت علي الجسر المعرفي والسياسي الذي نقل الثورة من لقطتها الجغرافية الضيقة في صحراء كربلاء إلى مساحة الوعي العام الشامل. ابتعد زينب في هذه المرحلة الشاقة عن صورة المرأة المفجوعة التي تكتفي بالبكاء وندب الحظ، لتقود بكل جدارة الجهاز الإعلامي والسياسي لثورة الرفض الإنساني. دخلت الكوفة والشام وقاعات السلاطين في سياق الأسر المادي، متجاوزة لغة التضحية المنكسرة، لتتحدث بقوة وثبات وبلغة القائد المالك للتاريخ. صيغت خطبها البليغة في مجلس عبيد الله بن زياد وفي قصر يزيد بن معاوية كنصوص سياسية راديكالية محكمة، فككت هيبة السلطة وأسقطت شرعيتها الدينية والدنيوية أمام حاشيتها. حين وجه إليها ابن زياد سؤاله الشامت: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ باغتته بتلك الجملة التاريخية التي تعكس ذروة الوعي بكرامة الشهادة: ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتال فبرزوا إلى مضاجعهم. صدمت هذه الإجابة الصاعقة أركان النظام بنفيها صفة الفاعلية السياسية عنهم، مفهمة إياهم أنهم نفذوا بغباء مشيئة الشهداء الذين اختاروا ميتتهم الشريفة بإرادتهم الحرة.
وفي دمشق وقفت بكل شموخ أمام رأس السلطة لتقول له متحدية: فكد كيدك واسعى سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. يظهر هذا التحدي الصارخ عمق الإيمان الراسخ بحسم معركة القيم لصالح خط الأنبياء والشهداء. أنقذ هذا الدور الإعلامي الشجاع والمنظم حدث كربلاء من محاولات الآلة الإعلامية الرسمية لتصويره بوصفه مجرد تمرد عسكري فاشل جرى القضاء عليه لحماية الاستقرار العام. حول الصوت الزينبي كل محفل ومجلس إلى محكمة علنية لإدانة البنية القابلية للدولة الحاكمة، مانعا تمجيد الدم الحسيني وجاعلا إياه طاقة تفور في عروق الأمة عبر الأجيال لتؤكد أن الرسالة الثورية تبدأ حياتها الحقيقية لحظة رحيل جسد الثائر، حين تملك صوتا ناطقا يصدع بحقيقتها. تحريف النهضة من أداة تغيير إلى ملجأ دموع. يتمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الثورات الإنسانية الكبرى في التحريف الناعم والتدجين الفكري الذي يفرغ الحركة من مضمونها الاجتماعي التغييري ليحولها إلى مجرد طقس شكلي يخدم الواقع الفاسد ويكرس الاستسلام، متجاوزا أثر القمع العسكري أو السجن والنفي. يسلط التحليل السيسيولوجي الضوء على التحول الخطير الذي طرأ على قراءة حدث كربلاء

عبر عصور الانحطاط، حيث نجحت آليات الاستسلاف في تقديم الحسين بوصفه شفيعاً غيبياً ومخلصاً يبكى عليه في المجالس لنيل الشفاعة وغفران الخطايا، مبتعدة عن حقيقته كأسوة حسنة ونموذج حركي يقتدى به لتغيير الواقع ومحاربة الفساد. يتطابق هذا التحريف الأيديولوجي مع فكرة الفداء في المسيحية الشعبية التقليدية، القائمة على فكرة أن المسيح ضحى بنفسه ليفدي البشرية من خطاياها، مما يحصر دور الإنسان في الإيمان بهذا الفداء والبكاء عليه لنيل الخلاص، مع تغييب الحاجة للعمل الصالح أو التمرد على الظلم والاضطهاد. تسرب هذا المنطق العقيم ذاته ووظف بذكاء في الفكر الحسيني الشائع عبر قرون الانحطاط، حيث جرى إقناع الجماهير المسحوقة بأن الحسين قتل في كربلاء لكي نحزن ونبكي ونذرف الدموع عليه، وأن جزاء هذه الدمعة التلقائية هو الجنة، مهما كان هذا الإنسان الباكي ساكتا عن الظلم في حياته اليومية أو متخاذلا عن نصرة الحق.

0: يحقق هذا التحويل الطقسي والجنائزي للثورة قمة الانتصار التاريخي لخلط القابلية والسلطة الجائرة. نظرا لما يمثله الحسين الثائر والمنادي بالعدل من خطر داهم على كل ظالم في كل زمان ومكان، يغيب هذا الخطر تماما حين يحصر الحسين في دائرة الطقوس البكائية والمظاهر الجوفاء السنوية، حيث يمكن ليعتى الفاسدين اليوم بناء مجالس العزاء الضخمة وإنفاق الأموال الطائلة عليها من السحت الحرام، ليقينهم بأن هذا النوع من التدين السطحي يحمي مصالحهم الاقتصادية ونفوذهم السياسي. جرى تجريد الثورة من بعدها الرسالي التحريري لتصبح أداة مهدئة لتخدير الذات المظلومة بدلا من كونها سلاحا حاسما لتحريرها ونيل كرامتها. تتبرز المعركة الفكرية والمعرفية الحقيقية اليوم في عادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية التاريخية للثورة. ينبثق البكاء الصادق والواعي بالأساس من الوعي بعظمة الخسارة الإنسانية بفقد هذا القائد، ليتحول هذا الحزن إلى محفز ودافع حركي للسير على ذات الدرب ومحاربة الفساد. وتتصف الدموع الباردة التي تعقبها مصافحة الطغاة والقبول بالذل بأنها دموع خداع وتواطؤ تساهم في تثبيت الأمر الواقع وفصل الأمة عن روح قائدها. يترفع الحسين بن علي عن الحاجة إلى دموعنا ليدخل التاريخ أو ينال المجد، بل تبرز حاجة المسحوقين إلى وعيه وثورته لنخرج من تيه الاستعباد والجهل والقبول بالهوان. يواجه الإنسان في كل لحظة تاريخية خيارين لا ثالث لهما: الانحياز بوعي وشجاعة إلى جبهة الحق والعدل والحرية ومقاومة الفساد وتحمل ثمن ذلك من التضحية، أو الاستسلام ومهادنة منطق السيف والمال الحرام والتضليل الديني السائد الذي يضع الإنسان في صف الجبهة القابلية مهما ادعى لنفسه من النقاء الروحي. تستمر كربلاء كحالة إنسانية دائمة تتجدد تلقائيا في كل مكان وزمان وجد فيه ظالم يستبد بالثروة والقرار، ومظلوم يبحث عن كرامته وخلاصه، متجاوزة الانحصار التاريخي في سنة 61 للهجرة.
1: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلاح.

0: ذل مثالي بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي نباهل غيرنا بأبي رغالي
1: لراديو التايم سكوير كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

0: لك حزني شما صحت يا عم أدركني يا حسين يا حسين.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
4: كودو كودو
3: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
4: كودو كودو.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
5: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
6: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.

0: جلد احسبني من باكر متك يا موت ليش استعجلت احسبني من باكر متك لو نويتي تروح.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
1: ونتجول في أزقة الحضارة
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. بهذه الكلمات غادر الإمام الحسين مكة المكرمة متجها بمسيرة تاريخية إلى كربلاء. هذه المسيرة هي موضوع حلقتنا لهذا اليوم في عراق ميديا. حياكم الله.

مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج عراق بيديا. في برنامج عراق بيديا لهذا اليوم سنناقش المسيرة التاريخية التي انطلق بها الإمام الحسين عليه السلام من المدينة المنورة إلى مكة ثم إلى العراق وصولا إلى معركة كربلاء وواقعة الطف. في هذه المسيرة التاريخية التي استمرت 24 يوما قطع بها الإمام الحسين عليه السلام ما يقارب 1500 كيلومتر، مر من خلالها أو في خلالها بمجموعة من المنازل والمحطات التاريخية القديمة، منها من درس ومنها ما بقي شاخصا للعيان. في حلقة عراق بيديا لهذا اليوم معكم محدثكم في الإعداد والتقديم أستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الهندسة الصوتية الأستاذ عمار مشتاق.

إذن المسيرة التاريخية الجغرافية للإمام الحسين عليه السلام اللي انطلقت خلينا نقول من مكة المكرمة باعتبار أنه هو انطلق من المدينة المنورة ثم إلى مكة، استقر في مكة، مر من خلالها بمجموعة من المحطات والمنازل والواحات التاريخية بين مكة وبين كربلاء اليوم. الحلقة في هذا اليوم

إذن قرر الإمام الحسين عليه السلام أن يغادر مكة وأن ينطلق من مكة متجها إلى العراق إلى الكوفة بعد أن استبشر خيرا بما ورد من مسلم العقيل من حال أهل الكوفة، ولم يعلم بعد بمقتل مسلم بن عقيل وصاحبه هان بن عروة. في اليوم الثامن من ذي الحجة اللي معروف ويسمى بيوم التروية، يعني هو اليوم اللي يبدأ فيه الحجاج بتوجههم إلى منى، قرر الإمام الحسين المغادرة، يعني مغادرة مكة مبكرة. الرواية التاريخية تفيد بأن يعني السبب الرئيس لمغادرة مكة بهذا التوقيت كان قد وصلت معلومات إلى الإمام الحسين عن مؤامرة لاغتياله داخل الحرم المكي، يعني مستغلين ضجيج وزحام الحجاج. بعض المعلومات وصلت إلى الإمام الحسين أن يزيد قد بعث جماعة متنكرة في زي الحجاج بهدف قتله، وعندما يعني علم الإمام الحسين عليه السلام بهذا الأمر، يعني أن أبى أن يهرق دمه في البيت الحرام، فأفرد حجة، يعني حول حجته إلى عمره، وأعلن من إحرامه وأعلن عزمه التوجه إلى العراق، تاركا وراءه المركز الرئيسي لتحشيد الثوري خلينا نسميه في مكة المكرمة. أول انطلاق من مكة المكرمة الإمام الحسين انطلق إلى منزل يسمى منزل التنعيم. طبعا الحجاج واللي رايحين العمرة يعرفون منزل التنعيم اللي هو ميقات يحرم منه أهل مكة، يعني من كان في مكة أراد أن يحرم من مسجد أو منزل التنعيم أو يسمى بمسجد عائشة، هو في شمال مكة المكرمة، يعني تقريبا 7 كيلومتر يبعد عن الكعبة، في وادي صغير يسمونه وادي فخ. طبعا هذا وادي فخ احنا تكلمنا عنه مرة، هو الوادي الذي حدثت به معارك ومقاتل لأهل البيت لاحقا، يعني معركة تكاد تكون مقاربة لمعركة الطف. على اي حال في منطقة التنعيم التقى الإمام الحسين بقافلة تجارية تحمل هدايا، يعني بضائع مرسلة من عامل اليمن إلى يزيد. هذا أول واحد أعلن ولاء ليزيد بعد موت معاوية، عامل اليمن، يعني الوالي على اليمن أرسل قافلة تحمل هدايا وبضائع إشارة بخضوعه السياسي إلى الشام. هذا عامل اليمن. استولى عليه الإمام الحسين واستوقفهم طبعا واستصحب أمتعتها ودوابها، يعني وقال لهم، يعني الإمام الحسين يخاطب أهل القافلة التي أوقفها في مسجد التنعيم أو في منطقة التنعيم: من أحب أن ينطلق معنا إلى العراق أوفينا كراءه وأحسننا صحبته، ومن أحب أن يفارقنا في مكان هذا أعطيناه كراءه بقدر ما قطع من الطريق. يعني أخذ القافلة واستولى على ما فيها وأمن الطريق لمن يريد أن يرجع ورحب بمن يريد أن ينضم إليه. طبعا هناك يعني الإشارات تشير إلى أنه هناك منهم من انضم إلى قافلة الإمام الحسين وهناك من رجع إلى اليمن على درب الحجاز القديم. من التنعيم انطلق إلى محطة أخرى هي تسمى الصفاح. الصفاح هي يعني وادي صخري الآن يقع شمال غرب مكة في محافظة رابغ بالسعودية، محافظة رابغ. من الأحداث التاريخية التي حدثت في منطقة الصفاح، طبعا هنا قلنا مكة التنعيم ثم الصفاح، التقى الإمام الحسين عليه السلام في منطقة الصفاح بالشاعر الفرزدق ابن غالب، هذا معروف الشاعر أكيد. الفرزدق الشاعر الفرزدق كان قادما من الكوفة متجها نحو مكة، سأله الإمام الحسين عن أحوال الكوفة وأهلها، فأجابه الفرزدق بعبارته الشهيرة ربما الأشهر: قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، والقضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء. هذا قول الفرزدق للحسين. أجابه الحسين: صدقت، لله الأمر من قبل ومن بعد، وواصل مسيره.

بعد أن التقى الإمام حسين بالشاعر الفرزدق وقال له العبارة الشهيرة: قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، وأجابه الحسين: صدقت، لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا كان في مكان يسمى الصفاح، اللي هو كان في يوم 9 ذي الحجة، يعني يوم واحد من انطلاقه من من من مكة. انطلق من الصفاح إلى منطقة تسمى ذات عرق، تسمى ذات عرق. في هذه المنطقة يعني وصل إليها يوم 10 إلى 11 ذي الحجة. ذات عرق هي ميقات أهل العراق، يعني تقع في المنطقة الجبلية الفاصلة بين التهامة وبين نجد. اليوم يسمونها للسعودية يسمونها الضريبة، يسمونها الضريبة، يعني تقريبا مسافة 90 كيلومتر عن مكة المكرمة. في ذات عرق التقى الإمام الحسين ببشر بن غالب الأسدي، هذا كان أيضا قادم من الكوفة، وسأله عن أهلها، فأعاد يعني بصيغة أخرى ما قال له الفرزدق. يعني بعض المصادر تذكر أنه قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، منهم من ينسبها إلى الفرزدق، ومنهم من ينسبها إلى بشر بن غالب الأسدي. وكان هذا في يوم 10 أو 11 ذي الحجة. باليوم نفسه في هذا يعني 10 أو على 11 ذي الحجة، في منطقة ذات عرق بالضريبة اللي يسمونها بالسعودية الآن، انضم إلى الإمام الحسين عون ومحمد ابناء عبد الله ابن جعفر الطيار، يعني أولاد السيدة زينب. طبعا كان معهما كتاب من أبيهما يطلب فيه من الإمام الرجوع خوفا عليه. هذه شوي خلنا نتوقف عند هذه القضية. أولا جعفر عبد الله بن جعفر الطيار هو ابن عم الإمام الحسين عليه السلام، وهو زوج السيدة زينب بنت علي عليه السلام. لم يخرج مع الإمام الحسين، هذه خلوا عليها علامة استفهام، يعني من الشخصيات القريبة جدا التي أثير حولها الشبهات، لماذا لم يخرج مع الإمام الحسين؟ طيب أولاده، هو مو بس ما خرج، دس أولاده أنه يحاولون أن يوقفوا مسيرة الإمام الحسين. طبعا تشير المصادر أنه يعني بسبب أنه خوفا على الإمام الحسين من عبد الله ابن جعفر. الغريب بالأمر أنه السيدة زينب زوجة عبد الله ابن جعفر الطيار رافقت أخاها الإمام الحسين وتركت زوجها عبد الله بن جعفر، وعون ابن عبد الله بن جعفر الطيار ومحمد أخيه ابن عبد الله بن جعفر الطيار أوصلا كتاب أبيهما إلى الإمام الحسين، لكنهما رافقا الإمام الحسين. هم قالوا له ترى أبونا يقول إنه يجب أن ترجع، أو لأن نخاف عليك من بطش بني أمية. لم يستجب الإمام الحسين لهذه الدعوات، بل أقنع عون ومحمد أولاد عبد الله بن جعفر الطيار أن يرافقا مسيرة الإمام الحسين. طبعا وكان هذا بمعية أمهم السيدة زينب. هذه الأحداث حدثت في 10 إلى 11 ذي الحجة، هسه كل احنا جايين نتكلم بشهر ذي الحجة، حدثت في 10 إلى 11 ذي الحجة في منطقة اللي قلنا نسميها ذات عرق. طبعا هذه اللقاءات اللي حدثت فيها في هذه المكان، طبعا حاليا كلها في منطقة مكة، هذه كشفت للإمام حقيقة التردد والضعف الذي كان يعتري الكثيرين، ومع ذلك لم تثنه عن عزمه وواصل الانطلاق، وانطلق من ذات عرق إلى منطقة جديدة تسمى بمنزل حاجز.

إذن في منطقة ذات عرق كما قلنا التقى الإمام الحسين بأولاد عبد الله بن جعفر الطيار، وكان يحملان معهم رسالة من أبيهما، أو رسالة بعض المصادر تقول بأنه هي رسالة كانت من والي مكة عمرو بن سعيد الأجدق، رد عليها الإمام الحسين بخطاب رصين. انتقل بعد ذلك الإمام الحسين بقافلته إلى منازل أخرى، منها منزل حاجز أو حاجر، بعض المصادر تذكرها يعني يسمونه حاجر أو حاجز. في هذا المنزل طبعا هو في بطن رمة، تسمى بطن رمة، وصل إليه في 13 ذو الحجة. اتخذ الإمام الحسين عليه السلام في هذه المنطقة خطوة سياسية حاسمة، أرسل رسالة إلى أهل الكوفة وأعلن بصراحة عن نيته في القدوم إليهم، وكتب رسالة إلى أهل الكوفة طبعا مع قيس بن مسهر الصيداوي، لكن هذه الرسالة لم تصل إلى الكوفة لأنه جيش الأموي أو الحرس الأموي خلينا نسميه ألقى القبض على قيس بن مسهر الصيداوي، وألقوه من فوق سطح القصر، وكان من أول من استشهد أو من المبكرين بالاستشهاد في لغدر الحرس الأموي في الكوفة. أيضا هناك مناطق يعني منازل ثانوية مر بها الإمام الحسين من ذات من حاجر، منها مثلا منطقة وادي العقيق، طبعا هذا انتقل مباشرة من ذات عرق إلى وادي العقيق إلى حاجر، والغمرة ومعدن النقرة أو البادية اليوم يسمونها النقرة، يعني وأعتقد هي النقرة هي نفسها امتداد لاحقا أصبحت نقرة السلمان، بس مو نقرة السلمان الموجودة حاليا عندنا، هي امتداد لها في الديوانية، لأن احنا هسه جاي نتكلم ب 14 إلى 15 ذي الحجة، والمسافة تقريبا 180 كيلومتر عن مكة. وبهذه المنطقة تزود الإمام الحسين بالماء، والتقى بعض المسافرين، منهم من التحق بركب الإمام الحسين ومنهم لم يقتنع بما عرض عليه الإمام الحسين. من حاجر اللي قلنا هي بطن الرمة، طبعا تقريبا حاجر هي أطول أودية الجزيرة العربية، كان وادي هو، ويسمون الحاجر لأنه هو موضع لحجز المياه، يسمون الحاجر من الحجار أو يسمون الحاجز. اليوم الاسم الحديث اسم البعايث في منطقة حائل، الناس اللي يروحون إلى العمرة عن طريق البري يعرفون هذه المناطق. من حاجر انتقل إلى يعني محطة ثانوية أخرى تسمى سميراء، وسميراء هذه مشهورة بكثرة مياهها ومراعيها، هذه كانت تقع في قلب نجد، في قلب نجد، وأيضا قريبة على منطقة حائل. تزود بها الإمام الحسين، هي معروفة بكثرة مياهها ومراعيها، تزود بالماء والتقى ببعض القبائل العربية. من سميراء 17 ذي الحجة انتقل بمسيرة يوم 18 ذي الحجة سنة 60 هجرية إلى منطقة فيد. فيد هذه هي نقطة انتصاف الطريق بين مكة وبين الكوفة. في ذلك الوقت كانت منطقة حصينة، طبعا هي منطقة فيد الآن هي من المناطق التاريخية الأثرية، يعني حتى هي داخل الآن في سلسلة المدن التي تخضع لحماية اليونسكو باعتبارها هي موقع أثري عالمي. أيضا تزود الإمام الحسين في منطقة فيل، وهي طبعا كما قلنا محطة كبرى، واستراح بها ويعني تزود بما يحتاجه لقطع الفيافي المناطق الصحراوية المتبقية نحو العراق. كما قلنا هي منطقة فيل وصل إليها 18 ذي الحجة، وكانت هي نقطة انتصاف الطريق بين كربلاء وبين مكة المكرمة.

متواصلين وإياكم مستمعين الكرام، واستعراض المدن التاريخية وخط مسيرة الإمام الحسين من مكة إلى كربلاء يوما بيوم ومحطة بمحطة. وصلنا إلى يوم 19 ذي الحجة، وصل بها الإمام الحسين من منطقة فيد إلى منطقة الأجفر. طبعا هذه الأجفر هي منطقة في حائل الآن، سميت بالأجفر لجفر مائها، يعني اتساع آبارها. الآبار الموجودة في الأجفر كانت أعتقد ولا تزال تتسم بالسعة. في هذا المكان التقى الإمام الحسين عليه السلام بعبد الله بن مطيع العدوي، هذا كان أيضا قادما من العراق، وحذر الإمام من دخول الكوفة، وقال هذا عبد الله بن مطيع العدوي يخاطب الإمام الحسين، قال له: أنشدك الله يا ابن رسول الله وحرمة الإسلام أن تنتهك، فوالله لئن هلكت ليهلكن الإسلام. هذه كان يوم 19 ذي الحجة في منطقة الأجفر. من بعد الأجفر 19 ذي الحجة سار الإمام الحسين واقترب من حاليا الحدود العراقية السعودية في منطقة الزرود والخزيمية. طبعا زرود والخزيمية بها محطات ثانوية مثل الثعلبية، مثل الشقوق، مثل يعني أيضا حتى زبالة أيضا تعتبر تابعة لها، هذه كلها تابعة الآن إلى محافظة رفحاء السعودية. في منطقة الخزيمية كما قلنا يعني وصل إليها يوم 20 ذي الحجة. طبعا الخزيمية تنسب إلى خزيمة بن خازم، هي محطة غنية بالآبار. بالمناسبة هذا الكلام اللي جاي نتكلمه أو هذه المحطات اللي جاي نحكي عنها هي كلها كانت تسمى قديما أو لاحقا في العصر العباسي سميت بطريق الحج الكوفي أو درب زبيدة، يعني لاحقا، لكن هو درب قديم يعني من قبل الإسلام، درب قديم أنشأه البابليون من بابل إلى مكة المكرمة. ما يهمنا أنه الإمام الحسين وصل إلى منطقة الخزيمية، والخزيمية كما قلنا تنسب إلى خزيمة بن خازم، وثم وصل إلى منطقة زرود، وزرود هي وصل إليها في 21. منطقة زرود هي رمال، كانت منطقة رمال شاسعة بين الخزيمية وبين الثعلبية، راح نمر عليها الثعلبية أيضا. وكما قلنا هي تقع جنوب مدينة رفحاء اليوم. في هذه المنطقة التقى الإمام الحسين بزهير بن القين البجلي. طبعا معروف عن زهير ابن القين كان عثماني الهوى، عثماني الهوى يعني أموي بصورة عامة، ويميل لتجنب الحسين في الطريق، لكن الإمام الحسين أرسل إليه رسولا، وبعد يعني لقاء قصير مع الحسين عاد زهير بوجه مستبشر وأعلن انضمامه. يعني تصور هو كان عثماني الهوى، يعني عثماني يعني تقريبا أموي خلينا نسميه، لكنه أعلن انضمامه لقافلة الإمام الحسين، وطلق زوجته لتلحق بأهلها لكي يصبح لاحقا من أبرز قادة الإمام الحسين في معركة كربلاء. أيضا هناك حوادث حدثت في المنطقة بين الخزيمية وبين زرود، كما تشير الروايات التاريخية أن السيدة زينب عليه السلام سمعت صوت هاتف ينعى أخاها الحسين في مشهد طبعا يعني مليء بالدموع. هذه الأمور يذكرونها أصحاب المقاتل، وهذا كان نذير يعني بما ستؤول إليه الأحداث في كربلاء. كما قلنا هي هذه المنطقة التي التقى بها الإمام الحسين بزهير بن القين، ثم انتقل من زرود إلى الثعلبية. قلنا احنا زرود يتقع بين الخزيمية والثعلبية، الثعلبية وصل إليها ب 22 ذي الحجة. هسه احنا يوم جاي نتبع الأحداث. وطبعا هذه المنطقة سميت بالثعلبية نسبة إلى ثعلب بن أسد، وهي من أهم محطات طريق الحج الكوفي اللي قلنا نسميه درب زبيدة أو زبيدة، الآن يسمونها بعض المصادر تسميها الثعلبية، وبعضهم يسمونها البدع. طبعا بها آثار قديمة تبعد مسافة 100 كيلومتر عن جنوب مدينة رفحة. بهذه المنطقة برفحة اللي هي بالثعلبية تلقى الإمام الحسين عليه السلام الصدمة الأولى والخبر المفجع اللي هو مقتل
ابن عمه مسلم ابن عقيل وهانئ ابن عروة في الكوفة. بكى الإمام الحسين عليه السلام وقال رحمة الله عليهما: لقد صارا إلى روح الله وريحانه، لا خير في العيش بعد هؤلاء. بهاي المنطقة اللي قلنا بالثعلبية جنوب مدينة رفحاء، منطقة رفحاء الحالية، بهذه المنطقة خير الإمام الحسين، وصل طبعا ب 22 ذي الحجة. تصور يعني هو قتل الإمام، قتل مسلم بن عقيل يوم تقريبا 10 أو 12 ذي الحجة، ووصل بعد 10 أيام وصل الخبر إلى الإمام الحسين، ووصل إليه في منطقة الثعلبية، وهذه الثعلبية كما قلنا هي في منطقة رفحاء الحالية. وهنا خير الإمام الحسين كما قلنا، خير الإمام الحسين أصحابه في البقاء أو الرحيل، وبالفعل تفرق عنه أصحاب المطامع وبقى معه الصفوة من أهل بيته وأصحابه الأوفياء.

إذن بعد أن وصل خبر استشهاد مسلم العاقلة وهانة بن عروة إلى الإمام الحسين وهو كان في منطقة الثعلبية، قلنا جنوب رفحة الحالية، كان هذا يوم 22 ذي الحجة، انتقل الإمام الحسين يوم 23 ذي الحجة بمسير يوم إلى منطقة تسمى بالشقوق، والشقوق هي أيضا حتى الآن تسمى بهذا الاسم، يعني اسمها القديم واسمها الحديث هي منطقة الشقوق. طبعا سميت بالشقوق لكثرة الشقوق في أرضها التي يتجمع فيها الماء. بهذه المنطقة يوم 23 ذي الحجة التقى الإمام برجل من أهل الكوفة وسأله عن حاله، فأخبره كما أخبره لاحق سابقا الفرزدق أن القلوب مع الحسين والسيوف مع بني أمية. فتمثل الإمام بأبيات من الشعر حول الدنيا وزوالها وفضل القتل في سبيلها. يوم 24 ذي الحجة انتقل، طبعا هو يعني مسير يوم وارتياء وراحة قليل، مسير يوم وراحة، يعني المسيرة بلغت 24 يوم. 24 انتقل الإمام الحسين من منطقة الشقوق إلى زبالة. زبالة في ذلك الوقت كانت منطقة عامرة وبها حصن وبها جامع، وتقع مسافة 25 كيلومتر عن رفحة الحالية، هي تسمى طبعا زبالة باسمها القديم. وصل إليها في تقريبا 24 ذي الحجة. في هذه المنطقة في زبالة وصل خبر مقتل عبد الله بن يقط، طبعا هذا الذي أرسله الحسين إلى الكوفة من الطريق، يعني مع قيس بن مسهر الصيداوي. يعني لما نشوف أنه الرسل تقتل والسفراء تقتل، يعني أدرك الإمام الحسين أن نية بني أمية الشر لا محال، فجمع الإمام أصحابه وأخبرهم بالخبر بوضوح، قال: قد خذلتنا شيعتنا، فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف في غير حرج. طبعا هنا كانت كما تذكر المصادر المتخصصة بهذا الأمر أنه الإمام أراد أن يبني جيش من العقائديين فقط، من يعتقد بإمامته. هذه الأحداث كانت في زبالة في منطقة رفحاء، يعني 25 كيلومتر جنوب رفحاء، هذه المنطقة اللي مر عليها الإمام الحسين في 24 ذي الحجة. يوم 25 ذي الحجة انتقل من زبالة إلى بطن العقبة، إلى بطن العقبة، أعتقد بطن العقبة يعني حفر الباطن، مو حفر الباطن، إنما من امتدادات هذا الاسم إلى المنطقة المجاورة إليها، يسمونها الآن العقبة، أهل السعودية أو البادية بين العراق وبين السعودية يسمونها العقبة. بهذه المنطقة يوم 25 ذي الحجة التقى الإمام بعمرو بن لوذان الذي نصحه أيضا بالرجوع قائلا: أنشدك الله لمن صرفت، فوالله ما تقدم إلا على أسنة وحد السيوف. فأجابه الإمام: ليس يخفى علي الرأي، ولكن يغلب على أمر الله، أو يغلب على أمر الله. طبعا هذه المنطقة يعني اللي أسميناه بطن العقبة، منها انتقل إلى أو دخل إلى الحدود العراقية، الحدود العراقية بالوقت الحاضر يوم 26 ذي الحج، وصل إلى منطقة شراف، هذه في البادية، بادية السهل الرسوب، يعني الآن تقع في الحدود العراقية جنوب غرب النجف، هذه منطقة غنية بالمياه العذبة ومنطقة يعني رعي معروفة. بهذه المنطقة أمر فتيانه الإمام الحسين باستقاء الماء والإكثار منه، وكأن الله سبحانه وتعالى ألهمه بما سيحدث. في صباح اليوم التالي تراءت لقافلة الإمام الحسين طلائع جيش، فظنوها نزيلا، يعني من شافوا طلائع الجيش من بعيد ظنوها أنه منزل أو محطة أو واحة، لكن تبين لاحقا أنها خيل عبيد الله بن زياد التي كان يقودها الحر بن يزيد الرياحي.

إذن في يوم 27 ذي الحجة يعني في منطقة شراف انتقل منها الإمام الحسين إلى منطقة ذو حسم أو ذو حسم بعض المصادر تذكرها. هذه طبعا أيضا في بادية النجف. من يوم 26 تقريبا ذو الحجة إلى 27 إلى 28 هذه الأيام دارت بها الأحداث التي وقعت في مناطق شراف وذو حسم والقطقطانة ومنطقة البيضة أيضا. هذه المناطق أو هذه المناطق دارت بها الأحداث بين الإمام الحسين وبين جيش الحر بن يزيد الرياحي. في منطقة ذو حسم اللي هي كما قلنا في بادية النجف الحالية التقى الإمام الحسين بجيش يزيد الحر بن يزيد الرياحي مكون من 1000 فارس بحسب التقديرات. العجيب أنه هذا الجيش كان في حالة عطش شديد، فالإمام الحسين أمر أن تسقى خيول الجيش الحر بن يزيد. وعند صلاة الظهر هذه طبعا هذه شفنا شو أحس فتشي عجيب، عند صلاة الظهر صلى الإمام الحسين بالجيشين، يعني بجيشه بقافلته وبالجيش الذي حاول منعه اللي هو بقيادة الحر بن يزيد الرياحي. يعني صلى الإمام الحسين بجيشه وبجيش أعدائه، عجيب. وخطب فيهم موضحا سبب قدوم، قال إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم، فإن كنتم على ما أتتني به رسلكم فأعطوني عهودكم. لكن الحر قال له أنه لم يؤمر بقتاله بل بملازمته حتى يوصله الكوفة، لذلك أنه كانت الأحداث أو الأمور ودية في هذه الأمور. طبعا في هذه المنطقة اللي جاء نتكلم عنها في ذو حسم اللي هي بادية النجف، أيضا انتقل منها الإمام الحسين من 27 إلى 28 ذي الحجة إلى منطقة القطقطانة، وفيها قصر بني مقاتل. قصر بني مقاتل موجود لحد الآن آثاره. وكانت هناك مواجهة ثانية مع جيش الحر، حيث منع الحر بن يزيد الرياحي الإمام الحسين من التوجه إلى الكوفة وأجبره على سلوك طريق آخر لينتهي به المطاف إلى منطقة نينوى. طبعا هذا كان أمر مدبر أنه يوصل الحسين إلى منطقة جرداء لا زرع ولا ماء فيها، فأوصله إلى منطقة نينوى. طبعا بالحديث عن نينوى، طبعا نينوى هي ليست نينوى الموصل، وإنما هي أعتقد هي مسمى لي كلمة مصحفة اللي هي النواويس. نواويس هي قبور المسيحيين قبل تسمى بالنواويس. هذه كانت الأحداث في يعني 28 ذي الحجة. مر بها الإمام الحسين كما قلنا بقصر بني مقاتل في منطقة، يعني هو قصر قديم يقع بين عين تمر حالية والقطقطانة، يعني قريب من قصر الخيضر بس هو مو قصر الخيضر. أيضا مر بمنطقة يوم 29 ذي الحجة، مر بمنطقة تسمى عذيب الهجانات. عذيب الهجانات من يعني أنا أتلفظ بالعامية هو عذيب من الماء العذب، والهجانات هي مناطق الإبل التي تسقى من أو تشرب من هذه العيون الصالحة للشرب. وهو كان مرعى لهجن، الهجن يعني الجمال، مرعى لهجن النعمان بن منذر في الهيرة. الآن يقع في شمال غرب النجف. بعد يوم الهجانات قدموا يعني يوم 29 ذي الحجة قدم إلى الإمام الحسين 4 من أهل الكوفة اللي هم الطرماح بن عدي، وأخبروه بمقتل قيس بن مسهر الصيداوي وحصار الكوفة. وعرض الطرماح على الإمام اللجوء إلى جبال أجا أو سلمة والتحصن بقبيلة طي، لكن الإمام الحسين اعتذر وقال إن بيننا وبين هؤلاء القوم قولا لا نقدر معه على الانصراف، يعني القوم يقصد عليه جيش الحر. وبالفعل أوصله جيش الحر، أوصل الإمام الحسين إلى منطقة كما قلنا هي منطقة نينوى القريبة جدا من الغاضرية ومن كربلاء. وكان الوصول وهذا جعجع بهذا الجيش وصول الإمام الحسين إلى هذه المنطقة يوم 2 محرم سنة 61 هجرية.

إذن يوم 1 محرم تقريبا أو 2 محرم وصل الإمام الحسين إلى أو انتقل من قصر بني مقاتل من القطقطانة إلى منطقة نينوى. وفي هذه الليلة في سحر هذه الليلة يعني بين 1 محرم بين 1 محرم إلى 2 محرم أمر الإمام بمن لا يجلب بنفسه قوة ودافع لنصرته. فسمع ابنه علي الأكبر الإمام الحسين يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فسأله عن السبب. فقال له الإمام، طبعا هذه المنطقة في قصر بني مقاتل، قال الإمام سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. هذا كان في 1 محرم في منطقة قصر بني مقاتل اللي هو كما قلنا قريب من عين التمر. فقال الإمام علي، فقال علي الأكبر أولسنا على الحق؟ فقال بلى. قال إذن لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. بالمرحلة الأخيرة انتقلوا إلى منطقة نينوى، وكما قلنا هي نينوى ليست الموصل الحالية، والنواة هو اسم قديم أعتقد محرف أو مصحف من نواويس، نينوى من نواويس، ونواويس هي قبور المسيحيين قديما تسمى بالنواويس، وهي ضمن محافظة كربلاء شرق كربلاء الحالية. في هذه المنطقة 2 محرم وصل رسول من عبيد الله بن زياد إلى الحر بن يزيد الرياحي ومعه كتاب يأمره بجعجعة الجعجع به الحسين وأن لا ينزله إلا بالعراء في غير حصن ولا على غير ماء. وبالفعل تم له هذا الأمر حتى وصل إلى كربلاء، وكانت كربلاء في ذلك الوقت أرض منخفضة وتربتها

سأل عن الإمام حسين، قال لها اسم غيره؟ قال شاطئ الفرات. قال هل لها اسم غيره؟ قالوا كربلاء. هنا تنفس كما تذكر مصادر الإمام الحسين. قال عندما سمع بهذا الاسم كربلاء، قال اللهم أني أعوذ بك من الكرب والبلاء، ها هنا مناخ ركابنا، وها هنا مسفك دماؤنا، وهنا محل قبورنا، بهذا أخبرني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: إذن من مكة المكرمة إلى كربلاء 24 يوما قضاها الإمام الحسين في مسير ما يقارب 34 محطة أو منزل أو مدينة مر عليها الإمام الحسين من مكة إلى كربلاء بما يقارب 1500 كيلومتر قطعها ب 24 يوم مع أصحابه وأنصاره. حدثت بها حوادث تاريخية مررنا عليها بشيء من التفصيل التاريخي والجغرافي وحتى اللغوي بمسيرة الإمام الحسين عليه السلام من مكة إلى كربلاء واستشهاده في كربلاء في 61 هجرية 10 محرم. هذا كان كله اليوم في برنامج عراق ميديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني بالهندسة الصوتية الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

بتحقيقي لأرباحي حساب وحبي الهاتف.

حدود الحرية والكرامة في نهج الحسين عليه السلام. ثمة أحداث تمر في تاريخ البشرية كشهب عابرة تضيء سماء ليلة مظلمة ثم تنطفئ وتطوى في سجلات النسيان، وثمة أحداث أخرى لا تقاس بحجم ساعاتها بل بأبعاد امتداداتها، أحداث تولد من رحم الموت لتمنح الحياة معنى أبديا. من هذه الأحداث الفريدة تبرز ثورة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في كربلاء عام 61 للهجرة. إنها لم تكن مجرد معركة عسكرية بين جيشين ولا نزاعا عابرا على سلطة زائلة، إنما كانت كما يصفها كبار مفكري الإنسانية خطا فاصلا بين حق مطلق وباطل مطلق، وانعطافة تاريخية كبرى أعادت صياغة الضمير الإنساني ورسمت بالدم القاني حدود الحرية والكرامة. حين سار الحسين نحو العراق لم يكن يبحث عن تاج أو عرش وهو سليل بيت النبوة ومعدن الرسالة، بل كان يحمل في قلبه المكلوم هم أمة بأكملها، أمة أريد لها أن تدجن وتستسلم للظلم. لقد اختصر الإمام فلسفة حركته بكلمات ما زالت تدوي عبر القرون: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ومن هنا نبدأ، ومن هذه الصرخة الإنسانية نستمد وعي الثورة.

السياق التاريخي والانسداد الحضاري. لم تكن ثورة الحسين وليدة لحظة انفعالية، بل جاءت ردا حتميا على انسداد حضاري وأخلاقي أصاب الأمة في مقتل. فبعد عقود قليلة من رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بدأت المعايير الإسلامية والإنسانية تنحرف عن مسارها الأصيل. تحولت الخلافة الراشدة القائمة على الشورى والعدل إلى ملك عضوض يستباح فيه المال العام، وتكمم فيه الأفواه، ويرفع فيه شأن المداهنين، ويقصى الأحرار. في تلك الأجواء الملبدة بغيوم الاستبداد، كان الصمت يعني التوقيع على موت قيم الإسلام الإنسانية. كان المجتمع يمر بحالة من التخدير الجماعي والندم السلبي. الخوف يشل الإرادة، والمال يشتري الذمم. وهنا لم تعد الموعظة الشفهية كافية لإيقاظ الأمة من سباتها العميق. كان الجرح غائرا، ويحتاج إلى صدمة وجدانية عنيفة تهز الضمائر الميتة. لقد أدرك الإمام الحسين برؤيته القيادية والرسالية أن الحفاظ على جوهر الدين وكرامة الإنسان يتطلب تضحية استثنائية. لم يكن هناك بد من تقديم القربان الأسمى. كأن الحسين يرى الانهيار القيمي متجسدا في قيادة سياسية مستهترة، فقال كلمته المدوية التي تشخص الداء: على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. لقد كانت المواجهة حتمية، ليس لإنقاذ الحاضر فحسب، بل لتأمين المستقبل للأجيال القادمة.

سيكولوجيا الثورة وكربلاء الإنسانية. دعونا نتأمل في تلك البقعة الجغرافية الصغيرة التي احتضنت المأساة والمجد معا. كربلاء في عاشوراء التقت قمتان متناقضتان في السلوك البشري، قمة السقوط والانحدار الأخلاقي، ممثلة بجيش قاده الجشع والخوف والطمع، وقمة السمو والارتفاع الإنساني ممثلة بالحسين وأهل بيته وثلة من أصحابه الأوفياء. يكتب العقاد في تحليلاته العميقة عن الشخصية الحسينية واصفا إياها بأنها نموذج متكامل للبطولة الروحية. الحسين في كربلاء لم يكن يمثل الضحية المستسلمة، بل كان القائد المستعلي بإيمانه على الجراح، يحيط به الأعداء من كل جانب، يمنع عنه وعن أطفاله قطرة الماء، يشاهد إخوته وبنيه يتساقطون كالأقمار على رمضاء كربلاء، ومع ذلك لم ينل الخوف من عزيمته، ولم تتبدل نبرة صوته الواثقة بالحق. إن تجلي الإنسانية في معسكر الحسين يبدو واضحا في تفاصيل شتى، في بكائه على أعدائه لأنهم يدخلون النار بسببه، في حنوه على أطفاله، وفي الوفاء الأسطوري الذي أظهره أصحابه. هؤلاء الأصحاب الذين قال عنهم الحسين: فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي. لقد تحولت كربلاء من ساحة معركة إلى مدرسة كونية تعاد فيها صياغة المفاهيم، فالعطش يصبح رمزا للأنفة، والموت في سبيل المبدأ يصبح هو الحياة الحقيقية.

فلسفة الدم والانتصار العسكري مقابل الانتصار التاريخي. هنا يطرح الفلاسفة والمؤرخون السؤال الأكبر: من المنتصر في كربلاء؟ إذا نظرنا إلى الواقعة بالمنظار العسكري الضيق، وصحبت نساءه سبايا، والجيش الأموي فرض سيطرته على الميدان، لكن المنظار العسكري يعجز دائما عن قراءة حقائق التاريخ الكبرى. إن ثورة الحسين أسست لمفهوم جديد في الفلسفة السياسية والاجتماعية، وهو مفهوم انتصار الدم على السيف. السيف يمتلك القوة المادية العابرة، لكن الدم المراق في سبيل الحق يمتلك القوة الروحية الخالدة. بموت الحسين الجسدي ولدت الثورة الحسينية كفكرة، والأفكار لا تموت. لقد هزت دماء الحسين عروش الظالمين قبل أن تجف رمضاء كربلاء، فلم تمضي سنوات قليلة حتى اندلعت الثورات في كل أرجاء العالم الإسلامي، متخذة من يا لثارات الحسين شعارا لها. تزلزلت الشرعية السياسية لبني أمية، وبات كل حاكم ظالم يرتعد خوفا من شبح الحسين الذي يلاحقه في ضمائر الرعية. إن الحسين بقربانه العظيم قد نزع القداسة عن الحاكم المستبد، وعلم الشعوب أن الطاعة لا تكون لظالم، وأن المهادنة على حساب الكرامة هي خيانة للإنسانية. لقد تحول القبر المعزول في صحراء الطفوف إلى منارة تأمها الملايين، بينما تلاشت قصور دمشق وتحولت قبور مشيديها إلى ركام تذروه الرياح. أي انتصار هذا الذي يتجدد كل عام بغزارة وعنفوان سوى انتصار الحسين؟

البعد العالمي والإنساني لثورة الحسين. إن من الخطأ الفادح اختزال الثورة الحسينية في إطار طائفي أو مذهبي، أو حتى حصرها في الدائرة الإسلامية فحسب. إن الحسين ملك للإنسانية بأسرها، لأن القيم التي استشهد من أجلها كالعدل والحرية ورفض الظلم هي قيم عابرة للأديان والقوميات والأزمنة. لهذا نجد المفكرين الغربيين والمستشرقين وأحرار العالم من غير المسلمين قد انحنوا إجلالا أمام هذه الشخصية الفذة. يقول الزعيم الهندي المهاتما غاندي كلمته الشهيرة: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت في صفحات كربلاء، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنني إذا أردت تحقيق النصر للهند فعلينا باتباع سيرة الحسين. ويقول المستشرق الإنجليزي إدوارد جيبون: إن مأساة الحسين المؤثرة رغم تقادم العهد وتباعد المكان لابد أن تثير العطف والحنان في قلب أقل المشاهدين قسوة وأجفاهم طبعا. إن هؤلاء لم ينظروا إلى الحسين من خلال هوية مذهبية، بل رأوا فيه إنسانا كاملا واجه الظلم المطلق بصدر عار دفاعا عن شرف الكلمة وحرية الاختيار. الحسين يمثل صوت المستضعفين في كل مكان، هو صرخة سبارتاكوس ضد العبودية، وهو نضال مانديلا ضد التمييز، لكنه يمتاز بنكهة ربانية وصياغة نبوية جعلت من شهادته منارة روحية لا تنطفئ.

الخطاب الزينبي وتخليد الثورة. لا يمكننا الحديث عن ثورة الحسين دون أن نتوقف بإجلال أمام الركن الثاني لهذه الملحمة، السيدة زينب بنت علي عليهما السلام. إذا كان الحسين قد صاغ الثورة بدمه في نهار عاشوراء، فإن السيدة زينب هي من حملت مشعل هذه الثورة في ليل السبي وطافت به في الكوفة والشام لتحول الهزيمة العسكرية المفترضة إلى فتح سياسي وإعلامي ساحق. لقد وقفت هذه المرأة العظيمة المثقلة بالجراح والمصائب وسط قصر الإمارة في الكوفة وفي ديوان الشام، ولم تتكلم بلغة السبايا المستضعفات، بل تكلمت بلسان أبيها الإمام علي بقوة وثقة زلزلتا أركان البلاط الأموي حين سألها الطاغية شامتا: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ أجابته بعبارة خلدها التاريخ وتعد من أرقى تجليات الرضا الإنساني والوعي الرسالي: ما رأيت إلا جميلا. ثم التفتت إلى الطاغية لتصدر حكم التاريخ الأبدي قائلة: فكت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. لقد كان هذا الخطاب الزينبي هو الرصاصة الأولى التي أطلقت على شرعية النظام الظالم، وهو الذي ضمن للثورة أن تبقى حية تتوارثها الأجيال. ولولا هذا الصوت الشجاع لحاول الإعلام التضليلي تشويه الحقائق ودفن القضية في رمال كربلاء.

الحسين نهج يتجدد. ندرك أن إحياء ذكرى الحسين ليس مجرد بكاء على أطلال التاريخ ولا استغراقا في الحزن العابر. البكاء على الحسين هو إعلان موقف، والدمعة هي بيعة للقيم التي قضى من أجلها. إن الحسين نهج مستمر، وكربلاء تتكرر في كل عصر، فكل أرض تشهد ظلما هي كربلاء، وكل يوم يواجه فيه الحق الباطل هو عاشوراء. السؤال الذي يجب أن يطرحه كل منا على نفسه: أين موقفي من الحسين اليوم؟ هل أنا في معسكر الإصلاح والعدالة والصدق، أم في معسكر الساكتين والمبررين للظلم؟ إن ثورة الإمام الحسين ستبقى نداء حارا يوقظ النيام، وبوصلة ترشد الحائرين، ونورا يضيء دروب الأحرار نحو غد أفضل. غد تسوده قيم العدالة والكرامة الإنسانية التي دفع الحسين دمه الشريف ثمنا لها.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة، حاشاه يخذل صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: تواجه قنوات التصدير النفطية في العراق اختبارا مصيريا في ظل التوترات العسكرية الأخيرة المحيطة بمضيق هرمز. الممر الحيوي الذي يتدفق عبره الجزء الأكبر من ثروة البلاد المالية، ومع تراجع الإيرادات الشهرية بشكل حاد يهدد الاستقرار النقدي، تبدو الخيارات المتاحة أمام الإدارة المالية والنفطية معقدة للغاية، وسط مساع حثيثة لابتكار مسارات برية بديلة وإعادة تقييم خطوط الأنابيب لتفادي شلل اقتصادي محتمل. في هذا التقرير نتابع قراءة المشهد الاقتصادي عبر أرقام وحقائق الخبراء والمسؤولين. يرسم المشهد المالي ملامح سيناريو معقد يرتبط مباشرة بقدرة الدولة على تمويل نفقاتها في حال استمرار الانسداد البحري، حيث يصبح خيار خصم الحوالات واستنزاف الاحتياطيات النقدية من الخيارات المطروحة على طاولة القرار. نتابع هذا التحليل بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
2: أقصى سيناريو يمكن أن يواجه العراق أنه قدراته بالاقتراض الداخلي والخارجي سوف تصبح محدودة، واليوم الاقتراض الداخلي أصبح تقريبا قريب من الصفر، وبالتالي إذا لم يمتلك العراق على الاقتراض الخارجي وصلنا إلى أنه خصم الحوالات المصرفية هي السبيل الوحيد اللي من خلالها تغطية العجز وتغطية متطلبات الإنفاق. إذا وصلنا هذه النقطة واستمرت هذا العمل لمدة شهرين أو ثلاث، عند ذلك سيستنفذ نصف الاحتياطي النفطي، الاحتياطي النقدي في العراق أو نحو ذلك. عند ذاك ممكن أنه يعرض البلد إلى مخاطر جمة، لأنه الإجراءات اللي سوف تتخذ الحكومة سوف تكون قاسية، سواء باتجاه إلغاء الدعم الحكومي، باتجاه تحرير الأسعار، باتجاه تعويم العملة، وكل هاي تدفع تكاليف الاقتصادية والاجتماعية الشعب، وهذا سيضع الشعب أو المجتمع الرعي في مواجهة عنيفة ربما مع السلطة الرعية في ظل غياب إدارة اقتصادية كفوءة للبلد، وفي ظل أزمة مالية واقتصادية طاحنة تعصف بالعراق بسبب تدني الإيرادات النفطية بشكل مريع جدا الناجم عن إغلاق مضيق هرمز وعدم وجود طرق نقل بديلة للنفط العراقي بعيدا عن البحر.
1: الفجوة الكبيرة بين السقف الأدنى للإنفاق العام وحجم السيولة المتحققة فعليا تفرز أرقاما تكشف بوضوح تباطؤ الدورة المالية لعائدات النفط. يضعنا أمام هذه المعطيات الباحث الدكتور أحمد صدام.
3: حتى مع زيادة منصات التصدير وزيادة عدد الصهاريج إلى سوريا، يعني حاليا بحدود 300 صهاريج، بطاقة تقدر ما بين 50 إلى 60 ألف برميل يوميا، ولكن هذا لا يمكن أن يكون بديل عن صادرات العراق عبر مضيق هرمز. يعني بكل تأكيد هو ممكن أن يعد حل لجزء من الأزمة، ممكن أن يكون كمتنفس أو كتنفس الصناعي لصادرات العراق وتخفيف النفط الأسود الموجود بحكم عدم وجود طاقة خزنية أكبر، وبالتالي تحاول الجهات المختصة في هذا الجانب التخلص من هذا النفط عبر تصديره، وممكن أن يوفر بعض الإيرادات ممكن أن تصل ما بين 7 إلى 8 مليون دولار يوميا. النقطة الأخرى، النفط العراقي كما هو معلوم يتجه إلى الأسواق الآسيوية وبنسبة أكثر من 70%، وبالتالي زيادة الطاقات التصديرية للنفط الأسود هي لا تعد بديل أمثل كما ذكرت، هي ممكن أن تعد حل جزئي لا أكثر.
1: الواقع الجيوسياسي فرض على الكوادر الفنية التحرك نحو توسيع طاقات الشحن البري وإنشاء منصات جديدة للتصدير عبر شبكات الأنابيب والمنافذ المتاحة مع دول الجوار مثل سوريا. تفاصيل هذه الرؤية يعرضها نائب محافظ البصرة إياد الإمارة.
4: اليوم أنا نعتقد أن هناك بدائل، اليوم وزارة النفط، المديريات العاملة معها شركة نفط البصرة تبحث عن بدائل للتصدير. اليوم احنا 30 نفط العام والمصدر هو من محافظة البصرة، وأغلبية هذا النفط عن طريق الموانئ. بموضوع المضيق الهرمونيز والحرب القائمة اليوم نبحث عن بدائل. البدائل هو الطرق البرية. اليوم تم إنشاء تقريبا 10 محطات منصات للتحميل النفط، وبالتالي هذه المنصات ستذهب عن طريق سوريا. هناك منفذ تم فتحه، وبالتالي عملية تجهيز وزيادة التجهيز. لكن أنا باعتقادي أن كل هذه المحاولات لا ترتقي بموضوع عملية التصدير. نتأمل أنه تنتهي هذه الحرب، يفتح مضيق هرمز، وبالتالي ترجع الكميات نفسها. لكن هذا فتح لنا بادرة خير أنه ننوع بالسنوات إن شاء الله القادمة، ننوع مصادر التصدير، ومنها ميناء جيهان، ومنها مشروع ميناء العقبة. وبالتالي إن شاء الله نحتاج لنا إلى سنتين، إلى سنتين ونص لإكمال هذه الخطوط.
1: رغم أهمية المسارات البرية المستحدثة لتصدير النفط الأسود عبر قوافل الصهاريج، إلا أن لغة الاقتصاد تضعها في إطار المعالجات الموضعية المؤقتة التي لا تعوض التدفق التجاري عبر الموانئ الرئيسية. نلخص الموقف بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
2: يعني صعوبة الوضع المالي بدأت في شهر آذار عندما وصلت أموال النفط الشحيحة في شهر آذار بسبب دورة الأصول النفطية في العراق تتباطأ لمدة شهرين، وبالتالي اليوم في شهر آذار نتحدث عن إيرادات ملياري دولار فقط، في حين في شهر القادم نتحدث عن إيرادات مليار وهي أموال نيسان. الفجوة كبيرة اليوم، في 6 مليارات دولار الفجوة ما بين الإيرادات والنفقات، لأن المعدل العام للإنفاق في العراق 10 تريليونات شهريا كحد أدنى، اليوم ما يصل هو حدود 3 تريليون إيرادات نفطية وغير نفطية، وبالتالي الفجوة 7 تريليونات. اليوم هذه عندما يجري اللجوء إلى البنك المركزي من خلال خصم الحوالات سوف يزيد الإصدار النقدي الجديد، وهي مشكلة. ثم أنه أيضا البنك المركزي سوف يستنزف جزء من احتياطياته الدولارية بسبب قيامه بتمويل الاستيرادات مبالغ أكبر من مشترياته من وزارة المالية. هذا هو الوضع المالي باختصار، هو غير قابل للاستدامة، محدود ببضعة أشهر ثم نجد أن المنحنى قد ينكسر باتجاه الهاوية.
1: بين تحديات الواقع البحري الراهن ومساعي تأمين قنوات برية موازية، يبدو أن الاستراتيجية الاقتصادية المقبلة تلزم الإسراع في تنويع خطوط الإمداد عبر مشاريع استراتيجية كأنبوب جيهان ومرفأ العقبة لحماية الأمن المالي للبلاد.
5: راديو تايم سكوير 102.5. نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.
6: سقي العطش في كربلاء وصاحب الخوارق والكرامات أبو الفضل العباس. استحوذت واقعة مقتل حفيد الرسول الحسين بن علي في كربلاء في 10 من المحرم سنة 61 للهجرة على قدر هائل من الأهمية مع بداية شهر محرم من كل سنة. يجرى استحضار تلك الذكرى فتحكى قصص بعض الشخصيات المركزية التي اطلعت بدور مهم في تلك الملحمة. في هذا السياق يعد أخو الحسين أبو الفضل العباس بن علي واحدا من أهم تلك الشخصيات على الإطلاق. عرف العباس بدوره المؤثر في أحداث المعركة، فتناقل المسلمون سيرته جيلا بعد جيل. تذكر المصادر أن العباس ولد في 26 للهجرة، وأمه هي أم البنين فاطمة الكلابية، والتي تزوج منها علي بن أبي طالب عقب وفاة فاطمة الزهراء. اشتهر العباس بكنيته أبي الفضل، كما كنته بعض المصادر أيضا بأبي القاسم في 37 للهجرة، ظهر العباس على مسرح الأحداث التاريخية للمرة الأولى عندما حضر مع أبيه في معركة صفين ضد معاوية بن أبي سفيان وجيش الشام.

في سنة 51 للهجرة أثبت العباس حضوره بشكل أكثر وضوحا بالتزامن مع وفاة أخيه الحسن بن علي. تذكر بعض الروايات أنه أي العباس كان بصحبة الحسين أثناء محاولة دفن الحسن في بيت النبي، ولما رشقت جنازة الحسن بالسهام من قبل أعداء الهاشميين طلب العباس من الحسين الإذن بقتالهم، ولكن الحسين لم يعطه الإذن وأمره بالصبر. في سياق آخر أشارت بعض الآثار لتميز العباس منذ حداثة سنه في ميدان العلم. على سبيل المثال ورد على لسان علي بن أبي طالب أنه قال: إن ولدي العباس زق العلم زقا. كذلك تحدثت الروايات عن وسامته وجماله حتى اشتهر بلقب قمر بني هاشم، وصار هذا اللقب لصيقا به في معظم المدونات الشيعية. لعب العباس دورا رئيسا في أحداث معركة كربلاء. بحسب المصادر فإن العباس كان حامل راية الحسين في تلك المعركة، وبحسب التقليد المتوارث فإن العباس أظهر شجاعة فريدة من نوعها في يوم عاشوراء على وجه الخصوص. ظهر ذلك لما اشتد العطش في معسكر الحسين، فخرج عندها العباس وقاتل بعض الأمويين حتى وصل لشاطئ نهر الفرات.

ولما عزم على شرب الماء تذكر عطش الحسين وأولاده، فرفض أن يشرب وملأ قربة الماء وحملها على كتفه، ثم سار ناحية معسكر الهاشميين، وفي طريقه أحاط به الأعداء من كل جانب ومزقوا القربة، كما أصابوه بعدة أسهم وقطعوا يديه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. تذكر بعض الروايات أن علي بن أبي طالب كان يعرف المصير الدامي لابنه قبل كربلاء بسنين عديدة، وأنه أخبر أم البنين ذات مرة بهذا المصير، فأجهشت أم البنين في البكاء، وشاركنها من كنا معها من النساء لوعتها وحزنها. يؤكد التقليد المتوارث أن شجاعة العباس يوم المعركة قد لاقت إعجاب زعماء المعسكر الأموي. على سبيل المثال، قيل أن يزيد بن معاوية لما رأى لواء العلويين بين يديه في قصر الخلافة بدمشق سأل عن صاحبه، ولما أخبروه أنه العباس بن علي رد قائلا مظهرا إعجابه: أبيت اللعن عباس، هكذا يحمل اللواء وإلا فلا. من جهة أخرى، لقد شجاعة العباس المدح والثناء من قبل بعض الأئمة. في هذا السياق روي عن الإمام جعفر الصادق قوله: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، له منزلة عند الله يغبطه بها جميع الشهداء. فيما نقل عن الإمام علي زين العابدين أنه قال: إن الله أبدل العباس بجناحين يطير بهما في الجنة عوضا عن قطع يديه في كربلاء.

ومن هنا عرف العباس بلقب الطيار، وهو اللقب الذي لم يعرف به قبله سوى عمه جعفر بن أبي طالب الذي قتل في معركة مؤتة في السنة 8 من الهجرة. كذلك ظهرت مكانة العباس في الوجدان الشيعي في بعض أدبيات هذا المذهب، من ذلك الزيارات التي تقرأ في مراقد الأئمة. جاء في آداب زيارة مرقد العباس المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق: أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام، فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه، المجيب إلى طاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، فألحقك الله بدرجة آبائك في دار النعيم.

يشتهر العباس بالعديد من الكرامات، منها شفاء المرضى وعلاج العقم والعثور على المفقودات وزيادة الرزق وقضاء الحوائج. كذلك تحدثت المصادر والروايات عن بعض الكرامات غير الاعتيادية، ومنها أن صورة العباس ظهرت ذات يوم تحت الزيارة المكتوبة على باب القبلة داخل الطريح، وأن رجلا اتهم بالزنا فأنكر وأعلن قبوله للقسم على ذلك في ضريح العباس، فجاء إلى كربلاء ودخل حرم العباس، وقبل أن يرفع يده ليؤدي القسم جاءته ضربات وصدمات شديدة وعنيفة من جهات مختلفة أفقدته صوابه، حيث أخذ الدم ينزف من جسمه وتمزقت ثيابه، ثم أخذ يصرخ ويستغيث بكلمات وألفاظ غير مفهومة، وقد أخرج إلى خارج الروضة.

في الموروث العشائري في أغلب المناطق الجنوبية والوسطى من العراق، عندما تكون خصومات بين عشيرتين، فإن إحدى العشائر تبادر بالانتقال إلى العشيرة الثانية، وما يسمى بالعامية المشية، تتكون من مجموعة من وجهاء العشيرة والقرية وبعض وجهاء العشائر الأخرى، يتقدمهم بعض السادة المؤثرون في حل النزاعات من أجل إرضاء تلك العشيرة، فتبدأ المحادثات بين الطرفين، ويقوم كبير العشيرة الثانية ببعض المطالب، سواء كان فصل أو دية أو حشم أو تداوي، فتتفق العشيرتان على ذلك، فيطلب من العشيرة التي أخذت الفصل أو الدية بأن تقوم وتشد راية العباس. وهذه الراية المتعارف عليها هو احترام المواثيق والأعراف والتعهدات التي توصلوا إليها وعدم خرقها، وإذا اخترقها أحد من العشيرتين فيكون العباس هو كفيله وخصمه. أيضا قيل أن كرامات العباس دفعت عن كربلاء في بعض الفترات التاريخية الحرجة، ومنها أن الجيش العثماني لما قام بغزو كربلاء وقتل المئات من أهلها في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي، فإن عددا من ألسنة النار خرجت من صحن مرقد أبي الفضل وضربت الجند العثمانيين، فاضطر الجيش عندها للانسحاب. من النقاط الجديرة بالملاحظة والتي تبين تأثير أبي الفضل في الفلكلور العراقي بشكل عام، من أن كرامات العباس نفعت العديد من غير المسلمين، فوصل أثرها للمسيحي واليهودي والهندوسي والشيوعي.

برغم أن العباس أخ غير شقيق للحسن والحسين، فإننا نجد الروايات قد حاولت أن تؤكد على قوة علاقته بهما بأشكال متعددة، من أهم تلك الأشكال ربطه بفاطمة الزهراء وابنتها زينب بنت علي. تحدثت العديد من الروايات عن العلاقة القوية التي انعقدت أواصرها بين زينب وأخيها الصغير منذ اللحظات الأولى لميلاده. يحكي محمد إبراهيم النجفي في كتابه الخصائص العباسية أن زينب قالت لأبيها: ما لي أرى قلبي متعلقا بهذا الوليد أشد التعلق، ونفسي منشدة إليه أكبر الانشداد. فأجابها أبوها: كيف لا تكونين كذلك، وهو كفيلك وحاميك. المعنى ذاته يظهر في وصف الساعات الأخيرة من حياة علي بن أبي طالب في مولد العباس بن علي، فإن علي بن أبي طالب جمع أولاده حوله وقت احتضاره، وأمسك بيد العباس ويد زينب، وقال لأبي الفضل: بني، هذه وديعة مني إليك. بموجب تلك الوصية اعتبر العباس كفيلا لزينب، لدرجة إنه اشتهر بلقب الكفيل. على الجانب الآخر، حاولت بعض الروايات أن ترسخ علاقة البنوة الروحية التي جمعت العباس بفاطمة الزهراء. من تلك الروايات ما ذكره محمد مهدي الحائري في كتابه معالي السبطين، عندما ذكر أن واحدا من أهل كربلاء كان يزور الحسين في كل يوم وليلة مرتين أو ثلاث مرات، ولا يزور أبا الفضل العباس إلا بعد مضي 10 أيام من زيارته، فرأى في المنام فاطمة الزهراء فسلم عليها فأعرضت عنه. فلما سألها عن السبب قالت: لإعراضك عن زيارة ولد العباس. يظهر ملمح البنوة الروحية ممزوجا بمظلومية العباس في رواية أخرى شهيرة أوردها محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة. بحسب تلك الرواية فإن فاطمة الزهراء ستأتي يوم القيامة وتخرج من تحت عباءتها كفي أبي الفضل العباس المقطوعين يوم كربلاء، وتقول: يا عدل يا حكيم، احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين.

في الفلكلور العراقي. تسبب المجهود العظيم الذي قام به العباس يوم كربلاء في سبيل الدفاع عن أخيه في إقحامه في دائرة الفلكلور الشعبي العراقي، ولسيما في ميادين الشجاعة والبطولة والتضحية والدفاع عن الحق. في هذا السياق درج العراقيون على الإشارة للعباس باسم أبو راس الحارة، وهو الاسم الذي فسره جلال الدين الحنفي في كتابه معجم اللغة العامية البغدادية، فقال إنه نعت يقال للشخص الغضوب ويرمز لحمية العباس وقوته في طلب الحق. في سياق ذاته يردد العراقيون جملة دير بالك من أبو راس الحار إذا اختلف اثنان أو أرادوا التعاهد على أمر ما، عندها يتم استدعاء رمزية العباس لأخذ المواثيق من المتعاهدين والاستحضار اللعنات ضد من ينكث عهده. مثل هذه الرمزيات توجد في إيران أيضا، فهناك الكثير من الخوارق تنسب إلى العباس، ويسمي الإيرانيون أبناءهم العباس وأبو الفضل. وحين يحدث أمر مروع تجد كثيرا من الإيرانيين يهتفون فجأة يا حسين أو يا أبا الفضل، حتى إن كانوا غير متدينين.

المرقد العباسي. تذكر الروايات أن الإمام الحسين لم يحمل جثمان العباس كما اعتاد أن يفعل مع باقي جثامين أنصاره الذين قتلوا في المعركة، وأنه أي الحسين ترك الجثمان في موقعه لكثرة ما فيه من الإصابات والجروح، وحتى لا تتساقط أجزاؤه عند الحمل. بشكل عام لا نعرف الكثير عن بدايات تعمير ضريح العباس، وبحسب ما يذكر عبد الأمير القريشي في كتابه تاريخ العتبة العباسية المقدسة، فإن الإمام علي زين العابدين ومعاونيه من عشيرة بني أسد قاموا بدفن جثمان العباس بعد 3 أيام من مقتله، وبنوا على قبره سقيفة صغيرة الحجم. في القرن 3 الهجري تم تعمير مرقد العباس على يد بعض الخلفاء العباسيين، ومنهم المنتصر والمعتضد. أما في سنة 369 للهجرة فقد أعيد بناء مرقد العباس، وأوقفت مساحات كافية من الأراضي لاستثمارها لصالح إنارة الحرم الخاص به، وذلك عقب زيارة عضد الدولة ابن ركن الدولة البويهي لكربلاء. في بداية القرن 5 الهجري قام الوزير الحسن بن فضل ابن سهلان الرام هرمزي بإعمار المرقد وتطويره، وفي سنة 707 هجرية جرى تعمير المرقد من قبل السلطان المغولي أولجايتو محمد خدابندا.

أما القرن العاشر الهجري فقد شهد وصول المرقد العباسي لأوج عظمته بعدما تعاهدته أيدي الصفويين والعثمانيين بالرعاية والتجميل. وفي تلك الفترة تم تزيين القبة بالقاشاني حديثاً، وفي سنة 1955 تحديداً تم تغطية القبة من الخارج بطابوق نحاسي مغلف بشرائح الذهب الخالص. في سنة 2010 تم تذهيب المأذنتين المجاورتين للقبة، واستخدم

في ذلك ما يقرب من 108 كيلوغرامات من الذهب الخالص. حالياً تبلغ مساحة حرم العباس ما يقارب 11,000 متر مربع، يقع إلى الشمال الشرقي من حرم الحسين، وتتم إدارته من قبل العتبة الحسينية. ومن الجدير بالذكر إن هناك مزاراً مشهوراً لأبي الفضل العباس في بلدة النبي شيت في منطقة البقاع بلبنان.

0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
1: أتح بعضه كي تقرأ النفس ما جرى، ظلام أنا والنور من ثغرك انبرى. ودعني ولو بالحلم قلبي يشمه شذا ظمأ، إذ قام يغزل منبرا تسامت إليه المفردات فدلها على فلك المعنى فطافت كمحورا. ودار عليك الكون عل اكتماله إذا مس قطرا من تمامك أثمرا، وأجدب غيم الروح دي بابه وناداك أدركني فأقبلت ممطرا. رأتك أماني المتعبين معبأ بهم نبي، فاصطفتك مبشرا، ويعرفك الأيتام من ديل دمعهم، وظلا إذا قيض الزمان تنمرا يدق على أبواب قلبك نبضهم، وغيرك يا عباس من يتقن القراءة.

فقد جئت للأيتام دفئا مقدرا، كما جئت للفجار حتفا مقدرا، غدات بحر الدهر أعلنت قربة على عطش الأيام تنشر كوثرا، إلى الحشر ترويك الحكايات قلعة تلوذ بها كل المدائن والقرى. يقول شيوخ الموج جاء وحوله من الوهج القدسي ما لم يكن يرى، أتى واضطراب الأرض يحكي هدوءه، فقد سكنت مضجازها حافر الذرى، كأن سماء أقبلت في صفائها، وكل نخيل الله قام وكبرا، وصلت لرؤياه الضفاف، فطالما دعت أن ترى من نور لقياه منظرا، أتاها وملء السمع أطفال روحه، بنت لارتياد الماء كفيه معبرا، شفى وجع الشطآن عند وصوله، ومس ضرير الموج فارتد مبصرا. أعاد بناء الماء حسب اشتهائه، يراقبه التاريخ إذ ذاك مقفرا، فنسق معنى المد والجزر ظامئا، وعدل شكل القطر حتى تكورا، يراوده وجه الحسين فيرتوي، فقد صيغ عشقا قبل أن يخلق الورى، وآنس عند النهر خلدا، كأنما له منذ أن كان الوجود تحضرا، مشى نحوه

الأهرم حوله، وطاف به في موسم الدمع مشعرا، وأن اسمرار الطين من بوح خده، وأن اكتحال الأفق مما تصورا، وأن بهاء الشمس من جود وجهه، وأن جلال الحزن منه تحدرا، وأن قلوب المذنبين تجمعت على فيض ذاك الجود كي تتطهرا، وأن ضريحا ضمه ضم عاشق يحق له لو شاء أن يتكبرا.

0: أبا الفضل، أبا الفضل يا معراج نسف ودمعة، ويا سكن الملهوف لو ما توترا، إليك يهب المتعبون عيونهم تبث ارتباكات الدروب تعثرا، فلم يدر ما طعم الثبات وقوفهم، وإنك يا ملح الشهادة من درى.
1: كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.
2: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة، وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد، تعليق لبنى الفضل. لمن يسمع، إخراج تمام قاسم.

0: لا تعد عادة النذور عن كونها حالة تفسير لمبدأ الشيء وضده، فحيثما حل الفقر والحاجة وضيق ذات اليد ونفاد السبل الطبيعية والشعور بالحيف والمظلومية والكبت، حلت النذور بوصفها اتكالاً على كل ما هو مقدس وأملاً أكثر ثقة بالآتي. النذر رسالة تمن لا تبدأ بليت أو لعل، إنما تبدأ مشروطة بنوع من العلاقة الديمقراطية بين العبد والخالق. لا تكتفي بالدعاء كوسيلة مخاطبة، إنما تلجأ إلى الوسيط توكيداً لطمأنينة الدعاء. ولا تقتصر عادة النذور على ملة أو مذهب، بل هي الأكثر شيوعاً في ثقافات الشعوب في مختلف بقاع العالم، خاصة في أوساط الشرائح الاجتماعية الفقيرة ذات المداخل القليلة. للنذور شروط وضوابط بحسب الدين الإسلامي، فلا يجوز النذر إلا بعد أن تنطبق عليه مجموعة اشتراطات بحسب الشيخ عبد الله كنعان.
1: شروط النذر، هذا النذر شبيه هذا للنذرة. أولاً أن يكون الناذر شبيه أن يكون بالغاً، فلا يصح النذر من النذر منين؟ من الصبي، وإن كان شنو مميزاً، ما يجوز النذر من الصبي، وإنما النذر ينعقد بالمن للبالغ زين، وأن يكون عاقلاً فلا يصح النذر من المجنون، وإن كان جنونه إدوارياً فلا يصح نذره وهو في حالة الجنون. ويجب الاختيار والقصد، فلا يجوز النذر منين؟ من واحد مثلا، فيجب أن يكون بعقله وصاح وقاصد ومختار، مو مجبور مو مغصوب بالنذر، الاختيار والقصد. وبعد وأن لا يكون ممن حجر على ماله إذا تعلق نذره بماله الذي حجر عليه، خوش عيني، فإن تعلق في ذلك المال سقط ولم ينعقد النذر. بعد أن يكون مقدورا عليه، مثلا واحد طخت عدة قال مثلا أنه إذا صار كذا أصوم الدهر كله، كل عمري أصومه، صعب جدا صعب جدا. أو مثلا قال إذا صار هيك عيني أعبر المحيط الأطلسي سباحة مثلا. أو واحد قال لله علي نذر إذا صار كذا أصلي 3000 ركعة بيوم واحد، أو أروح للحج مشي مثلا، هذا نذر صعب، فيجب أن يكون شنو مقدورا عليه. بعد أن يكون النذر شبي راجحا، راجح شنو شرعا، يعني مقبول شرعا، مو واحد مثلا يقول أنه إذا لله علي نذر إذا صار كذا اليوم ما أصلي، ما يكون شي نذر، هذا ترك للواجب. أو فعل المحرم إذا صار كذا مثلا أكظم أبوي وفشخهم مثلا، هذا نذر شنو مرجوح شرعا غير راجح، يجب أن يكون عقلا ومنطقا ودينا، وهذا شنو شرعا مقبول، فلا يجوز الوفاء، لا يجوز النذر ولا الوفاء به ولا انعقاد شنو النذر غير المرجوح وغير المقبول شرعا. بعد لا يصح نذر الزوجة بمن بدون إذن زوجها، إذا تعلق النذر بمن حق وين بالاستمتاع من الزوجة، مثلا قالت وحدة لله علي نذر إذا صار كذا أصوم مثلا 10 أيام زين، أكو زوج ما يصبر على مفارقة الزوجة هالمدة هاي الطويلة مثلا يعني، فلا يجوز نذرها إلا بإذن زوجها، أما إذا وافق الزوج فماكو إشكال. أما الولد فيجوز له النذر بدون ما إذن والديه، ولكن متى لا يصح النذر ولا يجوز إذن نذر الولد؟ إذا شنو؟ إذا كان ذلك يؤذي الأبوين، يؤذي الأبوين وأنهم شنو منعوه سابقا هو ما امتنع، فلا يجوز نذره ولا ينعقد، خوش عيني؟ إذا يشوف الأبوين أن هذا أذية لهم، أذية لهم من ناحية عطفهم، من ناحية حنانهم، من ناحية برهم مثلا، فلا يجوز الوفاء بالنذر إلا ولا ينعقد إلا بإذن والديه.

0: في العراق تحتل هذه الظاهرة مساحة واسعة من الوعي الاجتماعي كسبيل سري لقهر السلطة السياسية الباطشة، والتي تحمل في الغالب مسؤولية تعطيل الحاجات. فبعدد الغائبين عن البيت والوطن والذاهبين للحروب، وبعدد العاطلين عن العمل والفتيات اللواتي غادرهن قطار الزواج، وبحجم الخوف العراقي وفقره الذي لا ينقطع، تكون الحاجة للنذور. فمن يعقد النية للسفر من البصرة إلى بغداد فثمة نذر تعلقه الأم أو الأب أو الزوجة حتى يعود الغائب سالما غانما، وكأنه عاد من جبهات القتال في حرب لا تبقي ولا تذر. هل النذور من الثوابت النصية والنقلية العقلية، أم هي تجربة إنسانية يستمد منها الكائن المستلب طمأنينة نفسية تحولت بعد ذلك إلى عادة ومعتقد؟ أم يمكن قراءتها السلاح السري والمبرر ضد الدكتاتور والظالم والجاحد ومانع الحاجات؟ سابقاً كان يجري توزيع النذور بصورة عشوائية، إذ لا فرق بين مكونات المجتمع البصري. هذا الماضي يتحدث عنه الباحث الاجتماعي نبيل عبد الله.
1: وناس كانت تعطي ناس، وجار يعطي جار، وماكو بدون أن يفكر هذا الجار سواء كان مسلم أو صار مسيحي أو صابي أو كذا. يعني الفكرة فكرة إنسانية أكثر ما هي فكرة لها علاقة بالمذهب أو الدين أو علم ينتمي. الكل هو يشعر نفسه أنه هو بصراوي وعايش في هاي المحلة وخدمته للوطن والبلده. يعني كان هو الشعار مالهم أو شعار أي إنسان هو أن يكون هو من البصرة أو سواء من المدينة اللي ينتمي لها ومن البلد اللي ينتمي لها. أما أنه هذا هو ينتمي له فلان دين، فهو الهدف واحد. وشنو الهدف الدين؟ هو السلوك الصحيح للإنسان بالحياة، هو هذا السلوك، غير شيء بعد ماكو. أما أنه أنت مختلف عني، هاي اختلافات موجودة، يعني مثل ما اسمك فلان واسمي فلان، هم أكو اختلاف بالأسماء، فهي اختلاف بالأفكار بالهذا، بس ما تصف في بودقة واحدة، هي بودقة الوطن وحب البلد. كل شيء إلى تاريخه، كل شيء إلى تاريخ، كل النذورات إلى تاريخ من زمن إبراهيم، نبي الله إبراهيم سلام الله عليه، من نذر إلى ابن إسماعيل ونزل الكبش عليه وصارت النذور. فالنذر هو شنو؟ عملية إقناعية للإنسان، يعني انه بدل ان انه يتعرض الى خطر معين او الى كذا ينذر. فهاي موجوده يعني، وعلى الشخص اللي ينذر ان يوفي بالنذر ماله، كان يذبح حيوان معين او دجاجه او ديك او خروف او ما شابه، يعني الاشياء المحلله للانسان. ما اشعر بها انا هاي بها اختلافات، بس بوجهات النظر. يعني ربما اكو بعض الاخرين يعني لعملية الإظهار، أكو شخص ربما يكون مثلاً أو شخص لا ينذر بداخله، يعني أكو شخص مثلاً ما يقول لك أنا فلان سويت، وأكو شخص لا يحب يبين هذا الشيء الادعائي. يعني فهي الحقب التاريخية المختلفة اللي يمر بها الإنسان ما تقدر تعاقب هسه المقابل ماله، لهذا عاش في هاي الفترة، الفترة مختلفة تاريخيا وسياسيا، ما تقدر أنت تقارنه في شخص عاش قبل 30 سنة وقبل 40 سنة.
0: عند مدخل باب أي مرقد اكتسب صاحبه درجة القداسة التاريخية الدينية، ستجد من يبيعك الخيط الأخضر، الرمز التشبيهي لثياب أهل الجنة التي وصفها الله في محكم كتابه المنزل. من هنا تصبح لهذا الخيط صفة لونية مقدسة يطلق عليه المجتمع العراقي اسم العلاج. لم يوجد له معنى في الاستخدام العامي سوى مفهوم التعلق وطلب النصرة من الولي القابع في الضريح أبد الدهر، كأن بهذا الولي الغائب الحاضر الميت الحي منشغل بفك خيوط الناس المعقودة بشباك قبره، خيوط كثيرة تدل قوة ربطها على الضعف، كذلك على أهمية الحاجة وعسرتها. متشابهة حد الاختلاف ومختلفة حد التشابه، لكن هاجس القادمين بإيمان النصرة وأهمية المطلب تلهمهم الطمأنينة بأن قدرة الولي قادرة على التمييز وفك الشفرات، خاصة وأنهم قد همسوا برسائل حاجاتهم لحظة ربطهم للخيط في الضريح والتوسط بها إلى الله. ومهما كان حجم الفضول فلن يتمكن أحد من معرفة الحاجات المرسلة، إنه شرط النذور وضرورة تحقيقها. وقد بلغ خوف السلطة يوم ذاك من تلك الحاجات المهموس بها مبلغا كبيرا، الأمر الذي قادها إلى توظيف من يسترق السمع. سنحكي لكم عن ملف وجد من بين ملفات كثيرة في مديرية أمن كربلاء، أفاد التقرير المكتوب بخط اليد من قبل ضابط التحقيق والمرسل إلى مدير أمن المديرية في عبارته الهامشية التي تقول:
2: اعترفت المدعوة كريمة هاشم زباري بجريمة التطاول المعلن على كيان الدولة وأمام الحاضرين من الناس في ضريح الحسين، وبأنها قالت: أريدك أن تنتقم من الذين قتلوا أولادي، علما أنه قد تبين بعد التدقيق والتحقيق اشتراك أولادها قاسم وعباس وأحمد في صفحة الغدر والخيانة، وقد تم إلقاء القبض عليهم وإعدامهم. لكم الأمر سيدي مع التقدير.

هذا هو نص التقرير، ويمكن للسائل أن يسأل من تبقى لكريمة أم قاسم حتى تتمتم نية النذر بخيط يربط في الضريح. ويا ترى هل حالفها الحظ عند قدومها المشؤوم آنذاك في ربط الخيط؟ وهل نمني النفس أن لا تكون كريمة من ضحايا المقابر الجماعية؟

في الضريح تكون للخيط الأخضر العلق وظيفة أخرى تظل وفية لعلاقة الربط المقدسة، حيث يؤدي الخيط دور القيد في صورة تراجيدية واقعية، بطلها إنسان يربط من يده أو قدمه بطرف من الخيط، فيما يربط الطرف الآخر في شباك الضريح. قال أحد سدنة الأضرحة المقدسة عن هذه الممارسة بأنه قيد من الإيمان المادي والروحي ابتكره الإنسان ليصله بالتحرر من قيود مرضية ضاق ذرعا بها، محددا المقصودين بها بأنهم أولئك المصابون بالأمراض النفسية والعصبية التي نفدت سبل الطب في معالجتها والتي أحالتها الطرق المسدودة إلى دنيا العرافين والشوافين، الذين بدورهم شخصوا مثل هذه الحالات على أنها مس من الشيطان أو أن ثمة جنا من النوع الخبيث قد تلبست جسد العليل، وأكد بأن هذا التشخيص لا يمكن اعتباره كذبة بل هو حقيقة شهدها بنفسه في أكثر من حالة. وفيما يخص العلق فقد وصفه بالحبل الذي يشد الصراع ويقربه بين المقدس وهو الولي والمدنس وهو الجن الخبيث، وإن من علامات بدء الصراع هو صراخ الشخص المربوط في حالة هستيرية تشبه الصرع، هي حصول حالة من فقدان الوعي المؤقت للشخص موضوع الصراع.

مهما كان حكم العقل على هذه الممارسة، فهي تبقى واحدة من العناوين المؤدية والمعبرة عن معتقد الإنسان في التحرر والاكتشاف، ختامها بخور وشيكليت تنهمر على رؤوس الطائفين حول الضريح. وعندما نسأل عن أسبابها، سنسمع من يخبرنا بأنها مقدمة فرح وابتهاج لنذر تحقق. لا يتعدى كبشا سمينا سيراق دمه في صحن المرقد الفسيح، أو يطلق سراحه تائها حسب نية النذر التي عقدها الناذر يوم همس بحاجته الساخنة في برودة معدن الضريح. وحتما سنسمع قبل أن نغادر بوابة المرقد من ينادي على الداخلين والخارجين من الناس لشرب قدح من الماء أو العصير أو اللبن. ويعود الشيخ عبد الله كنعان للحديث عن أشكال النذر، وبين أن هناك حالات لا يصح أن تكون نذراً.

0: رجال نذر نذر أنه يصدق بمبلغ معين، يعني نذر نذر وصار عليه نذر نذر هذا ومات، فلا يجب الوفاء به من تركته، ما يجب من التركة قصدي من الإرث، ولكن يستحب أنه الورثة من حصصهم يجمعون ويوفون شنو نذر الأب نذر الأم نذر الأخ مثلا وش عيني ويوفون بنذرة. أبو أم قالوا لله علينا نذر إذا كبرت هاي البنية بتنا نزوجها السيد نزوجها الفلان العلان، ما ينعقد النذر ولا يجوز، مو بكيفهم يتصرفون بحياة بتهم بهذا الشكل، فلا ينعقد نذر الأبوين في زواج بنتيهما. واحد وقلت لك مثلا قال لله علي نذر إذا صار شيء شنو أزوجها الفلان سيد نذرها الفلان سيد، فماكو هيك حكي ولا ينعقد. زين انا انسان نذر صوم مثلا، نذر صوم اليوم صوم معين مثل قلت لله علي نذر باكر اصوم، وش عيني يجوز لي اسافر حتى افطر؟ يجوز، ثم تقضي ذلك اليوم في موعد اخر او في يوم اخر ان شاء الله.
1: تحقيق النذور يمنح الناذرين الكرم ويزيدهم ثقة بالولي الذي أشفى سقمهم أو قضى حاجاتهم المحيرة، حينها يصبح من الصعب إقناعهم بقيمة الدواء وحكمة العقل، ويبقى الخيط والضريح سكتي قطارهم إلى الرضا بالحياة وقوتهم النافذة والمتحدية للمجهول والطواغيت. لكن من يحدثنا عن تلك الجدلية غير الفلسفية بين الخيط والضريح أو بين الضريح والخيط، وكيف كان أمر الحاجات دون خيط أخضر وضريح مقدس؟ وللحديث عن جدلية النذر غير الفلسفية هذه يقول الكاتب والروائي مرتضى كزهر:

فكرة النذر هي ممارسة قديمة قدم الإنسان نفسه. في العراق قديما كان الناس إذا اشتد القحط والجفاف يقدمون القرابين للآلهة عشتار، وعشتار بدورها تقوم بإنقاذ الإله تموز، وتموز هذا هو إله الرعي والنمو. اختطفته آلهة الجفاف في الأرض السفلى، وحينما تنقذه عشتار ويعود إلى هذا العالم يبدأ فصل الربيع أو شهر نيسان. فنيسان هو استجابة للقربان أو النذر، وهو أيضا عرس أو زفاف بين الآلهة ينتظره الناس ليرعوا أغنامهم ويمارسون الزراعة وباقي أمورهم الحياتية. التعامل مع النذر يشبه، يعني يشبه التعامل مع الآلة، فهو يتم بنحو ما بطريقة برمجية تشبه التعامل مع الآلة. اليوم مثلا كل الأجهزة والتطبيقات لا تخلو نهائيا من الأداة الشرطية التي هي عبارة عن جملة منطقية، إذا فعلت كذا فافعل أنت كذا. يعني هذا جهاز الموبايل مثلا يستلم أوامر، وهذه الأوامر كلها شرطية، ملخصها يعني المنطق القائل if I do that you do this. الإنسان يفعل ذلك لأنه يؤمن أن هذه الآلة لا تخطئ، لأنه هو من لقنها وهو من جعلها خاضعة لنظام بسيط. فكذلك من ناحية أخرى يقيم البشر النذور للإله أو للولي الصالح، لأنه يؤمن أن هذا الولي الصالح معصوم ولا يخطئ، أو هو مطلق على الأقل بشكل من الأشكال. ويبقى السؤال، ماذا تستفيد الآلهة من القرابين؟ في الحقيقة الأديان الإبراهيمية التي هي أول من ألغى فكرة النذر البشري أو القربان البشري، لأن الناس كانت تستخدم الناس البشر ويعني من خلال إغراقهم في الأنهار أو حرقهم أو إلى آخره كنذور. الديانة الإبراهيمية حسب قصة النبي إبراهيم القرآنية، بعد أن منعه الله عن ذبح ابنه، فهذه كانت بشارة لإلغاء أيضا النذور أو القرابين البشرية.

0: الموت يلد الحياة. المغتسل جرح كبير في وجه المدينة. سنسلم بأن قائل هذه العبارة هو شخص من جيل الحروب العراقية، فهل تصدق العين ويقبل العقل أن تتم مباهج الفرح والسرور في قلب بناء أحد مغاسل الموتى؟ تلك المرأة التي أقامت الدنيا ولم تقعدها بين راقصة مزغردة وبين باكية مستكينة، كانت تؤدي نذراً عليها صبيحة غانم صادق ذات 37 عاماً، متزوجة منذ 13 عاماً، تحلم أن تكون أماً، وبعد طول انتظار جاءها اليأس بفكرة تبني طفل من ملجأ الأيتام. لم تفلح الفكرة، لكن ثمة نصيحة من امرأة مجربة ألقتها في أذن صبيحة الحالمة ببطن مندفخة بجنين ترتضيه كيفما كان جنسه أو شكله حسب ما قالت. كانت النصيحة أو الوصفة المجربة أن تعبر 3 مرات من فوق جثة امرأة ولود في حياتها، يضاف إلى ذلك أن تغتسل بمدعكة أو ما تعرف بليفة تغسيل الجثة في غسلها 3 دورات شهرية. تم الالتزام بشروط وتعاليم الوصفة، ونذرت صبيحة في لحظة طيش يائسة أنها لو حملت بعد هذه الممارسة التي داست من أجلها الخوف الفطري من الموت والميت فسوف ترقص وتغني في فناء المغتسل. وبعد أن عرف السبب بطل العجب، لكن يبقى السبب والمسبب فيما يتعلق بحملها متأرجحاً بين القبول والرفض، غير أن ما يهمنا هو أن صبيحة قد تحقق حلمها وحملت وأوفت بنذرها الغريب، وهي تحمد الله على رحمته وقدرته ورزقه. ويصف الكاتب والروائي مرتضى جزار ملامح بعض النذور بالإبداعية وأنها تتناسب وحجم المستحيل، حيث أن هناك نذوراً تحمل بعداً رمزياً سامياً.
1: ملامح النذر أيضاً بقيت واضحة في مناطق العالم وفي المناطق في الجغرافيا التي انتشرت فيها هذا الأديان. في الحياة العراقية اليوم نلاحظ بقايا مفهوم النذر، بعضه ديني شرعي وبعضه تتسامح معه الشريعة. في الحقيقة هذا الجزء الذي تتسامح معه الشريعة، هذا الجزء هو الذي يحمل بعدا رمزيا كبيرا، ويحمل بالحقيقة عناصر درامية في حياة الإنسان، فتراه يدخل في الشعر والأدب والغزل والشعر الشعبي وإلى آخره، وتسمع وتقرأ أحيانا في القصص الشعبي والمحكي الشفاهي الكثير من القصص الغرامية وحواديت العشاق، وهذه كلها نوع من أنواع السايكودراما. يعني حسب التفسير الأرسطي للسايكودراما، السايكودراما تساعد على التطهير، يعني النذور قد توجد حلاً حتى لو كان مؤقتاً لضخ الإنسان بنوع من التطمين والاستقرار أو الأمل، لأن النذر هو الأمل. يعني حتى لو كان هذا الولي الصالح أو الآلهة مثلاً هو المكان غير المناسب، مع ذلك فالنذر ساعد الناس كثيراً في التحلي بالأمل وترقب الخير. فالنذر هو ممارسة تطهيرية تجعل الإنسان يعلن وفاءه وعواطفه. هناك أيضا نسمع مثلا عن نذور غريبة يعقدها الإنسان والنساء بشكل خاص، كلما كان المطلوب صعب المنال أو شبه مستحيل أو يعني مسببا لفرح أو فرج أو حلم كبير، مثل النذور التي كانت تعقدها الأمهات والأخوات لعودة ذويهم من الحرب أيام الثمانينات مثلا. فالكثير منها كان غريبا يعني وإبداعيا في الحقيقة، ويتفنن في اختراعه، وهذا يشير إلى صعوبة الانتظار. يعني هذا تعبير عن الصبر الشديد مثلا، أو صعوبة الانتظار وثقل أو يعني كثاف أو ثقل. وحينما يعقدن النذور تتغذى أرواحهن بالطمأنينة وتوقع قدوم الغائب.

ومع تطور الطب وإمكانية السفر للعلاج وحرية المرأة في اختيار شريكها الأنسب وإمكانية إيجاد الحلول لحاجات كانت عصية، يبقى النذر هو الطريق الذي يختاره الكثير من الناس. هل لأن النذر مرتبط برحمة المقدس؟ أم لأن إطلاق النذر يشعر الكثير بالطمأنينة النفسية؟ لأن الحاجة قد أرسلت إلى ولي أو صاحب كرامة مجرب. تعالوا نسمع براحة النذر وأريحيته، وهل تأتي النذور بثمارها دائماً؟

0: مو شرط اكون بهم يتحققان اكون ما يتحقق حسب النية اكون ياس صافي العفو واكو لا فاكون بهم يتحققان والحمد لله اكو لا
1: يمكن حسب النية لانه اي مرات انه انذر ويتحقق ومرات لا ما يتحقق
2: يعني مو كل نذر نذرة ويعني اصلا هو امنيات تعتبر هي هذه النذور يعني اغلبها امنية يعني مو كل امنية يعني نريدها ونتمناها تصير والنذور مو كل نذر يعني ربما مرتي أنا صدفته يعني انذرت يعني إذا تحققت لهاي الشغلة مثلا أذبح أو هيك شيء يعني دي الوجه الله سبحانه وتعالى صارت وياي مرتين وهواي ما صارن يعني والحمد لله والشكر
3: مو كل شيء إحنا ننذر له أو نحقق أمنياتنا لأن أكو شغلات ما ننذر لها وما تحقق مو معناها إنه هذا النذر راح ننذره راح يكون حتمي ما تحقق إنه أنا صف سادس علمي أول سنة انذرت إنه أنجح إذا نجحت راح أذبح ما صار هذا الشيء السنة الثانية صار بدون نذر
4: والله مو شرط هو يعني هاي أمر رب العالمين مو أكيد يعني جزم إنه إلا يتحقق النذر يعني هاي أمر الله وأنت نيتك خالصة للإنسان اللي ينذر بعد إنه يقبل أو ما ينقبل هاي أمر رب العالمين مو قطعا مو شخص

0: تحت عنوان قدور الأحزان والنذور والتحدي، كتب أحمد علي خان قائلاً:
1: دأبت أمي في حرص على كتمان سر اقتنائها لقدرين من النوع الكبير كتب على الأول اسم الإمام الحسين عليه السلام، وعلى الثاني اسم أخيه العباس عليه السلام، ومهما كانت منزلة من يطلبهما معا أو انفرادا من باب القرض الذي لا يتعدى يوما واحدا، فإنها لا تملك سوى الاعتذار عن الطلب قائلة لمن كان: إنها قدور مباركة لا يطبخ فيها غير زاد الحزن والنذور. وتمضي أمي في مستهل كل عام على جلوها بسبب تعرضهما للنار أيام الطبخ في عاشوراء. لم تكن هذه النار الملتهبة تحت القدور شبيهة من حيث الفكرة بنارنا المعروفة، كذلك لم يكن الطعام المطهو داخلها هو ذات الطعام الذي نتناوله دائما. إنه صنف يراه القائمون بالطهي مختلفا في الذوق والمذاق وفي القيمة والمقام، كذلك في العبرة والاعتبار. والقدور تحمل قيمة الحياة الحاوية لكل معاني البقاء. يوم ذاك لم يكن الرز والقيمة والعدس والحمص واللحم والهريس سوى عدة قتال ثورية أو منشور سري سياسي يستمد قوته من المنع في أيام عشرة عاشوراء الحرام، أيام نظام صدام حسين البائد. تنشغل آنذاك الحكومة وأجهزتها الأمنية بمراقبة هذه القدور أو بمنع اشتعال النار تحتها. استمرت حرب الطف العراقية بين القدور والحكومة زمنا طويلا، كانت كفيلة بزرع الكثير من النذور المفخخة في قدور أخذت تغلي بلا هوادة، حتى تحقق نصرها المعني بسقوط رأس النظام الذي وجد في حفرة لا يتجاوز قطرها سعة قدر واحد. حان الوقت لتدخل هذه القدور في حرب نذور جديدة تبحث عن الأمن والأمان والسلامة والاستقرار. يقول الطباخ الحسيني عباس مهدي: قبل أيام سألت أمي عن قدريها الأثيرين، فأجابتني بأنها أقرضتهما لأحد الجيران وأنها ستأخذ هريسها في يوم العاشر من محرم لتمزجه مع هريس الجار. لحظة إذ خطر لي بيت الشعر المعروف، لكني تقصدت أن أستبدل الكلمة الأخيرة في البيت من القدر إلى النذر، فقلت: ناري ونار الجار واحدة عليها ينضج النذر.

وبطعم الحزن والسواد والبكاء ينتصف العاشر من محرم عرس القاسم، تظهر الشموع وأقداح العصير والحناء، وتفتح النساء شعورهن ويدبكن برقصة حزن باكيات لاطمات على شاب هو قسيم الحياة والموت، قسيم الزواج الذي منعه ظلم الموت من أن يتحقق، وظلم السطوة الرخيصة على عيال الإمام الحسين وصحبه. في العرس الضمني للقاسم تنتظر الأمهات طقوس النذر وتحنية راحات أكف بناتهن وإيقاد شمعة، وفي القلوب نذور لزيجات عجولة لفتيات يخفن العنوسة، وحال البلاد يضيق على الرجال، ينافسهن في ذلك الأرامل والعوانس، ولا تتوقف النذور عند مجلس حسيني واحد، وإنما يتجدد النذر نفسه في كل مجلس بيت، وكأن ذلك دعما وإصرارا سيحرج الولي على إيفاء النذر. والغريب أن ثمة من تسرق فنجانا من صاحبة المجلس خلسة وتطلب نذرها، وعندما يلبى النذر تأتي بدزينة فناجين وتفشي سر نذرها الذي تحقق. لا قصاص لسارقات الفناجين غير زغرودة ودموع يمتزج فيها الخشوع والفرح. كيف تكونت تلك الطقوس؟ وما هي قصة عرس القاسم؟ وكيف تشكلت داخل تلك المأساة الدامية؟

0: أول شيء هاي ذكرى لأهل البيت، وثاني شيء يقولون إنه هذا الذكرى تنطم راد لما تطلب شيء بنية صادقة راح يتحقق إن شاء الله. والله أشياء بسيطة مثلا نجاح أو نال، يعني أشياء شغلات والحمد لله والشكر يعني تصير
1: من الشعائر اللي إحنا متعودين عليها، واللي عنده مراد أكيد يطلبه إنزين، وما أظن أحد طلب ورجع خاد. كل الأماني اللي طلبوها من صينية القاسم يحصلوها على شرط أنه كل سنة هم يبلشون بهذه المراسم وبقتها. أنا إن شاء الله راح
2: أطلب. أرعد النساء أن البنية إذا أرادت تشيل صينية القاسم أنه إلهني الزواج بس مو شيء ثاني. بس أنا العام الصراحة جربتها أنه قلت كل سنة إذا شيل سنة القاسم من خطب يعني نذر كل سنة، وصارت الحمد لله. وكذلك نفس الحالة أنا هم أحضر مجلس من أشوف مثلا من يذر سنة القاسم عليك الموضوع يصير، وإذا حالة حامل أو حالة يردون طفل بعد الوضع يصير.

مسكينات نساء هذه البلاد، يطلبن حاجتهن حتى في الأحلام، وعندما يستيقظن مبتهجات من معطيات الرؤية يبقينها في صدورهن خوفاً من الحسد. كثيرة هي الزيجات التي جلبتها مجالس العزاء الحسيني، وكثيرة هي الخصومات الاجتماعية والأسرية التي حل خصامها البكاء المشترك على مشكلة يجدنها هي الأكبر، وهي مصيبة الإمام الحسين عليه السلام وموقف العقيلة زينب في طف كربلاء المقدس، ومسير السبي الأليم وموقف العقيلة الشجاع أثناء السبي، وكذلك الوقوف بحضرة يزيد بكل شجاعة وقوة وقول خطبتها الشهيرة.

0: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين
1: وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء كيف وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك ما أجرأك على الله وما أقبحك
0: نكأة بدر بنكأة كربلاء
1: إي والله فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهلين تدعوهم والله يا يزيد لتردن وشيك موردهم ولتودن أنك شللت وبكنت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت برعيتك فكت كيدك مسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت فما رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وما جمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين
0: أسكتوها أسكت الله لسانها أسكتوها
2: اهدئي يا عم فوالله قد أفهمت ما عز على عالم فارغ

ذكر موضوع النذر للرب في العهد القديم، وعلى الأخص في سفر المزامير، ولم يكن النذر أمراً تلزمه الشريعة اليهودية، أي أنه ليس قانوناً تشريعياً في العهد القديم، بل هو أمر يعتبر تطوعياً من الشخص نفسه من دون أي قانون أو نص في الشريعة أو حتى طلب من الله. فكلمة نذير في اللغة العربية مأخوذة من الفعل العبري بمعنى تكريس أو تخصص. وللنذر تعريفات اصطلاحية عديدة اختلفت في اللفظ، إلا أنها متفقة في المعنى، نورد بعضا منها. يقول الألوسي: هو عقد القلب على شيء والتزامه على وجه مخصوص، قيل وأصله الخوف، لأن الشخص يعقد ذلك على نفسه خوفا من التقصير أو خوفا من وقوع أمر خطير عنده. وقال القرطبي: هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات. وأما ابن جرير فكان رأيه هو ما أوجبه المرء على نفسه تبررا في طاعة الله وتقربا إليه من صدقة أو عمل خير، وقد يكون مطلقا أو معلقا. وحث العهد القديم المرء على ضرورة الوفاء بالنذر وعدم تأخيره وعدم تغييره، فذكر في سفر الجامعة: إذا نذرت نذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به، أوفي بما نذرته، أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي. وذكر أيضا: وكلم موسى رؤوس أصباط بني إسرائيل قائلا: هذا ما أمر به الرب، إذا نذر رجل نذرا للرب أو أقسم قسما أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه حسب كل ما خرج من فمه يفعل. ورغم أن النذر اختياري، إلا أنه يلزم الوفاء به إذا نطق به رجل كامل السن، وذلك وفقا لما ورد في العهد القديم حسب كل ما خرج من فمه يفعل. وسبب تقديم النذر كما هو واضح في العهد القديم تعهدات الناذرين بوفاء نذورهم، وذلك كاعتراف بفضل الله عليهم وتقديمهم مشاعر شكرهم وتمجيدهم للرب الذي أحسن إليهم من دون أي استحقاق لهم، بل هو فضل الله عليهم ورحمته، وهم يقدمون الشكر والحمد عمليا بالنذر، ويتضح ذلك في سفر المزامير. اللهم علي نذورك، أوفي ذبائح شكرا لك، لأنك نجيت نفسي من الموت، نعم ورجلي من الزلق. وأيضا في سفر المزامير: هكذا أرنم لاسمك إلى الأبد لوفاء نذوري يوما فيوما. الدكتور جعفر المنصور التدريسي في جامعة البصرة يصف نذور اليهود قائلاً:

اليهودية هي أحدى الديانات السماوية العراقية، ويعد اليهود هم أحد مكونين المجتمع العراقي لغاية 1948. لهم عاداتهم وتقاليدهم التي يشتركون مع المسلمين فيها إلى حد بعيد، ومن تلك التقاليد هي جانب النذور. فنذور اليهود مثلا على سبيل المثال ليس الحصر، هو النذور التي كانت تقدم في عيد الفصح، وعيد الفصح عند اليهود يمثل عبور اليهود مع نبي الله موسى عليه السلام إلى البحر الأحمر وتخلصهم من العبودية. هذا العيد يبدأ مع مطلع شهر آذار، بالضبط في يوم 12 آذار، ويستمر لغاية 15 نيسان، حيث أن نشوف اليهود يحتفلون في هذا العيد ويقدمون النذور. وشرط النذور اللي تقدم من قبل اليهود هو بها شرطين أساسية: أولا أن تحرم تقديم الخمر بأي شكل من الأشكال خلال فترة النذور، وأن يكون النذر من المال الحلال ولا يختلط بشائبة من الشوائب. وكلمة ذو الكفل في العبرية تعني الله يقويني. قد ما يزورون نبي الله حزقيال أو النبي الله الكفل كانوا يرددون، فالترنيمة حقيقة لطيفة هي على حد تعبيرهم: يا النبي يا النبي تحفظ لي غيابي، ونشعل شموع العسل ونزور النبي. كانوا يرددون هذه الترنيمة عندما يقومون بزيارة. كذلك يقومون بذبح الماعز أو الحمل ليلا، ويلطخون بدمائه الأعتاب والأبواب، وذلك باعتقاد اليهود هو إبعاد الأرواح الشريرة. كذلك يؤخذ هذا اللحم ويشوى ويؤكل من قبل العوائل اليهودية. هذا باختصار هو شيء قليل عن النذور في الديانة اليهودية.

والنذر حاله كحال بقية أبواب الشريعة اليهودية، فله شروط يجب أن تكون متوفرة فيه لكي يكون النذر صحيحاً ومقبولاً. وأهمها، أولاً يجب أن يكون الناذر إنساناً ناضجاً حراً في غير وصاية أحد، فإن كان الناذر عبداً يتحرر من النذر إن سمع سيده بالنذر واعترض حال سماعه. وأيضاً إن كان الناذر زوجة فلا تلتزم بالنذر إن اعترض زوجها عند سماعه بالنذور، وهكذا الفتاة التي في بيت أبيها، ويتضح ذلك في سفر العدد، حيث يوضح العهد القديم أن الابنة في بيت أبيها وكذلك المرأة في بيت زوجها ليست حرة في نذر شيء من دون موافقة الأب أو الزوج، فربما كان الأب أو الزوج غير قادر على الوفاء بنذر الابنة أو الزوجة لقصر ذات اليد. كما يرى بعض علماء اليهود أن ما كان ينطبق على الابنة ينطبق أيضا على الابن إذا كان قاصرا وما زال في عصمة أبيه. وأما نذر أرملة أو مطلقة فكل ما ألزمت نفسها به يثبت عليها ذلك، لأن الأرملة أو المطلقة ليست تحت سلطة أب أو زوج، بل هي المسؤولة عن نفسها، فكل ما تلزم نفسها به يثبت عليها ويتحتم وفاؤه. ثانياً، يجب أن يكون موضوع النذر مقدساً وليس نجساً، وإلا دفع عنه فدية، فلا يجوز تقديم حيوانات نجسة مثلاً في بيت الرب. وتنقسم النذور إلى نوعين رئيسيين، أولاً إما أن يكون النذر عهداً يتعهد به الإنسان ووعداً بإيفائه أمام الله، مثل ما فعل يعقوب عندما رأى في الحلم السلم الصاعد إلى السماء وملائكة الله صاعدة ونازل عليه، ونذر يعقوب نذراً قائلاً: إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه، وأعطاني خبزاً لآكل وثياباً لألبس، ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب لي إلهاً، وهذا الحجر الذي أقمته عموداً يكون بيت الله، وكل ما تعطيني فإني أعشره لك. وكذلك حنة امرأة القانة التي نذرت نذراً وقالت: يا رب الجنود، إن نظرت نظراً إلى مذلة أمتك وذكرتني ولم تنسى أمتك، بل أعطيت أمتك زرع بشر، فإني أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موسى. وقد نفذت وعدها وأعطت صموئيل ابنها للرب. ويعود الدكتور جعفر المنصور متحدثاً عن ملامح النذور في المسيحية.

أما بما يخص الديانة المسيحية واللي تتعدد كنائسها وطوائفها بالبصرة، حيث أنه معظم الكنائس تتواجد في منطقة البصرة القديمة أو محلة الباشا كما يسمى، وكذلك في العشار، فكانت تحتفل بأعيادهم وكذلك في مناسباتهم الدينية، وأحيانا يحضر بعض المسلمين إلى تلك الاحتفالات، بل مو بعض المسلمين، بعض رموز المسلمين وعلماء الدين في البصرة يحضرون الاحتفالات المسيحية. تقدم في هذه الاحتفالات الوجبات اللي يصنعوها المسيح واللي تكون مميزة حقيقة. وما لفت انتباهي أنه مثلا كنيسة السريان في العشار، وفي أيام الحصار الاقتصادي كانت تعيش مدينة البصرة خلال تسعينيات القرن الماضي، كانت هناك جمعيات أهلية خيرية تقوم بتوزيع النذور وتوزيع الهدايا على العوائل المتعففة من المسيحية، وحتى معالجة المرضى، وخاصة يعني جمعية معالجة العميان كانت تأخذ على عاتقها تقديم المساعدات وتقديم العلاجات إلى وتقديم الوجبات الغذائية إلى الفقراء

من المسيح، وأحيانا أصلا للمسلمين بعضهم، وكانوا يشاركون المسلمين في احتفالاتهم الدينية ويحضرون حتى احتفالات أو مجالس العزاء في عاشوراء.

وأروع ما في النذور عندما تكون لفائدة مجتمعية، كأن يفي طبيب نذرة مثلاً أن يعالج مرضاه مجاناً ولمدة زمنية وهو من يتكفل بذلك، أو يبيع صاحب متجر بضاعته بالمجان، حينها يتوزع ريع إيفاء النذر بين كل الطوائف والأديان.

وكم هو جميل ورائع عندما لا تتوقف روح المساعدة عند حدود إيفاء النذور، وتكون شجاعة العطاء والمساعدة هي الروح الغالبة والمتغلبة.

0: كنا كل سنة بنذرنا كل سنة يوم 10 محرم نذبح عبارة عن عجل ونسويها تمن وهاي فنسر في الطبخ يعني. فالسنة هاي عرضت عليهم عرض انه قلت لهم انه هذا التمن وهذا كله راح يندب وما حد راح يستفاد من عنده. سويناه على شكل اكياس هيجي صغار على حجم نص كيلو نص كيلو، خلينا العوائل الفقيرة تستفاد من عنده باستخدامات اكثر. النذور انا وياها، لكن النذور لما تكون مساعدة العالم، لان يعني الوضع الان متأزم ويحتاج المساعدة.
1: هو أكيد الشعار الحسيني اللي قائم على أنه العزاء واللطم واستذكار مصيبة الإمام الحسين والتأثر بها لابد أن تكون حتى استمرارية أو حتى نتأسى بها ونتأثر بها، يعني نمشي على هذا الطريق. لكن يعني المنافع الاجتماعية اللي يقدمها الشخص أكيد تكون مفيدة وتكون يعني الشخص اللي يتأسى بالإمام الحسين والشخص اللي يتأثر بالإمام الحسين أكيد إذا يقدم المنافع الاجتماعية للناس طوال السنة هذا أكيد تكون مفيدة وتكون اجتماعية أكثر مما اللي التوزيع اللي يقتصر على شهر محرم أو الأشهر هذه.
2: هذا وضعنا كلش تعبان، وبالنسبة للإنسان يحتاج الأموال، يحتاج يكون نفسه. أبسط شيء الدكتور تروح له معاينة 15,000 وأكثر وأكثر وأكثر، كل من دكتور اختصاص. بعدين مين واحد يجيب فلوس يجيب يكون عائلته؟ طبعا اذا يستاهل ويا المواطن طبعا يصير حل، يصير فتشي شيء اكيد.
3: والله كل من رايه، بس بالنسبه لي انا رايي والله اشوفهم صارت مسابقات على الطبخ وعلى هاي العالم. هسه تنصب المواكب والاف المواكب جاي تنصب وجاي تصير تبذير بس ما بيه فايده. بس اكو هواي امور تستفاد من عندها، مثلا هسه اكو ناس حصر عليها بايام مو ايام محرم، ايام العاديه اكو ناس نام بدون عشاء. يعني هي لو يكون هذا اللي يسوي مأتم بايام الحسين يوزع بهاي الفقره، الحسين راضي عليه، لأن هو كله للحسين، كله لله عز وجل. يقول لك الحسين هو الفقير، ما ظل فقير. اللي عنده مثلا كين هدوم ملابس غيره كهم مثلا تمته فقير ماكو، واشوف افضل من هاي المواكب اللي جاي تنصب جاي تصير تبذير بشوارع اكثر من اللازم.

اليوم يا سيدتي يا عقيلة الطالبيين، تشاطرك المصريات الحزن والعطش، الفقد والظلمة، والنوم بعيون بكت حتى نامت صغيرة من اليأس والتعب. تسألك البصرة بحق الحسين وعيال الحسين وأصحاب الحسين، كم من النذور يحتاج أهل البصرة حتى تلبى حاجاتهم، وكم من الأرواح تزهق حتى يعيش أهلها بكرامة. وكأني بك تصرخين الآن وأنت تحملين بين يديك كل

0: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. تعليق لبنى الفضل. لمن يسمع، إخراج تمام قاسم.
1: مستمعين الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتاً مفيداً ومثمراً نتمناه لكم برفقتنا.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد

لم يحزن على ما فات، ومن رضي بما قسم الله له لم يأسف على ما في يد غيره، ومن ضعف عن حفظ سره لم يقو لحفظ سر غيره، من عامل بالبغي كوفئ به،

ومن هتك حجاب أخيه انكشفت عورات بيته، ومن نسي زلله استعظم زلل غيره، ومن سفه على الناس شتم، ومن أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن خاف

فقد أصبح على الله ساخطا، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو ربه، ومن أتى غنيا فتواضع له لغناء ذهب

تتبين أقداركم وعليكم بالصواب. فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ولا خير في جسد

اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه، وليس بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه. الناس أبناء ما يحسنون، وقيمة كل امرئ ما يحسنه.

وبالإفضال تعظم الأقدار، وبصالح الأخلاق تزكو الأعمال، وبالتواضع تتم النعمة، وباحتمال المؤنيه يجب السؤداد، وبالسيرة العادلة يقهر المناوئ، وبالحلم عن السفيه يكثر الأنصار عليه، وبالرفق والتؤدة تستحق اسم الكرام، وبترك ما لا يعنيك يتم لك الفضل. أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على خصم الجاهل. الغنى في القربة وطن، والفقر

ومن جاد ساد، ومن كثر ماله رؤوس، ومن كثر حلمه نبيل، ومن تفكر في آلاء الله سبحانه وفق، ومن فكر في ذات الله سبحانه تزندق، ومن عير بشيء بلي به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن أعجب بنفسه سخر به، ومن استنصح الله حاز التوفيق، ومن أطاع التواني ضيع الحقوق، ومن أطاع الواشي ضيع الصديق، ومن عجز طلب ما فات مما لا يمكن استدراكه، وترك ما أمكن مما تحمد عواقبه، ومن كثر مزاحه استخف به، ومن كثر ضحكه ذهبت هيبته، ومن قصر بالعمل ابتلي بالهم،

مفتاح البؤس، وبالعجز والكسل تولدت الفاقة ونتجت الهلكة. فسد حسب من ليس له أدب، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن وضعته دناءة أدبه لم يرفعه شرف نسبه، ومن فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب آبائه. من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء الظن به، ومن كتم سره كانت الخيرة بيده. وكل حديث جاوز اثنين فشاء، وكل مقتصر عليه كاف، وأفضل الفعال صيانة العرض بالمال. ليس من جالس الجاهل بذي معقول، ومن أمسك عن فضول المقال شهدت بعقله الرجال. ومن جالس الجاهل فليستعد للقيل والقال. أيها الناس، لو أن الموت يشترى لاشتراه من أهل الدنيا الكريم الأبلج.

الواحد تجري الأنفس عن مدرجة أهل التفريط، وفطنة الفهم للمواعظ مما يدعو النفس إلى الحذر من الخطر، وللقلوب

ومع العسر يكون اليسر، وفي التجارب علم مستأنف، ومن التوفيق حفظ التجربة.

من عقلك ما أوضح لك سبيل غيك من رشدك، وكفاك من أمر الدين أن تعرف ما لا يسع جهله، وكفاك أدبا لنفسك تجنبك ما كرهته لغيرك، وعليك لأخيك المؤمن مثل الذي لك عليه، ولقد خاطر بنفسه من استغنى برأيه. ليس النجاح مع الأخف الأعجل، والتدبر قبل العمل يؤمنك من الندم، وإضاعة الفرصة غصة، مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم، ومناقشة العلماء تنتج فوائدهم وتكسب فضائلهم. من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء، والهوى عدو العقل، ومن أمسك عن الفضول عدلت رأيه العقول. من ملك شهوته كملت مروءته وحسنت عاقبته، ومن كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته، ومن حصن شهوته فقد صان قدره، ومن أمسك لسانه أمنه قومه ونال حاجته. من قضى حق من لا يقضي حقه فقد عبد، ومن يعطي باليد القصيرة يعطى باليد

توضح لك السرائر الكامنة، من لا نعوده كثفت أغصانه، ومن حسنت عشرته كثر إخوانه، ومن استطال على الإخوان لم يخلص له، ومن عرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار والهيبة، ومن تعروى عن الورع ادرع جلباب العار. عز المؤمن غناه عن الناس، والعفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغناء، والصبر زينة البلوى، والتواضع زينة الحسب، والفصاحة زينة

والخشوع زينة الصلاة، وترك ما لا يعنيه زينة الورع، وأشرف الغناء ترك المنى، والغنى الأكبر اليأس عما

والحرص علامة الفقر، والبخل جلباب المسكنة، والعجب لغفلة الحسن.

معدم خير من جاف مكثر، ووجه مستبشر خير من قطوب موسر، والرد الجميل خير من الم

طرفاه ومن أطلق طرفاه كثر أسفه ومن غلب شهوته ظهر عقله ومن ضاق خلقه مله أهله وفي سعة الأخلاق

طلب شيئا ناله أو بعضا، ومن نال استطال، ومن عقل استقال. وقد أوجب الدهر شكره على من نال سؤلا، وقلما ينصفك لسان في نشر قبيح أو إحسان. وقلما تدوم مودة الملوك والخوان، وقلما تصدقك الأم.

تحرى القصد خفت عليه المؤون وفي خلاف النفس رشدك. من عرف الأيام لم يغفل عن الاستعداد ومن استصلح

الحادث وبئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. اعلموا أيها الناس

عبده ومن أكثر من ذكر الموت رضيا من الدنيا بالكفاف ومن قنعت نفسه أعانه.

من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. ولو لم يرغب الله سبحانه في طاعته لوجب أن يطاعه رجاء رحمته. ولو لم يتوعد الله سبحانه على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. ولو لم ينه الله سبحانه عن محارمه لوجب أن يجتنبها العاقل. لا يغش العاقل من استنصحه.

العجب ممن يخاف العقاب فلا يكف ويرجو الثواب ولا يتوب. بينكم وبين الموعظة حجاب من الغروة، وعمل الفكر يورث نورا. قطع العلم عذر المتعللين، وإن الغفلة ظلمة والجهالة ضلالة، والسعيد من وعظ بغيره. ليس مع قطيعة الرحم نماء، ولا مع الفجور غناء. العافية عشرة

في ترك مجالسة السفهاء. رأس العلم الرفق وآفته الخرق، ومن كنوز الإيمان الصبر على المصائب، ومن العصمة تعذر المعاصي. كثرة الزيارة تورث الملالة، والطمأنينة قبل الخبرة ضد الحزم. عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله، لا تؤيس مذنبا فكم من عاكف على

وإفشاء السلام. احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع، كفى بالقناعة ملكا وبالشر هلكا وبحسن الخلق نعيما. النفاق من أثافي الذل، الطامع أبدا في وثاق الذل، من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن ومن اعتبر أبصار، ومن أبصر فهم ومن فهم علم، ومن تفكر اعتبر، ومن اعتبر اعتزل، ومن اعتزل سلم، ومن ترك الشهوات كان حرا، ومن ترك الحسد كانت له المحبة عند الناس. ألا ومن أسرع في المسير أدركه المقيل، عيبك مستور ما أسعدك جدك، واستر عورة أخيك لما تعلمه فيك، واغتفر زلة صديقك ليوم يركبك عدوك. وإياك والخديعة فإنها من خلق اللئام، ولا ترغب في من زهد فيك، ولا تأمنن ملولا وإن تحل

من أحدثت رؤيته ثقة به وأهدت إليك غيبته طمأنينة إليه.

نفسا، من خاف ربه كف ظلما، ومن لم يرع في كلامه أظهر هجرا، ومن لم يعرف الخير من الشر فهو بمنزلة البهيمة. ما صغر المصيبة مع عظم الفاقد.

فيكم من المعاصي والذنوب، فما قرب الراحة من التعب والبؤس من النعيم، وما خير بخير

وأفضل من سعة المال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب، وعند تصحيح الضمائر تبدو الكبائر، وتصفية العمل أشد من العمل.

وتعقبكم الحسرات على ما أوهمتم أنفسكم. طوبى لمن أخلص لله علمه وعمله وبغضه وحبه.

والويل كل الوئيل لمن بلي بحرمان وخذلان وعصيان فاستحسن لنفسه ما يكرهه لغيره وأزرى على الناس بمثل ما

حتى يكونا زاهدا، ولن يكونا زاهدا حتى يكونا حازما، ولن يكونا حازما حتى يكونا عاقلا. وما العاقل إلا

0: بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. هذا الخطاب ذكره القرآن الكريم في معرض قصة فرعون مع السحرة الذين آمنوا، والموضوع يشكل حادثة تتضمن قطع الأعضاء في سبيل العقيدة، وشاء هذا المعنى إن شاء الله نمر عليه. بس اليد أولا خلينا نعرف ما هي اليد. اليد هي عبارة عن هالجارحة هاي اللي نتصرف بيها، اليد اللي إلها أحكام متعددة. اولا يختلفون في تحديدها اليد، وغالبا الفقهاء يختلفون في تحديد اليد في باب الوضوء، لان القران الكريم يقول اغسلوا ايديكم. فاليد لما يحددوها الفقهاء ايش كثر يعني تحديدها، منين لوين؟ بعض الفقهاء يقول اليد هي عبارة عن العضو الكامل ابتداء من الكتف إلى أطراف الأصابع، هذا كله اسمه إيد. زين، لكن بالنسبة للوضوء يقولوا له الوضوء غير هذا، يقول الوضوء إلى دليل خاص. بالدليل الخاص النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يتوضأ هكذا المسلمين تبعوا بالوضوء. أما اليد تطلق على هالجارحة اللي تبدأ من الكتف إلى أطراف الأصابع. بعض الفقهاء يقول لا، تجي من الجنب من هالمرفق إلى أطراف الأصابع. رأي آخر أنها من أصل الكف، ورأي آخر أنها الأصابع من الأشاجع اللي هي أصول الأصابع، لأنه الإمام الجواد سلام الله عليه استدل بهذا المعنى في مجلس الخليفة المأمون لما جابوا سارق وأرادوا قطع يده. اختلفوا الفقهاء من أين تقطع، كل واحد أعطى الرأي، كل واحد أعطى الرأي. في الإمام سلام الله عليه قال تقطع من الأشاجع، أي الأصابع الأربعة من الأشاجع، يعني من أصل الإصبع. قالوا له الدليل شنو؟ وإحنا نريد يعني نريد الذمة تبرأ، القرآن يأمر بقطع يد السارق وإحنا نريد نمتثل. الامتثال يحصل بها، قال نعم، لأن القرآن الكريم يقول الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، والإنسان لما يلزم القلم ويكتب بيش يلزمه بأصابع، فإذا الأصابع يطلق عليها يد. ولما كان يطلق عليها يد والآية أمرت بقطع اليد، إذا هالمفهوم ينطبق على هالمصداق ومشكلة ماكو. طيب، مو هذا يعنيني سيمر علينا خلال البحث إن شاء الله أن هذا العضو الله عز وجل يطي حالات يكرم بها ويطي حالات يهان بها، تبعا لماذا؟ تبعا للإحسان والإشاءة. الإيد إذا كانت في مكان مشرف هي محترمة، وإذا انحرفت يسقط احترامها وتهان. المكان المشرف شنو؟

ألفت نظرك. مثلا ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده، أن الإنسان يشغل هالإيد هاي بالعمل، فيبات بالليل تعبان، يبات بالليل كال، التعب مبين عليه لأنه يأكل من عرقه، يأكل من كده. هاي اليد النظيفة الشريفة اللي تأكل من عرقها هاي هواية مكرمة، تماما مكرمة. أنا سبق أن ذكرت لك أنه يوم واحد من الأنصار فلاح راجع من البستان هذا ولازم بيده مسحاته، تعرف هاي المسحاة من كثر ما يلزمها بيده هاي الإيد يصير بيها مجل، المجل يعني اللي ما تحت الجلد يصير بعض مرات أشبه شيء. واحد من الأنصار يريد يصافح لما شاف إيده هالشكل سحب إيده منه، شاف إيده بيها مجل سحب إيده من عنده. لما سحب إيده منه حانت التفاتة من النبي إلى ذلك العمل، شاف أن هذا رادي صافحة لكن شاف إيده بيها مجل وخر إيده عنه، نجل النبي إجا أمسك إيد هذا الفلاح اللي بيها مجل، قبلها ثلاث مرات النبي نبهلي شوي زين، ثم التفت لقال لإنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد يحبها الله ورسوله. قال له هذه إيد جديرة بالاحترام، لأن هذه إيد تشعر بكرامة، والإنسان إذا أكل من كده يشعر بكرامة ما في شك، يشعر باعتزاز بكرامة، فهذه يد مكرمة يحترمها في هذا المورد، يحترمها وبعد تحترم شوكت، تحترم إذا أمسكت سلاحا للدفاع عن دين الله، تمسك هاي اليد سلاح للدفاع عما أمر الله بالدفاع عنه، دفاع عن عرض، دفاع عن عقيدة، دفاع عن وطن، دفاع عن كرامة، ما في شك أن هذه يد تعتبر مجاهدة، تكرم وتحترم في مثل هذا المورد. جد سيجينا الموارد اللي تقطع بها، وشنو منها المكرم وشنو منها غير المكرم، بس اكو شيء لازم امر به. اليد يذكروا لها الفقهاء احكام كثيرة، حكم من احكامها انها من الاعضاء الثنائية، وكل عضو ثنائي بالجسم ديته نصف دية الحر، يعني إذا واحد قطع لإيد واحد يقتصون من عنده بالمثل، الجروح قصاص، لا ما يقتصون من عنده، إذا أرادوا ينتقلون إلى الدية، الدية تؤخذ نصف دية الحر، لأن هذا عضو إذا انقطع منه واحد يظل الواحد الآخر احتياط، يمكن يأخذوا منه نصف دية الحر، بينما العضو المنفرد يأخذون عليه دية كاملة. في الفقه الجنائي الإسلامي في مثل هذا المورد العضو المزدوج يأخذ منه نص، والعضو المفرد يأخذ منه دية كاملة. طيب هذا حكم من الأحكام ذات العلاقة باليد. وضع اليد هاي نقطة شوية مهمة، وضع اليد شلون؟ يعني أنا أشوف لواحد يتصرف بالأعيان اللي تحت إيده تصرف المالك، عند فرش أشوفه يومية راكبة وطالع يتمشى عليه وما حد ينازع بيه، عند سيارة يومية راكبها مثلا ويطلع يتمشى بها وما أشوف واحد ينازع بدون منازع، إيش أستدل؟ أستدل على أن هاي سيارته وهي الفرس إلى ملكه. مثلا الآن أشوف لواحد يطوب إلى دار مفتاح الدار بيده ويطوب يتصرف بها منذ مدة، ويطوب ويطلع ويتصرف بها تصرف المالك، شلون الملاك يتصرفون في ملكهم عينا، يتصرف تصرف المالك. عند عباية أشوفه يلبسها دائما حاطها على كتفه ولابسها ويتصرف بها وما حد ادعى قال لها هي للعباءة،
هذا التصرف دليل إمارة على شنو؟ إمارة على الملكية، دليل على أنه يملك هذا، هاي الدار هو يملكها، هاي السيارة يملكها، هاي العباءة يملكها. منين يعني منين شنو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا سيرة العقلاء، يعني سيرة المجتمع، المجتمع تباني العقلاء على هذا. الآن العقلاء يشوفون واحد هذا مفتاح بجيبه يطب إلى بيته ويغلق باب بيته، يبنون على أن هذا البيت نعم ملك لهذا، وهو هاي السيرة أقرها الشارع، هاي ترتقي إلى عصر النبي والنبي أقرها، يعني ما نهاهم عنها. فمعناه عندنا دليلين، دليل عقلي ودليل نقلي. الدليل العقلي سيرة العقلاء، والدليل النقلي النبي أقر هذه السيرة. إذن أنا أستدل على أن هاي اليد نعم تملك، تملك هالدار وتملك هالسيارة وتملك هالعباءة. مو هذا دخل فد يوم واحد من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه اسمه حفص، دخل على الإمام قال له يا ابن رسول الله أنا إذا رأيت في يد الرجل شيء، واحد من الناس أشوف بيد شيء، أقدر أشهد أن هذا ملك له؟ قال الإمام نعم. قال له لا أنا ما أقول له، أقول بيده مو إله. من يقول إله؟ يجوز واحد مطيع بيده. قال له الإمام أيجوز لك أن تشتريها من شغلك؟ قال له بلى. قال له شلون تشتريها إذا مو إله؟ أنت الآن هاي سيرة العقلاء على هذا. إذا صار البناء إحنا كل واحد يجيب له سلعة، نعم إذا جاب له سلعة وإحنا نقول له هاي لك يوم وإلك وعارضها للبيع، لا هذا مسلم وفعل المسلم محمول على الصحة. ومن ناحية ثانية سيرة عقلاء، أكو سيرة العقلاء تقول أن هذا جاي يتصرف في تصرف المالك، خلاص أنا أبايعه وأشاري أقول إله. قال إذا بطلنا عن هذا لا يقوم للمسلمين سوق، إذا هاي نبطل عنا أصلا الأشغال كلها توقف، كل الناس تتبايع. أنا أجي لي هذا بالدكان أشوفه يفك دكانه وعنده بضاعة، أنا أجي لي أقول له هذا الطول اللي عندك أنت مو إلك، منين ماخذه منين جاي؟ ماكو شيء عشان أشتريه من عنده وأروح. هاي سيرة العقلاء، وهاي السيرة أقرها الإسلام، أقرها حتى تمشي أشغال الناس. في قال له هذه اليد نعم في مثل هذا المورد تعتبر حجة، يعني إمارة الملكية على تعبير الفقهاء، اليد إمارة الملكية دليل على الملكية. بعد عدنا مثلا من الأحكام المتعلقة باليد، أفرض الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني واحد سرق له من واحد شيء، سرق منه بضاعة أو سرق منه فلوس لازم يؤديها، ضامن هذا لأن ما انتقلت إلى بناقل شرعي، هذا ضامن. لما يكون ضامن لازم يرجع اللي أخذ، إذا موجود هو عينه وإذا مو موجود نعم قيمته أو مثله. طيب إذا في الضمان هنا، أو مرة لا والله أنا اشتريت لي سلعة من واحد على أساس أنه إلى ملكه، وبعدين اتضح أنها مو ملكه، هاي سارقها أو ناهبها أو ما أخذها بغير حق، أنا ضامن، نعم ضامن لأن ما اشتريت ممن يملك، فهذا الضمان أيضا متوجه عليه. سمرت أتوسع شوي بالمسألة، بس أدبين لك أن اليد تتعلق بيها أحكام، أحكام بيها كثيرة تترتب على اليد. خلي نرجع إلى الموضوع اللي هو صلب موضوعنا، أن اليد مرة تقطع في مكان غير مشرف ومرة تقطع في مكان مشرف، يعني مرة تشكل ظاهرة فخر ومجد واعتزاز، ومرة تشكل ظاهرة شنو انحطاط وعيب وعار. مثل ايش المورد اللي الايد تنقطع به وهو مورد عار؟ السرقة، واحد يسرق وطبعا لما يسرق بيش يسرق هو؟ وما يشيل الحاجة بسنونه يشيلها بيده،
يقولوا له هاي الإيد صارت ملوثة، صارت خطر على المجتمع، ما طول صارت تشرق انحرفت، وإذا انحرفت العضو المنحرف لازم نوخر عن المجتمع لأن يسبب مشكلة للمجتمع. الله يريد الصلاح لعباده ولا يريد لعباده الفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وهذا فساد ولا بد من إزالة هذا الفساد. بس ايش وقت قطعة؟ أولا لازم تكون عنده شروط التكليف العامة، يعني أن يكون بالغ عاقل عنده إرادة مو مجبر. إذا توفرت شروط التكليف العامة نجي. أولا ينبغي أن اللي يسرقه يسرقه من حرز، يعني مو يسرق من غير حرز. من حرز مثل إيش؟ يعني مرة واحد يلقى له بالصحراء سيارة يأخذها، هذا مو حرج. مرة لا يجي إلى الجراج اللي تنوضع به السيارة، يسرق السيارة من الجراج، هذا سرقها من حرج، هاي حرجها، لأن لكل شيء حرجه اللي يناسبه. حرج السيارة جراجها اللي هو بيها، في هذا لأن هذا الجراج ما يدخل إلى إلا صاحبه يطلع سيارته من عنده. فمثل هالحالة إذا سرق من حرز يترتب عليها الحكم هذا. الشأك اختلاف، اختلاف شنو؟ اختلاف حول القبر، هل القبر يعتبر حرز أو مو حرز؟ مو أكو بعض ناس نفوسهم دنيئة. أنا أتخطر، كانت أكو عندنا امرأة تخدمنا في بعض البلدان الإسلامية، بكت لما ردنا نمشي، كان عندنا دورة دراسية وبكت. قال ليش تبكين؟ قالت أنا أريد من عندكم سووا لي قبر قبل ما أنا امرأة كبيرة وأريد أحصل لي قبر، تشتروا لي قبر. قلنا لها ليش أنت ما هنا بهالمكان اللي أنت بين نشتري ليش قطعة ونخليها قبر إليك؟ قالت لا أريد عند أهلي. قلت لها ليش؟ قالت هنا يشرقون كفني. نبه لي كفني هنا يشرقون، وموجود فعلا دول شراق الأكفان، معروف وغالبا كتب الفقه تلقاها به هالباب هذا شارق الأكفان هالعنوان. طيب هذا إذا شرق الكفن هل يعتبر شارق من حرز أو لا؟ هذا المكان اللي شرق من عنده يعتبر حرز لو لا؟ طبعا حرز، لأن احنا عندنا حرمة المؤمن ميت كحرمته حي عينا. نبه لي شوي زين، شلون نرتب للمؤمن الحي أن نكون نحفظ أمواله، كذلك المؤمن الميت حرمته كحرمة المؤمن الحي. فهذا إذا دخل إلى الميت وشرق كفنه يعني شرقه من حرز. شلون يعني من حرز؟ والقرآن يقول ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأماتا. كفات الكفت الجمع والحرج، فحرج القبر حرج، وبالإضافة إلى الأخبار الدالة على أن حرج النصوص. إذا عدنا اللي تنص على أن القبر حرج متوفرة موجودة من الكتاب والسنة، فهذا إذا شرق من القبر قطعا تقطع يده لأنه يعتبر سارق. اثنين بعد أن يكون اللي سرقه نصاب. الشأن النصاب إيش قد؟ النصاب تقريبا اللي عليه جمهور الفقهاء أنه ربع دينار، اللي يساوي ربع دينار الشرعي. ربع الدينار الشرعي اللي كان يساوي درهمين ونص أو ثلاثة دراهم. ولذلك تلقى آراء المذاهب الإسلامية تختلف، الأحناف الموالك الإمامية مثلا الحنابل تتوزع آراءهم، واحد يقول 10 دراهم، واحد يقول 5 دراهم، واحد 3، واحد يقول ربع دينار. ولذلك أبو العلاء المعري في لحظة من اللحظات قال عجيب شو هاي الإيد، مرة إذا واحد قطع له إيد واحد ناخذ منه دية نصف دية الحر 500 دينار ذهب، ومرة لا والله إذا باق له ربع دينار نقطع إيده. شو هاي مرة قيمتها ربع ومرة قيمتها 500 دينار ذهب؟ مو هاي أبيات المعروفة؟ يد بخمسمئين عسجد فديت ما بالها قطعت في ربع ديناري، تحكم ما لنا إلا الشكوت له.
وأن نعود بمولانا من النار. شوية نبرة استهزاء كانت. هو مر الرجل مر بها المرحلة، الرجل مر بها المرحلة من مراحل الشك، لكن بعد ذلك لا، رأيه استقام الرجل وبدأ يتراجع عن جملة من آرائه. وغالبا دول اللي عندهم اتجاهات فلسفية يمرون بمراحل شك. يعني انت لما ترجع الى تاريخ الفلاسفة تلقى معظمهم يمر بهالمرحلة هاي، مرحلة الشك، بعدين يطلع من عتها، لانه الواقع المسائل اللي يغوصون بها مسائل معقدة، يعني مسائل جدا عويصة. واعتقد اللي دارسين الفلسفة يعرفون، اللي عندهم شوية المام بالعلوم الفلسفية يعرفون ان المسألة الوحدة هي تلخبط الذهن، يريد لها فرد مخ يكون يعني جدا كبير. نعم. فالرجل، وإلا الرجل عاد إلى الإيمان وعرف عنا بعد ذلك اتجاه الإيماني. أعود للموضوع، فيقول ليش هذه مرة ربع دينار ومرة 500؟ يجاوبوا قالوا له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، ففهم حكمة الباري. قالوا له هاي الإيد من كانت نظيفة كانت مشرفة، ومن كانت متوجهة للخير مو للشر كانت إلها قيمتها واحترامها، لكن إذا نزلت إلى الحضيض، إذا قامت تعتدي على الناس، إذا نزلت إلى الفعل هذا غير المشرف، صارت وضيعة، صارت قيمتها ربع دينار، بل أقل من ربع دينار. نعم. فالواقع هو هذا. فإذا انحرفت هذه اليد عن النظافة، لأن الله عز وجل أعطى أعضاء إلى الإنسان على أن يستعمل هاي الأعضاء في طرق الخير، الطاهية حتى يقضي بها أشغالها ويستعملها في طرق الخير. يعني ما أعطى هاي اليد قال روح اعتدي بها على الناس، ولا أعطى هاي اليد قال روح خلي بها المجتمع متخلخل، مديدك يسرق أموالهم أو إلمس ما لا يجوز لك أن تلمسه. لا، هاي المفروض تستعملها بالطرق المشروعة. تستعملها وين؟ بالطرق التي رسمها الله عز وجل لك، لأنه هذا العضو الله ما انطاك يا بفضل سعيك، أو أرجوك الآن لا سمح الله، الإنسان إذا أصيب بشلل فضل يصابون بالشلل ويبقى عشرات السنين ويروح إلى أعظم المستشفيات ما يقدرون يعيدوا لحركة اليد. نبه شوية زين، لأن الله عندما خلق تكفل بالإدامة، يعني مو بس خلقها هي، لا، لحظة من اللحظات إذا انقطعت عناية الله عن الإنسان ينقطع عنا كل شيء. نعم نعم، الله تبارك وتعالى لا يترك عباده لحظة من اللحظات. يعني هاي القابلية على الحركة، القابلية على القيام والقعود، القابلية على التصرف من الله، الله عز وجل ينطيها. ولما اعطاك اياها قال لك هاي اليد روح اشتغل بيها، اكتشف بيها الى عائلتك، روح احمل بيها لأهلك، هاي اعطي شكرها، شكرها أن تحمل بيها لأهلك طعامك. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من يطلع من القصر، من يطلع من المسجد من بعد الموعظة من بعد الصلاة، يمر بميثم التمار، يمر بجماعة أخرى، يشتري له سلعة لأهله، غالبا يشتري له تمرة، من يشيل التمرة يشيلها بإيده، يتراكضون شرطة الخميس، يجون ليه يتراكضون، يقولوا له يا أمير المؤمنين دعنا نحملها عنك، احنا نشيلها عنك. يقولهم لا، ابو العيال احق بحمله، انا اولى، انا اريد ان اؤجر واريد ان افرح اطفالي، اريد ان افرح، ارجع لوبيدي شيء لاطفالي حتى اطفالي يفرحون، ليكون اطب عليهم وانا ايدي خاليه. هذا الطفل ايش كثر يفرح لما يشوف ابوه شايل لبيده سلعه وجاي ليه. والله يهدي الآباء يخليهم دائما يفرحون أطفالهم، لا يخلي يروح يصرف أمواله فيما لا يرضي الله ويرجع لأهله يحمل الغضب ويحمل الحقد
ويحمل التصرف الشيء. الغرض ان اليد الله عز وجل كسائر الاعضاء الله اعطاني اياها حتى نستعملها بالطرق المشروعه، فاذا انحرفت قطعت. طيب خلينا نرجع بعد من الاماكن اللي تقطع بيها اليد وتعتبر منحرفه، شو وقت اذا خرجت للحرابه؟ الحرابه شنو هي؟ الحرابه يقطع الطريق، يسلب، ينهب، يعتدي، يشفك الدم. قال انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. الحرابه اروي لك حادثه. اجوا جماعه من عرينا من عكل قبيله من القبائل طبوا على النبي صلى الله عليه واله. الحادثه يرويها البخاري ويروها المؤرخين بصوره عامه. يقول دخلوا على النبي قالوا له احنا جينا لك واحنا وافدين عليك واحنا تمرضنا بالمدينه، اصابنا اجتواء اصابنا. قال لهم النبي مكانكم، امر لهم بلقاح كم ناقه بها لبن ملبنا، قال لهم هاي تاخذوها تتشافون بها، اولا تاكلون من طعامها. يبدو ان ذولا كانوا جياع يعني من ناحيه، ومن ناحيه ذولا كانوا ياخذون من بعض مفرجات الابل ما يتداوون به. قل لهم اخذوها هم الدواء وهم دواء وهم غذاء، ومن تخلصون رجعوها لان هاي البيت المال مو الي، وهذا راعي وياها يرعاها. كرمهم النبي صلى الله عليه واله على اعتبار وافدين وطبوا عليه، فعلا اخذوا النياق وراحوا، صاروا يشربون من البانها، ياخذون من بعض مفرجاتها ما يتداوون به، الى ان برئوا طابوا. من طابوا شووا يعني رادوا يشكروا للنبي، شووا لزموا الراعي ذبحوه قتلوه ونهبوا ذنك شمناقه وراحوا. النبي صلى الله عليه واله قالوا يلحقوهم، فعلا امر بان يتبعوا لحقوهم. لحقوهم جابوهم قبيل الغروب. بمجرد ان دخلوا قال لهم النبي خذوهم قطعوا ايديهم وارجلهم، خذوهم بالفعل لان دول في حرابه انطبق عليهم الحكم، هذا حكم الحرابه، اخذوا هم قتلا وهم قطعا وهم نهبا وشرقا قطعت ايديهم وارجلهم. شوف هذه اليد اللي ما شكرت النعمه وقفت تحارب المسلمين، نياق للمصلحة العامة، هاي مصلحة عامة أموال المسلمين. من ناحية هذا رجل بريء جاي يخدمكم الراعي، من ناحية النبي كرمكم أنتم كفرتم بالتكريم. فتأمل هاي الحرابة مورد من موارد انحراف اليد. اليد في مثل هالحالة تقطع. ليش؟ لأنها انحرفت، ما أصبحت لها قيمة، ما أصبحت لها قيمة محترمة. طيب هذه موارد انحراف اليد كثيرة. خلي نجي إلى الموارد التي تكرم بها اليد، يعني إذا قطعت تشكل مجد، عنوان مجد. شو وقت اليد التي تقطع في سبيل العقيدة؟ نبه، هذا المورد، الآية الكريمة مورد من هذا الموارد، وستمر علينا هالموارد. هذا المورد الأول يقولون المفسرين أول من قطع وصلب فرعون. هذا لما السحرة آمنوا بموسى عليه السلام 70 ساحر، ذولا هيأهم، ويتصور أن موسى واحد من ذولا الساحرين من السحرة. فلما شافوا ما عند موسى شافوا لا هاي معجزة مو سحر، نظروا إلى العصا تلقف ما يأفكون، وشافوا موسى عليه السلام هذا مو وجه هؤلاء، مو من وجوه السحرة، هذا جاي يحمل عطاء السماء، يحمل ما أراد الله عز وجل له أن يحمله. فآمنوا به، خروا له وآمنوا به. التفت لهم فرعون قال لهم
أنتم آمنتم بي من قبل ما يأذن لكم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. فقالوا له أنت حتى لو قطعت أيدينا وأرجلنا، لأن هاي أيدينا وأرجلنا يوم من الأيام تتقطع شئنا أم أبينا. يعني تفرض أنت ما قطعتها، ها هي راح تظل؟ ما راح تظل، يوم من الأيام تنحط بالقبر وتتحول إلى ذرات ترى. خلص قطع الآن، قطعها يشكل عنوان شرف، لأن أنت تقطعها في سبيل الدفاع عن عقيدة. هذا مورد من الموارد اللي نفتخر بها، لأنه هاي عينا في واقع الأمر، هذه عينا ما يريده أبو الطيب المتنبي الله يرحمه في إحدى روائعه، يقول ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانا. يقول لو الحي يبقى حي، يعني هالناس دول ما يموتون، إذا شفنا لنا واحد يجازف نقول هذا ضال، لأن هذا راح يضيع حياته. لكن هو ضيعها أو ما ضيعها، بعد يومين غصبا عليه تضيع، هي تروح، ها يشيلون ينتزعون انتزاع، سيعيش للشمسنة زايدة أو الشمسنة ناقص، خلاص نتيجة إلى موت. ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانا، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. في الواقع أن ذولا يقولوا لأنت تقول أنا راح أقطع أيديك، إذا قطعت أيدينا وين راح نروح إحنا؟ مو نموت؟ قالوا نعم. قالوا له نموت وين يروح؟ لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. يا ربي لا تحرمنا من رحمتك، يا ربي إليك وحدك نتيجة إلى إله الوجه الكريم هذا. دائما والله أنا أذكر هذا قضية الأعرابي، هذا اللي طبوا عليه بناته وهو يناجع بكى. قالوا لماذا تبكون؟ قالوا له نبكي عليك. قالوا تبكون عليه ليش؟ أنا إلى أين؟ قالوا له أنت راح تروح إلى الله. قال خلاص افرحوا لي، أنا رايح إلى رب الرحمة، إلى رب العطاء، إلى رب الكرم. وين رايح؟ ما رايح إلى لئيم أنا، ولا رايح إلى منوع، رايح لمن غمرت رحمته السماوات والأرض. في واقع الأمر أن ذولا يقولوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. إحنا وين رايحين؟ رايحين إلى الله. والآن أنت إذا قطعت أيدينا، هاي الإيد مو مقطوعة بعار، لا، مقطوعة دفاعا عن العقيدة. وإذا كانت إيد مقطوعة دفاعا عن العقيدة، إذا قطعت في جو مشرف، افعل ما بدالك. نعم فعلا أمر بهم قطعت أيديهم وأرجلهم. هذا أول، هذا مسألة، أو بالأحرى هذا مورد من الموارد اللي قطعت فيه اليد من أجل العقيدة. أنقل لك مورد آخر، جابوا ميثم التمار رضوان الله عليه، أدخلوا وين؟ أدخلوا على الطاغية. لما أدخل عليه واحد من القاعدين يما قال له هذا مولى علي بن أبي طالب، هذا ترى من موالي علي بن أبي طالب، تفتله قال له ماذا قال لك مولاك الكذاب؟ قال له مولاي ليس بكذاب، الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه. قال له يا عدو والله، والله لا أقطع عنك إربا إربا، ها؟ قال له افعل ما بدا لك. قال له ماذا قال لك؟ اخبرني. قال له قال لي يؤتى بك إلى العتل الزنيم ابن مرجان فيأمر بقطع يديك ورجليك وقطع لسانك. قال والله لا أكذبن، راح أكذب إلى سيدك هذا، اقطعوا يديه ورجليه. نعم قال له هو اللي قال لي بي انت راح تقطع أعضائي وتقطع لساني وتصلبني على نخلة.
قال له انا اكذب بس اقطع يديك ورجليك واترك لسانك. امر به فقطعت يداه ورجلاه واخذ الدم ينزف منه، حطوه على جذع نخله فقام يصيح بعد بي طاقه بي بقايا يصيح: ايها الناس، من اراد ان يستمع الى العلم المخزون عن باب علم مدينة رسول الله فليأتي إلي. أخذ يحدث الناس بفضائل أمير المؤمنين وفضائل آل بيت رسول الله ومثالب أعدائهم. فإجى الخبر إلى، قالوا له هذا فضحكم، والناس ملتفين حوله ويسمعون ما يقول. قلهم بادروا إليه، بادروا إليه، بادروا إليه، اقطعوا لسانه. فعلا اجوا ليه قطعوه. لما اجى هذا يحمل السيف، لاحظ ثورة الإيمان إذا ثارت في نفس الرجل. هذا من شافه جايب السيف عرف راح يقطع لسانه. قال له: ها، استطاع هذا أن يكذب سيدي؟ الآن وداك لقطع لساني؟ تفضل، مد لسانه. قال له: افعل ما أمرك به، وكفاني شرف أن تقطع أعضائي في هذا السبيل. مد يده فقطع لسانه وخلوه وين؟ مصلوب على هذا الجذع. وهذا أسلوبهم، والله هذا الجذع كان من منابر الشرف، من منابر الكرامة. مو واحد يرثي له واحد مصلوب يقول له علون في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات. ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الممات أصاروا الجو قبرك واستعاضوا إلى آخر التائية الرائعة. في الواقع هذا منبر شرف، وهاي الأعضاء اليد والرجل اللي انقطعت، انقطعت في سبيل عقيدة. هذا العضو الواقع لا تأكله الأرض، إذا الأعضاء العادية تأكلها الأرض هذا العضو راح يظل يعيش بالمشاعر، لا تأكله الأرض، يعيش بالأفكار، يعيش بالعقول. وفعلا هاي مواقف، والموقف ما يموت، الموقف معنوي، الموقف لا يموت. هذه قضية تظل عايشة بأذهان الناس، عايشة بالتاريخ، عايشة عند الناس، لأنها في سبيل دفاع عن عقيدة في ساحة شرف. هذا مورد من موارد قطع الأعضاء. بعد من موارد قطع الأعضاء في ساحة شرف، لننسى أعضاء حمزة ابن عبد المطلب التي قطعت. يعني أنامل الأيادي انقطعت، وجملة من أعضاء أنفه وأذناه جدعتا، كلهن هذني سوتهن قلادة ولبستهن ودخلت إلى مكة وهي ترتجز: نحن جزيناكم بيوم بدري والحرب بعد الحرب ذات شعري، إلى آخر أرجوزتها. لكن يا ترى أرجوك، هذه إذا كانت شفت قلب، إذا بردت قلبها أحرقت قلب رسول الله، أحرقت قلب الإسلام. ومع ذلك ما ضر الحمزة، حمزة ما ضر أن تنقطع أعضاء من بعد شهادته. وقلت لك أنا قبل يومين عبد الله بن الزبير لما يدخل على أسماء بنت أبي بكر والدته قالها: أنا أخاف من دولة يقطعون شلخون لحمي، يقطعون أعضائي. قالت لها: الشات لا يضرها الشلخ بعد الموت، خليك رجل صلي بروح، أنت إذا متت كل ما يسوون خلي يسوون. ما شي يضيرك، هذا ما يضيرك. المهم أن هذه الأعضاء التي قطعت، قطعت في درب شرف، في ساحة شرف، لأنها قطعت دفاعا عن العقيدة. الإيد اللي قطعت هنا قطعت دفاعا عن العقيدة. جه من الموارد اللي قطعت فيها اليد دفاع عن العقيدة منه؟ جعفر ابن أبي طالب سلام الله عليه. في واقعة موتة هذا اللي نزل إلى الحرب يحمل عنفوان الهاشميين
ويحمل روح الإسلام ويحمل همة المجاهد، وقف في ذلك الموقف أمام أشرس الخصوم إلى أن قطعت يداه ورجلاه، أو بلاحة قطعت يداه، فعوض بهما، أو الله عز وجل عوضه جناحين يطير بهما في الجنة، لأن ذن العضوين أراد الله تكريمهن، تكريم هاليد وهاليد. لما انقطعت إيده في سبيل الله عوضه الله بجناحين يطير بهما. وش قد كان النبي إلى عطف على بيته، كان يدخل إلى بيته ذولا أولاد جعفر، يصيح لزوجته أسماء بنت عميش. أسماء بنت عميش كانت تحت جعفر ابن أبي طالب، فولدت له أولاده محمد وعون أو عبد الله، ورواية أقل ورواية أكثر، المهم أولاده. دخل النبي إلى بيته قال جيبوا لي أطفال جعفر، كان يحطهم بحضنه ويمسح على رؤوسهم ويواشيهم غاية المواساة. ولما بلغه مصرع جعفر بان التأثر في وجهه. الواقع هل يدين ذني إيد جعفر ابن أبي طالب؟ هل إيد اللي راحت قطعت في سبيل الله؟ الله عز وجل عوضه بها شنو؟ جناحين. زيد ابن صوحان، زيد ابن صوحان قطعت إيده أيضا بالمعركة في سبيل الله. النبي قال يسبقه عضو منه إلى الجنة، عضو من أعضاء راح يسبقه إلى الجنة، لأنه هو إلى الجنة، وهذا العضو المجاهد انقطع في ساحة شرف، هذا العضو يسبقه إلى الجنة، وفعلا سبقه وين؟ إلى الجنة. إذن هذه الأعضاء اللي قطعت، الأيدي التي قطعت، قطعت في طريق عقيدة، والعضو اللي يقطع في طريق حفظ العقيدة يقطع في طريق مشرف، يقطع في موقف كريم. جد خلينا نجي الليلة، احنا الليلة في رحاب أبي الفضل العباس، هذا اللي قطعت يداه ايضا وين؟ في سبيل عقيدة، في سبيل جو مشرف. خلينا نشوف هذا الرجل. هذولا طبعا اربعة ام البنين، فاطمة بنت حجام، اربعة دول اولادها. هل أربعة الأولاد، شوف الولاء يصل إلى أي حد. هذول أخذوا الولاء عن طريقين، أخذوا الولاء للحسين عن طريق أمير المؤمنين وعن طريق أم البنين أمهم. عن طريق أمير المؤمنين الإمام سلام الله عليه في أصل زواجه من فاطمة، لما ود وراء أخوه عقيل قال له اختر لي امرأة قد ولدتها الفحولة واضحة الحسب والنشب، أريد أولادها يكونون رداء لولدي الحسين، هاي يشدون ظهر أخوهم الحسين. وفعلا اختار لها المرأة، وهاي بيتها من ألمع البيوتات اللي يفتخرون بي، تفتخر بي شنو الأوساط اللي عاشوا بها، أوساط العرب كانت تفتخر بهذا البيت، فاختارها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ونعم الاختيار، اختارها إلى عقيل، تزوجها، ولدت لها الأولاد الأربعة. أولاد ذولا، ذولا أربعتهم طلعوا يوم الطف للقتال بين يدي الحسين. لاحظ ترى أكو عند الحسين أخوة تخلفوا عنه، هسه سر التخلف شنو؟ سبب التخلف لعله إلى وقت آخر، بس دول الأربعة نبه لي طلعوا أمهم بقيت بالمدينة، هم ودعوا أمهم وما افترقوا عن الحسين، طلعوا وأكبرهم العباس. العباس المن كان متزوج؟ متزوج لبابة بنت الفاضل ابن عبيد الله ابن العباس ابن عبد المطلب. طيب عند منها على رأي طفلين، الفضل وعبيد الله، وعلى رأي له الفضل فقط موجود، يعني الروايات مختلفة، قسم يقولون كان عنده ولد واحد، قسم يقولون لا عنده ولدين، المهم ذولا طلعهم وياه، يعني زوجته كانت وياه وأطفاله كانوا وياه،
هذا على رأي وعلى رواية لا، ظلوا بالمدينة عند جدتهم، ظلوا عند أم البنين، ما طلعهم وياه إلى الطف، طلع وياه أخوته الأربعة. هذا الرجل لما بدأت الواقعة يوم الطف، المؤرخين يقولون استدعى أخوته صاحلهم، قالهم أنا أريد من عندكم شيء، إحنا أولا طريقنا الشهادة، ما راح واحد من عندنا يضل، إحنا أربعتنا اليوم راح نروح بين يدي أبي عبد الله، هذا مصير إحنا مرسوم لنا ونعرفه، وهذا قدرنا ولا بد من الولوج به، بس أريد من عندكم شيء واحد. قالوا له ما هو؟ قالهم تقدموا حتى أرزأ بكم، يعني أريد كل واحد من عندكم لما يتقدم قطعا هذا راح يورث في قلبي لوعة، يورث في قلبي ألم، أريد أنا أحصل أجر على هالألم قبل أن أستشهد، فأريد لي أجرين، أجر بشهادتكم وأجر بشهادتي. قام يقدمهم إلى الحرب، وفعلا تقدموا واحد تلو الواحد، هالثلاثة صرعوا قبله، لما صرعوا قبله اجه عاد من بعد مصرعهم ووقف بين يدي الحسين. الحسين كان يصر على أن يخليه أكبر قدر ممكن من الوقت، ما يخليه ينزل إلى الساحة. قال له سيدي أنا ضاق صدري، أنا ما أقدر أسمع لوعة نساءك وعيالك ويصيحا نحن عطاشا، خليني أطلب لهم قليل من الماء. الحسين يلح عليه يقول له أنت حامل لوائي، إذا ذهبت عني سقط لوائي، هل إيش كم واحد وياي تفرقوا عني؟ قال له أنا لا أقدر على أن أسمعك تنادي، ألا هل من ناصر؟ وما أقدر أسمع أخواتي صيحا نحن عطاشا، أو تشتكي العطش الفواطمة عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم، فلو اشتقى نهر المجرة لارتقى وطويل ذابله إليها سلم، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. الحسين قال جاي يكلمه بأثناء الكلام، وإذا الصوت ينبعث من معسكر عبيد الله، أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ العباس أطرق بين يدي الحسين لأن هذا ناعته وصف بأن ابن أخته، خجل، قال لا أجيبه، شوف شكو عنده روح ليه. أقبل إليه قال ما وراءك وماذا تريد؟ قال له هذا الآن وصلنا كتاب من الأمير عبيد الله بأنك المرأس، راح تكون عندنا الرئيس اللي تعطى رئاسة الجيش وتعطى ما تريد من الجوائز، واترك الحسين والتحق بنا هلما إلينا. وقال له خالك عد عبيد الله ابن زياد عبد الله ابن أبي المحل، قال له اسمع، قال له بلى، قال له قبح الله ما جئت به، جئت تدعوني إلى النار وأنا أدعوك إلى الجنة، جئت تدعوني إلى أن أترك نصرة من خلقت لنصرته. فألوى الشمر عنانه ورجع مغضبا، ورجع العباس. يبدو هالمحاورة كانت أخته تسمعها، أخته زينب قاعدة في الكسر الخباء تسمع هالمحاورة، أشارت إليه، مال بجواده إلى المخيم، قالت له أبا الفاضل أبوك ترى إنما تزوج أمك لتلد له أولاد يكونون رداء لولده الحسين، أبوك ادخرك لهذا اليوم لا تقصر عنا. قال أخي ألمثلي يقال هذا؟ والله لأنعمنك عينا.

رحلة استكشافية في جماليات المساجد العربية. تشكل عمارة المساجد المصدر البصري الأكثر اهتماماً من لدن الباحثين العرب، ذلك أن قيمة هذا الصرح الفني تبدو كبيرة بالنسبة إليهم، لا سيما أن معظمهم يتعامل مع هذا المبحث انطلاقاً من كونه عربياً مسلماً ينبغي أن يحافظ على تراثه ويؤرخ تاريخه ويدون أحداثه. فكانت هذه الكتابات تركز على عظمة الإسلام من زاوية تأثيره في المجال الفني، ويمثل ما يعرف تاريخياً بالفن الإسلامي قبلة للباحثين لكونه مؤثراً بوحدته الفنية وعناصره الجمالية في معظم الفنون الحديثة منها والمعاصرة. أما الشق الثاني من الباحثين فكان تعامله مع المساجد نابعاً بالأساس من الرغبة في الاستكشاف الجمالي، من هنا جاءت الدراسة العلمية للمساجد بهدف التثقيف وإبراز خصائص وجماليات عمارة المساجد، بل وكيف تسهم زخارفها في إظهار المراحل المهمة التي قطعتها فنون الزخرفة بالعالم العربي ككل، كما تحرص هذه الفئة إبراز التكامل بين الحضارات القديمة وكيف انصهرت فيما بينها وقدمت خليطاً جمالياً نوعياً، سواء تعلق الأمر بمثقفة مفروضة ضاعف وهجها الاستعمار أو مثقفة تلقائية تمت بطريقة سلسلة بين الأمم والحضارات خلال مراحل الهدنة والعيش. والمساجد مصنفة كفضاءات معمارية لقيت اهتماماً مفرطاً من لدن الباحثين، إذ لا يكاد البحث العلمي يخلو من هذه الكتابة التي جعلت عمارة المساجد موضوعاً لها. لكن المتابع لحيثيات هذه البحوث سيرى كيف أنها غدت في لحظة ما مكررة على رغم أهميتها العلمية الكبيرة، ذلك أن الكتابات يطغى عليها البعد التاريخي الذي يحاول بناء المساجد وهندستها إلى أحداث تاريخية، على رغم أنها كتابة تاريخية تفتقر إلى المنهج وتحليل دقيق لفلسفة الفن الإسلامي، كما تظهرها المساجد على مستوى المآذن والأبواب والأقواس وغيرها. لكن في مقابل ذلك تغيب الدراسات الفلسفية حول المساجد العربية، ليس لأنها لا تدخل ضمن اهتمامات الفكر العربي المعاصر فقط، بل لعدم قدرتها على تقديم سردية فلسفية تنطلق من عمارة المساجد وجمالياتها. فالدرس الجمالي مغيب داخل هذا الفكر، والنزر القليل المهتم به لا يرقى إلى ما يمكن تسميته بالمشروع الفلسفي، إذ لا يوجد مفكر عربي واحد جعل من لوحة أو فيلم أو منحوتة أو نصب أثري أو نقيشة صخرية أفقاً للتفكير فيما يمكن استحداثه من فكر داخل الفن، كما فعل ذلك جيل دولوز وميشيل فوكو وبيير بوروديو وغيرهم. جماليات العمارة. ما يميز المساجد المقامة على طول العالم العربي أن المسلمين القدامى لم يجعلوا منها مكاناً للعبادة والتقرب من الخالق، بل أيضاً جعلوا منها فضاءً للنقش والزخرفة، حين أطلقوا العنان لمخيلتهم للبحث عن جماليات إسلامية، كما أن الاهتمام بالحضارة الإسلامية وجعلها ركيزة أساسية داخل عمارة المساجد جعل جمالياتها مميزة وذات أثر ملموس في شعرية العمارة. أما المساجد التي تبنى اليوم فتكتفي بتزيين هش على مستوى جماليات الصنعة، ولا تعطي الأهمية الكبرى لإعادة استلهام هذا الموروث العربي الإسلامي على تضاريسها المعمارية. ولعل غياباً كهذا لا يفسر إلا بموقع الجمال داخل حياتنا المعاصرة، وكيف غدت حياة خالية من الفن والجمال.
ذلك على الرغم من وفرة الإمكانات، فلا يوجد مشروع فني يعطي قيمة لهذه الفنون والحرف في حياتنا اليوم، بما يجعلها رأس مال رمزياً يميز البيئة العربية عن الأمم الأخرى. تقول صاحبة كتاب التلامس الحضاري الإسلامي الأوروبي الباحثة المصرية إيناس حسني: تعد قبة الصخرة في المسجد الأقصى أول تجربة تحاول إيجاد معادلة فكرية فلسفية جمالية، فالشكل المثمن الذي يشكل قاعدة القبة قائم على التراكب ما بين الدائرة والمربع، أي الحركة والسكون والزمان والمكان. أما من الخارج فإن الفضاء السماوي للقبة يتدخل مع التضليع الأرضي للمثمن، والمثمن شكل متوارث في حضارة هذه المنطقة، يتكرر حضوره في حضارة وادي الرافدين والحضارة البيزنطية، وله دلالات علمية وميتافيزيقية. وقيض لهذا الشكل المثمن أن يؤدي دوراً فعالاً في الفن الإسلامي، وليس في المجال المعماري فقط بل في الزخرفة الإسلامية عموماً، وفق الباحثة المصرية.

إن جماليات المساجد قيمة حضارية للشعوب العربية، بل أنها تمثل هوية بصرية متجددة ودائمة في الزمان والمكان. وتختلف المساجد بحسب البيئة التي توجد فيها، بل أن التاريخ يمارس سحره وفتنته على هذا الصرح المعماري ويجعله مطبوعاً وموشوماً بهسيسه، ذلك أن التاريخ كائن يمتلك الطرز المعماري أكثر من الأحداث السياسية وشؤونها الاجتماعية، فما يتبقى منه هو الأطلال والآثار والنقائش، في حين يغربل الزمن كل الأشياء الأخرى التي تبقى منسية في جرار الزمن. ويقول المؤرخ الفني ألكسندر باباتوبلو: هدف الفنان كان منذ البداية ابتكار عمل نابع من حاجة ماسة إلى إيجاد شكل جميل، أي إيجاد شكل مكون من عناصر ترتبط بعضها ببعض ارتباطاً نابعاً من حاجتها الأساسية إلى وجودها معاً. وتتميز المساجد التركية بقيمتها الحضارية الكبيرة، ذلك أن المساجد المنتشرة على طول مدينة اسطنبول تعبر عن تنوع أنطولوجي كبير. هذا التنوع هو الذي يعطي لبعض المساجد مثل آيا صوفيا وأورتاكوي والفاتح وغيرها رونقها وجمالها وتميزها. إنها تظهر بقوة ذكاء الفنان العربي القديم وطريقة استلهامه روح الفن الإسلامي داخل هذه الطرز المعمارية، وذلك وفق طرق مختلفة من التزيين والتفكير والتأمل والصناعة.

مصدر تاريخي. يعتبر عدد من المؤرخين العرب أن العمارة تلعب أدواراً معرفية عدة، فبعد القرآن الكريم والسنة النبوية والأدب التاريخي والمسكوكات علم النقود، تأتي الكتابات المنقوشة الموجودة على عدد من النماذج المعمارية، فهذه الكتابات تلعب وظيفة تاريخية لكونها تزود الباحث بعدد من المعلومات خلال حقب تاريخية معينة، ذلك أن مرحلة صدر الإسلام تعرف هذا النوع من الكتابات المنقوشة التي يغدو فيها الخط علامة بصرية عن هذه الحضارة التي كثيراً ما اعتبرها المفكر عبد الكبير الخطيبي حضارة العلامة. إن المازق الحقيقي في الكتابة التاريخية العربية أنها لم تدخل بعد باب الحداثة على مستوى الكتابة، ما دام المؤرخ العربي يتعامل مع المعمار وكأنه هامش على المجتمع، مع العلم أن بناء الطرز المعمارية بهذه الطريقة وعلى امتداد بلاد العالم الإسلامي يعطي الانطباع الأول عن المكانة التي وصلت إليها هذه الحضارة سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وتنظيمياً. بهذه الطريقة تغدو المساجد على اختلاف أشكالها وثيقة تاريخية بصرية قادرة على تزويدنا بعشرات الحقائق عن نظم المجتمع الإسلامي في حقب مختلفة من تاريخه.

0: ملل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: أحبتي المستمعين، منذ أن تطورت التكنولوجيا وبشكلها الكبير في 30 سنة الأخيرة، لم يستطع جسد الإنسان إلا أن يتصارع مع نفسه لكي يثبت وجوده أمام هذه التكنولوجيا، لأن الجسد، جسد أي كائن حي، يحتاج إلى مئات السنين أو آلاف السنين لكي يتطور ويواكب البيئة التي تحتويه ويحتويها ويحتوى فيها. إلا أن في 30 سنة الأخيرة، أو بصراحة منذ عصر الصناعة إلى الآن، يعني بال200 سنة الأخيرة وال30 سنة الأخيرة، بسبب الانفجار في مجال التقنيات، انفجار كبير، شلون الانفجار الجمبري قبل 500 مليون سنة الذي تسبب بوجود الكائنات الحية، بنفس الطريقة انفجار تقني كبير تسبب بأن جسد الإنسان لم يستطع أن يلاحق كل هذه التكنولوجيا وأن يتفاعل معها وبشكل كبير. لذلك وبناء عليه ظهر عندنا ما يدعى وما يسمى بأمراض العصر، أمراض العصر اللي اليوم احنا نشوفها جسدية ونفسية، اعتلالات نفسية، قلق، اكتئاب، زهايمر، جنون، عدم تحمل، عدم وجود تربية حقيقية، أشكال وألوان، سوفان بالأيدي، سوفان بالرقبة، صداع مستمر، هذه كلها لأن الإنسان لم يستطع أن يبوب حاجاته مع وسائل التواصل الاجتماعي، مع التكنولوجيا بشكلها الفائق، مع الاستهلاك المستمر إلى آخره. بل إن الأمر وصل به، أي بالإنسان الحالي الحديث، إلى أن نهاره لم يعد يكفيه، فلذلك أشغل نفسه بليله كذلك، لذلك نراه مستمر من النهار إلى الليل، لا ينفك على أن يكون مرتبطا ومتصلا بالإنترنت. طيب أنت تتصل بالإنترنت، لا بأس، كلنا نتصل بالإنترنت، ولكن اجعل لك مجالا لكي تنفك عنه، وهو أنه عندما تخرج من البيت لا تكون متصلا بالنت. بعض الأشخاص يستغرب أنه حتى وإن كنت أنت خارج البيت تستطيع أن تتصل عبر الشريحة وكذا. يا أخي، مو إلا كل إنسان يستطيع، إلا إن كان عمله يتطلب ذلك، ولكن نجعل لنفسك متسعا عندما تسوق، عندما تذهب إلى التسوق، عندما تمشي بالشارع، عندما تقرر تلعب رياضة، لا تكون متصلا بالإنترنت لكي تعطي لنفسك مساحة وسعة عقلية كذلك تنفك عن كل هذه الأجهزة وكل هذا الاتصال وكل هذه المتابعة وكل هذه الريالزات وكل هذه التدفق العالي للمعلومات اللي أنت مو بحاجته على مدار الوقت. ومن هنا عندما أصبح الإنسان متصلا بنهاره لم ينفك إلا أن يصبح متصلا بليله كذلك، وهنا أصبح لدينا السهر واجب على كل إنسان وإنسانة، لازم أكو سهر. الأطفال أيضا يسهرون، الكل يسهر، وهنا تفاقمت أمراض العصر، من الهرمونات والغدد إلى المزاج إلى الضغط إلى السكري من النوع الأول والثاني، إلى أمراض القلب، إلى تصلب الشرايين، إلى الاعتلالات النفسية، إلى الاعتلالات العقلية، إلى اعتلالات المزاج. لماذا؟ لأنه متصل على مدار الوقت، مثل الآلة، لا يريح دماغه ولا يريح نفسه ولا يعطي لنفسه مجالا أن تستريح. من هنا أقول الاعتلالات التي يشهدها العالم اليوم على مستوى الجسد الإنساني ويشار إليها دائما، بصراحة مرتبطة بالرغبة المستمرة إلى أن يستمر الإنسان بكل هذا التواصل. طبعا الرجال أيضا يأخذون قسط كبير من الاعتلالات، لماذا؟ لأن هم ينشغلون بنهارهم بالعمل، بالليل بالسهر، الصحة ليست تمام، هذه كلها، وهذا ينسحب على اعتلالات الجسد والضعف العام، وهذا الضعف أيضا يقود إلى ضعف بكل شيء بما فيه الضعف الجنسي طبعا. لذلك الراحة والهدوء هما اللي يجب أن يستغلهما الإنسان في يومه وليله، يعني لأن الجسد لم يستطع أن يواكب كل هذا التطور فأصبح معتلا بسبب التكنولوجيا، لذلك لكي لا نجعله يواكب كل هذا التطور نمنعه عن هذه التكنولوجيا الفائقة في فترات من النهار والليل، محاولة يعني القطيعة مع الهواتف النقالة وغيره. اشغل نفسك يا أخي، اشغل نفسك بالقراءة، ارجع إلى الكتاب الورقي، ارجع إلى الفطرة، راقب حديقتك المنزلية إذا عندك، اطلع تمشى شوية ولو الأجواء حارة في صيف البصرة اللاهب، ولكن مع ذلك اجعل لك مكانة في أن تبتعد، في أن تبتعد ولو قليلا عن هاتفك النقال وعن كونك متصلا في ليلك ونهارك. هذه النقطة الأساس. من هنا أيها الأحبة أشير إلى أن الخبراء في مجالات الصحة النفسية والعقلية والأطباء كذلك في هذا المجال ينصحون بكل هذه النصائح الهامة لكي تستمر أنت في إدارة وقتك بشكل سليم، لأن الاستمرار في هذا التدفق وفي استلام هذا التدفق يحيلك إلى المشكلات التي نتحدث عنها الآن، وهي مشكلات جمة بصراحة، مشكلات خطيرة، مشكلات تضعك في خانة الخطر. وعندما أقول خانة الخطر أقصد بذلك الخطر الجسدي، الأخطار المحتقة بجسدك، والخطأ والأخطار المحتقة بنفسك، اعتلالات العقلية اللي هي بصراحة أخطر من الاعتلالات الجسدية وهي تسبب الاعتلالات الجسدية. إذن أحبتي الاضطرابات أيضا تنعكس ليس فقط على الإنسان نفسه صاحب الاضطراب، إنما تجعله مضطربا في عائلته، مع أولاده، مع زوجته، في عمله، لأن هو دائما متصل، لأن هو دائما يواكب، ولأنه دائما أيضا يقع في فخ السهر. السهر هو فخ، شيء السهر في متابعة كرة القدم فخ، السهر في متابعة حفلة معينة فخ، السهر في متابعة السوشيال ميديا فخ، السهر في متابعة المسلسلات فخ، السهر في متابعة الأفلام فخ، لأن جسدك لم يصمم لكل أنواع السهر هذه. فقلة النوم تؤثر سلبا في التوازن الهرموني وتؤدي إلى انخفاض هرمون التستوستيرون بالنسبة للرجال، المرتبط بالرغبة لديك في أن تكون قويا في كل مجالات حياتك. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: لا يسرق السهر الطويل ساعات الراحة فقط، بل يربك إيقاع الجسم كله. فحين يضطرب النوم تتأثر الهرمونات والمزاج والطاقة، ويصبح الجهاز العصبي أكثر حساسية للضغوط اليومية. عندها قد تتحول مواقف بسيطة بين الزوجين إلى انفعال حاد أو سوء فهم، لا لأن العلاقة مضطربة بالضرورة، بل لأن الجسد والعقل لم يحصلا على ما يكفي من الراحة والهدوء. وفي هذا السياق يوضح الطبيب الصيدلي الدكتور مصطفى جودت أن قلة النوم تؤثر سلباً في التوازن الهرموني، وتؤدي إلى انخفاض هرمون التستوستيرون المرتبط بالرغبة لدى الطرفين، مقابل ارتفاع هرمون الكورتيزول المسبب للتوتر، مما يربك النواقل العصبية كالدوبامين والسيروتونين، فيظهر الخلل في صورة فتور عاطفي. ومن الهرمونات إلى المزاج، يرى الاستشاري النفسي والاجتماعي محمد كمال أن الإرهاق يمثل ضغطاً مباشراً يجعل الإنسان أقل قدرة على التحمل وأكثر استعداداً لتفسير المواقف بحدة. وتنسجم هذه الرؤية مع دراسة علمية منشورة في قاعدة بابمد سنترال تؤكد أن فقدان النوم يضرب الانتباه والأداء المعرفي والسلوك خلال النهار، مما يعني حواراً زوجياً أكثر تشنجاً وقدرة أقل على الاحتواء العاطفي. وفي المقابل ينبه طبيب المسالك البولية الدكتور أنور النادر إلى أن الإفراط في النوم ليس حلاً صحياً، بل قد يكون مؤشراً على مشكلات نفسية كالاكتئاب الذي يزيد الشعور بالعزلة، معتبراً أن المدة المثالية تتراوح بين 7 و9 ساعات يومياً، بشرط التركيز على جودة النوم ومراحله العميقة التي تمنح الدماغ فرصة التوازن. ويربط محمد كمال النوم المنتظم بالعلاقات الأسرية المستقرة، لأن الاستيقاظ المبكر وتنظيم اليوم والابتعاد عن الهواتف يقلل التوتر ويخلق مساحة دافئة للحوار مع الشريك والأبناء. وفي مسار العلاجات المساعدة، يرى الدكتور مصطفى عدوس اختصاصي الحجامة بمركز إيليت الطبي أن نقص النوم والتوتر يشكلان حلقة مفرغة، وأن العلاجات التكميلية كالحجامة قد تدعم الاسترخاء عبر تنشيط الدورة الدموية وتحفيز الجهاز العصبي الباراسمبثاوي المسؤول عن الهدوء، مستدركاً بأنها تبقى خياراً تكميلياً لا بديلاً عن التشخيص الطبي المتخصص. ويخلص التقرير إلى أن النوم الجيد هو بداية العلاج الحقيقي، فالخطوات البسيطة مثل تقليل السهر وتنظيم الوقت وتخصيص ساعات هادئة للأسرة تعيد للجسم والمزاج توازنهما الطبيعي. وعند استمرار المشكلة يصبح تقييم الطبيب ضرورة لفهم أصل الخلل بعيداً عن مخاطر الأدوية العشوائية.
0: إذن وكما ورد في التقرير، في مسار العلاجات المساعدة يرى الدكتور مصطفى عدوس وهو اختصاصي الحجامة بمركز إليت الطبي أن نقص النوم والتوتر يشكلان حلقة مفرغة، وأن العلاجات التكميلية كالحجامة قد تدعم الاسترخاء عبر تنشيط الدورة الدموية وتحفيز الجهاز العصبي الباراسمبثاوي وهو المسؤول عن الهدوء، مستدركا بأنها تبقى خيارا تكميليا لا بديلا عن التشخيص الطبي المتخصص. ويخلص التقرير إلى أن النوم الجيد هو بداية العلاج الحقيقي، فالخطوات البسيطة مثل تقليل السهر وتنظيم الوقت وتخصيص ساعات هادئة للأسرة تعيد للجسم والمزاج توازنهما الطبيعي.

0: أحبتي المستمعين، دائما في مجالات يعني المنظمات الساندة للأمم المتحدة هنالك أيام يحتفى بها دوليا لإيجاد الوعي حول ما يقع ضمن هذه الأيام وحول ما يمكن أن يستفاد من التجربة الأساسية في هذه الأيام. مثلا عندما نقول اليوم العالمي للسمنة، الأمم المتحدة تحتفل في هذا اليوم وترفع شعارات، هذه الشعارات تسهم فيما تسهم فيه بتوعية الناس بأمراض السمنة، الأمراض المرتبطة بها، الأمراض المرتبطة بهذا العصر، وواحدة منها طبعا هو الانشغال بالتكنولوجيا اللي تحدثنا عنه بالمحور السابق. من هنا نقول إن واحد من أهم الأيام التي يحتفى بها عالميا هو اليوم العالمي للاجئين الذي وضعته الأمم المتحدة في 20 من شهر حزيران. اللاجئون بمختلف تسمياتهم يلجؤون لعدة أسباب. اللاجئون بسبب النزاعات الداخلية، يلجأ الكثير من الناس إلى دول مجاورة أو إلى مناطق داخل الدولة تخلو من النزاعات. اللاجئون بسبب الحروب بين دولة وأخرى، يلجأ الناس من تلك الدولة التي يعتدى عليها إلى دول أخرى أو إلى مناطق لا يوجد فيها نزاع أو حروب. اللاجئون بسبب المناخ، وهذه بالسنوات الأخيرة ظهرت لدينا لاجئو المناخ، تقع كارثة مناخية، حريق غابات في منطقة معينة باستراليا تتسبب بلاجئين في مناطق أخرى بالدولة. اللاجئون بسبب ندرة المياه كما حصل لدينا في العراق عندما ترك سكان الأهوار الأصليين أماكنهم واتجهوا إلى المدن بسبب ندرة المياه وعدم الاستطاعة في العيش في تلك المناطق. ماكو ماي، كيف يستطيع أن يتكيف الإنسان في تلك البيئة التي ستصبح قاسية فيما بعد؟ وبلا شك اللاجئون بسبب الفقر، وهؤلاء أغلبهم من أفريقيا وبعض دول آسيا، يلجأ إلى دول أخرى ويعرض نفسه إلى المخاطر ويركب البحار ويذهب إلى أوروبا ويرمى في أماكن اللجوء لكي يحصل على لقمة عيش. لماذا سبب في ذلك؟ لأن هنالك فقر مدقع، ميليشيات تسيطر على كل الموارد في البلاد الأفريقية تسمى بميليشيات الحروب أو أمراء الحروب، لأن هنالك دائما هذه الدول تكون غنية بالألماس وغنية بالذهب وغنية بالكوبالت وغنية بغيره من المعادن الثمينة، وبالنتيجة تسيطر عليها ثلة من الناس في تلك المناطق ويقع فقر شديد أيضا في تلك المناطق بما يعرف بلعنة الموارد، مما يجعل الكثير من الناس تلجأ إلى دول أخرى وإلى عوالم أخرى مختلفة عنها بسبب الفقر. بسبب اللاجئون بسبب الظلم والاستبداد، ممكن دولة غنية ولكن هنالك ظلم من أمرائها، من حكامها، من ملوكها، من قادتها، يؤدي بالناس إلى أن تلجأ إلى دول أخرى. اللاجئون بسبب الرأي، كثير من الناس لديهم رأي مخالف لرأي الدولة، رأي الأحزاب الحاكمة، رأي الكذا إلى آخره في دولة من الدول، أي دولة كانت بالعالم، هنالك لاجئو رأي يخرج من تلك الدولة ويلجأ إلى دولة أخرى بسبب رأيه. واللاجئون بسبب الحروب والمناخ هم الأكثر عرضة لحقيقة أن يمروا بمشكلات كبيرة تعيشها الدول، تعيشها المجتمعات، وتعيشها الناس. ومع ذلك ومع وجود اللجوء هنالك إبادات، وأكبر إبادة جماعية دائما تقترن مشكلة اللاجئين مع الإبادات. يعني في أوروبا بعد ما حصلت حرب البوسنة والهرسك خرج الناس لكي يلجأوا، وقعت إبادة كبيرة قام بها صرب البوسنة تجاه المسلمين في البوسنة وقتلوا النساء والأطفال والرجال كذلك. في العراق بسبب حرب داعش كان هنالك الكثير من اللاجئين ووقعت إبادات جماعية قام بها الدواعش المجرمين الإرهابيين تجاه الكثير من طوائف الناس وطوائف العراقيين وقومياتهم. وأكبر جريمة إبادة جماعية شهدها العصر الحديث طبعا هي جريمة إبادة الأيزيديين، جريمة معترف بها دوليا، وكذلك جريمة الإبادة الجينوسايد التي وقعت للفلسطينيين في غزة على يد الكيان الصهيوني، هذه جريمة إبادة جماعية. كانت نتيجتها أن تحركت محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية واعتبرت نتنياهو ومجموعته عبارة عن مجرمي حرب، حالهم حال الدواعش الذين ارتكبوا جريمة إبادة جماعية جينوسايد في الموصل مع إخوتنا الأيزيديين. إذن هذه النقاط الأساسية التي تشتغل عليها منظمة الأمم المتحدة مهمة لإيجاد الوعي حول اللاجئين، لأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2001 جعل من هذا اليوم هو احتفال رسمي، ونوه بأنه يوافق الذكرى 50 لإعلان الاتفاقية الخاصة باللاجئين. طبعا الاتفاقية الخاصة باللاجئين هي اتفاقية مهمة جدا مهمة، وينبغي أيضا من يعني وإحنا نتحدث عن اللاجئين باعتبار أن العراق فيه لاجئين حتى اليوم في مناطق شمال العراق حتى في مناطق جنوبه، بسبب كما قلنا اضطرابات المناخ، ندرة المياه، وكذلك النقطة الأساسية بسبب الحروب والنزاعات التي حصلت في السابق. هذه مهمة جدا وأساسية أيضا وينبغي الإشارة إليها. طبعا في المبدأ العام للقانون الدولي تلزم المعاهدات النافذة الدول الأطراف والتي يتعين عليها أن تطبقها بكل حسن نية على اتفاقية اللاجئين، مجبرة الدول الأطراف في هذه المعاهدة على حماية اللاجئين المتواجدين على أراضيها وفقا لشروط الاتفاقية. فطبعا تضع حقوق وواجبات للاجئين، مثلا اللاجئون يتقيدوا بكافة القوانين الوطنية للدول المتعاقدة، ويتعين أيضا أن تقوم هذه الدول بإعفاء اللاجئين من مبدأ المعاملة بالمثل، مما يعني أن يمنح اللاجئ أي حق ويجب أن لا يرتبط بمنح معاملة مماثلة لبلد اللاجئ الأم. يعني عندما يأتي لك لاجئ أنت ما تعامل بمبدأ المعاملة بالمثل، إذا تلك الدولة ما تعطي لجوء أنت هم ما تعطي لجوء، إذا تلك الدولة ما تعطي حقوق أنت هم ما تعطي حقوق، يعني إذا ما تعطي حقوق تلك الدولة لمواطنيك أنت هم ما تمنح اللاجئ، هذا يعفى منها نظرا إلى أن بلد اللاجئ الأم لا يؤمن له الرعاية. أيضا تكون قادرة على اتخاذ تدابير مؤقتة بحق لاجئ إن اقتضت الحاجة لمصلحة الأمن القومي الأساسي. تحترم أحوال اللاجئ الشخصية والحقوق المترتبة عن ذلك، لا سيما الحقوق المدنية المتعلقة بالزواج، وتؤمن للاجئين حرية الوصول إلى المحاكم وتقدم المساعدة الإدارية لهم، تؤمن أوراق ثبوتية لهم، تؤمن وثائق سفر للاجئين تسمح لهم أن ينقلوا أصولهم، تؤمن إمكانية استيعابهم وتجنيسهم، وتتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تأدية مهامها، وتساعد المفوضية على الإشراف على تطبيق أحكام الاتفاقية. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: يحتفل باليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو من كل عام، حيث يخصص هذا اليوم الإنساني لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد المستمر، وتسليط الضوء على معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون والمساعدة لهم، وذلك برعاية كاملة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وبدأ الاحتفال الرسمي به في عام 2001 بعد صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام 2000، والذي نوه بأن عام 2001 يوافق الذكرى 50 لإعلان الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وتم اختيار هذا التاريخ تحديداً ليتزامن مع يوم اللاجئين الأفريقي الذي تحتفل به دول القارة السمراء وبموافقة منظمة الوحدة الأفريقية. وفي سياق متصل، تحيي الكنيسة الكاثوليكية الرومانية اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين في شهر يناير من كل عام، بعد أن أسسه البابا بيوس العاشر عام 1400. وفي 20 يونيو تستضيف الأمم المتحدة ومجموعات مدنية أحداثاً عالمية للفت انتباه الجمهور إلى ملايين المشردين قسراً بفعل الحروب والاضطهاد، حيث يتميز الاحتفال بنشاطات متنوعة في أكثر من 100 دولة يشارك فيها مسؤولون حكوميون وعمال إغاثة ومشاهير واللاجئون أنفسهم. كما يستذكر العالم في هذا اليوم الاستراتيجي الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، وهي معاهدة متعددة الأطراف تعرف مصطلح اللاجئ بدقة وتحدد الحقوق الأساسية الممنوحة لمن يحصلون على اللجوء إلى جانب مسؤوليات الدول المستضيفة لهم. وتبين الاتفاقية أيضا الفئات المستثناة من صفة اللجوء مثل مجرمي الحرب، كما تتيح للاجئين السفر بوثائق خاصة دون الحاجة لتأشيرات تقليدية. ورغم توقيع هذه الاتفاقية التاريخية في مدينة جنيف السويسرية إلى أنه لا يجوز إطلاق اسم اتفاقية جنيف عليها، وذلك تفاديا للخلط بينها وبين المعاهدات الأربعة الشهيرة التي تنظم قوانين النزاعات المسلحة وحماية المدنيين في الحروب.

كذلك توفر هذه الاتفاقية المعلومات عن أي تشريعات وطنية قد تعتمدها لضمان تطبيق الاتفاقية، تقوم بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بينها وبين دول متعاقدة أخرى في أي محكمة، وغيرها من القوانين المهمة التي تحتم على معاملة اللاجئين مثل المواطنين على الأقل فيما يتعلق بحرية ممارستهم لشعائرهم الدينية واحترام ورعاية حقوقهم الفنية وملكياتهم الصناعية وغيرها.

0: أحبتي المستمعين، لم يحتج النفط سوى أيام قليلة ليتخلى عن جزء كبير من المكاسب اللي حصل عليها إبان الحرب الأمريكية الإيرانية، ولكن هل سيستطيع العالم العودة إلى نظام التجارة القديم بعد الحرب على إيران؟ إعادة فتح المضيق قد تعيد رسم تدفقات الطاقة، لكنها لا تعيد تلقائياً الثقة والمشاريع الاستراتيجية اللي أعادت رسم خرائط الإمداد. لماذا؟ لأنه دائماً عندما تقع المشكلات مثل جائحة كورونا على سبيل المثال، مثل حرب أوكرانيا، غيرت مسارات في الطاقة من الصعب الرجوع إليها. يعني مثلاً الاتحاد الأوروبي اليوم يعتمد في طاقته على الغاز المسال من قطر والغاز المسال من الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا بسبب الحرب الآن الغاز المسال القطري هم توقف بالتدفق إلى أوروبا، والروسي هم توقف، مشكلة. لذلك منحت أمريكا إذنا لروسيا أن تعطي غاز وتعيد تدفق النفط إلى الأسواق العالمية لكي توازن. إذن دخلت التجارة أيضا بعد جائحة كورونا وحرب أوكرانيا تغيرات في بنيتها التفصيلية، كذلك بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تدخل التجارة مرحلة أخرى تمنح الأمن والمرونة الأولوية على حساب خفض التكاليف. لماذا؟ لأن التكاليف أصبحت باهظة بعد هذه الحرب. إذن الأنشطة الاقتصادية والطاقوية كلها تتبدل بعد الصراعات، والسؤال دائما اللي انطرحه هل سترجع يعني الأمور في التجارة والطاقة إلى ما كانت عليه قبل الحرب؟ إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا لم ترجع، إلى ما كانت عليه قبل الحرب من الصعب أن ترجع. لذلك المسارات البديلة بدأت الدول تحث الخطى فيها، منها العراق. العراق اليوم يتعاقد في سبيل أن ينشئ مسار بانياس السوري، مسار العقبة الأردني، ومسار جيهان التركي، خلاص بعد. وحتى ينبع السعودي من الممكن أن يعيد العراق التفكير به وبشكل سريع، لأن العراق يعتمد في صادراته على مضيق هرمز، وبينت المشكلة الأخيرة في الحرب كيف أن مضيق هرمز يتهدد المنطقة برمتها ويشكل خطرا على العراق والكويت وقطر. لذلك بدأت هذه الدول تمنح مسارات أخرى بديلة للطاقة والتجارة. أيضا الخط مسار التجارة أصبح اليوم الحديث عن مسار طريق البديل في السعودية الذي يمتد إلى الأردن وسوريا وتركيا، أصبح يعني طريقا مهما يشار له. لماذا؟ لأنه حتى القناة الجافة اللي العراق كان يتحدث فيها يعني أصبح تهديد الموانئ المطلة على الخليج العربي واضح. غلق مضيق هرمز يعني غلق ميناء الكويت، يعني غلق ميناء الفاو، يعني غلق الموانئ السعودية، يعني غلق الموانئ القطرية وهكذا. لذلك أصبحت الطرق البرية البديلة التي تشق منطقة الجزيرة العربية وتأتي لها من بحر العرب أصبحت مهمة وأساسية. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: لم يحتج النفط سوى أيام قليلة ليتخلى عن جزء كبير من المكاسب التي حققها أثناء الحرب، لكن سرعة استجابة الأسواق أخفت سؤالاً أكثر أهمية للاقتصاد العالمي. هل يستطيع العالم العودة إلى نظام التجارة القديم بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟ فإعادة فتح مضيق هرمز قد تعيد تدفقات الطاقة، لكنها لا تعيد تلقائياً الثقة والمشاريع الاستراتيجية التي أعادت رسم خرائط الإمداد، إذ يرى محللون أن الحرب سرعت تحولاً بنيوياً كان جارياً بالفعل منذ جائحة كورونا وحرب أوكرانيا، لتدخل التجارة مرحلة تمنح الأمن والمرونة الأولوية على حساب خفض التكاليف. ورغم نص مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية على إعادة فتح المضيق ومرور السفن التجارية دون رسوم لمدة 60 يوماً وإزالة الألغام خلال 30 يوماً مع دعم صندوق إعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار، فإن التطبيع التجاري الفعلي أبطأ بكثير من الفتح السياسي. وتشير تقديرات شركات الملاحة مثل كيبلر وهاباغ لويد إلى وجود مئات السفن وآلاف البحارة المتأثرين بالاضطرابات، بينما يرى المجلس البحري الدولي بيمكو أن العودة ترتبط أساساً بوضوح الممرات الآمنة وإعادة تفعيل التغطيات التأمينية. وعلى صعيد المؤشرات، كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي الصادر في أبريل من عام 2026 عن تراجع توقعات النمو العالمي إلى 3.1% وارتفاع التضخم إلى 4.4% بسبب صدمة السلع. ومن جانبها خفضت منظمة التجارة العالمية توقعات نمو تجارة البضائع لعام 2026 إلى 1.4%، بينما حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنكتاد من تباطؤ حاد في النمو التجاري. وتشير دراسات صندوق النقد إلى أن انقسام الاقتصاد إلى كتل متنافسة قد يكلف العالم 7% من الناتج الإجمالي، رغم أن التعددية لا تعني بالضرورة انهيار العولمة بل تحول أنماطها. وفيما يتعلق بتعافي سلاسل الإمداد، يرى الخبراء أن العملية ستمر بمراحل تدريجية معقدة، إذ توقعت شركة كابلر أن تستغرق العودة بين 2 و3 أشهر، بينما رجحت شركة دي اتش ال فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر قبل استقرار الظروف التشغيلية. وتبدو الإدارات الرسمية وشركات التأمين أكثر تحفظاً، حيث تفترض إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن بعض الأنماط التجارية لن تعود قبل أوائل عام 2027.

إذن أحبتي، أشارت التقارير لصندوق النقد الدولي عن تراجع توقعات النمو العالمي إلى 3.1% وارتفاع التضخم إلى 4.4% بسبب صدمة السلع. ومن جانبها خفضت منظمة التجارة العالمية توقعات نمو تجارة البضائع لعام 2026 إلى 1.4%، بينما حذر مؤتمر الأمم المتحدة والتنمية أوتوكاد من تباطؤ حاد في النمو التجاري. وتشير دراسات صندوق النقد إلى أن انقسام الاقتصاد إلى كتل متنافسة قد يكلف العالم 7% من الناتج الإجمالي، رغم أن التعددية لا تعني بالضرورة انهيار العولمة بل تحول أنماطها.

0: أحبتي المستمعين، دائما إحنا نتحدث عن الملل، عن التوتر، عن الاكتئاب، يعني حقيقة هذه اللي أيضا تحدثنا عنها اليوم في محورنا الأول، قلنا هي واحدة من أمراض العصر، إنه الإنسان لم يستطع أن يواكب كل هذه التكنولوجيا، كل هذا التدفق العالي للمعلومات، مما أدخله في حالة من الدوران وعدم التفريغ الحسي الحركي. ظهرت لدى الإنسان الكثير من الحركات التي مؤداها إلى أنها بسبب حالة توتر أو ملل، منها هز القدم، منها النقر على الطاولة، منها هز الأيدي، منها تحريك الأصابع بصورة غير معروفة. علماء النفس وبعض الخبراء يشيرون إلى أن فهم هذه الحركات كنوع من التفريغ الحسي الحركي الذي يستخدم محفزات جسدية بسيطة لمساعدة الجهاز العصبي على تنظيم التوتر والحفاظ على اليقظة. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: في منتصف اجتماع عملي مهم، قد تجد نفسك تضغط على زر القلم عشرات المرات دون أن تنتبه، وفي غرف الانتظار قد تلاحظ إن قدمك تهتز تلقائياً تحت الكرسي. هذه الحركات البسيطة نعملها غالباً بوصفها علامات واضحة على التوتر أو الملل، لكن عدداً من علماء النفس يرون فيها شيئاً آخر تماماً، فهي محاولة ذكية من الجسد لتنظيم نفسه من الداخل. وفي تقرير حديث يقترح العلماء نظرة مختلفة إلى هذا التململ، حيث يمكن فهم هز القدم أو النقر على الطاولة كنوع من التفريغ الحس الحركي الذي يستخدم محفزات جسدية بسيطة لمساعدة الجهاز العصبي على تنظيم التوتر والحفاظ على اليقظة. وينقل التقرير عن أستاذ الطب في مايو كلينيك جيمس ليفن وصفه للتململ بأنه حركة إيقاعية مبرمجة عصبياً وتعبير خارجي عن دافع فطري للحركة. وتفسر النظريات النفسية هذه الظاهرة بأن الدماغ لا يستطيع التركيز على إشارات غير محدودة في الوقت ذاته، وعندما ينشغل جزءاً من الانتباه بإحساس مكرر يضعف نفوذ الأفكار القلقة. ويوضح موقع كليفاند كلينيك أن التركيز على محفز ملموس يساعد على كسر دوامة الأفكار المزعجة وإعادة الشخص إلى اللحظة الراهنة عبر تقنيات استعادة الحضور. فالجهاز العصبي في حالات الاستنفار يحتاج إلى إشارة جسدية حقيقية لا إلى أمر ذهني مجرد. وفي سياق التعليم والعمل يقرأ الرسم العفوي على هامش الورق كعلامة شرود، لكن مادة نشرت في موقع ميريديث كولج نيوز أكدت أن الرسم والتململ يساعدان على التركيز، حيث أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يرسمون أشكالاً بسيطة أثناء الاستماع لرسالة مملة يتذكرون معلومات أكثر من غيرهم، لأن ذلك يمنح الدماغ نشاطاً خفيفاً يمنعه من الغياب الكامل. وفي موقع هيرث سنترال يوضح المختص بيلي روبرتس أن أدوات التململ تهدئ الجسد مفرط النشاط بشرط أن تبقى هذه الحركة في الخلفية دون أن تتحول إلى مصدر تشتيت جديد، وتظهر هذه المفارقة جلية لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه، إذ يحافظون على تركيز أفضل عندما تبقى أيديهم أو أقدامهم مشغولة بحركة إيقاعية متكررة تحقق لهم التوازن العصبي المطلوب لمتابعة المهام.
0: إذن أحبتي، وفي سياق التعليم والعمل يقرأ الرسم العفوي على هامش الورق كعلامة شرود مثلا، لكن مادة نشرت في موقع ميردث كولج نيوز أكدت أن الرسم والتململ يساعدان على التركيز. لذلك نصائح بعض الخبراء إنه إذا كنت متململا في شيء ما أو كنت تشعر بكبت أو أذى أو ما شابه، من الممكن أن تأخذ ورقة وقلم ويسموها الخبراء تخربش بيها، ترسم مجموعة رسومات غير معروفة كذا، هذا يسهم في تفريغ الطاقة السلبية الممتزجة بالملل والاكتئاب. كذلك أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يرسمون أشكالاً بسيطة أثناء الاستماع لرسائل مملة يتذكرون معلومات أكثر من غيرهم، لأن ذلك يمنح الدماغ نشاطاً خفيفاً يمنعه من الغياب الكامل. إذن أحبتي، كل هذه التفاصيل تعطي مدارات نفسية تساعد الإنسان على أن يكون أكثر يقظة، أكثر بعداً عن الملل، أكثر بعداً عن التململ من الأشياء، وأكثر بعداً عن القلق والتوتر، لأنها كلها كما أشرنا قبل قليل بسبب ما يعيشه الإنسان الحديث من عدم قدرة على مواكبة كل ما يصل إلى يديه وبين يديه.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. أراكم بخير ودمتم في أمان الله ورعايته. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

كل شي سهل من بعد هالفارقة يلتمي الشامل والمهم وليدي يرجع لي عادي يومي يلي الملقى استعيل.

0: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: السلاح حين يخرج عن غمد القانون لا يعود أداة للحماية، بل يصبح عبئا يثقل كاهل الحاضر والمستقبل. في محافظاتنا وتحديدا في البصرة يثور الجدل الإنساني والصحفي حول السلاح المنفلت وعلاقته ببيئة العشائر وسط دعوات متزايدة لحصره بيد الدولة. في هذا التقرير نغوص في أبعاد هذا الملف السياسي والاجتماعي والاقتصادية عبر أصوات من يعيشون هذه التجربة ميدانياً. البداية تأتي من المكون العشائري ذاته، حيث ترفع الأصوات الرافضة لتحويل الأعراف إلى غطاء للتجاوز على هيبة القانون. الشيخ شريف العبيدي يؤكد بوضوح أن السلاح المتوسط والثقيل بريء من أصالة العشيرة.
2: احنا اليوم نطلع الى دولة مؤسسات، نطلع الى دولة يسودها القانون. قضية وجود اسلحة متوسطة واسلحة اكثر من متوسطة عند العشائر، اعتقد هذه جريمة بحق الدولة، وايضا لا يمت بصلة لهذه العشائر الاصيلة. اليوم السلاح الخفيف الموجود يجب ان يسجل ضمن الدولة، ماكو مشكلة. فتحت وزارة الداخلية اليوم فتحت أبوابها لتسجيل أسلحة الناس في مراكز الشرطة وفي مراكز موجودة لحصر هذه الأسلحة ومعرفة هذه الأسلحة الموجودة عند العشائر. عشائرنا محتاجة السلاح. بالأمس القريب المرجعية الدينية عندما أطلقت الفتوى، إحنا ذا ننتظر تسليح الناس، يمكن يراد لنا طوابير، قد ننتظر إلى أشهر حتى نسلح. اليوم كل واحد لقى في سلاحه ولقى في جعبته وراح دافع عن العراق. السلاح ضروري ومهم جدا ولوجود العشائر، ولكن ابتقنينا ضمن منظومة. كل عشيرة اليوم، كل شيخ عشيرة اليوم يجمع ابناء عشيرته يقولهم يابا هاي الأسلحة الموجودة عندكم من مسدس إلى كلاشينكوف، خلاص يكفي.
1: وينبثق من هذا الرأي وعي بضرورة التمييز بين فصائل مسلحة تخضع لرئاسة الوزراء وبين السلاح الذي يجب تنظيمه داخل المنظومة الأمنية الرسمية. نتابع مع الشيخ شريف العبيدي.
2: احنا مو يعني فصائل مسلح حتى نسلم السلاح، مو فصائل مسلح. اليوم احنا نشوف يعني وزارة الدفاع موجودة، وزارة الداخلية هسه تطور الامر وتأسس عندنا ايضا مؤسسة جديدة ظهرت على الساحة بعد 2003 وبعد 2015 اللي هي مؤسسة اعطت الدماء واعطت الشهداء، اللي هي مؤسسة الحشد الشعبي، ايضا هي مطوية ضمن رئاسة مجلس الوزراء. احنا خارج هذه المنظومة، خارج هذه المنظومة أنا أعتقد السلاح يجب أن يسلم للدولة من قبل الفصائل. أما كعشائر اليوم فقط السلاح المتوسط والسلاح الثقيل يجب أن يسلم، أما دون ذلك فيجب أن يقنن من خلال شنو؟ خلال تسجيله ضمن قوائم معدة وقوائم ضمن منظومة وزارة الداخلية وبإشراف وزارة الداخلية.
1: الخوف لا يصنع بيئة صالحة للبناء، فالسلاح حين يلوح في أفق الشركات والمستثمرين يهرب رأس المال باحثاً عن الأمان، مما يخنق تطلعات البصرة الاقتصادية. التفاصيل يسردها لنا الناشط الحقوقي علي المعلم.
3: بالنسبة للناحية الاقتصادية فبالتأكيد هذا يؤثر بشكل سلبي جداً، خصوصاً أن الاستثمار أو كما يقولون بأنه رأس المال جبان، أو بمعنى رأس المال يبحث عن البيئة الآمنة من أجل العمل. لما وجود سلاح منفلت يمارس الأتوات، يمارس طرق غير قانونية لكسب المال من خلال رأس المال عبر تبريرات ربما بعض بحجة توفير الحماية أو غيرها، رأس المال لا يأتي إلى العراق، وبالتالي العراق يعني مجبر على تنويع مصادر الاقتصاد، وتنويع مصادر الاقتصاد يشترط وجود رأس مال وشركات استثمارية، ووجود شركات استثمارية يجب أن يكون هنالك بيئة آمنة للاستثمار، خصوصا أن بعض العشائر في المناطق التي تتواجد فيها الشركات النفطية تمارس الضغط وتمارس السلطة وتمارس الترهيب لهذه الشركات وتجبرهم على دفع الأموال من أجل عدم التعرف عليها.
1: وعلى المستوى الرسمي تبدو الصورة واضحة في السعي نحو التنظيم، مع مراعاة بعض الخصوصيات الجغرافية لأبناء البادية والرعاة. ضمن أطر قانونية صارمة. لنستمع إلى رئيس اللجنة الأمنية عقيل الفريجي.
4: فعلا بعض العشائر تمتلك سلاح ضروري أن يسلم إلى الدولة وأن يسجل ضمن سجلات الحكومة المحلية. الحكومة أو الوزارة الداخلية عندها قناة لتسجيل الأسلحة وإعطاء هويات لبعض الأسلحة، ترخيص بعض الأسلحة. أعتقد السلاح الشخصي إذا كان مرخص ضمن القنوات الرسمية المسموحة راح يكون حيازة أو حمل، هذا مستثنى. أيضا بعض الأسلحة اللي شفتوا تصريح فيها سابق لقيادات أمنية وحتى للسيد محافظ البصرة، لبعض العاملين في البادية، الرعاة، الناس اللي تحتاج السلاح من أجل حماية مصالحها وحماية نفسها، هذا السلاح ما راح يكون به مشكلة، خصوصا السلاح الخفيف ممكن أن ينظم من خلال إجازات قانونية وهويات قانونية وإجازة لحمل السلاح.
1: وفي المحصلة يتجاوز خطر هذا السلاح حدود الحي والشارع.

0: ليلامس سيادة الوطن وقراره السياسي، مهدداً بجر البلاد إلى صراعات خارجة عن إرادته. نختم قراءتنا التحليلية مع علي المعلم.
1: بالتأكيد وجود السلاح المنفلت خارج إطار الدولة والذي وصفه القاضي فائق زيدان بأنهم مجاميع خارج عن القانون، هذا السلاح يقوض أولا من الناحية السياسية، يقوض سلطة الدولة أو يقوض أهم ركن من أركان الدولة وهو السيادة الوطنية، لأن قرار الحرب والسلم كما جاءت في الدستور والقانون بأنه قرار خاص بمجلس الوزراء وأيضا من سلطة الشعب اللي هو البرلمان. لما مورس هذا السلاح المنفلت خارج إطار الدولة وجرى استهداف الشركات النفطية وجرى استهداف دول الخليج في المنطقة وأيضا خصوصا في الحرب الحالية، هذا السلاح يدفع بالعراق إلى حرب هو خارج عنها، وبالتالي هذا السلاح يجب أن يعني يكون هناك إجراءات واضحة وحازمة بعملية حصره بشكل كامل واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بهذا المسألة، لأن هاي القضية تؤثر على الواقع السيادي والسياسي للعراق.
0: بين عرف العشيرة الأصيلة الملتزمة بالنظام وبين تطلعات البصرة لغد اقتصادي وسياسي مستقر، يبقى حصر السلاح بيد الدولة خياراً لا بديل عنه. إن هيبة القانون هي الحصن الذي يحمي الجميع، شيوخاً ومواطنين ومستثمرين.
2: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء ما أبدت القرى وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن رب ناقما بانتظارهم وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه.
3: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
4: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
5: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
1: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
0: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة.

قاموس مذهبنا ليست حادثا داميا منغصا كما هي عند بعض الأمم في تاريخها، مجرد تضحية يقدم عليها أحد الأبطال ثم يقتل بيد عدوه في ساحة القتال، فيكون موته مبعث ألم ويكون اسمه شهيدا وموته شهادة. لا، فالشهادة في معارفنا ليست موتا يفرضه العدو على المجاهد، بل الشهادة اختيار واع يقدم عليه المجاهد بكل طواعية ووعي وإدراك، ويختاره بدافع ذاتي بعيد. ذاك هو الحسين، فيه وبموقفه تمثلت الشهادة وتمثل الشهيد. لقد ترك مدينته وخرج من بيته نافضا يديه من الحياة، مختارا الموت، حيث كان لا يملك في مواجهة عدوه سوى هذا السلاح العظيم، الموت. وبهذا السلاح واجه العدو وفضحه وهتك أقنعته، وهو إن لم يكن في مقدوره قهر العدو وهزيمته في ساحة القتال، ففي مقدوره عبر الموت أن يفضح هذا العدو، إنه كإنسان أعزل وحيد وفي نفس الوقت مدرك لمسؤوليته، لم يكن يملك إلا سلاحه الواحد، تلك الميتة الحمراء. إن حسينيته تضعه في موقع المسؤولية للنضال ضد كل أنواع الاضطهاد والإذلال، ولما لم يكن لديه من سلاح سوى وجوده فقد حمله على راحتيه وبرز به إلى مقتله، ثم بخطى واعية ثابتة دقيقة التنظيم كانت مسيرته إلى تلك الشهادة، وعقب كل مرحلة كان يقطعها وهو يحث السير إلى هدفه كان يشير ويوضح إلى أنصاره، أولئك الذين رافقوه ليموتوا معه، ثم إلى أهل بيته الذين هم كل ما يملكه من الحياة، إلى هؤلاء جميعا الذين جاء بهم ليضحي بهم على محراب الشهادة. كان يشير ويوضح معنى مسيرته ومغزى أهدافه ومعنى الموت الذي هو وهم في الطريق إليه. ولقد قال الحسين يوم ذاك كلمته وأدى دوره. لقد كان الإيمان الذي يتعرض للانهيار ومصير الناس الذين وقعوا أسرى ظلما واضطهادا أشد مما كان في الجاهلية، والذين يطمحون إلى الحرية والعدل، هؤلاء كلهم كانوا ينظرون ماذا سيصنعه البطل. أما هذا البطل الذي كان وحيدا أعزل بلا سلاح فقد أظهر ببطولة نادرة ماذا صنع. لقد جاء بكيانه ووجوده وحياته، وجاء بأهل بيته وعز الناس على قلبه ليشهد ويشهدهم أنه أدى ما عليه في عصر كان الحق فيه مثله بلا سلاح ولا دفاع. وعلى هذا فهو في اليوم العاشر من محرم يتلقى دم طفله الذبيح بيده فيصعده إلى السماء قائلا: انظر واشهد وتقبل هذا القربان. وفي عصر كهذا فإن موت رجل يكون ضمانا لحياة أمة وأساسا لبقاء عقيدة، وتكون شهادته إثباتا لجريمة كبرى وهتكا لأقنعة الخداع والزيف ولأقنعة الظلم والقوة الحاكمة، وإدانة لسحق القيم ومحوها من الأذهان، بل إنه احتجاج أحمر على التحكم الأسود وصرخة غضب في صمت قطع الحناجر. إن الشهادة هي الشيء الذي يتغلغل في أعماق التاريخ لتكون قدوة لمن يأتي ويريد أن يكون، وهي إدانة لهذا العصر الذي يمضي بصمت،
ثم أنها الطريق الوحيد وشكل المقاومة الوحيد وعلامة الحضور والدفاع عن العدل والصدق والحق الذي جرده بالخيانة والباطل والظلم نظام هذا العصر من سلاحه، ثم دك قلاعه وقواعده وأباد أنصاره وطلابه، وتهدد الإنسانية كلها بخطر الموت النهائي. كل هذه المعاجز تنبثق من الشهادة، وفي كل هذا العصر لا بد من مصلح منتظر، والسنة 60 تطلبت هذا المصلح المنتظر، بل لا بد من قائم في أطلال هذه المقبرة السوداء الصامتة. ولقد كان الحسين يعي أهمية هذه الرسالة التي وضعها مصير الإنسان على عاتقه، لذلك بادر بالخروج من مكة إلى مصرعه، وهو يعلم أن التاريخ ينتظر وينظر إليه، وإن الزمن الذي يعود إلى الوراء على يد الرجعية يتطلع إليه ليتقدم، والناس المستسلمون للأسر من دون مقاومة في حاجة إلى نهوضه وإلى صرخته. وأخيرا، فإن رسالة الله هي التي وقعت في أيدي الشياطين، تريد منه أن يشهد على هذه الجريمة بموته، وذلك معنى شاء الله أن يراني قتيلا. والشهادة في فلسفتنا الأنثروبولوجية لها مفهوم خاص، وهو إن الإنسان من حيث تكوينه هو مزيج من نزاعات ربانية وأخرى شيطانية، من حمأ وروح، ثم هو خليط من أسمى السمو وأقصى الانحطاط. أما تأثيرات الدين والعبادة والرياضة الروحية وفعل الخير فهي لصالح السمو وردع عناصر الانحطاط، وإضعاف لنزاعات الشيطان لصالح النزاعات الإلهية. وأما الشهادة فهي عمل مفاجئ يحدث تحولا ربانيا في الجانب الحقير والمنحط من الإنسان، إثر عملية توهج واحتراق في نار العشق والإيمان، ليصبح ذلك الإنسان طاقة نورانية إلهية محضة. من هنا كان الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يحاسب يوم القيامة، لأن ذنوبه كانت قبل الشهادة، وهو ضحى قبل أن يموت. لذلك كان الحسين ليلة العاشر من محرم يتنظف ويستحم ويلبس أفضل الثياب ويسكب أفضل الطيب، وكان في أشد ساعات القتل والدم والإبادة والتأهب للموت وتكدس أجساد الشهداء من حوله، تتلألأ ملامحه وتضيء أساريره ويخفق قلبه بشوق أكبر، لأنه يعلم أن ثمة فاصلا قليلا بينه وبين الحضور، لأن الشهادة حضور أيضاً.

ثم إن الشهادة تختلف عما هي عليه في تاريخ الأمم من أنها مصير محتوم بالموت للبطل. الشهادة في قاموسنا درجة، فهي ليست وسيلة، إنما هي هدف، إنها أصالة وتكامل وسمو، إنها مسؤولية كبرى وصعود من أقصر الطرق إلى معارج الإنسانية. وفي جميع العصور إذا ما هددت عقيدة بالانهيار، فإن أنصارها يدافعون عنها بالجهاد ويضمنون استمرارهم واستمرارها بقوة الدفاع والنضال. أما إذا عجزوا عن المقاومة ولم يمتلكوا وسائل الدفاع وضعفت لديهم الإمكانيات، فإنهم سيحافظون على إيمانهم وعزتهم ومستقبل تاريخهم بالشهادة. فالشهادة دعوة لكل الأجيال في كل العصور، إذا استطعت انتزع الحياة وإلا فقدمها. ماذا نحن؟ ومن نحن؟ وكيف نحن بعد الشهادة؟ الآن مات الشهداء ونحن الأموات الأحياء. لقد قال الشهداء كلمتهم ونحن الصم المخاطبون، الشهداء الذين كانت لديهم الشجاعة على اختيار الموت ما داموا غير قادرين على الحياة، الشهداء الذين أدوا رسالتهم وأنهوا مهامهم ومضوا بهدوء بعدما بذلوا ما بذلوا على أكمل وجه، فاختاروا موتا مليئا بالحياة وبروعة الجمال. جميعهم من دون استثناء، المعلم والمؤذن والشيخ والشاب، الكبير والصغير، المرأة والخادم، السيد والشريف، كلهم أعطوا دروسا وأصبحوا قدوة لمن جاء بعدهم، من طفل الحسين إلى إخوته، ومنه إلى غلامه، ومن قارئ القرآن إلى معلم أطفال الكوفة، ومن المؤذن إلى القريب والبعيد، ثم من الشريف المبرز في مجتمعه إلى المحروم من كل مركز اجتماعي. كلهم وقفوا متكاتفين بين يدي الشهادة ليقولوا لجميع الرجال والنساء والأطفال والشيوخ والشبان على مدى الأيام كيف يعيشون إذا قدروا، وكيف يموتون إذا لم يقدروا على الحياة. وتلك كانت مهمتهم الأولى التي أدوها. أما المهمة الثانية فهي شهادتهم في محكمة التاريخ، وهي شهادة بالدم لا بالكلمة. لقد شهدوا جميعا، وكل منهم شهد ممثلا لطبقته، بأن نظاما واحدا كان يحكم تاريخ البشرية ويتحكم بهذا التاريخ، نظام سخر السياسة والاقتصاد والدين والفن والفكر والفلسفة والأخلاق والذوق والبشرية، ليصنع من ذلك كله قواعدا لدولة الظلم والجور والجريمة، مضحيا بالإنسان على مذبح مطامعه، ثم متحكما بهذا الإنسان وقيمه، وحاكم على رأس هذا النظام يتحكم بقيم الإنسانية ويحكم التاريخ بالقسر، جلاد راحت ضحية سيفه آمال جيل من الشباب، وتلون تحت سياطه جوانب النساء من أجل أن يرضي رغباته ويعمر حياته. أباد وأجاع واستعبد رجالا ونساء، أبطالا وأطفالا، مؤذنين ومعلمين في جميع الأزمان ومن كل الأجيال. نظام أسود مثل هذا النظام كان يجب أن ينهار، ولا بد من أن ينهار. ولهذا جاء الحسين، جاء بوجوده ودمه وحياته ليشهد في محكمة التاريخ على شاطئ الفرات للمعذبين والمقهورين والمحكومين بسيف هذا الجلاد، ثم يشهد بعلي ليعطي الشهادة للأبطال كيف يموتون في مملكة الجريمة ونظامها، ويشهد بنفسه ثم بزينب ثم بطفله الرضيع كيف يموت هو فداء للقيم، وكيف تنتهي زينب بقية للشهداء وحارسة ركب الأسرى، وكيف يصعد دم طفله الرضيع قربانا إلى الله،
وكيف أن الأطفال في ظل أنظمة القهر والقسوة لم تدركهم رحمة الجلادين والقساة. هؤلاء هم الشهداء العظام الذين رحلوا وبقينا، فانظروا من رحل وانظروا من بقي. رحل الكبار وبقي الصغار، رحل الأحياء وبقي الأموات، رحل الأعزاء وبقي الأذلال، وبقينا نحن نبكي على الحسين وزينب أمثلة الحياة العزيزة، ونكتفي من البكاء على الحسين وزينب بالمزيد من البكاء. فإذا كان الظلم والبطش والقمع والقهر وكل ألوان الاستعباد والإذلال قد ظلمت الحسين وزينب ومن رافقهما من الشهداء الأبرار، أليس بكاؤنا وتخاذلنا نحن اليوم هو ظلم آخر من ظلم التاريخ يمارس عليهم مرة أخرى؟ فمن أين للحسين ورفاقه العزاء إذا كنا نحن المعزين؟ إن نظرة إلى واقع الشهادة وإلى واقعنا بعد الشهادة تثبت هذا الفارق الكبير ما بين قيم الشهادة ومبادئ التشيع، وبين ما نحن عليه من تخاذل وتراجع وإذلال. معنى الشهادة هو اختيار الموت بديلا عن حياة في ظل الظلم والجور، وأما مدرسة التشيع فتبقى بواقعها ومفهومها ومضمونها، الصورة الأمثل لما نحن عليه من تخلف وفرقة وتخاذل ومذلة. ففي معارفنا ومذاهبنا وتاريخنا، إن التشيع هو أغلى جوهرة أبدعتها البشرية، إنه الحيوية التي تهز التاريخ وتحرك الحياة، والمدرسة التي أعطت أبلغ الدروس الإلهية. إن مبررات هذه المدرسة وكنوزها هي اليوم في أيدينا نحن. نحن ورثة أعز أمانة أوجدتها الشهادات والنضالات وأفضل القيم في تاريخ الإنسانية. نحن ورثة ذلك كله، المسؤولون عن خلق أمة تكون قدوة للبشرية. نحن المكلفون بأن نصنع بميراث شهدائنا ومجاهدينا وأئمتنا وقادتنا وإيماننا وكتابنا أمة تكون شاهدة على الناس، تكون قدوة للعالم، ويكون الرسول قدوتها. فأي أسى أن تكون رسالة بهذه الأهمية، رسالة تهب الحياة والحركة للبشرية في عهدتنا نحن العاجزين حتى عن ممارسة حياتنا اليومية، وفي حين أن في مدرسة التشيع دروسا كبيرة ورسالة أكبر وقيما إلهية قادرة على أن تحرك حياة وتبني تاريخ أمة، وإن فيها ما هو عظيم وغال من القيم في تاريخ البشرية وهو الشهادة، في حين أن مدرسة التشيع هذه هي صورتها، وهذا هو مثالها، وتلك هي قيمها وشهودها ومبادئها وتعاليمها. لننظر نحن ورثة هذا الميراث التاريخي الأعظم ما نحن عليه من واقع. لقد انصرفنا عن كل هذه القيم والمعاني والمبادئ والتعاليم والدروس إلى ما يتناقض ومعنى الشهادة، فنحن كما يقال منذ أن نسينا الشهادة واتجهنا إلى مقابر الشهداء فقد أسلمنا رقابنا للموت الأسود، ومنذ أن نسينا أن نتشيع لعلي والحسين وزينب نسينا أن نقتدي بالشهداء، وجلس نساؤنا ورجالنا للعزاء وأصبحنا في مأتم دائم. وذلك كان أكبر انتصار ليزيد وما يمثله يزيد، ذلك أننا نعزي ونحزن لرجال ونساء وأطفال أثبتوا في كربلاء حضورهم في التاريخ وبين يدي الله وفي محاريب الحرية، ونكتفي من ذلك بالبكاء، وكأننا أصبحنا شركاء ليزيد
أليس يريد يزيد التقاعس عن ظلمه والتخاذل عن صده والتراجع عن مقارعته؟ أليس يزيد هو نفسه من يتمنى ويريد لنا مثل هذه النهاية؟ سرعان ما انقلبت رسالة الحسين وأنصاره الأوفياء، رسالتهم الموجهة إلى الإنسانية جمعاء، فأساءوا لذلك النداء الذي نادى به الحسين بعد مقتل أنصاره، ولم يعد أمامه سوى سيوف الأعداء ورماحهم وحقدهم. هل من ناصر فينصرني؟ وحين أطلق ذلك النداء كان الحسين يعلم أن لا ناصر في ذلك اليوم ولا مؤيد أو منتقم، بعدما قتل جميع الأهل والأنصار. لكنه كان يوجه نداءه إلى أجيال المستقبل القادمة، إنه سؤال ينتظر الجواب لمن يؤدي رسالة الشهادة ويوصلها إلى من يعظمها ويكبر دورها. لكن مثل هذا النداء، مثل هذا الانتظار، مثل هذا التوقع الذي يطلب شيعة وأنصارا يسيرون على درب الشهادة ويكملون الرسالة، عمدنا نحن إليه فأطفأنا وهجه حين قلنا للناس إن الحسين لا يطلب سوى الدموع والصراخ والبكاء، ولا يطلب منا رسالة، إنه مجرد ميت ينتظر إقامة المأتم، وليس شهيدا حاضرا في كل مكان وزمان، طالبا أتباعا وأنصارا ومؤيدين. نعم، هكذا قالوا ويقولون لنا، لكننا نقول العكس ونرد عليهم: كل ثورة لها وجهان، الدم والرسالة. أما الذين اختاروا الميتة الحمراء بأيديهم دليلا على حبهم للحقيقة المهددة بالاندثار، واستعملوا سلاح النضال الوحيد والفاعل ليحافظوا على قيم عزيزة مهددة بالمسخ، هؤلاء هم رجال حاضرون وشهود مبصرون عند الله وعند الخلائق وفي كل أرض وعصر وجيل. أما أولئك الذين يمدون الذل طلبا للعيش الرخيص فهم موتى التاريخ المهانين. ولنقرر من هم الأحياء: أولئك الذين بذلوا أنفسهم بسخاء واختاروا الموت مع الحسين، مع أن كل شيء كان يغريهم ويدعوهم للحياة والخلاص. أم هؤلاء الذين اختاروا إذلال يزيد وعار التخلي عن الحسين؟ من هم الأحياء اليوم؟ أولئك أم هم؟

إن الذي لا يرى الحياة جثة تتحرك هو وحده الذي يرى الحسين وحضوره وكامل وجوده، ويحس موت أولئك الذين صافحوا الذل لمجرد أن يبقوا على قيد الحياة. الشهداء وحدهم الأحياء، الشهداء هم من يعطون الإشارة وينادون قائلين: الجهاد لا يتم بالقدرة والنصر، ليس هو تحقيق الغلبة، إن الموت هو طريق الجهاد وهو وسيلته متى انتفت القدرة على الغلبة بواسطة السلاح. وبالموت يتم الانتصار على الأعداء، إن الشهيد هو قلب التاريخ النابض بالحياة، وكما يهب القلب الحياة والدم للشرايين اليابسة، تكون الشهادة دما يجري في شرايين مجتمع يسرع نحو الموت ويفقد أبناؤه الثقة والإيمان بالقيم، مجتمع آثر الاستسلام وتناسى المسؤولية والإيمان بالإنسان، وتلاشت حيويته وحركته وتجمد إبداعه. إن الشهادة تعطي مثل هذا المجتمع دما وولادة وحركة جديدة، وأكبر معاجز الشهادة هي إيصال الحياة والدماء إلى الأجزاء الميتة من ذلك المجتمع من أجل ولادة جيل جديد وإيمان جديد.

سق العطش في كربلاء وصاحب الخوارق والكرامات أبو الفضل العباس. استحوذت واقعة مقتل حفيد الرسول الحسين بن علي في كربلاء في العشر من المحرم سنة 61 للهجرة على قدر هائل من الأهمية مع بداية شهر محرم من كل سنة. يجرى استحضار تلك الذكرى فتحكى قصص بعض الشخصيات المركزية التي اطلعت بدور مهم في تلك الملحمة. في هذا السياق يعد أخو الحسين أبو الفضل العباس بن علي واحدا من أهم تلك الشخصيات على الإطلاق. عرف العباس بدوره المؤثر في أحداث المعركة، فتناقل المسلمون سيرته جيلا بعد جيل. تذكر المصادر أن العباس ولد في سنة 26 للهجرة، وأمه هي أم البنين فاطمة الكلابية، والتي تزوج منها علي بن أبي طالب عقب وفاة فاطمة الزهراء. اشتهر العباس بكنيته أبي الفضل، كما كنته بعض المصادر أيضا بأبي القاسم. في سنة 37 للهجرة ظهر العباس على مسرح الأحداث التاريخية للمرة الأولى عندما حضر مع أبيه في معركة صفين ضد معاوية بن أبي سفيان وجيش الشام.

في سنة 51 للهجرة أثبت العباس حضوره بشكل أكثر وضوحا بالتزامن مع وفاة أخيه الحسن بن علي. تذكر بعض الروايات أنه أي العباس كان بصحبة الحسين أثناء محاولة دفن الحسن في بيت النبي، ولما رشقت جنازة الحسن بالسهام من قبل أعداء الهاشميين طلب العباس من الحسين الإذن بقتالهم، ولكن الحسين لم يعطه الإذن وأمره بالصبر. في سياق آخر أشارت بعض الآثار لتميز العباس منذ حداثة سنه في ميدان العلم. على سبيل المثال ورد على لسان علي بن أبي طالب أنه قال: إن ولدي العباس زق العلم زقا. كذلك تحدثت الروايات عن وسامته وجماله حتى اشتهر بلقب قمر بني هاشم، وصار هذا اللقب لصيقا به في معظم المدونات الشيعية. لعب العباس دورا رئيسا في أحداث معركة كربلاء. بحسب المصادر فإن العباس كان حامل راية الحسين في تلك المعركة، وبحسب التقليد المتوارث فإن العباس أظهر شجاعة فريدة من نوعها في يوم عاشوراء على وجه الخصوص. ظهر ذلك لما اشتد العطش في معسكر الحسين، فخرج عندها العباس وقاتل بعض الأمويين حتى وصل لشاطئ نهر الفرات.

ولما عزم على شرب الماء تذكر عطش الحسين وأولاده، فرفض أن يشرب، وملأ قربة الماء وحملها على كتفه، ثم سار ناحية معسكر الهاشميين، وفي طريقه أحاط به الأعداء من كل جانب ومزقوا القربة، كما أصابوه بعدة أسهم وقطعوا يديه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. تذكر بعض الروايات أن علي بن أبي طالب كان يعرف المصير الدامي لابنه قبل كربلاء بسنين عديدة، وأنه أخبر أم البنين ذات مرة بهذا المصير، فأجهشت أم البنين في البكاء، وشاركنها من كن معها من النساء لوعتها وحزنها. يؤكد التقليد المتوارث أن شجاعة العباس يوم المعركة قد لاقت إعجاب زعماء المعسكر الأموي. على سبيل المثال، قيل أن يزيد بن معاوية لما رأى لواء العلويين بين يديه في قصر الخلافة بدمشق سأل عن صاحبه، ولما أخبروه أنه العباس بن علي رد قائلا مظهرا إعجابه: أبيت اللعن عباس، هكذا يحمل اللواء وإلا فلا. من جهة أخرى، لقد شجاعة العباس المدح والثناء من قبل بعض الأئمة. في هذا السياق روي عن الإمام جعفر الصادق قوله: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، له منزلة عند الله يغبطه بها جميع الشهداء. فيما نقل عن الإمام علي زين العابدين أنه قال: إن الله أبدل العباس بجناحين يطير بهما في الجنة عوضا عن قطع يديه في كربلاء.

ومن هنا عرف العباس بلقب الطيار، وهو اللقب الذي لم يعرف به قبله سوى عمه جعفر بن أبي طالب الذي قتل في معركة مؤتة في السنة 8 من الهجرة. كذلك ظهرت مكانة العباس في الوجدان الشيعي في بعض أدبيات هذا المذهب، من ذلك الزيارات التي تقرأ في مراقد الأئمة. جاء في آداب زيارة مرقد العباس المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق: أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام، فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه، المجيب إلى طاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، فألحقك الله بدرجة آبائك في دار النعيم.

يشتهر العباس بالعديد من الكرامات، منها شفاء المرضى وعلاج العقم والعثور على المفقودات وزيادة الرزق وقضاء الحوائج. كذلك تحدثت المصادر والروايات عن بعض الكرامات غير الاعتيادية، ومنها أن صورة العباس ظهرت ذات يوم تحت الزيارة المكتوبة على باب القبلة داخل الضريح، وأن رجلا اتهم بالزنا فأنكر وأعلن قبوله للقسم على ذلك في ضريح العباس، فجاء إلى كربلاء ودخل حرم العباس، وقبل أن يرفع يده ليؤدي القسم جاءته ضربات وصدمات شديدة وعنيفة من جهات مختلفة أفقدته صوابه، حيث أخذ الدم ينزف من جسمه وتمزقت ثيابه، ثم أخذ يصرخ ويستغيث بكلمات وألفاظ غير مفهومة، وقد أخرج إلى خارج الروضة.

في الموروث العشائري في أغلب المناطق الجنوبية والوسطى من العراق، عندما تكون خصومات بين عشيرتين، فإن إحدى العشائر تبادر بالانتقال إلى العشيرة الثانية، وما يسمى بالعامية المشية، تتكون من مجموعة من وجهاء العشيرة والقرية وبعض وجهاء العشائر الأخرى، يتقدمهم بعض السادة المؤثرون في حل النزاعات من أجل إرضاء

وهذه الراية المتعارف عليها هو احترام المواثيق والأعراف والتعهدات التي توصلوا إليها وعدم خرقها، وإذا اخترقها أحد من العشيرتين فيكون العباس هو كفيله وخصمه. أيضا قيل أن كرامات العباس دفعت عن كربلاء في بعض الفترات التاريخية الحرجة، ومنها أن الجيش العثماني لما قام بغزو كربلاء وقتل المئات من أهلها في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي، فإن عددا من ألسنة النار خرجت من صحن مرقد أبي الفضل وضربت الجند العثمانيين، فاضطر الجيش عندها للانسحاب. من النقاط الجديرة بالملاحظة والتي تبين تأثير أبي الفضل في الفلكلور العراقي بشكل عام، من أن كرامات العباس نفعت العديد من غير المسلمين، ووصل أثرها للمسيحي واليهودي والهندوسي والشيوعي.

برغم أن العباس أخ غير شقيق للحسن والحسين، فإننا نجد الروايات قد حاولت أن تؤكد على قوة علاقته بهما بأشكال متعددة، من أهم تلك الأشكال ربطه بفاطمة الزهراء وابنتها زينب بنت علي. تحدثت العديد من الروايات عن العلاقة القوية التي انعقدت أواصرها بين زينب وأخيها الصغير منذ اللحظات الأولى لميلاده. يحكي محمد إبراهيم النجفي في كتابه الخصائص العباسية أن زينب قالت لأبيها: ما لي أرى قلبي متعلقا بهذا الوليد أشد التعلق، ونفسي منشدة إليه أكبر الانشداد. فأجابها أبوها: كيف لا تكونين كذلك، وهو كفيلك وحاميك. المعنى ذاته يظهر في وصف الساعات الأخيرة من حياة علي بن أبي طالب في مولد العباس بن علي. فإن علي بن أبي طالب جمع أولاده حوله وقت احتضاره، وأمسك بيد العباس ويد زينب، وقال لأبي الفضل: بني، هذه وديعة مني إليك. بموجب تلك الوصية اعتبر العباس كفيلا لزينب، لدرجة إنه اشتهر بلقب الكفيل. على الجانب الآخر، حاولت بعض الروايات أن ترسخ علاقة البنوة الروحية التي جمعت العباس بفاطمة الزهراء. من تلك الروايات ما ذكره محمد مهدي الحائري في كتابه معالي السبطين، عندما ذكر أن واحدا من أهل كربلاء كان يزور الحسين في كل يوم وليلة مرتين أو ثلاث مرات، ولا يزور أبا الفضل العباس إلا بعد مضي 10 أيام من زيارته، فرأى في المنام فاطمة الزهراء فسلم عليها فأعرضت عنه. فلما سألها عن السبب قالت: لإعراضك عن زيارة ولد العباس. يظهر ملمح البنوة الروحية ممزوجا بمظلومية العباس في رواية أخرى شهيرة أوردها محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة. بحسب تلك الرواية فإن فاطمة الزهراء ستأتي يوم القيامة وتخرج من تحت عباءتها كفي أبي الفضل العباس المقطوعين يوم كربلاء، وتقول: يا عدل يا حكيم، احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين.

في الفلكلور العراقي. تسبب المجهود العظيم الذي قام به العباس يوم كربلاء في سبيل الدفاع عن أخيه في إقحامه في دائرة الفلكلور الشعبي العراقي، ولا سيما في ميادين الشجاعة والبطولة والتضحية والدفاع عن الحق. في هذا السياق درج العراقيون على الإشارة للعباس باسم أبو راس الحار، وهو الاسم الذي فسره جلال الدين الحنفي في كتابه معجم اللغة العامية البغدادية، فقال إنه نعت يقال للشخص الغضوب ويرمز لحمية العباس وقوته في طلب الحق. في سياق ذاته يردد العراقيون جملة دير بالك من أبو راس الحار إذا اختلف اثنان أو أرادوا التعاهد على أمر ما، عندها يتم استدعاء رمزية العباس لأخذ المواثيق من المتعاهدين والاستحضار اللعنات ضد من ينكث عهده. مثل هذه الرمزيات توجد في إيران أيضا، فهناك الكثير من الخوارق تنسب إلى العباس، ويسمي الإيرانيون أبناءهم العباس وأبو الفضل. وحين يحدث أمر مروع تجد كثيرا من الإيرانيين يهتفون فجأة يا حسين أو يا أبا الفضل، حتى إن كانوا غير متدينين.

المرقد العباسي. تذكر الروايات أن الإمام الحسين لم يحمل جثمان العباس كما اعتاد أن يفعل مع باقي جثامين أنصاره الذين قتلوا في المعركة، وأنه أي الحسين ترك الجثمان في موقعه لكثرة ما فيه من الإصابات والجروح، وحتى لا تتساقط أجزاؤه عند الحمل. بشكل عام لا نعرف الكثير عن بدايات تعمير ضريح العباس، وبحسب ما يذكر عبد الأمير القريشي في كتابه تاريخ العتبة العباسية المقدسة، فإن الإمام علي زين العابدين ومعاونيه من عشيرة بني أسد قاموا بدفن جثمان العباس بعد 3 أيام من مقتله، وبنوا على قبره سقيفة صغيرة الحجم. في القرن 3 الهجري تم تعمير مرقد العباس على يد بعض الخلفاء العباسيين، ومنهم المنتصر والمعتضد. أما في سنة 369 للهجرة فقد أعيد بناء مرقد العباس، وأوقفت مساحات كافية من الأراضي لاستثمارها لصالح إنارة الحرم الخاص به، وذلك عقب زيارة عضد الدولة ابن ركن الدولة البويهي لكربلاء. في بدايات القرن 5 الهجري قام الوزير الحسن بن فضل ابن سهلان الرام هرمزي بإعمار المرقد وتطويره، وفي سنة 707 هجرية جرى تعمير المرقد من قبل السلطان المغولي أولجايتو محمد خدابندا.

أما القرن العاشر الهجري فقد شهد وصول المرقد العباسي لأوج عظمته بعدما تعاهدته أيدي الصفويين والعثمانيين بالرعاية والتجميل. وفي تلك الفترة تم تزيين القبة بالقاشاني حديثاً، وفي سنة 1955 تحديداً تم تغطية القبة من الخارج بطابوق نحاسي مغلف بشرائح الذهب الخالص. في سنة 2010 تم تذهيب المأذنتين المجاورتين للقبة، واستخدم في ذلك ما يقرب من 108 كيلوغرامات من الذهب الخالص. حاليا تبلغ مساحة حرم العباس ما يقارب 11,000 متر مربع، يقع إلى الشمال الشرقي من حرم الحسين، وتتم إدارته من قبل العتبة الحسينية. ومن الجدير بالذكر إن هناك مزاراً مشهوراً لأبي الفضل العباس في بلدة النبي شيت في منطقة البقاع بلبنان.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: لمن يسمع؟ لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع؟ لمن يسمع؟ برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة، وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع؟ صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. تعليق لبنى الفضل. لمن يسمع؟
2: في عالم الأحياء يبقى الموت حقيقة حتمية، غير أن الساعات أو اللحظات التي يودع فيها المرء دار الحياة سر لا يعلمه إلا

0: للقبور أسرار وحكايات، قبورنا نحن فحسب لها أكثر من صدى وأكثر من قصة. ليس لأننا نموت بعد كل قصة، بل لأن قصصنا لا تموت عند مكان اسمه قبر. تعالوا نسمع قصة غنية صبر عليوي، فهي ليست الوحيدة التي اختارت أن تكون جارة قبر، إنما هي الأكثر تميزاً في عاطفة الجيرة الاختيارية.
1: اختارت غنية صبر عليوي ذات 65 عاماً أن تعيش بجوار قبر ابنها الشهيد، وفضلته على بيتها في منطقة الدير، وتركت بناتها القصر الثلاث وزوجها المصاب بمرض السكر والقلب، كل ذلك من أجل أن تكون بجوار قبر ولدها البكر الوحيد جمال في مقبرة النجف الأشرف. شيد القبر ليكون غرفة كبيرة بقياس 5 أمتار ب5 أمتار، تغطي جانبا من جدرانها صور جمال حسب مراحل عمره، فيما تنفرد صورة له على جدار آخر وهو يرتدي بزة عسكرية تلتمع على أكتافها 3 نجمات، وكتب تحت الصورة: الشهيد البطل جمال عبد الغني باقر الأسدي وافاه الأجل في معركة المحمرة. في غرفة قبر جمال يمكنك أن ترى ثياب جمال المدنية وفرشاة أسنانه وأدوات حلاقة ذقنه، وفي حال لو سمحت لك الأم المهووسة بحب ابنها أن تفتح أدراج الدولاب الخشبي ذات 3 أبواب، تجد أشياء كثيرة تخص ابنها منذ موته في 9 شباط عام 1981، منساقة إلى وهم مفاده أنها تلتقي ابنها روحيا فتقول: أسمعه يناديني ويحكي معي ويغطيني أثناء نومي، ومرات كثيرة يطلب مني أن أطهو له ما يحب من الطعام، وما يسعدني أكثر عندما ينام في حجري وأداعب شعره وأسمعه يطلب مني أن أغني له دليلون يا الولد يا ابني دليلون.

كنا نتحرج من سؤال تلك الأم الثكلة حول ما إذا كانت تتخيل هذه الأشياء أم تحلم بها. تركنا مثل تلك الأسئلة. قيل لنا إنها ترفض مثل هذا التساؤل وتنتفض غاضبة بوجه من يبادر بمثله. لكن ماذا تقول ابنتها زينب عن أم أصبحت روحها وجسدها بجوار قبر؟ تقول زينب وهي البنت الرابعة من دائرة العائلة التي سرق الموت ذكرهم الوحيد جمال: توصلنا أخيراً إلى إقناع أمنا أن تبقى في غرفة القبر أسبوعاً من كل شهر، برغم أن وضعها الصحي لا يسمح لنا بتركها يوماً واحداً، ونحن بناتها بصراحة نخاف حد الجنون من المبيت معها حتى لو كان قبر أخينا جمال. لم تكن أم جمال هي جارة القبر الوحيدة في العراق، بل هي المتميزة بعاطفة الحب الأمومية التي نقلتها من السكن بجوار أحبائها الأحياء إلى الإقامة الاختيارية بجوار قبر ابن مات. أما جيران القبور المختلفين عنها فهم من ضاقت بهم المعمورة

0: وجعلتهم يختارون القبور سكناً لهم في ظل الأزمة المستعصية للسكن في العراق. أبو سجاد ذو 57 عاماً، متزوج ولديه 4 بنات وولدان، يعمل دفاناً، يروي معاناته وسط القبور مع أطفاله الذين أخذوا مكان الموتى نزهة لهم قبل غروب الشمس، واصفاً المقبرة بالسجن، متمنياً ترك المكان الذي عاش به منذ ولادته.
1: والله احنا منها لا تشارة شو السر هذا، يعني مثل ما تقول هذا المكتوب علينا والمقسوم علينا، هذا قاعدين بالمغبرة وحالنا حال الأموات هاي، يعني مثل ما تقول وين اكو بشر يعاشر له مغبرة ويقعد بيها هو وجهاله وعائلته. بسم الله تشارة، لا حول ولا قوة، شو السر وين تقعد؟ بيوت غالية كلها من 100 وفوق، وانت قاعد لك بعد البيت بس تشم بي بس هاي شغلة الليل والصبح هاي بالمغبر، هاي هنا عيشتنا. هذا العمر يجري ما يا ساعة تموت وفي أمل. عندي أنا وزوجتي وعندي 6 أطفال، يعني 4 بنات وولد 2، والعيشة مثل ما تقول يعني صعبة، بلد نفط ما يسوى صيطة بالدول، وزيد الناس اللي عايشة بهذا البلد تعبانة. هذا الطفل أنا أقول لك أول ما يصير يعني تخاف عليه شوي، بس وراء فترة سنة هيك يظل يطلع شوي وراء أبوه وراء أمه بالمغبرة، يشوفها يعني كبنياناتها عنده يعني كمشون التلول عادية، شوي من ظل يفتهم بين هاي غبور تصير عنده عادية، تالي ظل يتعلم يروح يجي وحد ما بعد يفطن بين هاي غبور وهاي تالية الإنسان. والله المشكلة اللي نعاني منها كصاحبين عوائل قعدتنا ما مرتاحين بيها، ومثل ما تقول راتب ماكو، حد اللي يسأل بيك شكليات الشربت والمعاناة، يعني كمعاناة كسجين ويتمنى يطلع من السجن، هاي معاناتنا. شلون السجين يحب يطلع من السجن ويفتره؟ احنا هسه قعدتنا بالمغبرة كالسجين اللي يريد يفتره، مثل كراتب كواحد يرحم بيك ينطيك يسأل بيك شكليات الشربت ماكو.

0: أزمة السكن التي تعصف بالبلاد دفعت البعض إلى السكن في منازل لا تصلح للعيش كتلك المشيدة من صفائح التنك أو الأراضي الزراعية التي تفتقد إلى أبسط مقومات العيش الكريم، في حين لجأ آخرون إلى السكن والعيش الرغيد في المقابر بجوار موتاهم بعدما ضاقت سبل الحياة بهم، هرباً من ارتفاع أسعار الإيجارات التي حطمت الأرقام القياسية في بلد يغرق نفطه الصحراء الكبرى، ونهران يمشيان إلى يوم القيامة ويدران فضة وذهب، وأهوار تفيض بالخير. الخبير في مجال السكن محمد عاجل يؤكد ذلك بقوله:
1: الحقيقة هذه الحالة تعتبر حالة إنسانية شاذة، لأنه لا يمكن أو ليست من السهولة على إنسان أن يعيش في مقبرة بين القبور. الموضوع هو مؤلم. يفترض على الدولة أو الحكومة أن تراعي هذه الحالات الإنسانية، تمنع السكن في المقابر مقابل أن تبنى دور واطئة الكلفة في مناطق أخرى لإيواء تلك العوائل. أنا متأكد أنه هذه العوائل هي مضطرة، وإلا ما جاءت لتسكن في المقبرة إلا أن تكون مضطرة. أزمة السكن في محافظة البصرة خصوصا وفي العراق عموما تحتاج إلى وضع خطط استراتيجية لمعالجة أزمة السكن. هي من ضمن هذه الخطط هي التوسع نحو المناطق الخالية التي تحيط بالمركز، وعليه الواقع يقول أنه لا يوجد تشجيع للاستثمار، وإلا الاستثمار ممكن أن يحل جزء كبير من أزمة السكن. وفي هذه الحالة لا نلاحظ هذه الحالة المأساوية بوجود دور في المقابر. حقيقة هذه حالة مؤلمة لإنسان أن يعيش بين القبور.
0: سكان المقابر عنوان عريض تندرج تحته عشرات العناوين الفرعية التي تعج بالحرمان والقلق والأمل الذي ما زال معلقاً على جدران الانتظار منذ عقود، وربما يكون في ذاكرة النسيان دون تعليق من قبل الجهات المعنية. حقوق الإنسان تصف معيشة جيران القبور بالسيئة، هذا ما قاله مهدي التميمي مدير مفوضية حقوق الإنسان في البصرة.
2: من غير المنطقي أن يكون هناك سكن لأي من العوائل سواء كانوا أفراداً أو أسر في أي مقبرة أو في أي مكان لدفن الموتى بغض النظر عن ديانة أو اتجاه هذه المقبرة، لأنه هذا أساس مخالف للضوابط الإنسانية والقانونية. أخي الكريم، لا تعذر الحكومة من أي ظروف. اليوم الحكومة عليها مسؤولية أساسية سواء كانت مركزية أو محلية بأن يكون هناك ضوابط أساسية، وهي توفير السكن الملائم لكل مواطن، ليس فقط الذين يسكنون القبور وحتى الذين يسكنون في العشوائيات والذين يسكنون في مناطق أخرى. هؤلاء مواطنين وهؤلاء لهم الحق الكامل على الدولة أن يخصص لهم قطع أراضي وأن يخصص لهم ما يوفر لهم الحياة الكريمة والبناء الملائم لسكنهم. يعني العملية هي ليست الذين يسكنون القبور والذين يفترشون الأراضي. اليوم لدينا عوائل تحت الجسور وعوائل تفترش الطرقات، هذا ولدينا عوائل أيضا لديها يعني تسكن سكن غير قانوني. بأي سبب؟ لأنه هناك سبب رئيسي أن الدولة اليوم غير لا توفر لهم السكن الكريم.

0: عباس فاضل صيهود ذو 50 عاما، هو الآخر متزوج ولديه 6 أبناء. عاش ردحا من الزمن في بحبوحة لا بأس بها من العيش، كونه كان صاحب محل كبير للمواد الإنشائية مع عمل إضافي هو بيع وشراء العقارات.
1: يعني إذا أقول لك صعبة فهي كل الصعبة، يعني تعرف واحد يعيش بمقبرة هو وجهاله ومرته، يعني مثل ما يقولون من القصر للقبر، وكل هذا من إيدي طبعا. كان همي الوحيد إنه شلون أزيد رأس مالي، كنت أشتغل بالمواد الإنشائية وأموري عالي العال، وبقيت أشتغل لحد 1995. وبهاي السنة مثل ما تعرف صارت نزلة السوق، هبط الدولار وخسرت كل شيء، وصارت عندي ديون للتجار هنا بالبصرة وبغداد، وطبعا العالم تريد فلوسه، فقمت وبعت بيتي وسددت الناس، وتاليها مثل ما تشوف بيت بلوك وبمقبرة. بس الحمد لله على كل حال، على أقل مجاور أموات ما بيهم أذية، ودعتك مرات يعني أطلع الكرسي وأقعد قبال القبور وأغني، يعني هيك أنسي نفسي. شو أسوي، الله كريم.

خسارة عباس فاضل أخذت بالازدياد حيث طلبت زوجته الطلاق، ومات أحد أولاده بحادثة داس، وخلف هذا الأسى في جسمه مرضاً عضالاً. لكن وبرغم كل هذا بقي يصارع الحياة بشعور منكسر، وقال علي أن أبحث عن زوجة جديدة تتقبل حياتي الجديدة داخل المقبرة. في الوقت الذي يفكر جار القبور هذا أن تزف له عروس داخل المقبرة، خرجت فاتن بنت 19 عاماً عروساً من مقبرة الكنيسة الكلدانية، تاركة أماً لم تشهد البهجة في حياتها، كذلك 3 أخوة هم علي وجواد وحنين. كانت الكاميرا حاضرة في هذا العرس الخارج من مقبرة، صورت كاميرا فيديو وجوههم الكالحة والتي لن تستطع ابتسامتهم البريئة محوها. ملابسهم قديمة وأجواء هي أقرب ما تكون إلى الأجواء الحزينة التي تلف القبور. غادرت فاتن المقبرة غير آسفة عليها لترى حياة جديدة كتبت لها. هذه الشابة فطنت وهي تعيش بين الموت والقبور المحفورة بمجرفة أب ترك بصماته على مقبضها التي تركها لابنه علي بعد أن مات ليدفن في مقبرة أخرى. أن تعيش حياً في مقبرة وتموت لتدفن في مقبرة أمر لا يجعلك تبحث عن إجابة، لكنه يشعرك بأسف بالغ. كذلك أن تورث مهنتك كحفار قبور بحمولات من الأسئلة. وها هو وريث الحفر والدفن الشاب علي يقول:

أنا أصغر دفان في العالم، عمري 20 عاماً ودفنت أكثر من 500 ميت. لم تكن مهنة وراثية مفيدة ومفرحة بقدر ما هي هم ثقيل أجبرتنا ظروفنا الصعبة على امتهانها لنضمن بقاء عائلتنا في المقبرة داخل غرفتين من الطين تفتقر إلى أبسط المستلزمات. وأنا كشاب أشعر الآن بأني عجوز، وأحلامي ستبقى مجرد أحلام أستعيدها كل مساء وأنا أجلس على قبر شاب. وطالما تحدثت مع الأموات عن أحلامي وأبوح لهم عن أسرار تخصني، السكن بجوار الأموات منحني الخيال والطمأنينة، لكنه يبقيك دائما على خط الفقر والحزن.

أبو سجاد يروي قصة زواج ابنته التي تمت خارج أسوار المقبرة خجلاً من ذوي الشاب المتقدم للزواج من بنت المقبرة، موضحاً أن الذكور أيضاً يعانون من رفض الفتيات الزواج من حفاري القبور.

لا لا مو منك، روح هناك ببيت جدها من منك. يعني هنا أنا تستحي، يعني شو أقول لك، أنا طلعوني من المقبرة، هي البنية تستحي وأهل الولد يستحون، فإحنا نحاول هناك ببيت جدها عبر الشارع شون ما كان، يعني كون الناس اللي يجون ويا الولد أهل العريس بأن البنية مو من المقبرة، لا من ذاك منطقة، من المنطقة طلعوها. فهي تبغى يم الولد، لا هو خذاها مثل ما تقول، يعني بينه وبين أهل البنية من المقبرة تستنكف. شو أقول لك، دفان استنكف، أنا شنو أخذ دفان؟ لا لا لا ما أريد دفان، هذا أخاف من عنده. وبالعكس يعني الدفان عنده إيمان بالله، مخافة الله عنده، و24 ساعة لآخر أقباله يباوع لها، يباوع للناس بعيونه كرحمة، قلبه بسرعة ينغهر عليهم. يعني هو جاي يشوف هاي الناس الدائر ما دوار اللي جاي تروح وتجي، مصيرها الموت والدفن، فهو شوفه يعني مثل ما تقول اعتيادي وياهم، وسالم سليم يصير وياهم 24 ساعة سالم سليم. يعني شنو مخافة الله قباله 24 ساعة والموت قباله.

0: الكثير من الفتيات يعتبرن مهنة الدفان فألاً سيئاً ويؤثر في نفسية الشخص، جعلة منه ذا طباع غريبة يصعب الانسجام الأسري معها. فمن الصعب على البنت أن تقبل الزواج من حفار القبور أو السكن في المقابر.
1: هو مستحيل أنه وحدة تتقبل أنه تقعد بهيك مكان، لأنه يعني راح حتى نفسيتها راح تتعب، أو يجوز حتى الشخص اللي مثلا اللي راح تاخده ما راح ترتاح وياه، لأنه يجوز وضعه بالمقبرة مأثر عليه وهيكي. يعني من هالناحية من هذه فما أقدر بالنسبة إلي أنا، بس بعد يجوز وحدة ثانية يعني عادي عدها.
2: إذا الشخص هو يختلف، يعني أنه الشغل ما يحكم عليه ولا يحكم على شخصيته، بس انه اذا اسكن بمقبره يعني هذا الشيء يختلف، بس للشخص هو لا.
3: فاكيد هو ما راح يباوع الفت شخصيه اعلى، مو خلينا نقول اعلى من عنده مستوى، كل احنا الناس يعني كل احنا سواسيه خلينا، لكن يعني هو انسانيا انا اباوع للشخص انسانيته. اذا اني كان شخص اني هذا الشخص اللي يشتغل بالمقبره انا مقتنعه بيه انسان، مقتنعه بيه شخصية، مقتنعة بي أني أحبه، يعني هذا الحب وارد، ماكو فتشي أن هذا يشتغل بمقبرة ولا يشتغل رئيس وزراء، ما له علاقة. زين لا من يجي من إنسان يحب واحد ما له علاقة لا بيساك وين سكنه ولا شنو لونه ولا شنو جنسيته ولا أي شيء. ما عندي مشكلة أنه هو أي وين ساكن، لكن نرجع ونقول المجتمع طبقات، كل واحد يباوع للستايل مالته.
4: لا، لأن قلت لك بعيد عن البيئة اللي أنا عايشة بيها، لا نفس التصرفات يكون أحس بي هو قاسي أو شيء، يعني ما خوف أخاف.
5: والله ما راح أقبل هالشي، يعني ما أقدر بعد، أنا ما أقدر، يعني حتى أهلي ما يقبلون، مو بس أنا، لا مو شرط، بس يعني ما أتقبل هيك الشي، يعني نفسيا ما أقدر أنا هيك.

ولا تختلف الأم رضية مهلهل محمد بهواجسها كجارة قبور والتي عاشت في هذه المقبرة المسيحية الكائنة في مكان ما من أماكن البصرة التي يلفها الصمت قرابة 27 عاماً عندما قالت: بعد موت زوجي لا أستطيع أن أعيش بعيداً عن المقبرة. وهل تصدقون لو قلت لكم إن مجاورة القبور جعلت مني إنسانة تعيش في الحياة بجسدها فحسب؟

ويجديك من هلا يا مكبر اجديك من هلا يا مكبر اجديك من هلا بجنوي

تقوت رضية أم علي أبناءها من راتب شهري قدره 25,000 دينار خصص لها من قبل القائم على الكنيسة، فضلاً عما يجود لها زوار القبور الذين وصفتهم بأنهم كرماء معها في العطايا. أما المال الذي يتم استحصاله لقاء حفر القبر وترتيبات الدفن والذي لا يتعدى 25,000 دينار فهو غير مضمون دائماً. يقول علي: قد أحصل على هذا المبلغ أكثر من مرة في الشهر الواحد، وأحياناً لا أحصل عليه لمدة تتجاوز 6 أشهر، فهذا حال من يحدد رزقه الموت.

بالحقيقة موضوعة هل يجوز للمسلم أو لغير المسلم أن يدفن شخص من غير دين؟ بالحقيقة المسألة الأولى هي مسألة الإنسانية اللي كلتنا نتحمل مسؤوليتها، أنه يقولون إكرام الميت هو دفنه مهما كان هذا الميت، عسى ما كان ملحد، عسى ما كان بوذي أو هندوسي، علينا أن ندفنه. احنا عندنا في البصرة، عندنا في المقبرة للكنيسة الكلدانية والسريانية، كذلك المقابر اللي عندنا حتى في بغداد، الموجودين العوائل أو الناس اللي تحافظ على المقبرة هم ناس مسلمين. فشباب هذه العائلة هي تتولى وتكون مسؤولة عن حفر ودفن جثامين المتوفين من المسيحيين الموجودين فيها. فهذا العمل هو غاية في النبل والأخلاق والرحمة اللي الله يدعونا إلها، تبث روح تسامح، لأنه ما يفرق هذا الشخص، لأنه يعرف ويفهم شيء واحد، بأنه علي أن يكرم الميت من خلال دفنه ومن خلال إقامة المراسيم. طبعا من بعد ما المراسيم تقام على الميت من قبل الكاهن في الكنيسة، وثم تشيع إلى المقبرة، وبالتالي تكون الطريق مهيئة نحو القبر اللي يكون مجهزة هذا الإنسان الطيب الخلوق المسلم. فبالتالي نؤدي صلواتنا وننزل المتوفي في الأرض، ويتم دفنه بكل احترام وبكل وقار وبكل صلاة، نطلب الرحمة من الله أن تشمله وتشملنا نحن الأحياء أيضاً.

0: طرقت أمهات جيران القبور بسوء الحظ باب الرعاية الاجتماعية بغية الحصول على راتب الاستحقاق المخصص لذوي الظروف الصعبة وكبار السن وأصحاب العوق المستديم، لكنهن عدن بخفي حنين خائبات منكسرات إلى مملكة بائسة بين القبور. وعن تلك المظلومية التي يجب أن ينتبه إليها أصحاب الشأن أجاب سمير طالب مدير الرعاية الاجتماعية في البصرة.
1: بالنسبة لسكان المقابر، احنا قانون الحماية الاجتماعية قانون بسيط وقانون ممكن شمول هذه العوائل، لكن قد يكون هم هؤلاء لم يقدموا إلى الشمول ولم يتم إحضارهم إلى الدائرة أو إعلامنا من أجل الوصول إليهم في ذلك الوقت. مجرد توفير إن شاء الله الشمول سوف يتم شمولهم. إذا بالنسبة للضوابط بسيطة، الضابط هو أنه الشرط الأساسي هو أن يكون دون خط الفقر، فأكيد هؤلاء الذين يسكنون المقابر من الممكن أنهم مشمولين. إحنا رب الأسرة، اللي إحنا حتى نوفر إلى أكثر عدد ممكن، هو إحنا رب الأسرة هو أهم شيء بالشمول. إذا كان رب الأسرة تشمل كل عائلته، أما إذا كان عندهم معاق أو شيء فممكن شموله بهيئة ذوي الإعاقة اللي هي أيضا قانون ثاني رديف إلى قانون الحماية الاجتماعية، وهن ذن القانونين هن خدمة الفقراء، وذن القانون ما بين في شيء صعوبة، مجرد إجراءات بسيطة ويتم شمولهم، لكن في الوقت الحاضر متوقف الشمول.

0: كيف إذا حمل هذا الهم وتلك الشكاية من مسؤول في الدولة العراقية ونقل إلى رجل دين طالما تحدث من منبره عن الفقر والفقراء؟ سنسأله عن أن يكون إنسان جار قبور وحفارها، عن شراية الحال وإمكانية ما يجده المتضرر محالاً.
1: أصحاب رؤوس الأموال، يعني اللي عليهم زكاة مفروضة، لو نفق الناس زكاة المال لم يبقى في الأرض فقير الحالي. يعني لو أن الناس تنطي حق الله مستحيل واحد يبقى فقير. الدولة هم كذلك، الدولة لو كان ترعى ذولي الناس بصورة صحيحة وبعدالة ما أعتقد يبقى ما لازم كلش، لكنه خير الأمور أوسطه. فإذا الدولة عليها جانب، وأصحاب الأموال عليهم جانب، والناس اللي ميسورين مو اللي أنه من نقول ذول التجار أو كذا، لا، حتى الناس الميسورة هم عليها حق من الحقوق، حقوق الإنسانية. يعني عندما أشوف واحد مثلا بجنب المقبرة، هذا اللي يقعد بجنب المقبرة 100%، لأنه مثلا هو واحد إذا يدخل للقبور هو يستوحش، كيف إذا كان بجوار القبور؟ لا شك ولا ريب من فقرة. فلو كان المجتمع نفسه، يعني الناس اللي حتى اللي وسط، يخلي له فد مو ضمير، لا، يخلي الأمور الشرعية. بس إحنا الأمور الشرعية ما جاي نمشيها مولاي العزيز، يعني لا الميسورين يمرون على الأمور الشرعية ولا المجتمع ولا الدولة، حتى الدولة ما تمشي بالأمور الشرعية. الآن نشوف مثلا يعني أبسط الأشياء، أبسط موظف مثلا إذا كان إلى نفوذ، شوف حالته ميسورة مثلا، خدم وحشم وكذا، يعني شوف لك مثلا مدير حمايات جقد وسيارات جقد ومصائب جقد، معناها الدولة إلها القصد الأكبر.

قد يقودنا هذا التحقيق إلى جيرة قبور تتعدى حدود المكان والزمان، جيرة يكون فيها الميت حياً. إنها جيرة الأحلام، عندما يزورك الفقيد في منامات أحلامك كل يوم، وكأنه جارك اللصيق إلى بيت روحك. كم من المنامات تحتاج الأمهات والآباء والزوجات والأخوات كي تفي زيارات الغائبين بالموت؟ كم من موت نشتكي إلى الله منه؟ كم حرب ننسى حتى نتذكر موتانا؟ كم صورة نزيد في ألبوم العائلة علنا نحتاجها في قطعة نعي أو شاهدة قبر؟ حتماً يشكر المحبون الله والنوم، لأنه يبعث لهم بجيران الروح الأموات. لكن كيف يأتون هؤلاء الضيوف الأموات؟ وماذا يخلفون بعد يقظة الأحياء؟

0: يما تشوفين انا بحط هنا يا خال اصور الاثنين ولك طولك حلو يرهن العين
1: نعم طبعا أنا فقدت أحد أصدقائي في مطعم فدك بانفجار حيث قطعة من عندي يعني من الذاكرة حتى عيني تدمع وسان احتياكه يعني أرجف قلبي يعني حسبي والله العظيم فمن يعني أفكر بزايد حتى يجي لي بالحلم شعور ما ينوصف يعني كلش تعبان
2: أي طبعا طبعا أنا بالنسبة لي فاقد ابن خال ابن عم زوج أخت يعني نسيب اعتيادي لا مرات هيك بأحلام اليقظة مثلا تتذكر مثلا أيام زمان تتذكرهم تتذكر مواقفهم تتذكر سوالفهم ضحكاتهم يعني هاي الأمور شوية تخليك تقول يا ريت كون ذيك الأيام ترجع يعني لأنه هم كانوا أصلا كانت البصرة كانت جميلة جميلة بوجودهم ما أدري والله عجيب والله
3: يعني الشخص العزيز علي إن كان متوفي أو عايش يعني أنا من أشتاق له أنا أشوفه بالحلم.
4: هواي فقدت أحبابه آخر شيء هسه عندي صديقي شهيد يعني بهاي الفترة اللي مضت ودائما يعني على بالي بالأحلام وبشغلي بعملي بطلعتي وين ما أروح يعني على بالي والله بالأحلام تجي أشياء حلوة تجي إنه حلم من عثن إنه أجي قال لي خليك مرتاح إنه أنا مرتاح هناك والحمد لله وشكر يعني. تقدر بس هي الذكرى يعني هو الموت بيد الله كل احنا هذا الشيء نعرف فيه وراجعين ان شاء الله كل احنا بيد الله بس تبقى الذكرى هي الذكرى مؤلمه تبقى بس وانما هذا احنا نعرف ان الموت بيد الله والحمد لله وشكرنا له وانا اليه راجعون.

تتقاطع جيرة القبور في واقعها من حاجة السكن إلى حاجة الروح إلى حاجة أخرى هي حاجة صنعتها الخرافة وأذكاها الجهل. إنها جيرة مؤقتة وخائفة، إنها جيرة النبش في القبور والإتيان ببعض من أجزاء الميت لعمل السحر. لم يسلم الميت من هموم الحياة ومتطلباتها الوضيعة، ولم يسلم العقل المؤمن بوجود الخالق وقدرته من خديعة المشعوذ العاجز، لكنهم جيران القبور الأكثر ربحاً من الموت.

لم تشتكي القبور من جيرانها، لكن جيرانها يشتكون الله من الوطن وجيران الوطن. عجيب أنت أيها العراق، كلما مرضت جيرانك كثرت قبورك، وكلما كثرت قبورك هزلت خارطتك، وأصبح الملح جار النهر، والعلم جار الجهل، والمال جار اللص، والسياسة جارة العمالة.

لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد، تعليق لبنى الفضل. لمن يسمع،

حدود الحرية والكرامة في نهج الحسين عليه السلام. ثمة أحداث تمر في تاريخ البشرية كشهب عابرة تضيء سماء ليلة مظلمة ثم تنطفئ وتطوى في سجلات النسيان، وثمة أحداث أخرى لا تقاس بحجم ساعاتها بل بأبعاد امتداداتها، أحداث تولد من رحم الموت لتمنح الحياة معنى أبديا. من هذه الأحداث الفريدة تبرز ثورة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في كربلاء عام 61 للهجرة. إنها لم تكن مجرد معركة عسكرية بين جيشين ولا نزاعا عابرا على سلطة زائلة، إنما كانت كما يصفها كبار مفكري الإنسانية خطا فاصلا بين حق مطلق وباطل مطلق، وانعطافة تاريخية كبرى أعادت صياغة الضمير الإنساني ورسمت بالدم القاني حدود الحرية والكرامة. حين سار الحسين نحو العراق لم يكن يبحث عن تاج أو عرش وهو سليل بيت النبوة ومعدن الرسالة، بل كان يحمل في قلبه المكلوم هم أمة بأكملها، أمة أريد لها أن تدجن وتستسلم للظلم. لقد اختصر الإمام فلسفة حركته بكلمات ما زالت تدوي عبر القرون: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ومن هنا نبدأ، ومن هذه الصرخة الإنسانية نستمد وعي الثورة.

السياق التاريخي والانسداد الحضاري. لم تكن ثورة الحسين وليدة لحظة انفعالية، بل جاءت ردا حتميا على انسداد حضاري وأخلاقي أصاب الأمة في مقتل. فبعد عقود قليلة من رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بدأت المعايير الإسلامية والإنسانية تنحرف عن مسارها الأصيل. تحولت الخلافة الراشدة القائمة على الشورى والعدل إلى ملك عضوض يستباح فيه المال العام، وتكمم فيه الأفواه، ويرفع فيه شأن المداهنين، ويقصى الأحرار. في تلك الأجواء الملبدة بغيوم الاستبداد، كان الصمت يعني التوقيع على موت قيم الإسلام الإنسانية. كان المجتمع يمر بحالة من التخدير الجماعي والندم السلبي. الخوف يشل الإرادة، والمال يشتري الذمم. وهنا لم تعد الموعظة الشفهية كافية لإيقاظ الأمة من سباتها العميق. كان الجرح غائرا ويحتاج إلى صدمة وجدانية عنيفة تهز الضمائر الميتة. لقد أدرك الإمام الحسين برؤيته القيادية والرسالية أن الحفاظ على جوهر الدين وكرامة الإنسان يتطلب تضحية استثنائية. لم يكن هناك بد من تقديم القربان الأسمى. كأن الحسين يرى الانهيار القيمي متجسدا في قيادة سياسية مستهترة، فقال كلمته المدوية التي تشخص الداء: على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. لقد كانت المواجهة حتمية، ليس لإنقاذ الحاضر فحسب، بل لتأمين المستقبل للأجيال القادمة.

في عاشوراء. التقت قمتان متناقضتان في السلوك البشري، قمة السقوط والانحدار الأخلاقي، ممثلة بجيش قاده الجشع والخوف والطمع، وقمة السمو والارتفاع الإنساني ممثلة بالحسين وأهل بيته وثلة من أصحابه الأوفياء. يكتب العقاد في تحليلاته العميقة عن الشخصية الحسينية واصفا إياها بأنها نموذج متكامل للبطولة الروحية. الحسين في كربلاء لم يكن يمثل الضحية المستسلمة، بل كان القائد المستعلي بإيمانه على الجراح، يحيط به الأعداء من كل جانب، يمنع عنه وعن أطفاله قطرة الماء، يشاهد إخوته وبنيه يتساقطون كالأقمار على رمضاء كربلاء، ومع ذلك لم ينل الخوف من عزيمته، ولم تتبدل نبرة صوته الواثقة بالحق. إن تجلي الإنسانية في معسكر الحسين يبدو واضحا في تفاصيل شتى، في بكائه على أعدائه لأنهم يدخلون النار بسببه، في حنوه على أطفاله، وفي الوفاء الأسطوري الذي أظهره أصحابه. هؤلاء الأصحاب الذين قال عنهم الحسين: فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي. لقد تحولت كربلاء من ساحة معركة إلى مدرسة كونية تعاد فيها صياغة المفاهيم، فالعطش يصبح رمزا للأنفة، والموت في سبيل المبدأ يصبح هو الحياة الحقيقية.

فلسفة الدم والانتصار العسكري مقابل الانتصار التاريخي. هنا يطرح الفلاسفة والمؤرخون السؤال الأكبر: من المنتصر في كربلاء؟ إذا نظرنا إلى الواقعة بالمنظار العسكري الضيق، وصحبت نساءه سبايا، والجيش الأموي فرض سيطرته على الميدان، لكن المنظار العسكري يعجز دائما عن قراءة حقائق التاريخ الكبرى. إن ثورة الحسين أسست لمفهوم جديد في الفلسفة السياسية والاجتماعية، وهو مفهوم انتصار الدم على السيف. السيف يمتلك القوة المادية العابرة، لكن الدم المراق في سبيل الحق يمتلك القوة الروحية الخالدة. بموت الحسين الجسدي ولدت الثورة الحسينية كفكرة، والأفكار لا تموت. لقد هزت دماء الحسين عروش الظالمين قبل أن تجف رمضاء كربلاء، فلم تمضي سنوات قليلة حتى اندلعت الثورات في كل أرجاء العالم الإسلامي، متخذة من يا لثارات الحسين شعارا لها. تزلزلت الشرعية السياسية لبني أمية، وبات كل حاكم ظالم يرتعد خوفا من شبح الحسين الذي يلاحقه في ضمائر الرعية. إن الحسين بقربانه العظيم قد نزع القداسة عن الحاكم المستبد، وعلم الشعوب أن الطاعة لا تكون لظالم، وأن المهادنة على حساب الكرامة هي خيانة للإنسانية. لقد تحول القبر المعزول في صحراء الطفوف إلى منارة تأمها الملايين، بينما تلاشت قصور دمشق وتحولت قبور مشيديها إلى ركام تذروه الرياح. أي انتصار هذا الذي يتجدد كل عام بغزارة وعنفوان سوى انتصار الحسين؟

البعد العالمي والإنساني لثورة الحسين. إن من الخطأ الفادح اختزال الثورة الحسينية في إطار طائفي أو مذهبي، أو حتى حصرها في الدائرة الإسلامية فحسب. إن الحسين ملك للإنسانية بأسرها، لأن القيم التي استشهد من أجلها كالعدل والحرية ورفض الظلم هي قيم عابرة للأديان والقوميات والأزمنة. لهذا نجد المفكرين الغربيين والمستشرقين وأحرار العالم من غير المسلمين قد انحنوا إجلالا أمام هذه الشخصية الفذة. يقول الزعيم الهندي المهاتما غاندي كلمته الشهيرة: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت في صفحات كربلاء، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنني إذا أردت تحقيق النصر للهند فعلينا باتباع سيرة الحسين. ويقول المستشرق الإنجليزي إدوارد جيبون: إن مأساة الحسين المؤثرة رغم تقادم العهد وتباعد المكان لا بد أن تثير العطف والحنان في قلب أقل المشاهدين قسوة وأجفاهم طبعا. إن هؤلاء لم ينظروا إلى الحسين من خلال هوية مذهبية، بل رأوا فيه إنسانا كاملا واجه الظلم المطلق بصدر عار دفاعا عن شرف الكلمة وحرية الاختيار. الحسين يمثل صوت المستضعفين في كل مكان، هو صرخة سبارتاكوس ضد العبودية، وهو نضال مانديلا ضد التمييز، لكنه يمتاز بنكهة ربانية وصياغة نبوية جعلت من شهادته منارة روحية لا تنطفئ. وليد الثورة. عن ثورة الحسين، دون أن نتوقف بإجلال أمام الركن الثاني لهذه الملحمة، السيدة زينب بنت علي عليهما السلام. إذا كان الحسين قد صاغ الثورة بدمه في نهار عاشوراء، فإن السيدة زينب هي من حملت مشعل هذه الثورة في ليل السبي، وطافت به في الكوفة والشام لتحول الهزيمة العسكرية المفترضة إلى فتح سياسي وإعلامي ساحق. لقد وقفت هذه المرأة العظيمة المثقلة بالجراح والمصائب وسط قصر الإمارة في الكوفة وفي ديوان الشام، ولم تتكلم بلغة السبايا المستضعفات، بل تكلمت بلسان أبيها الإمام علي بقوة وثقة زلزلتا أركان البلاط الأموي حين سألها الطاغية شامتا: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ أجابته بعبارة خلدها التاريخ وتعد من أرقى تجليات الرضا الإنساني والوعي الرسالي: ما رأيت إلا جميلا. ثم التفتت إلى الطاغية لتصدر حكم التاريخ الأبدي قائلة: فكت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. لقد كان هذا الخطاب الزينبي هو الرصاصة الأولى التي أطلقت على شرعية النظام الظالم، وهو الذي ضمن للثورة أن تبقى حية تتوارثها الأجيال. ولولا هذا الصوت الشجاع لحاول الإعلام التضليلي تشويه الحقائق ودفن القضية في رمال كربلاء.

0: الحسين نهج يتجدد. ندرك أن إحياء ذكرى الحسين ليس مجرد بكاء على أطلال التاريخ ولا استغراقا في الحزن العابر. البكاء على الحسين هو إعلان موقف، والدمعة هي بيعة للقيم التي قضى من أجلها. إن الحسين نهج مستمر، وكربلاء تتكرر في كل عصر، فكل أرض تشهد ظلما هي كربلاء، وكل يوم يواجه فيه الحق الباطل هو عاشوراء. السؤال الذي يجب أن يطرحه كل منا على نفسه: أين موقفي من الحسين اليوم؟ هل أنا في معسكر الإصلاح والعدالة والصدق، أم في معسكر الساكتين والمبررين للظلم؟ إن ثورة الإمام الحسين ستبقى نداء حارا يوقظ النيام، وبوصلة ترشد الحائرين، ونورا يضيء دروب الأحرار نحو غد أفضل. غد تسوده قيم العدالة والكرامة الإنسانية التي دفع الحسين دمه الشريف ثمنا لها.
1: موت مهيوب ما صار بالدنيا مثله، مات عباس ويريد

سيبقى هذا الصوت خالدا. تعليق طارق صالح ووفاء العيداني. إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

الحسين مصباح الإنسانية الباهر الذي أضاء بالنور في ليلة من لياليها الحالكة ليضع لها نورها المشرق الوضاح ويأخذ بيدها في سبيل تحقيق إنسانية الإنسان وصقلها صقلا إسلاميا خالصا وإعطائها حقوقها الفردية والاجتماعية بعد أن انتزعتها منها حكومات الإرهاب والاستعباد التي لم تقرأ يوما ما نظرة الإسلام في الحكم والنظام. الحسين هو الفرد الذي اختصرت في فرديته العبقرية المقدسات الإنسانية كلها وتماوجت في روحه الفذة حياة تصنع الحياة، فكبر عليه أن يستأثر بها ووهبها للعقائد والأجيال، فشاعت حياة الحسين فيها وتحولت من حياة شخص محدود إلى حياة ثرية خالدة للمثل الإسلامية العليا وحياة ضميرية خيرة في قلب الأجيال الواعية من بني الإنسان.

وهكذا استحدثت العقيدة نشاطها واستعدادها للخلود من روح الحسين ودمه، كما استمدت منه كيانها وضميرها. الحسين هو ذلك العاشق المفتون بالحقيقة الإلهية المقدسة وجمالها الأولي، الذي لا يحسب حسابا للدنيا وما فيها، لأن ذلك كله إلا شعاعا ضئيلا من ذلك المنبع الفوار الذي قد فنى فيه وسحر روحه وكهرب مشاعره كلها. نسمع إليه وهو يخاطب معشوقه العظيم عند مسيره إلى جهاده في دعاء عرفة، الذي هو النشيد الخالد للعبودية المخلصة. ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟

بهذه الروح الرائعة التي لا يدخل شيء من أشياء هذا العالم المحدود في حسابها، ولا ترى بعد الظفر بالجانب الإلهي جانبا آخر يخشى فوته أو يؤمل إدراكه، لأن المجد هو ليس إلا لمعة لذلك الوجود غير المحدود. بهذه الروح المعنوية الباهرة دخل إلى معركة كربلاء مضحيا بنفسه وبصفوة البنين والأخوة والأصحاب وبجميع اعتبارات هذه الدنيا الفانية، لأن سكرة العشق الإلهي جعلته يرتفع عند ذلك كله، فلا يرى بعيني عقله إلا معشوقه العظيم، يتقبل منه قرابين تضحية ويبارك له فيها، فيزداد إطلاقة وبشرا كلما ازدادت اتساعا وفار الدماء.

خاض الحسين تلك المعركة الهائمة مندفعاً بضمير إلهي يملأ ذات نفسه، وبيده مشعل الحياة والنور. ولكن شاء صانع الموت للشعوب الذين لا يمكن أن يقيموا عروشهم الجائرة إلا في ظلام أن يطفئوا ذلك المشعل ويقضوا على ذلك النور. وكانت تلك المعركة منظراً دامياً للصراع الهائل الذي انبثق عن وضع نظام الدولة في جوهر الإسلام، وذلك أن الإسلام بطبيعته المتوثبة إلى الاتصال والخلود وبجوهره الذي جاء بالصيغة النهائية لرسالات السماء لم يكن ليرضى إلا أن يمتد بوجوده ما امتدت هذه الإنسانية مهذباً ومنظماً. ولهذا وضع في الصميم من دستوره نظام الدولة العادلة، فكان ذلك إكمالاً للدين وإتماماً للنعمة، كما أعلنه القرآن العظيم عند احتفال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودين الإسلام يوم الغدير بوضع نظام الدولة المخلصة. وترتكز الفكرة في هذا النظام على ضمان العدالة والمساواة بإحراز الوجود الأصلح الذي يسعد به المجتمع والفرد ويطمئن في ظله إلى حياة حرة كريمة في حدود نزيهة. وعماد هذه الحياة الصالحة في نظر الإسلام ذلك الوجود الأصلح الذي يكون امتداداً للنبي لتمتد بذلك رسالة النبوة، والذي لابد أن يرتفع على الهزات وتمتنع عليه حمى الحكم عن غير الضمير الإلهي الجبار. وإمام كهذا يكبر على طاقة المنتخبين أو المعينين من الناس، وبهذا كان الانتخاب الإلهي له هو الأساس الذي تقتضيه روح الإسلام ويتفق مع جوهره العظيم.

فليس من جوهر الإسلام في شيء أن يقر حكما انتخابيا ينبثق عن شتى العواطف ومختلف الأهواء والنزاعات، وهو الذي جاء لتقويم تلك العواطف وتحديد هذه العواطف والنزاعات. وليس من طبيعته أن يمضي حكما فرديا يقوم على ديكتاتورية غاشمة لا حدود لسلطانها ولا حساب على أعمالها، وإنما الذي هو من طبيعته بالصميم أن يعتدل أمر الإمامة برجل معين مختار، ولكن لا على اعتبار ديكتاتوري في الحكم، بل وفق خطة تحاور بروحها روح الديمقراطية العادلة التقدمية، وذلك بأنه يجعل الله تعالى مصدرا للسلطة الوحيدة في جهاز ذلك الحكم، ويعتبر الشعوب عياله وشعبه، ويقيم الإمام أمينا على تنفيذ قوانينه وحارسا لأحكامه ومسؤولا بين يديه، يوزع على ضوء تلك القوانين حقوق الحياة السواء بين إخوان في الدين والإنسانية. وقد أعطى سيد الشهداء عليه السلام صورة رائعة عن ذلك في قوله: فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه على ذلك لله. وقد امتحن هذا النظام للدولة منذ أن أعلنه الإسلام وأتم به رسالته بمعارضة صاخبة أبت أن يبقى لون الحكم إلهيا دائما وطابع السلطة نبويا هاشميا أبدا، وجاءت المعارضة أولا على شكل الدعوة إلى الانتخاب الحر واستمداد السلطة الحاكمة وجودها من الناس أنفسهم، وعطل ذلك النظام الخير في عواصف مزلزلة، وقام الحكم في دنيا الإسلام انتخابا في لونه الظاهر بعد أن حصرت دائرة الترشيح في إطار ضيق جردت قريش منه أكثر المسلمين، وقصرت الأصوات الانتخابية على عدد لم يكن ليتيسر أن يقوم ذلك الحكم على أكثر منه، ثم ظهرت عليه مظاهر النزعة الفردية في السيطرة الفردية، فلم يمضي عقدان حتى اختصرت الانتخاب في ستة لم يكن للمسلمين أي تأثير في ترشيحهم، ثم اشتد الطابع الفردي وضوحا بعد ذلك، وما زال الحكم يسير في خط منحن رسمته المعارضة في ظروف ومؤثرات إلى ديكتاتورية أموية سافرة هي أبعد ما تكون عن طبيعة نظام الدولة المفروض في قانون الإسلام. وضاعت الحقيقة التي قالها الإسلام في هذا الموضوع.

وفي هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ الحكم الإسلامي دقت ساعة السخاء في أذني الحسين، تؤذنه بأنها لحظة التضحية والشهادة، لا لكسب السلطة عملياً واستردادها من الغاصبين، فإن ذلك لم يكن ليؤمل في تلك الظروف التي درس الحسين عليه السلام جيداً وفهمها عن آبائه جيداً أيضاً، بل لتسفر دولة المعارضة بلون أحمر من الدم ولون أسود قاتم من الظلم، فينتزع بذلك عنها الطابع الإسلامي الذي كانت تدعيه ويضع هذا الطابع على الدولة التي أرادها الإسلام للمسلمين. لم يقم الحسين عليه السلام دولة الإسلام، ولكنه أرخ الدولة الإسلامية وكتب حقائقها الذهبية وسجل نظامها بمداد من الدم أبد الدهر. كان يوم الطف تاريخاً رائعاً ليوم الغدير، وكان الدم الزكي المنسكب على أرض كربلاء برهاناً على أن روح الإسلام تتعالى عن منطق المعارضة وحكومتها. كان يوم الطف يوم القيامة الكبرى التي قضت على شرف الحكم واعتبار الحاكمين، وأعلنت للمسلمين ببطولة لم تثر الإنسانية بنظيرها حقائق الإسلام في إطار دام رهيب.

ولم يكتف الإمام بذلك، بل استغاث في ذلك الموقف العظيم بالإنسانية كلها، ودوى صوته الإلهي طالباً المعونة والنصر. ففاض تاريخ الإسلام بالتضحيات الكريمة والأريحيات الخيرة والحركات التحررية الجبارة، وسوف يبقى هذا الصوت يرن في مسمع الإنسانية ويدفعها إلى الموت ليخلق بها الحياة، وإلى التضحية ليهبها الكرامة، يعلمها كيف يهب الفرد حياته للأمة فيكون شيئاً من حياة الأمة كلها.

ذكريات أبي الشهداء الأحرار. للحسين في التاريخ أضواء وأصوات، ولثورته في الحياة هزات وامتدادات، وهو الإنسان الذي وحد اتجاه العاطفة والفكر فموج الكيان الإسلامي حتى انتفضت في كل بعد منها رعود وبروق. الحسين عملاق لم يخفض الطرف يوما، وإنما حلق في القمم حتى بلغ الذروة، فهو نداء يجوب الآفاق ويتغلغل في القرون. الحسين عبقرية تفتحت فيه آفاق وأجواء، فلم يتقلص في جيله ولم يستأثر به المسلمون فحسب، بل توسع للإنسانية جمعاء ينفحها بإيمانها المطلق بالمثل والقيم، ويعبر عنها تعبيرا حكيما بصيرا، فإذا مر بالعقول القاحلة أوحى إليها الأمل السمح، وإذا مسح الحياة الجدباء بشرها بالخصب والرخاء، وأضفى عليها المرح والنعيم. الحسين ثائر لم يعرفه المفكرون، لأن ما يخامر نفس الثائر لا يجيش في صدور المفكرين، وهو مفكر لم يبلغه الثوار، ولا يطيق الجميع أن يجلوه ويعكسوه على الحياة، لأنهم لا يتقنون تحليل الشخصيات المضاعفة. الحسين هو الرجل الوحيد الذي ضحى في سبيل الإسلام بحياته الخاصة ومجموع أفراد أسرته وأمواله كافة، وبقية الاعتبارات التي يتهالك عليها الناس، وخاض في معركة علم منذ الخطوة الأولى أنه سيخسرها إلى الأبد، ولكن الإسلام سيربحها حتى الأبد. فأقدم على التجربة القاسية بثقة وإيمان وهدوء لتكميل دين جده وتعديل مناهج الإسلام وإنقاذها من محرفيها الذين تاجروا بالحق، فقد كانت رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وضع تصميم الإسلام وتنفيذ كلمة السماء، وكانت مسؤولية الحسين عليه السلام في تعديل مخطط الإسلام وفضح المتآمرين عليه. ولم يكن تعديل الإسلام بأهون من تقريره لو درسنا الظروف والملابسات الفكرية والاجتماعية التي عاشها الحسين، وإخراجه إلى الوجود حقيقة بارزة واضحة الخطوط والحدود بحيث تفرض التمويه والالتواء. فالنبي باق على صيغته الأصلية لثورة الحسين، والحسين خالد في إطار التقديس لثورة الرسول. وهنا نلمس تفتح البلاغة في أوج نبوغها عندما انطلقت على لسان النبي الأكرم لتعبر عن علاقة الحسين والرسول بالآخر قائلاً: حسين مني وأنا من حسين.

القمي أبي الفضل العباس، وهم يضربون صدورهم بقسوة وانكسار ليدقوا مسامع الحياة ويقتحموا التاريخ من أوسع أبوابه، فيخلدوا ثورة الطف ويسجلوا الخلود. إننا جميعاً امتداد للبطل الشهيد وماضون على اسمه ومنهاجه رغم التناولات، وتعصر ذكر المأساة قلوبهم فيعتصرون من أجفانهم الدموع الغزيرة ليروا الدماء الغالية التي سقت غرس الدين والعقيدة، فتبقى طرية فائرة تفتح الأفق وتغذي الفكر الثوري للمسلم المعذب حتى لا يرضخ للاستعباد والاضطهاد، ويتمسحون بضريحه الغائم المكلل ليربوا مشاركتهم العملية للبطل الثوي، وهم يتناجون متخافتين بقطعة النور التي وردت في الدعاء: وعظ فطرس بمهده فنحن عائذون بقبره من بعده. ويتذكرون الحديث العظيم: الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة.

0: ذكرى أبي الشهداء، دم ودموع وسمو واستعلاء وألم يفرض الضلوع وعزة للنفس وإباء، تلك ذكرى أبي الشهداء. ما اجتمع الألم القاسي والعزة الطولة كما اجتمع في هذه الذكرى. الألم لذكرى تلك الدماء النقية الطاهرة ما ارتوت هذه الأرض بأطهر منها، والعزة بذلك الشمم العالي ما شهدت هذه الأرض مثله، وإنهما لمزيج مقدس تطهر به الأرواح وتسمو به الإنسانية إلى السماوات العلا، وإنه لمقام تتطاول إليه الأعناق لتقتبس العيون والقلوب من نور هدى، ولترى كيف ترتفع البشرية إلى الملأ الأعلى، وكيف تصمد الروح لآلام الجسد، وكيف تتحمل النفس ما لا طاقة به لبشر، فإذا هي نور يتحدى النار فيكتوي، ولكنه ينتصر مدى الأدهار.
1: ما العبرة في ذكرى أبي الشهداء؟ هي عبرة العقيدة التي لا تضعف، والإيمان الذي لا يهد، والإباء الذي لا يقهر، والقلب الشجاع الذي لا تروعه الأهوال. وهي في الجانب الآخر عبرة النفس الإنسانية حين تمسخ، والطبع البشري حين ينتكس، والشر اللئيم الخسيس حين تسعفه القوة المادية، والنذالة القذرة المنتنة حين تواتيها الظروف. ما الذي صنعته الأيام والدهور بهذا وذاك؟ لقد خلدت العقيدة والإيمان والعزة والإباء والقلب الشجاع، خلدتها في القلوب نوراً وإيماناً وعقيدة تذكيها القرون والأجيال، وقد دفنت الطبع المنتكس والشر اللئيم والنذلة القذرة، وعفت على هذه الصور البشعة تذكرها بالمقت والازدراء. فلينتظر الشباب أي الطريقين يسلك بعد أكثر من 1000 عام.
0: إن البذل عطاء، وإن التضحية عطاء، وإن السخاء عطاء، ولكن الشهادة في سبيل الله أسمى العطاء. وما كان موكب الحسين عليه السلام إلى كربلاء إلا موكب الشهادة، يستحث الخطى إلى الجنة، يعبد طريقها بالجسوم ويرصفها بالأرواح ويبلل ثراها بالدماء الزكية. ولقد كان موكب الحسين عليه السلام مشعل الهداية وكوكب الرؤية الواضحة في ليل داج من ظلم الظالمين والمفترين، ونداءة حق في آذان العتاة والمتكبرين. إن مبدأ التذكر أو الاحتفال بالذكريات مبدأ سليم مستحسن في العقل والشرع، لما له من الفوائد الجليلة في إيقاظ الأمم وتنبيه الأفراد إلى موطن المجد ومفاخر العلياء، والأخذ بالأسباب الكونية التي جعلها الله سبيلا للعزة ومدارج للكرامة والرفعة. ولذلك نرى كل الأمم تحتفل بذكرياتها، وما ينطوي عليه تاريخها سارة كانت أم غير سارة، لأن كلا الأمرين يحفز ويوقظ وينهض. فكم احتفلت أمم بأيام نصرها وأيام هزيمتها، وكم ذكرت مفاخرها ومآسيها، وكم خلدت على السنين أسماء مصلحيها وصالحيها، سواء منهم من فاز وانتصر أو هزم وانكسر، لأنها إنما تخلد الجهاد والبطولة والتضحية والإيمان في أي صورة ظهرت من أي أفق أشرقت. ولذلك أيضا نرى الإسلام يحفل بالذكريات ويرشد إليها ويوحي إلى المسلمين بأن يحفظوها ويتفهموها، ليصلوا منها إلى مواطن العبرة ومحافز الهمم. وكم ذكر القرآن الكريم من ذكريات، وكم حفظ من آثار وأخبار، وكم ساق من قصص فيها عبر لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

من حقنا أن نقول إذن أن للذكريات شأناً هاماً مستحسناً في العقل والشرع، ولكن الذكريات إذا اقتصرت على ترديد الكلمات وإلقاء الخطب وكتابة المقالات وإشاعة الأفراح والمواسم أو الأحزان والمآتم، ولم تتعد ذلك إلى أن تكون ميدان أعمال ومجال إصلاح فعال، فإنها حينئذ تكون أشبه بالمآدب أو المنادب. وقد كان الإمام الحسين بن علي سلام الله عليه بطلاً مغواراً لا بالكلام فحسب ولا بالخطب والكتب وجيد المقال، ولكنه كان بطلاً بالعمل للمسلمين والتضحية في سبيل المسلمين. كان يستطيع أن يعيش معززاً مكرماً ينثال عليه الخير من كل واد، ويترضاه كل دان وقاص، ويبجله الناس جميعاً لا فرق بين عدو وصديق، لأنه ابن الرسول وابن الإمام وابن الزهراء وسيد الشباب. ولكنه لم يركن إلى ذلك كله، وأيقن في نفسه أن عليه واجباً لأمته، فجاهد في سبيل هذا الواجب حتى استشهد. وليكن لنا في هذا الإمام المجاهد الشهيد أسوة حسنة، ولننسج على منواله في نصر الإسلام والقيام بأمر الله على نحو يليق بنا أمة الإسلام وأمة القرآن، ولنعلم أن الجهاد كما يكون بالسيف عندما يدعو الداعي إلى السيف، يكون بالرأي والفكر عندما يكون المجال للرأي والفكر.

0: ما نريده ونلح على أنه ضروري لنا في مرحلتنا الثورية الراهنة هو أنسنة التاريخ، هو جعله ذا صلة بحياة الإنسان ومطامحه، هو إعداده ليندمج مع الكائن الإنساني في تركيب عضوي متفاعل متكامل، وليس مجرد انعكاس خاو لحياة إنسانية سابقة. لقد دأب مدونو تاريخ العرب على الاهتمام بالتاريخ الشخصي للملوك والقادة، فسجلوا بإسهاب عظيم حروبهم وانتصاراتهم ومجالس لهوهم، ولم يولوا الجانب الاجتماعي من الحياة الإسلامية، وهو ما يتصل بحياة الأمة اهتماما وإنضاء. ومن هنا أضحى التاريخ عندنا بالنسبة إلى الجماهير مجرد انعكاس لحياة سابقة لا يسهم في تكوين الشخصية الإنسانية، إنه قد يسهم في إثارة الحماس الخلاق تارة والغرور المدمر تارة أخرى، ولكنه لا يسهم أبدا في تكوين شخصية إنسانية سوية متكاملة تتركز على أصول إنسانية عريقة. فلا نفقد محور الارتكاز حين تتعرض لامتحان قاس لا يجتازه إلا الإنسان الإنسان، وإن حقبتنا الحياتية الراهنة لا تحتم علينا أن نتناول التاريخ تناولا إنسانيا، تناولا يتيح له أن يكون عاملا مطورا فيما يتعلق بمواقفنا من الحياة والكون. إن أمتنا الإسلامية تجتاز في هذه الحقبة أدق وأخطر مرحلة من مراحل كفاحها الطويل عبر العصور. لقد حققت انتصارات يجب أن نحافظ عليها، وتعمل في الوقت نفسه لتحقيق انتصارات جديدة، وهنا تكمن الخطورة في هذه المرحلة. إنها الآن حين تقنع بالانتصارات التي حققتها وتقعد عن محاولة تحقيق غيرها، تتعرض لخطر فقد هذه الانتصارات نفسها. ولذلك فيجب أن نحمي هذه الأمة من نفسها، من تطرق الوهن والاستسلام إليها، يجب ألا ترضى عن نفسها.
1: هذه واحدة، وأخرى وهي أنها إذا صممت على السير ولم تهن ولم تمكل يخشى عليها من أن تزيغ وتنحرف في تطورها، إذا لم يكن عندها في أعماقها محور ترتكز عليه وترجع إليه، المحور نابع من شخصيتها التاريخية وذاتيتها العقائدية، وما يؤمنها من نفسها وما يؤمنها من الزيغ والانحراف في تطورها هو أن تعي تاريخها بعد تطهيره. فتاريخها هي تاريخ الأمم، ليس تاريخ حروب حكامها وانتصاراتهم ومجالس لهوهم، وإنما هو تاريخ ثوراتها على هؤلاء الحكام. إن ثورات الأمم هي التي تمثل روحها ونضالها وإيمانها، أما الحكام الذين ثارت عليهم فليسوا منها، لو كانوا منها لما ثارت عليهم، لو كانوا منها لأحسوا بعذابها، ولما خلقوا بتصرفاتهم مبررات ثورتها. إن تاريخ الثورات هو تاريخ الشعوب، ولكي تبقى هذه الشعوب في يقظة دائمة لئلا تخدع عن انتصاراتها، ولكي تبقى في وعي دائم لعملها التطويري الذي تمارسه، يجب أن تكون في ثورة دائمة على أعدائها في الخارج والداخل لتحتفظ بانتصاراتها، وثورة دائمة على نفسها تتناول نفسها بالنقد وتفحص موقفها دائما لئلا تنحرف وتزيغ، ولكي تبقى في ثورة دائمة تصحح بها أوضاعها من الداخل والخارج، يجب أن تلقن تاريخ نفسها تاريخ ثورتها. ففي هذا التاريخ تجد الأساس التاريخي لشخصيتها العقائدية والنضالية، فتعصمها شخصيتها العقائدية من الزيغ والانحراف، وتعصمها شخصيتها النضالية من الوهن والنكول. ولقد أهمل المؤرخون الأقدمون تاريخ الثورات أو زيفوه، لأنهم بوحي من أنفسهم أو حكامهم كانوا يعتبرون هذه الثورات حركات تمرد وعصيان ضد السلطة الشرعية. أما الآن وقد أصبحت دفة التاريخ بيد هؤلاء الذين صنعوا الثورات، فيجب أن يصحح الوضع، يجب أن يكتب التاريخ النضالي لأمتنا كتابة صحيحة، يجب أن يكشف عن العذاب والاضطهاد والجوع الذي كان يدفع بالناس إلى الثورة إلى الموت احتجاجاً على واقعهم. يجب أن يكشف عن الشخصية التاريخية لهذه الأمة ومحور ارتكازها العقائدي والنضالي عبر التاريخ. يجب أن يكشف عن مناقب الثائرين التي كانت تعصمهم دائماً من أن ينقلبوا إلى لصوص أو سفاحي دماء لا هدف لهم ولا يشعرون بمسؤوليتهم.
0: وتاريخ أمتنا النضالي تاريخ مضيء، فالثورات التي قامت بها أمتنا عبر العصور كانت دائماً تعبر تعبيراً تلقائياً حراً عن هذه الأمة وعن إنسانيتها وعن رغبتها الحارة في أن تعيش متمتعة بحقوقها الإنسانية كافة. وتأتي ثورة الحسين عليه السلام في كربلاء على رأس هذا التاريخ، فهي رأس ثورة الحرية في التاريخ الثوري. هي الثورة الأولى التي عبأت الناس ودفعت بهم في الطريق الدام الطويل، طريق النضال، بعد أن كادوا أن يفقدوا روحهم النضالية بفعل سياسة الأمويين. وهي أغنى ثورة بالعزم والتصميم على المضي في النضال الدامي إلى نهايته أو النصر، فقد عرضت على الثائرين أمتع حياة، ولكنهم أبوا هذه الحياة التي سيسكتون معها على الظلم والتعسف وإرهاب الأمة. وهي ثورة امتحن أبطالها بأقصى ما امتحن به الثائرون على مدى التاريخ، فلم يهنوا ولم ينكلوا، بل ثبتوا رغم كل شيء ثائرين إلى اللحظة التي توجوا فيها عملهم العظيم بسقوطهم صرعى في سبيل مبدئهم الحق. وهي أنبل ثورة قام بها جماعة من الناس، فإن الثائرين بكربلاء لم يستهدفوا من ثورتهم مغنما شخصيا لأنفسهم، وإنما استهدفوا من ثورتهم تحرير مجتمعهم من الطغاة الذين كانوا يسومونه العذاب ويجرعونه المصاب. ومن هنا تأتي أهميتها التاريخية والتطويرية، من أنها النموذج المحتذى، النموذج الذي جاء كاملا والذي يجب أن يستوحى. وحيث كانت بهذه المثابة وجب أن تنال عناية خاصة من القيمين على شأن الكلمة عندنا، فعل هؤلاء وهم القوة المطورة والقائدة في الأمة أن يهتموا اهتماما جديا بهذه الثورة، بشرح الدور الذي أسهمت به في تغذية روح النضال وإلهابها، وبالكشف عن مناقبه التي بشرت بها وبإحلالها في محلها اللائق بها من تاريخنا الثوري. وإن أدوات الأداء الحديثة لا تتيح إمكانيات لا حد لها لاستخدام تاريخنا الثوري في تطوير مجتمعنا وفي إبراز شخصيته التاريخية، ليعمل على تركيز نضاله الحديث على الأسس التاريخية والعقائدية لحركته النضالية الكبرى عبر العصور.

سيبقى هذا الصوت خالدا. تعليق طارق صالح ووفاء العيداني. إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

لا يمكن للباحث الولوج إلى آفاق العظمة عند الإمام الحسين إلا بمقدار ما نملك من بعد في التصور، وانكشاف في الرؤية، وسمو في الروح والذات. فكلما تصاعدت هذه الأبعاد واتسعت هذه الأطر، كلما كان الانفتاح على آفاق العظمة في حياة الإمام الحسين أكثر وضوحاً وأبعد عمقاً. وفي السنين الأخيرة حدث تطور واسع الأبعاد باتجاه قراءات جديدة للفكر العربي، وخصوصاً ثورة الإمام الحسين في كربلاء وتأثيرها على الحياة السياسية والاجتماعية في العالم الإسلامي وخارجه. إن المتتبع لمراحل التاريخ الإسلامي يجد الكثير من الحركات التي تبنت الدعوة إلى تنقية الفكر والعقيدة وإصلاحها، ونشدت التوحيد الخالص، لكنها كانت على الدوام تقع في إشكالية الفهم التجزئي للإسلام وفهم مقاصده والخلط بين الوسائل والغايات، فكانت تكرس واقع الجمود في الأمة أو تصبح مدخلاً للتطرف والفكر التكفيري وشق صف الأمة. والمفارقة أنها بدل أن تنفتح على مدرسة أهل البيت عليهم السلام، اتخذت موقف الريبة والعداء، يصل الأمر إلى تهمة الابتداع. والذي يلاحظه المراقبون والنقاد أنه قد أدى التركيز على عنصر المأساة التي وقعت في كربلاء إلى اختزال تعاليم هذه المدرسة العظيمة بعنصر المصيبة الفاجعة التي حلت بالحسين وأهل بيته وأصحابه، وغابت عن أنظارنا الأهداف التي سعى الإمام الحسين عليه السلام لتحقيقها، حتى خيل للبعض من الناس والباحثين أن نتائج الموت والسبي التي حصلت في كربلاء هي الأهداف التي سعى الإمام الحسين لتحقيقها من أول الأمر، مع أن الاختلاف بين النتائج والأهداف يجب أن يكون من الواضحات، فإن النتائج المأساوية قد صنعها المستبدون والطغاة لتعطيل حركة الإمام الحسين باتجاه الأهداف، أي الإصلاح والوعي الديني. المنهج المعاصر في قراءة التاريخ الحسيني: لابد للثورة من أسس وقواعد وضوابط ومناهج تتماشى والعقل الإنساني، والإنسانية جبلت على الاحتياج إلى ثورة ما، فكانت ولادة الأنبياء والرسل والأئمة والأوصياء ثورة بوجه الظلم والقهر والتعسف، ثورة بوجه القيم السياسية والاجتماعية المنحرفة عن مقاصد الشريعة. كان الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه مصلحاً ثورياً في كل جزئية من جزئيات حياته، وعنواناً لكل القيم الإنسانية في تراكماتها عبر حركة التاريخ، وهو القيمة الجامعة لحركة الإمام الحسين عليه السلام من بدايتها إلى آثارها الممتدة عبر التاريخ. ومع أنه في حياة الأشخاص توجد جهات شخصية لا تتكرر، مثل طوله وعرضه ولون بشرته وصفاته الخلقية والجسمية، إلا أن هناك أموراً عامة هي محل الاقتداء، مثل أخلاقه وسيرته ونظامه الحياتي ومنهجه الحركي. وهذا ما يدعونا إلى دراسة نهضة الإمام الحسين عليه السلام. إن تأثير قضية الإمام الحسين يتجاوز زمانها ومكانها، وهي قد أنتجت حركة فكرية ثقافية واسعة تطال مختلف جوانب المعرفة والحياة، لأنها ثورة تريد العودة بالأمة إلى أصول الرسالة ومبادئ الدين وأنظمة الشريعة وقوانينها. لذلك حفل سجل النهضة الحسينية بالكثير من الخطب والرسائل والكلمات والمحادثات والشعارات والأبيات الشعرية، كما قدمت حركة الإمام الحسين منظومة مناقبية جديدة تنبثق من روح المسؤولية والالتزام الأخلاقي، وتجلى ذلك في أخلاقيات معسكري الحادثة، حيث معسكر الإمام الحسين وأنصاره الذين دافعوا بعز وفداء وأخلاقية عالية عن الدين والمصلحة العامة، في مقابل من في المعسكر الآخر الذي سيطرت عليه الأنا والمصالح والانتهازية على حساب ضمائرهم ودينهم وأمتهم. ف
فالإصلاح الذي رفع شعاره الإمام الحسين عليه السلام هو إحياء وتحديث لأمر أو منهج له سابقة، لذلك يمنح الإمام الحسين عليه السلام هذه المسألة في نهضته بعدا حركيا، حينما يقول لعمر بن لوذان وقد أشار عليه بالرجوع إلى المدينة وذكره بغدر أهل الكوفة: ليس يخفى علي الرأي وأن الله لا يغلب على أمره. وعلى هذا الأساس يجب أن نمضي في دراسة حركة الإمام الحسين عليه السلام، فنأخذ بالأهداف السياسية والاجتماعية ونستفيد من وسائل الإعداد والاستعداد لتحقيقها، ونبتعد عن النتائج التي ارتبطت بخذلان الناس وإرهابية السلطة الحاكمة. الأبعاد المؤثرة في النهضة الحسينية. عندما طرح الإمام الحسين عليه السلام مشروعه لم ينطلق في خطابه من حالة مذهبية، بل من خلال الإسلام وبخطاب إسلامي، وحرك المفردات الإسلامية في الخطاب الحسيني، وهذا ما قدم الحسين عليه السلام إماماً مصلحاً محبوباً من كل المسلمين، وقدم ثورته على أساس أنها ثورة إسلامية لتغيير الواقع الإسلامي الداخلي إلى الأفضل. وبذلك أيضاً نستطيع أن نجمع كل المسلمين على القضية الحسينية.

يقول جيرهارد كنسلمان إن الحسين ومن خلال ذكائه قاوم خصمه الذي ألب المشاعر ضد آل علي وكشف يزيد عبر موقفه الشريف والمتحفظ، فلقد كان واقعيا ولقد أدرك أن بني أمية يحكمون قبضتهم على الإمبراطورية الإسلامية الواسعة، ولذا فقد كان الإمام الحسين عليه السلام ثوريا حتى في نظرته للثورة وتفاعله معها وتفعيلها، فهو رفض أن يخضع خضوعا كليا للحتمية الاجتماعية والتاريخية، لأنه عليه السلام ربط الحتمية التاريخية بالأهداف التي وضعها جده الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، وقد ربط الحتمية بالقيم الأخلاقية والدينية. فولادة الإمام الحسين عليه السلام كانت الثورة في حركتها نحو تحقيق الخلافة، كانت الثورة في تجاوزها لآنية الحدث وانفتاحها على كونية الفكر الإسلامي ولما يجب عليه أن تكون الأمة. الإمام الحسين عليه السلام يشكل مفردة مهمة وعنصراً أساسياً لجذب الجمهور والنخب والقادة إلى الإسلام. من هنا تأثر غاندي الزعيم الروحي الكبير للهند، وقد بنى حركته الإصلاحية على مبدأ اللا عنف الذي استلهمه من الحسين عليه السلام وثورته. ومن هنا أيضاً صدرت كلمات من كبار الفلاسفة والمفكرين العالميين في حق الحسين عليه السلام وثورته مما تكشف عن مدى تأثرهم به. عوامل الامتداد والتوهج: من كان باذلاً فينا مهجته وموطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحاً إن شاء الله. فحركته النهضوية الكبيرة كانت تنحو منحاً رسالياً وتمثل شكلاً من الأشكال التعبدية التي يتصف بها منهج أهل بيت النبوة عليهم السلام، إذ إنه كانت تسير وفق منهج يرسخ علاقة الإنسان بالخالق في مجمل حركته. فالتعبد في قاموس النهضة الحسينية لا ينفك أن يكون جزءاً من السلوك اليومي، وهذه الخصوصية المتأصلة في الحسين عليه السلام ولدت من عوامل عديدة. إنها عملية إبداعية تكاد تتجاوز قيمة الشكل الفني لتصبح رؤية مستقبلية للحياة. فقيمة التحرك الحسيني والخروج للحياة والفتح تكاد لا تختلف عن عملية الخلق أو النشأة الأولى، ليس فقط باعتبارها إضافة نوعية للحياة، ولكن باعتبارها تفسيراً فلسفياً لغاية الوجود. وعندما يكون هذا الإنسان إماماً معصوماً يمثل استيعاباً كلياً للوجود، كما يمثل استيعاباً كلياً لحركة الحياة. وكان من أبرز الصفات المتجلية لدى هذه النخبة الخيرة الصدق في الحركة الإصلاحية والإخلاص في الثورة بتوظيفها لله عز وجل ولخدمة الدين فحسب، من دون أن تشوبها أغراض ومطامع دنيوية أخرى، والزهد في المناصب السياسية والدنيا والتفاني في سبيل القائد، متجلياً فيما فعله العباس وحبيب والتصريحات التي انطلقت من أفواه الرجال الذين كانوا بركب الحسين عليه السلام كمسلم وزهير وغيرهم. وهذه المكرمات والصفات التي لازمت الحسين عليه السلام وأهله وأصحابه هي من العوامل المهمة في إضفاء صفة الجاذبية على الإمام وأولاده وأصحابه. تشخيص إشكالية الواقع السياسي ومرض الأمة: إن خطبته عليه السلام إن تممتم علي بيعتكم تصيب رشدكم، وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتي من أعناقكم فحظكم أخطأتم ونصيبكم ضيعتم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه وسيغني الله عنكم. نراها تستبطن مشروعاً تحريكياً وتفجيرياً لإرادة الإنسان وضميره الذي استبدلته الأجهزة الحاكمة بعضو آخر لا نبض فيه ولا حركة ولا طموح،
فقضية الرجوع إلى الحق فرصة بيد إنسان ذلك العصر، وهي فرصة بيد إنسان كل عصر، والمطلوب منه أن ينظر إلى نفسه نظرة موضوعية لا تجزئية، ويرى موقعه من حركة التاريخ وسير أحداثه، ويعي هذا الموقع وعياً عملياً يدعوه إلى إتمام البيعة. وهذا يدل على أن البيعة للإمام الحسين عليه السلام والمواجهة ليزيد قد حصلت بالفعل من الأمة، ولكنها بحاجة إلى إرادة جماهيرية فاعلة تستنزل المفهوم إلى أرض الصراع وواقع المواجهة، ليتحرك مفهوم الإرادة على شكل واقع قيمي معطاء يدير كفة الصراع باتجاه طرف الحق والخير والفضيلة، خلافاً لأولئك متذبذبي الإرادة محدودي العطاء مشلولي القدرة على التصميم، فإنهم لن ينالوا شيئاً من هذا الفتح الحضاري العظيم الذي لا يزال يدوي في عالم الخنوع رمزاً لكل الأحرار والرساليين. إذن لابد حينئذ من مواجهة مخلفات ضعف الإرادة والعجز عن التصميم اقتضاءً للسنة الإلهية المودعة في حركة الإنسان وحريته من ناحية دوره المرسوم له في صنع الحياة والارتقاء بها إلى الحياة الأخرى الخالدة، أو النكوص عن أداء هذا الدور والسقوط في الخزي الدنيوي والأخروي، ولكل نتائجه المناطة بفعل الإنسان وحريته واختياره. وهذه هي الفلسفة التي حاولت أدبيات النهضة الحسينية أن تركزها في وجدان الأمة وذهنيتها من خلال الفعاليات المختلفة لرمزها الشهيد على أرض كربلاء.

في زمن الإمام الحسين عليه السلام كانت القيادة الشرعية مشخصة والحق واضحا، إذ لم تكن لعبة خلافة يزيد لتنطلي على أبسط أفراد المجتمع لما رأوه من نزقه وطيشه واستبداده، ولكن الأمة كانت مبتلية بمرض آخر وهو ضعف الإرادة الذاتية وضمور قدرة الفرد على اتخاذ القرار الحاسم نتيجة الترغيب والترهيب اللذين كانت تمارسهما السلطة بحق الشعب. فتولى الإمام الحسين عليه السلام الإمامة وهو يجد أمامه أمة خائرة في إرادتها، متميعة في ضميرها، ذليلة في موقفها، تلهث وراء المصالح الشخصية أو سبل الحفاظ على حياتها. وحينما يبلغ الاعتداء حد تشويه ملامح هذه الرؤية وضياع رسمها بشكل تام أو استبدالها برؤى وضعية غير معتمدة على خلفية شرعية، يتحتم على الرساليين أن ينطلقوا لإزاحة التشويه الملامحي وإعادة بناء الرؤية عبر أطروحة تطبيقية تعيد لها نصابها الواقعي. وبما أن تشويه هذه الرؤية ليس نظريا، فالمطلوب حسب التشخيص الحسيني ليس إلقاء المحاضرات أو تبيين المفاهيم والتصورات، بل المطلوب هو فعل يهز ضمير الأمة ويزلزل سكون الواقع ويبعث في الأجساد الميتة بفعل التضليل الدعائي للسلطة الرغبة والنزعة إلى تغيير الواقع واستبدال مفاصله الشوهاء، وذلك عن طريق تحريك الإرادة الذاتية للإنسان المسلم وإعادة محوريتها في صنع الحدث وتحويل مسار التاريخ بالاتجاه المثمر لخير الإنسانية. فالمطلوب إذن لعلاج الواقع حسب تحليل الإمام عليه السلام هو التغيير الذي يسير وفق إيقاع خطى قافلة الإمامة والقيادة الشرعية، ليكون التغيير مقدمة نحو تحريك الإنسان وإرادته كي يستقبل عهد التغيير الشامل والانتصار الأخير لدين الله على يد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في آخر الزمان. والدليل على هذا الربط كان الإمام الحسين عليه السلام كان يطلق على خروجه وحركته فتحا، ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح، مع أنها تفضي إلى الموت والشهادة، خلافا لفهم عبد الله بن جعفر الذي كان يراها هلاكا. نتائج الوعي الحسيني: أولا، وعي الذات. فإن أغلب الشخصيات فردا أو مجتمعا لا يعرفون حقيقة ذواتهم، فهناك في الواقع مستويان من الشخصية: الشخصية الظاهرية والشخصية الحقيقية.

الشخصية الظاهرية هي الشخصية التي تظهر على السطح في الظروف الطبيعية والأجواء. أما الشخصية الحقيقية فهي تلك الجوانب الخفية من الشخصية التي لا تظهر إلا في الظروف الاستثنائية الخاصة. فمثلاً قد يتصور أحدنا في نفسه القدرة على التحمل لمستوى كبير، وذلك من خلال ما يرى من نفسه من تماسك تجاه الضغوط الاعتيادية، إلا أنه قد يصدم بشخصيته الخفية الغريبة عنه عندما يكتشف أن شخصيته الحقيقية ضعيفة وهزيلة ولا تحتمل الضغوط غير الاعتيادية. ولذلك فالمنطق السليم يرى بأن الإنسان أن يشكل طموحاته وأهدافه في الحياة انطلاقاً من معرفته العميقة بشخصيته الحقيقية، وليس بناءً على معرفته الساذجة بشخصيته الظاهرية. وهذا هو الخطأ التاريخي الذي وقع فيه المجتمع الكوفي، فقد كانت معرفة هذا المجتمع بذاته محدودة بشخصيته الظاهرية المحبة والمرتبطة بالإمام الحسين عليه السلام والراغبة في الدفاع عنه والتضحية لأجله، ولكنه كان يجهل شخصيته الحقيقية والتي حقيقتها الضعف والخوف والحب المحدود للإمام الحسين عليه السلام. وكانت نتيجة هذا الجهل المطبق بالذات الوقوع في أكبر خطأ تاريخي عرفه الإسلام، وذلك عندما صاغ أهدافه وتطلعاته السياسية بإقامة الحكم الإسلامي بقيادة الإمام الحسين عليه السلام بناء على شخصيته الظاهرية. فوجه الكوفيون الدعوة المؤكدة والمتكررة للإمام الحسين بالقدوم لهم، وقدموا الوعود المغلظة والمشددة بنصرته والصمود معه حتى الشهادة، وهو ما كان مخالفا لما حصل منهم لاحقا، إذ أسلموا الإمام الحسين عليه السلام للموت وتركوه وحيدا وغريبا ومحاصرا يستغيث: ألا من ناصر ينصرنا؟ فلا يجد منهم إلا التخاذل. ثانيا، وعي الواقع. كان هناك قطاع من المسلمين ما زال يعاني خللا في تشخيص الواقع وظروفه الموضوعية وتحديد اتجاهاته وتقييم شخوصه، فأين هو الحق وأين هو الباطل، ومن هو يزيد ومن هو الحسين. ونجد هذا الجهل والسذاجة السياسية الظاهرة العامة في المجتمع الشامي مثلا، وفي الحقيقة لا يمكن إدراك المغزى العميق لما تمثله النهضة الحسينية من الوعي بالقدرات التنظيمية الهائلة في رص الواقع الشيعي وتأليفه في جماعة عضوية متطابقة إلا بمعرفة الوضع السياسي وبشاعة الإرهاب الذي كانت تمارسه السلطة ضدهم. ولمحات سريعة تكفي لإعطائنا مدلولات عن معاناة الشيعة السياسية والأمنية والإمكانات الهائلة التي وفرها يوم سيد الشهداء عليه السلام في إعادة بناء الكتلة الاجتماعية ووعيها بواقعها. ثالثاً، الوعي الاجتماعي. فإن أهل الكوفة وعندما حركتهم الروح الاجتماعية وبعثهم الوعي الاجتماعي استطاعوا الوصول للتقييم الصحيح للواقع السياسي والاجتماعي وتحديد المواقف الصحيحة والأهداف الصائبة وامتلاك إرادة المبادرة، ولكنهم وببروز بطش بن زياد ووحشيته تحطمت تلك الروح الجمعية وتكسر الوعي الاجتماعي وتراجعت الإرادة العامة، ولم يبق في دائرة الواقع إلا الوعي والروح الفردية الضيقة والتي كان نتيجتها السقوط في وحل المصلحية الفردية والنفعية الخانقة. والنتيجة نحن كمسلمين وكبشر تواجهنا في الحياة وفي كل جيل من أجيالنا مشاكل وتحديات في مجال الحرية والكرامة والفكر والسلوك، فقد نبتلى بالذين يريدون فرض العبودية والذل والتبعية علينا في حياتنا العامة والخاصة. وقد تواجهنا في الحياة قضية العدالة في مسألة الحكم والحاكم الذي يفرض علينا الظلم فيما يشرع من قوانين أو ما يتحرك به من مشاريع أو ينشئه من علاقات ويقيمه من معاهدات وتحالفات مع من يريدون فرض الفقر والتخلف.

بشكل عام، وبهذه الدعوة إلى القراءة الجديدة لأحداث كربلاء يمكننا أن نخرج أكثر وعياً وفهماً لحركة المسلمين وطبيعة الأدوار التي قاموا بها والتي تشكل لنا المرشد والموجه في عملنا الجهادي والسياسي والاجتماعي. وهنا نحن بحاجة إلى عاملي العقل والعاطفة لصياغة هذه الخلفية، بحيث يكون العقل كالمسطرة الحازمة في الفصل بين معقدات الأمور، وتكون العاطفة كالشحنة المكثفة من الطاقة التي تدفع الإنسان للصمود أمام الآخرين.

دماء تصنع التاريخ، قراءة في فلسفة الشهادة وإرث الأنبياء. حين تتحول الأحداث التاريخية الكبرى إلى صفحات مطوية في دفاتر الماضي، يبقى هناك حدث فريد يرفض الانصياع لمنطق الزمن، ويأبى التحول إلى مجرد ذكرى عابرة أو طقس موسمي. إن خروج الحسين بن علي من مكة باتجاه العراق يمثل هجرة كونية من ضيق القوة المادية إلى رحاب الحق الاستراتيجي. عاش العالم آنذاك تحت وطأة سحب كثيفة من التضليل، حين استطاعت السلطة القائمة تدجين الوعي العام للأمة وتحويل الدين من طاقة ثورية تحرر الإنسان إلى مؤسسة تبرر الطغيان وتمنح الشرعية للاستعباد البشري. دار صراع في تلك اللحظة المصيرية من عمر الأمة حول جوهر الرسالة الإنسانية ذاتها وحماية قيمها من الفناء والاندثار. إن فهم هذه الحركة التاريخية الاستثنائية يتطلب النفاذ إلى عمق الفلسفة التاريخية الروحية التي ترى في كربلاء امتداداً عضوياً لصراع البشرية الطويلة ضد الاستسلاب والظلم. تتجاوز هذه القراءة العميقة حدود التفجيع أو استدرار الدمعة لتبحث عن المحركات الفكرية البنيوية التي جعلت من الشهادة خياراً واعياً ومخططاً له بدقة متناهية. يرتكز

هذا الموقف على رؤية كونية شاملة تربط حركة كربلاء بخط الأنبياء جميعا، حيث يتجلى الثائر الأول في هذه الملحمة وارثا شرعيا لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. يتشكل هذا الإرث العظيم من تراكم الموقف الأخلاقي وتكامل القيم الرسالية واستمرارية المواجهة التاريخية بين النقاء الإنساني والتشويه النفعي الذي تقوده قوى المصلحة. من هنا تتحول الكتابة عن هذا الحدث الجلل إلى مسؤولية فكرية رصينة تستهدف نفض الغبار عن المفاهيم الحركية التي جرى تعطيلها عن عمد. تبدو الشهادة في جوهرها الفلسفي فلسفة كاملة للحياة وأداة حاسمة لاحتجاج أبدي يملك من الفاعلية والتأثير ما يوازي فاعلية الجيوش الجرارة والسلاح الحاسم. في هذا البحث نقرأ كربلاء بأدوات الحاضر المتحرك، مفككين التحولات الجوهرية التي طرأت على أيديولوجية الثورة، وكيف يتحول الموت الواعي إلى أعلى درجات الفعل السياسي والاجتماعي الذي يعيد بناء الأمة الهامدة ويحيي ضميرها الميت. صراع القابلية والهابلية عبر التاريخ. يستدعي الفهم الفلسفي الأوسع لهذه الحركة العودة بالتحليل إلى القانون البدائي الأول الذي يحكم مسار التاريخ البشري منذ نشوء الخليقة. يتجلى التاريخ في حقيقته كنهر متصل من الصراع الثنائي الدائم بين جبهتين لا تلتقيان، جبهة العدل والنقاء والمساواة وجبهة الاستئثار والاحتكار والطغيان. يحمل هذا الصراع التاريخي رمزيته الأولى والأعمق في قصة قابيل وهابيل المدونة في وجدان البشرية بوصفها تعبيرا رمزيا عن الانقسام البنيوي والطبقي في المجتمع البشري الأول. جسد هابيل عهد المشاعية الأولى والنقاء الرعوي، حيث تغيب الملكية الفردية التي تستعبد الآخرين، وحيث يتساوى الناس في الإنتاج والعطاء والعيش المشترك. في المقابل مثل قابيل نشوء عهد الأنانية والملكية الخاصة للأرض واحتكار وسائل العيش والرغبة في السيادة والتحكم بالقوة والبطش. منذ ذلك القتل التاريخي الأول انقسم العالم الإنساني إلى خطين متوازيين، اتجه خط الأنبياء المصلحين دائما نحو إعادة ميزان الهابلية إلى الأرض وتعزيز الحرية للمسحوقين ومحاربة الاستغلال الطبقي وتأكيد المساواة الكاملة بين البشر. في المقابل تطور خط القابلية بشكل مخيف عبر العصور، متخذا أوجها متعددة ومقنعة تحافظ على ذات الجوهر الاستعلائي. تجسد هذا الخط تاريخيا في ثالوث مقدس للطغيان الاجتماعي، السلطة الزمنية القاهرة والمال الاحتكاري المستغل والمؤسسة الدينية المزيفة التي تنشر عن الواقع وتخدر الجماهير. واجه نوح هذا الثالوث الخطير وهدم عروشه إبراهيم، وتمرد عليه موسى في وجه فرعون وقارون وهامان كرمز للسياسة والمال والدين المزيف. حين نصل إلى لحظة الإسلام الرسالي الأول، وضع الرسول محمد حدا حاسما لهذا الثالوث القابلي في جزيرة العرب وأسس دولة إنسانية تقوم على نفي الطبقية والامتيازات، معلنا أن البشر سواسية كأسنان المشط. تراجع خط القابلية إلى الخلف تكتيكيا ليعيد تنظيم صفوفه بعد أن أدرك أساطينه استحالة محاربة الإسلام من خارجه. عادت السيوف نفسها التي حاربت الرسالة في بدر وأحد لتتسلل إلى جسد الدولة الجديدة بعد الفتح، متحينة الفرص التاريخية لاحتواء الدين وتحويله إلى أداة طيعة بيد السلطان. شهد عهد الدولة الأموية ثورة مضادة نجح فيها خط القابلية في ارتداء عباءة الإسلام والنطق بلسانه، وعيد إنتاج الطبقية الجاهلية بأشكال جديدة
وظف المال العام لاحتكار مصائر الناس وشراء الذمم، وتأسست مدرسة رسمية للفقه تبرر للحاكم كل ما فعله وتضفي الصبغة الإلهية على ظلمه. يبرز الحسين في هذا المشهد التاريخي بوصفه وارث آدم، حامل الراية الهابيلية النقية في لحظة كاد فيها الخط الإنساني الرسالي أن يمحى من الوجود. جاء خروجه تلبية لضرورة تاريخية قصوى، لإعلان أن خط الأنبياء يرفض الاستسلام للأمر الواقع مهما كان الثمن باهظا. تزييف الدين وآليات التخدير الاجتماعي. تواجه الثورات الإنسانية خطر الفكر المزيف والمؤسسة الدينية التبريرية التي تملك القدرة على إقناع الضحية بأن جلادها يعمل بأمر الله وقدره، ويفوق هذا الخطر سطوة السيف العاري في ميدان القتال. يركز التحليل السياسي المعمق لهذه المرحلة التاريخية على مفهوم دين الشرك في مقابل دين التوحيد. يحمل التوحيد في جوهره الحركي معنى الثورة الاجتماعية الشاملة القائمة على خضوع البشر لرب واحد، مما ينفي بالضرورة السيادة الطبقية والقهر السياسي والاستعباد البشري بجميع أشكاله. ويتجاوز التوحيد هنا حدود القضية اللاهوتية التجريدية. أما الشرك فيتجلى في تعدد مراكز القوة والبطش التي تستعبد الناس وتتحكم في لقمة عيشهم وأمنهم، سواء كانت أموالاً أو عروشاً أو أوهاماً مقدسة، مبتعداً عن المفهوم الضيق لعبادة الأصنام الحجرية. اشتملت السياسة الحاكمة في دمشق على بناء المساجد العظمى وإقامة الجمع والجماعات ورفع المصاحف على الأسنة، متجنبة الصدام المباشر مع مشاعر الناس الدينية. أنتجت السلطة بذكاء شديد ما يمكن تسميته بالدين الأموي، وهو دين صوري يرتكز بالأساس على فلسفة الاستسلام التام للواقع. جرى تسخير مفهوم القدر والجبر ليصبح الأداة الأمنية والإعلامية الأولى للدولة، حيث ردد ولاة الإقليم أمام الجماهير إن الله ولي هذا الأمر لبني أمية بقدره، وإن جباية الأموال وقتل المعارضين جزء من تقدير الله المحتوم. حول هذا الفكر الجبري الأمة إلى كيان يسير نحو المذبح خاضعا ومستسلما. في ظل هذا المناخ من التخدير العام والاستسلاب الفكري، فقدت كلمة الإصلاح معناها الديناميكي الحقيقي. بات كل من يطالب بالعدالة الاقتصادية أو يرفض التوريث السياسي والطبقي يوصم فورا بأنه شاق لعصا الطاعة ومفرق لجماعة المسلمين. نجح الجهاز الإعلامي والديني للسلطة في تبديل القيم الإنسانية، فأصبح السكوت على الظلم فضيلة وطاعة، وأصبح التمرد وطلب العدل فتنة وضلالة. خلق هذا الواقع المؤلم انفصاما حادا في نفسية المسلم الذي بات يصلي خلف الحاكم الطاغية، رغم وعيه الداخلي بانتهاك هذا الحاكم لحرمات الدين وسرقته لقوت العيال. من هنا انطلقت صرخة الحسين المدوية التي اخترقت الزمان: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. يمثل هذا الشعار المركزي حربا فكرية مفتوحة لتفكيك أيديولوجية التخدير السائدة، بعيدا عن الاستهداف الضيق لأشخاص أو عواصم بذاتها. استهدف الحسين بموقفه تبيان أن الإسلام الذي يغض الطرف عن حرية الإنسان وقوت الفقراء هو إسلام مزيف صنعته مطابخ السياسة لأجل تمديد عمر العروش. تبلور هدف الثورة الجوهري في عادة الدين إلى خندق المستضعفين والمظلومين، وتأكيد تلاحم العبادة الحقيقية مع الجهاد الاجتماعي من أجل الكرامة والعدالة. سوسيولوجية الشهادة،
الموت كخيار استراتيجي. عندما تقف الأمة أمام طريق مسدود وتفشل خيارات التغيير السياسي والعسكري التقليدي بسبب اختلال التوازن، تتدخل الشهادة بوصفها عاملا واعيا ومحركا لعجلة التاريخ الراكدة. تظهر الحسابات العسكرية والمادية التقليدية انعدام الأمل في النصر المادي المباشر لحركة الحسين، حيث مالت موازين القوى لصالح جيوش السلطة بنسبة ساحقة. ركزت نصائح المخلصين والسياسيين على البقاء في مكة أو التراجع إلى جبال اليمن الحصينة، منطلقة من منطق المقاتل التقليدي الذي يبحث عن الغلبة المادية والنصر الميداني، في حين تحرك الحسين وفق منطق مغاير تماما وهو منطق الشهيد. يتسم الفرق بين المنطقين بالعمق الفلسفي. يتوجه المقاتل إلى المعركة ليقاتل عدوه وينتصر عليه ماديا، واضعا احتمال الموت كخطر يسعى لتجنبه بكل الوسائل. في المقابل يختار الشهيد التضحية بالذات كأداة فريدة لفضح العدو وتعريته أمام الجماهير. حين تنعدم خيارات السلاح الأخرى في الميدان، تبتعد الشهادة بهذا المعنى عن الانتحار أو الهروب من مواجهة الحياة، لتصبح أعلى درجات المسؤولية البشرية والأخلاقية. يرى الشهيد اندثار قيم أمته وتعاظم جدار الصمت، فيقرر بوعي تام تحويل جسده ودمه إلى مطرقة ثقيلة لهدم هذا الجدار وفتح ثغرة للنور. شكل خروج الحسين مع نسائه وأطفاله وعيالاته جزءا أساسيا من التخطيط السيسيولوجي والإعلامي للثورة ذاتها، بعيدا عن أحكام سوء التدبير العسكري. هدف هذا الاختيار العبقري إلى حرمان السلطة الحاكمة من أي فرصة لتعمية الحدث أو تحريف فصوله. أتاح وجود هذا التركيب العائلي الفريد واقتياد النساء والأطفال كسبايا عبر الحواضر الكبرى تحويل الفاجعة الميدانية إلى معرض متنقل للإدانة السياسية والأخلاقية للنظام. صار كل بيت ودرب يدخل هذا الموكب الحزين يتساءل بصدمة، كيف يقتل ابن بنت النبي وتسبى نساؤه باسم هذا الدين؟ تظهر الشهادة بديناميكية فريدة تقلب مفهوم النصر والهزيمة المادي رأسا على عقب. احتفلت دمشق بالنصر العسكري الآني يوم العاشر من المحرم، ظنة أن قطع رؤوس المعارضين يضمن زوال الخطر عن العرش. تحول الانتصار المادي المباشر إلى بداية السقوط التاريخي والحضاري الشامل للنظام بأكمله. يملك السيف القدرة على قطع الرأس المفكر، لكنه يعجز عن قتل الفكرة النبيلة التي عاشت في هذا الرأس. بل يمنح دم الشهيد الفكرة تأشيرة العبور الأبدية إلى قلوب وعقول الأجيال. تتحول كربلاء في هذا التحليل الفلسفي إلى مختبر إنساني يثبت أن القوة المادية مهما تعاظمت تحمل في أحشائها بذور فنائها حين تتصادم مع موقف أخلاقي رسالي مطلق. يعود هذا الانتصار التاريخي للدم إلى تحول بنيوي حتمي في سيكولوجيا المجتمع البشري، بعيدا عن الأفعال السحرية أو الغيبية. واجهت الجماهير الواسعة التي تقاعست عن نصرة الحسين عقدة ذنب تاريخية ونفسية هائلة بعد انقشاع الغبار. اكتشف الناس بصدمة انعدام القيمة والكرامة في الحياة الذليلة التي اشتروها بالسكوت. تحول هذا الشعور العارم بالعار الاجتماعي إلى طاقة حركية متفجرة أنتجت الثورات المتلاحقة التي دكت عرش دمشق وزعزعت أركانه، حيث سقط خوف الجماهير من السيف بعد أن أراهم الدم المسفوك أن الموت في سبيل الحق هو الانتصار الحقيقي. يعني هذا التلاحم بين الدم والسيف أن الشهيد بموته الواعي والاختياري يسلب من الطاغية
أعظم أسلحته هو القدرة على التخويف وإرهاب الناس حين يسير الإنسان الرسالي إلى الموت بقدمين ثابتين وإرادة حرة. تنعدم خيارات الفعل لدى السيف أو الجلاد. تهشمت هيبة الدولة الحاكمة وجبروتها في قلوب الناس لحظة أن رفعت رأس الحسين على القناة، لأنها كشفت أمام العالم أن الإفلاس الأخلاقي الشامل، وثبتت أن صاحب السيف هو المهزوم تاريخيا وإنسانيا، وأن صاحب الدم الحقيقي هو الباقي والمنتصر. الرسالة الإعلامية لزينب، استكمال فعل الثورة. يتكامل فعل الثورة من شقين أساسيين، الشهادة والتضحية بالذات كشق أول، والإعلام الواعي والنطق بالحق كشق ثان. لا تكتمل حركة التغيير التاريخي بدونه. تبرز في التحليل السيسيولوجي المعادلة التاريخية الخالدة، من مات من الشهداء فقد أنجز عمله الحسيني القيادي، ومن بقي حيا من الأحرار فعليه أن يقوم بالعمل الزينبي الإعلامي. تواجه التضحية دون إعلام واع خطر الدفن والنسيان في رمال الصحراء، في حين يتحول الإعلام دون دماء في الميدان إلى مجرد شعارات جوفاء لا تحرك ساكن. شكل دور زينب بنت علي الجسر المعرفي والسياسي الذي نقل الثورة من لقطتها الجغرافية الضيقة في صحراء كربلاء إلى مساحة الوعي العام الشامل. ابتعد زينب في هذه المرحلة الشاقة عن صورة المرأة المفجوعة التي تكتفي بالبكاء وندب الحظ، لتقود بكل جدارة الجهاز الإعلامي والسياسي لثورة الرفض الإنساني. دخلت الكوفة والشام وقاعات السلاطين في سياق الأسر المادي، متجاوزة لغة التضحية المنكسرة، لتتحدث بقوة وثبات وبلغة القائد المالك للتاريخ. صيغت خطبها البليغة في مجلس عبيد الله بن زياد وفي قصر يزيد بن معاوية كنصوص سياسية راديكالية محكمة، فككت هيبة السلطة وأسقطت شرعيتها الدينية والدنيوية أمام حاشيتها. حين وجه إليها ابن زياد سؤاله الشامت، كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ باغتته بتلك الجملة التاريخية التي تعكس ذروة الوعي بكرامة الشهادة، ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتال فبرزوا إلى مضاجعهم. صدمت هذه الإجابة الصاعقة أركان النظام بنفيها صفة الفاعلية السياسية عنهم، مفهمة إياهم أنهم نفذوا بغباء مشيئة الشهداء الذين اختاروا ميتتهم الشريفة بإرادتهم الحرة. وفي دمشق وقفت بكل شموخ أمام رأس السلطة لتقول له متحدية، فكد كيدك وسعى سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. يظهر هذا التحدي الصارخ عمق الإيمان الراسخ بحسم معركة القيم لصالح خط الأنبياء والشهداء. أنقذ هذا الدور الإعلامي الشجاع والمنظم حدث كربلاء من محاولات الآلة الإعلامية الرسمية لتصويره بوصفه مجرد تمرد عسكري فاشل جرى القضاء عليه لحماية الاستقرار العام. حول الصوت الزينبي كل محفل ومجلس إلى محكمة علنية لإدانة البنية القابلية للدولة الحاكمة، مانعا تمجيد الدم الحسيني وجاعلا إياه طاقة تفور في عروق الأمة عبر الأجيال، لتؤكد أن الرسالة الثورية تبدأ حياتها الحقيقية لحظة رحيل جسد الثائر، حين تملك صوتا ناطقا يصدع بحقيقتها. تحريف النهضة من أداة تغيير إلى ملجأ دموع. يتمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الثورات الإنسانية الكبرى في التحريف الناعم والتدجين الفكري الذي يفرغ الحركة
من مضمونها الاجتماعي التغييري ليحولها إلى مجرد طقس شكلي يخدم الواقع الفاسد ويكرس الاستسلام، متجاوزا أثر القمع العسكري أو السجن والنفي. يسلط التحليل السيسيولوجي الضوء على التحول الخطير الذي طرأ على قراءة حادث كربلاء عبر عصور الانحطاط، حيث نجحت آليات الاستسلاف في تقديم الحسين بوصفه شفيعا غيبيا ومخلصا يبكى عليه في المجالس لنيل الشفاعة وغفران الخطايا، مبتعدة عن حقيقته كأسوة حسنة ونموذج حركي يقتدى به لتغيير الواقع ومحاربة الفساد. يتطابق هذا التحريف الأيديولوجي مع فكرة الفداء في المسيحية الشعبية التقليدية، القائمة على فكرة أن المسيح ضحى بنفسه ليفدي البشرية من خطاياها، مما يحصر دور الإنسان في الإيمان بهذا الفداء والبكاء عليه لنيل الخلاص، مع تغييب الحاجة للعمل الصالح أو التمرد على الظلم والاضطهاد. تسرب هذا المنطق العقيم ذاته ووظف بذكاء في الفكر الحسيني الشائع عبر قرون الانحطاط، حيث جرى إقناع الجماهير المسحوقة بأن الحسين قتل في كربلاء لكي نحزن ونبكي ونذرف الدموع عليه، وأن جزاء هذه الدمعة التلقائية هو الجنة، مهما كان هذا الإنسان الباكي ساكتا عن الظلم في حياته اليومية أو متخاذلا عن نصرة الحق.

يحقق هذا التحويل الطقسي والجنائزي للثورة قمة الانتصار التاريخي لخلط القابلية والسلطة الجائرة، نظرا لما يمثله الحسين الثائر والمنادي بالعدل من خطر داهم على كل ظالم في كل زمان ومكان. يغيب هذا الخطر تماما حين يحصر الحسين في دائرة الطقوس البكائية والمظاهر الجوفاء السنوية، حيث يمكن ليعتى الفاسدين اليوم بناء مجالس العزاء الضخمة وإنفاق الأموال الطائلة عليها من السحت الحرام، ليقينهم بأن هذا النوع من التدين السطحي يحمي مصالحهم الاقتصادية ونفوذهم السياسي. جرى تجريد الثورة من بعدها الرسالي التحريري لتصبح أداة مهدئة لتخدير الذات المظلومة بدلا من كونها سلاحا حاسما لتحريرها ونيل كرامتها. تتبرز المعركة الفكرية والمعرفية الحقيقية اليوم في إعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية التاريخية للثورة. ينبثق البكاء الصادق والواعي بالأساس من الوعي بعظمة الخسارة الإنسانية بفقد هذا القائد، ليتحول هذا الحزن إلى محفز ودافع حركي للسير على ذات الدرب ومحاربة الفساد. وتتصف الدموع الباردة التي تعقبها مصافحة الطغاة والقبول بالذل بأنها دموع خداع وتواطؤ تساهم في تثبيت الأمر الواقع وفصل الأمة عن روح قائدها. يترفع الحسين بن علي عن الحاجة إلى دموعنا ليدخل التاريخ أو ينال المجد، بل تبرز حاجة المسحوقين إلى وعيه وثورته لنخرج من تيه الاستعباد والجهل والقبول بالهوان. يواجه الإنسان في كل لحظة تاريخية خيارين لا ثالث لهما: الانحياز بوعي وشجاعة إلى جبهة الحق والعدل والحرية ومقاومة الفساد وتحمل ثمن ذلك من التضحية، أو الاستسلام ومهادنة منطق السيف والمال الحرام والتضليل الديني السائد الذي يضع الإنسان في صف الجبهة القابلية مهما ادعى لنفسه من النقاء الروحي. تستمر كربلاء كحالة إنسانية دائمة تتجدد تلقائيا في كل مكان وزمان وجد فيه ظالم يستبد بالثروة والقرار، ومظلوم يبحث عن كرامته وخلاصه، متجاوزة الانحصار التاريخي في سنة 61 للهجرة.

0: راديو تايم سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: الأبعاد الاجتماعية والسياسية لثورة الطف. حين ننظر إلى الأحداث التاريخية الكبرى التي غيرت مجرى الإنسانية، نجد أن معضلة القراءة تكمن دائما في تجميد الحدث داخل لحظته الزمنية أو إحاطته بهالة من الغيبيات التي تعزله عن سياقه البشري الطبيعي. إن ثورة الحسين بن علي عليه السلام التي وقعت في كربلاء في العام 61 للهجرة عانت طويلا من هذا النوع من العزل المعرفي. لقد جرى اختزالها في كثير من المدونات الإرثية في أبعاد فاجعة الدمعة والمأساة العائلية، أو صورت كحدث قدر له أن يقع خارج إرادة القوانين الاجتماعية والسياسية التي تحكم حركة البشر. لكن التاريخ لا يصنع خلف الأبواب المغلقة ولا يتحرك بوصفه سحرا مفاجئا. التاريخ تراكم وبنية وصراع مصالح وتحول في القيم المعيارية للمجتمعات.

من هنا يبرز السؤال الأساس الذي يواجه الفكر الإنساني المعاصر: كيف يمكن إعادة قراءة كربلاء بوصفها حدثاً إنسانياً اجتماعياً وسياسياً خاضعاً لقوانين الاجتماع البشري وقابلاً للمساءلة والتحليل الأكاديمي؟ إن القيمة الحقيقية للثورة الحسينية لا تكمن في استدرار العاطفة المجردة، وإنما في فهم الحركة الاجتماعية التي أنتجت الثورة والآثار الإنسانية التي تركتها في وجدان الأمة. إن انتزاع الحدث من براثن الخرافة والأسطورة المضافة يعيده إلى أرض الواقع، حيث يتحرك الإنسان بكامل وعيه وبكامل مسؤوليته التاريخية. في هذا البحث نبحر في عمق هذا التحليل المنهجي، نبتعد عن الروايات التي تفتقر إلى السند العلمي، لنفكك معاً كيف تحولت الأمة من مجتمع الرسالة الأول إلى مجتمع الأزمة، وكيف كانت كربلاء الصدمة البنيوية التي عادت صياغة الوعي السياسي والاجتماعي للإنسان في هذه المنطقة من العالم.

مجتمع الأزمة. يبدأ التحليل الموضوعي بالعودة خطوة إلى الوراء، فلا يمكن بدء القراءة من يوم العاشر من محرم، بل من اللحظة التي بدأت فيها الشيوخ والتصدعات تظهر في جدار المجتمع الإسلامي الأول. لكي نفهم الحسين يجب أن نفهم أولاً النظام الذي سار ضده، ولكي نفهم هذا النظام علينا تتبع التحول البنيوي الذي طرأ على مفهوم السلطة والثروة في المجتمع. إن العقدين اللذين سبق سنة 60 للهجرة شهد تحولاً راديكالياً في طبيعة الدولة. لقد تحولت الخلافة التي كانت تقوم على مبدأ الشورى والعدالة الاجتماعية والتوزيع المتساوي للفيء إلى ملك عضوض قائم على الغلبة القهرية والتوريث السلالي. هذا التحول لم يكن مجرد تغيير في أسماء الحكام، بل كان انقلاباً شاملاً في القيم.

شهدت هذه الفترة تكريس الاستقطاب الطبقي، فالثروات العامة التي كانت تعتبر ملكاً للأمة باتت تدار بوصفها أصولاً خاصة بالسلطة، يغدق منها على المقربين والوجهاء وشيوخ القبائل لشراء الولاءات. هذا التوظيف السياسي للمال أدى إلى نشوء طبقة أرستقراطية جديدة في الحواضر الكبرى مثل دمشق والكوفة والبصرة والمدينة المنورة. في المقابل ولدت طبقة واسعة من المسحوقين والمهمشين الذين استبعدوا من دائرة القرار والامتيازات الاقتصادية. المجتمع العربي آنذاك كان مجتمعاً قبلياً بامتياز، وكانت السلطة واعية تماماً لهذه البنية. اعتمدت السياسة القائمة على استمالة رؤوس الأرباع والقيادات القبلية وأشراف العشائر بالمال والامتيازات. وبما أن الفرد القبلي كان يتبع رئيس عشيرته اتباعاً أعمى بداعي العصبية، فإن السيطرة على الزعيم كانت تعني تلقائياً السيطرة على آلاف السيوف التابعة له.

هذا التواطؤ بين الأرستقراطية القبلية والسلطة السياسية خلق حالة من الاستلاب العام. الأمة أصيبت بنوع من الشلل الإرادي، فالناس كانوا يرون الانحراف المعياري ويرون استئثار فئة قليلة بالثروة والقرار، لكن الخوف من القمع العسكري من جهة والارتباط الاقتصادي بعطايا السلطة من جهة أخرى خلق مناخا من الاستسلام الإحباطي. في هذا المناخ بالذات ماتت روح المبادرة، وأصبحت المعارضة السياسية عملا انتحاريا غير مجدا في نظر العامة. في ظل هذه الشروط الموضوعية لم يعد الصراع على السلطة صراعا شخصيا بين أفراد، بل هو صراع بين نموذجين: نموذج الدولة الرسالية التي تبحث عن كرامة الإنسان وعدالة التوزيع، ونموذج الدولة الإمبراطورية التي تبحث عن التوسع وتثبيت العرش بالقوة والمال. الحسين بحكم موقعه الفكري والأخلاقي والتاريخي وجد نفسه أمام مسؤولية كسر هذا الطوق الروحي والسياسي الذي كبل الأمة.

سايكولوجية الكوفة. حين نصل إلى محطة الكوفة تبرز في القراءات التاريخية التقليدية نغمة اللوم المطلق والتبسيط الإداناتي القائل بأن أهل الكوفة خانوا وغدروا، لكن هذا الاختزال السطحي يتلاشى عند تقديم تحليل سوسيولوجي ونفسي دقيق لتركيبة المجتمع الكوفي في ذلك الوقت. الكوفة لم تكن مدينة متجانسة، لقد كانت مصراً حديثاً، مدينة عسكرية أسست لتجمع أخلاطاً من القبائل المختلفة بالإضافة إلى الموالي المسلمين من غير العرب والوافدين من حواضر ومناطق متعددة. هذا الخليط السكاني افتقر في البداية إلى الرابطة العضوية المستقرة، فلم تكن هناك هوية مدينية موحدة تجمعهم، بل ظلت العصبيات القبلية والمصالح المادية هي المحرك الأساسي للفعل الجماعي.

0: يمكن تقسيم المجتمع الكوفي أثناء حركة التغيير الأولى إلى ثلاث كتل رئيسية. أولاً الكتلة العقائدية الواعية، وهي النواة الصلبة التي كانت تؤمن بمشروع الإصلاح الحسيني إيماناً مبدئياً. هؤلاء كانوا يمثلون طليعة الوعي، لكنهم كانوا يفتقرون إلى الأدوات العسكرية والتنظيمية لمواجهة الآلة الأمنية الضخمة للدولة. ثانياً الأرستقراطية القبلية والوجهاء، وهؤلاء هم الذين كاتبوا الحسين في البداية لا حباً في مشروعه العدلي، بل رغبة في استعادة مكانة الكوفة السياسية والاقتصادية التي سلبت منها لصالح عواصم أخرى. هؤلاء كانوا مستعدين لتغيير مواقفهم بمجرد أن لوحت السلطة بالعصا والجزرة، وهو ما حدث بالفعل عندما وصلت أموال السلطة وتهديداتها العسكرية.
1: ثالثاً، الجمهور المتردد والسواد الأعظم من الناس. هؤلاء كانوا يعيشون صراعاً نفسياً مريراً بين عواطفهم التي تقف مع الحسين ومصالحهم، وخوفهم الذي يقف مع الحكام. إن لحظة الانكسار السيكولوجي التي حدثت في الكوفة عند فرض الحصار الأمني وإشاعة وصول جيوش القمع والتهديد بقطع العطاء والمرتبات السنوية على القبائل ضربت العصب الحساس للمواطن. الخوف من الجوع والخوف من الموت دافعاً بالآلاف إلى التفرق في غضون ساعات. الخيانة هنا لم تكن جيناً وراثياً، بل كانت نتيجة حتمية لمجتمع مستلب يفتقر إلى البناء المؤسسي المستقل، وتتحكم السلطة في لقمة عيشه وأمنه اليومي وما أشبه اليوم بالأمس. الحركة الحسينية كانت تهدف بالأساس إلى هز هذا الوجدان المريض وإخراجه من منطقة الراحة السلبية إلى مواجهة الحقيقة العارية.

أنصار الحسين. عند تفكيك قائمة الأسماء المقاتلة في معسكر الحسين يكتشف الباحث تنوعاً مذهلاً يعكس الشمولية الإنسانية للثورة. هذا المعسكر الصغير لم يكن يتكون من نمط واحد من البشر، بل كان عبارة عن نموذج مصغر للأمة الإنسانية في ذلك العصر. يمكن تصنيف الأنصار إلى فئات متعددة تنفي الأحادية عن الحركة. هناك الصحابة المتقدمون في السن، وهؤلاء يمثلون شرعية الذاكرة. وجودهم في معسكر الحسين كان دليلا حيا وماديا على أن الثورة ليست حركة فتيان متهورين، بل هي امتداد لخط الرسالة الأول الذي عاصروه وعاشوا تفاصيله. وهنالك الشباب والتابعيون الذين يمثلون حيوية التمرد على الواقع الفاسد، والذين لم تحرفهم المصالح المادية ولم تلوثهم دهاليز السياسة النفعية، فكانت استجابتهم حرة ونقية.

0: أما الإضاءة الأبرز فتكمن في رصد طبقة الموالي والأحرار من غير العرب. وجود أسماء من أصول غير عربية في الصفوف الأولى للقتال يحمل دلالة سياسية واجتماعية هائلة. هؤلاء كانوا يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً للاستبعاد والاضطهاد الطبقي والقومي في ظل النظام الذي أحيا العصبية القبلية وفضل عرقاً على عرق. انضمامهم للحسين كان تعبيراً عن بحثهم عن الإسلام الإنساني الكوني الذي يلغي الفوارق الطبقية والعرقية ويساوي بين البشر في الحقوق والكرامة. كما ضم المعسكر أفراداً من قبائل كانت تاريخياً على خلاف أو تنافس. هذا الذوبان للهويات القبلية الضيقة في الهوية الفكرية الكبرى للثورة كان إنجازاً اجتماعياً بحد ذاته. أثبت فيه الحسين أن المبدأ يمكن أن يكون رابطة أقوى من رابطة الدم والعشيرة. هؤلاء الرجال لم يذهبوا إلى الموت لأنهم لم يجدوا خياراً آخر، بل ذهبوا وهم يمتلكون أعلى درجات الوعي السياسي. كانوا يدركون أن توازن القوى العسكري يميل لصالح السلطة بنسبة ساحقة، لكنهم أدركوا أيضاً أن موتهم في هذا التوقيت وبهذه الطريقة هو السلاح الوحيد المتبقي لكسر جدار الصمت وإعادة الروح إلى الأمة الهامدة.
1: الثورة كأسلوب حياة. ما الذي بقي من كربلاء بعد أن انطفأت النيران وصمتت السيوف؟ أن الأثر الفوري والأساسي لثورة الحسين كان تدمير الشرعية الدينية للسلطة القائمة. قبل كربلاء كانت الدولة تحكم تحت غطاء كثيف من التبرير الديني وقيم الجبرية السياسية التي روج لها وعاظ السلاطين، والتي تقضي بأن الحاكم قدر من الله يجب طاعته وإن ظلم وفجر. كربلاء مزقت هذا القناع ووضعت السلطة في مواجهة مباشرة عارية مع ضمير الأمة، وكشفت عن استعداد هذه السلطة لإبادة الرموز الفكرية والروحية من أجل الحفاظ على الكرسي. هذا التحول النفسي أنتج ولادة إرادة الرب، فقد انكسر حاجز الخوف إلى الأبد. ومنذ 11 من المحرم لم يعد المجتمع الإسلامي ذلك المجتمع الهادئ المستسلم، بل تحول إلى ساحة للحركات الاحتجاجية المتلاحقة التي كانت تتغذى أيديولوجيا ونفسيا من ينابيع كربلاء حتى سقوط الدولة الأموية ذاتها.

لكن الأثر الأعمق يتجاوز الفعل العسكري المباشر، إنه يتحدث عن أثر قيمي وإنساني شامل. لقد قدمت الثورة الحسينية للبشرية نمطاً جديداً من الشهادة الواعية. الشهادة هنا ليست رغبة في الموت، وليست انتحاراً مدفوعاً بالياس، بل هي فعل حياة وتضحية بالذات البيولوجية من أجل إنقاذ الذات المعنوية والأخلاقية للأمة. الحسين لم يطلب الموت لذاته، بل طلب الإصلاح والتغيير. وعندما سدت أمامه خيارات التغيير السلمي واشترطت عليه السلطة الاستسلام وإعطاء الشرعية للانحراف، اختار المواجهة. هذا الاختيار جعل من كربلاء نموذجاً ملهماً لكل الأحرار في العالم، بغض النظر عن دياناتهم أو خلفياتهم القومية. إنها الصرخة الإنسانية بوجه الطغيان المنظم.

ومن هنا تبرز خطورة تسهيل هذا الإرث الضخم وحصره في الطقوس المظهرية الجوفة، إن تحويل الثورة إلى مجرد طقس بكائي سنوي دون استيعاب مضامينها الاجتماعية والسياسية هو نوع من التحريف الناعم للحدث. القراءة السليمة لكربلاء تعني الانحياز للإنسان المظلوم ومحاربة الاستقطاب الطبقي ورفض الاستلاب الفكري والسياسي والسعي الدائم نحو بناء مجتمع العدالة والكرامة. إن كربلاء لم تكن صدفة تاريخية ولم تكن حدثا خارجا عن نطاق العقل البشري، بل كانت مواجهة حتمية بين منطقين تحكما في مسار التاريخ البشري وما زالا يتحكمان فيه حتى اليوم.

منطق يرى في الإنسان مجرد رقم في معادلة السلطة والثروة يحق استعباده واستلابه بالخوف أو المال، ومنطق آخر مثله الحسين بن علي وثلة من أصحابه المتنوعين فكرياً وطبقياً وعرقياً، يرى في الإنسان قيمة عليا لا يمكن المساومة على حريته وكرامته وحقه في العيش الكريم. إن تفكيك الظروف الاجتماعية لثورة الطف يبين لنا أن حركة التاريخ تصنعها خيارات البشر الواعية، وأن الأساطير والخرافات المضافة لا تزيد الحدث إلا غموضاً وابتعاداً عن الواقع. كربلاء الحقيقة هي كربلاء الوعي، كربلاء التي تخاطب عقل الإنسان المعاصر وتطالبه بأن يكون شريكاً في صنع غده، لا مجرد مستمع باق على هامش التاريخ.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: اخضعوا الحق، ابخعوا الحق يا إخواني. ونأتي الآن، نأتي الآن لماذا ثار الحسين؟ ما الذي أخرج أبا عبيد الله؟ هل كانت نزوة؟ هل كانت فلتة هكذا؟ أبدا يا إخواني. الرجل سلام الله عليه بكلمة واضحة حفظها لنا الزمان، قال: إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لطلب الإصلاح أريد آمرا، يعني أريد أن آمرا، أريد آمرا بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير في أمة جدي بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. فمن قبل عنا بالحق ما جئنا به فالله أولى بالحق، ومن رد علينا صبرنا حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا وهو خير الحاكمين. هذا هو الحسين، هذا هو الحسين. رأى أمر الأمة قد فسد، رأى الشرع قد انتهك أيها الإخوة، رأى المعروف لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه، كما قال في خطبته في ليالي مقتله الشريف المنيف، قال: أما إن الدنيا قد أدبرت وتنكرت وتغيرت وانشمرت حتى لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وإلا خسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون الحق لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه؟ أما إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. تبا لهذه الحياة، تبا لهذه الحياة التي نخضع فيها ليزيد اللعين، يزيد اللعين الذي قال فيه الذهبي: وكان ناصبيا، يعني يتدين. والمناسبة كل خلفاء بني أمية بدءا من معاوية وانتهاء بالحمار المعروف بالحمار مروان بن محمد الحمار أيها الإخوة، باستثناء الراشد ابن عبد العزيز رضوان الله عليه، كلهم نواصب، كلهم أعداء لأهل البيت، وأولهم ومؤسس طريقتهم معاوية. يا أخي شيء لا يصدق، هل هناك أعظم من قتل الحسين؟ يروى بالسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان جالسا في ظل الكعبة فأقبل أبو عبد الله الحسين عليه السلام في سابق أيام حياته السعيدة المجيدة العزيزة، فأقبل فأشار إليه فقال: أرأيتم هذا؟ هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم، أفضل من يمشي على وجه الأرض. قال الآن هذا هو النبي، قال هذا، هذا حديث معروفة واضحة، سيد شباب أهل الجنة، الإمام إن قام وإن قعد، إمام يقتله عمر بن سعد. بماذا؟ بإمارة الري، لأنه إن لم يقتله قال له عبيد الله: أنا تمنيت أن يقول له على الأقل لأقتلنك، يعني يكون له بعض عذر، بعض عذر، ولا عذر، ولا عذر والله، ولكنه قال له: لأعزلنك عن عملك ولا أهدمن دارك، مش حتصير أمير على الري وعلى همدان، وحأهدم لك بيتك بس. فقال: أنا تفكرت في أمري وأحب الري، أترك الري؟ قال: والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ قال: لا، نرجع مأثومين بقتل حسين. أي لعنة الله عليك، لك النار، لك النار. أحدهم رأى النبي صلى الله عليه وآله، تابعي جليل، في المنام، قال: رأيته في المنام، فقال لي: إيتي البراء بن عازب صاحبي فاقرأ عليه السلام مني، وقل له: من قتل الحسين فهو في النار، كل قتلة الحسين في النار والعياذ بالله، ما في كلام. وأترك فقه أمية وحبة إيمان وحبة خردل، هذا فقه الأمويين، فقه الإرجاء. الله قال: ومن يقتل مؤمنا، مش حسينا ابن رسول الله، مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه.

فقال إنه مسلم أشهد أن لا إله إلا الله. قال تعودا من الموت، قال أنا شفت أنه تعودا. فقال النبي ماذا وعلى ماذا نقاتل الناس؟ نحن لماذا أصلا نقتل ونقاتل؟ ألا نقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام؟ هلا شققت عن قلبه فاطلعت على ما فيه؟ قال قلت كلا يا رسول الله لم أفعل. قال أما إني لن أستغفر لك. اذهب. لم يستغفر له. يقول عمران بن حسين فمات فدفنه أهله فأصبحوا وقد نبذته الأرض. صحابي لمن جننونا أيها الإخوة، كسروا أدمغتنا بحكاية صحابي صحابي صحابي. هذا صحابي أيضا أليس كذلك؟ هو مجاهد وغزى بأمر رسول الله، قتل رجلا كافرا مشركا أسلم في لحظة بلسانه لا ندري. كان ينبغي أن تكف عنه، لا أن تقطع رأس الحسين وأن تحمله إلى قصر الدعي ابن الدعي ثم يوضع على رمح وفي صفط ويخرج كل حين ويؤتى به إلى الشام ويضرب على ثنيتيه الملعون يزيد بقضيب من حديد. ابن تيمية حبيب بني أمية عاشق بني أمية ينكر هذا، والعلماء يثبتونه، الطبراني يثبته، الذهبي يثبته، الطبري يثبته، أبو الحجاج المزي وهو أعلم من ابن تيمية بمرات في الحديث بشهادة الذهبي بمرات، لا يقاس ابن تيمية بالمزي. المزي خلق عجيب من خلق الله رضوان الله عليه، أثبت هذا في ترجمة حسين من تهذيب الكمال أيها الإخوة في أسماء الرجال، أثبته. يزيد يضرب بقضيب من حديد على ثنيتي الحسين، وسكينة بنت الحسين من أين آتي بقلب بقدر هذا الحزن كله؟ من أين نأتي بقلب يسع هذه المرارة كلها إخواني وأخواتي؟ وسكينة خلف كرسي الملعون يزيد حتى لا ترى رأس أبيها، حتى لا ترى رأس أبيها، ورجل أزرق من عصابة يزيد لعنة الله عليه وعلى حاشيته يتطلع إلى فاطمة بنت الحسين يقول يا أمير المؤمنين هب لي هذه، أريدها أن أنكحها هذه سبية هكذا. فانتفضت زينب الكبرى أخت الحسين عليه السلام، قالت كلا ما ينبغي ولا يحل هذا لك ولا له. قال كلا لو أردنا لفعلنا. يزيد الملعون يقول قالت كلا والله إلا أن تخرج أنت وهو من ديني ودين أبي وجدي، تخرج من دين محمد لأنك لست على دين محمد، ونحن نعرف أن مشروعهم هو القضاء على دين محمد. يا أخي ما هذا الحقد كله؟ ما هذا الحقد المجنون يا أخي؟ حقد أبي سفيان على الرسول ومعاوية على علي ويزيد على الحسين. أحب أن أعرف ما هذا الحقد. أنا عارف، أقسم بالله أنا عارف، والأمور واضحة عندي، أقسم بالله أوضح من أصابع الخمس هذه، والله الذي لا إله إلا هو، إن الأمور لواضحة كالشمس ليس دونها حجاب، ولكن العمى نعوذ بالله من عمى القلوب، نعوذ بالله أن تعمى قلوبنا وأبصارنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يراد أن تؤخذ بنت علي بنت فاطمة سبية، تنكر على أنها سبية، ويتهدد الملعون أنه يستطيع أن يفعل هذا. لعنة الله عليه، لعنة الله عليه. ما هذا الحقائق أيها الإخوة؟ نعم فشلوا أن يقتلوا إيه؟ النبي، فقتلوا أخاه وقتلوا ابنه وقتلوا ابنه. الله أكبر. سمية نسلها أضحى كعدد الحصى، وبنت رسول الله ليس لها نسل. لكن لا، أين نسل سمية اليوم؟ لا نسل. أين نسل يزيد ومعاوية؟ لا نسل. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية قال وبموت هذا من أبناء يزيد انتهت ذرية يزيد وقطع الله عقبه، لم يبقى أحد على وجه الأرض اليوم من نسل معاوية بن أبي سفيان. وأين نسل الحسن؟ وأين نسل الحسين؟ أنا أقول لكم في خمسة قارات العالم، أو في خمس قارات العالم، في خمسة أصقاع المعمور، أي والله في الهند والسند وفي العراق والشام وفي مصر والسودان وفي ليبيا والقدس، في كل بلاد العالم وفي الحجازين أيها الإخوة، نسل محمد لا يعلم عدتهم إلا الله، إنا أعطيناك الكوثر. هذا هو الكوثر، فلا تأسى
لا تأس أيها الشاعر المحب، قطع الله نسل يزيد ونسل ابن زياد، وهذا نسل محمد. قال: وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل. الله أكبر. قبل يومين كان عنده ماء فأعطاه، فحسين ابن علي في صفين يقف معاوية على الماء فلا يعطي عليا وجيشه، في اليوم التالي يغلب علي على الماء فيعطي معاوية وجيشه. شيء عجب يا أخي. وإلى اليوم قسما بالله يا إخواني، قسما بالله إلى اليوم، الذين يحبون هؤلاء بني أمية أخلاقهم كبني أمية، لا وفاء وغدر وكذب ونفاق وتدجيل وحقد أسود، والذين يحبون محمدا وآل محمد بصدق هم الرجولة، هم الشرف، هم المجد، هم الصدق، هم الحق، هم البر، هم الطهر. شيء عجيب يا أخي.

ترفع راياتي الثارات لبيك الحاجات عيني.

0: كان عدوا للخليفة فخرج ضده طامعا بالحكم والسلطان، فقتلته يد العدالة ونهبت أمواله وسبيت عياله ليكون عبرة لمن تسول له نفسه بنقد البيعة والتجرؤ على ساحة الخليفة. أيها الناس، حفظ الله يزيد.
1: شهادة الحسين عليه السلام في سبيل الإسلام.

عندما يرتفع الشعور بمسؤولية المجتمع تظهر الطاقات على قدر المسؤولية ولسمو الغاية وحاجتها إلى مقومات تكون التضحية بأقصى حدودها لتعادل التضحية مستوى الغاية وما يتطلب وليكون الإقدام دليلاً هادياً للآخرين. والإمام الحسين عليه السلام حدد نهضته في سبيل الإسلام وتطبيق نظام الإسلام، ولم يكفي الإسلام لمصلحة فرد، إنما هو نظام الحياة وتطبيق أحكامه لمصلحة مجموع البشرية. وقد نهض الإمام الحسين عليه السلام حيث رأى حاجة المجتمع إلى الإسلام، وأن العدول عن تطبيق الكثير من أحكامه أدى بالمجتمع إلى تحلل وغفلة وتسيب لها أثارها الاستمرارية إن لم يتدارك بتقويم. فكانت نهضة الإمام الحسين عليه السلام نذيراً لما بلغ إليه التحريف، وتنبيهاً إلى ضرورة العمل لإصلاح الوضع آنذاك والرجوع به إلى طابع الإسلام الأصيل. ومذ أن أريق الدم الزكي على أديم كربلاء استيقظ الناس من غفلتهم، ودب الوعي وارتفع لواء الإسلام خفاقاً يدعو الإقرار من كل صوب للعمل من أجل الصالح العام والعودة بالنظام إلى الإسلام.

دعا الإمام الحسين عليه السلام الناس إلى الالتحاق به نصرة للإسلام والحق والعدالة، وقد أعلن نهضته لإلقاء الحجة وإيقاظ الأمة، أولاً بإفاد مسلم بن عقيل إلى الكوفة، ثانياً بإرسال كتبه إلى الأطراف، ثالثاً باستصحاب عياله وأطفاله وذويه. رابعاً بخروجه من مكة المشرفة أيام الحج بين تلك الجموع الغفيرة بعد أن خطبهم وعرفهم الحال وقرر مصيره. خامساً بالمحاججات في كربلاء. وقد زاد إعلان النهضة الحسينية ما ارتكبه أعداء الحسين عليه السلام في كربلاء من أفعال قاسية مثيرة، من تمثيل بالشهداء وسلبهم وذبح الأطفال حتى الرضيع وحرق الخيام على العيال وأسرها وسبيها ونقلها بصورة شجية قصد الشماتة من بلد إلى بلد ورؤوس الشهداء أمامها على الرماح، فكأن الظالمين أرادوا بذلك إعلان المأساة على رؤوس الأشهاد، حيث يكثر السؤال والبحث عن القتلى والأسارة وأسباب الحادثة المفجعة لينتهي الناس إلى فهم الحال والمآل.

0: حدد الإمام الحسين عليه السلام غايته ونهضته في سبيل الإسلام في مواضع عديدة، منها وصيته لأخيه محمد بن الحنفية.
1: لم أخرج أشرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضارا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: ومنها عندما ضيقه الحر وأصحابه ومنعوه من المسير قبل وصوله كربلاء، قام الإمام عليه السلام خطيبا في أصحابه فحمد الله وأثنى عليه وذكر جده فصلى عليه، ثم قال: إنه قد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، وأن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم تبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا. فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. وقول الحسين عليه السلام يوم عاشوراء محتجا على الظالمين بعد أن أدلى بالبينات: فسحقا لكم يا شذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم وعصبة الآثام ونفثة الشيطان ومطفئ السنن، أهؤلاء تعضدون وعنا تتخذلون؟

تم إيضاح الغاية والهدف من النهضة الحسينية لأصحاب الإمام الحسين عليه السلام، لذا كانوا يتسابقون إلى الفداء والتضحية. فمن جواب مسلم بن عقيل لابن زياد في الكوفة: ولكنكم أظهرتم المنكر ودفنتم المعروف وتآمرتم على الناس بغير رضا منهم، فأتيناهم لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعوهم إلى حكم الكتاب والسنة، وكنا أهل ذلك. وقد اجتمع أصحاب الحسين عليه السلام في ليلة العاشر من المحرم في خيامهم، ووقف العباس بن علي عليه السلام خطيبا في بني هاشم يستحثهم على القتال، وهو يقول: إذا بدت شمس الغد من حجابها واندلع لسان الحرب، أينا يتقدم في حومة الميدان ويصون الدين من براثن الغدر وانتصار الشيطان، إلى آخر الخطبة. هل ثورة الحسين عليه السلام صدى لصلح الحسن عليه السلام؟ الملمون بتاريخ الحسن عليه السلام يعرفون أن قوما من صحابته أخذوا عليه قعوده عن حرب معاوية ومناجزته إياه القتال، حتى لأوشك أن يذهب يومئذ ضحية هذه الفتنة، وحتى دخل عليه خاصته بسلام غليظ يقولون فيه: السلام عليك يا مذل المسلمين. وقد يكون لهؤلاء عذر بحماساتهم التي نعرفها لذوي النجدة من فتيان الإيمان الذين تغلب فيهم عاطفة الحماسة واستقرار الروية وبعد النظر. نريد أن نثبت طرف هذه الشبهة لنراها تتسلل فتظهر بين حين وآخر، طورا على لسان أوليائه وتارة على لسان أعدائه، وهي هنا وهناك لا تظهر إلا لتدل على جهل هؤلاء وأولئك. فنحن حين نزن صلحه عليه السلام وحربه ترجح كفة الصلح من حيث اعتبرت المعايير المرعية، وكن إن شئت ماديا أو كن روحيا تتجاوز بإيمانك وفهمك مدى المحسوسات المرئية. كن أولاً مادياً وناقش حرب الحسن في جيش حكم نفسه بالهزيمة قبل أن يخوض المعركة، وغزاه معاوية الذي ثبت لعلي من قبل، ولعلي معنوية عسكرية ترجف الأرض من خيفتها، مضافاً إلى معنوياته الأخرى التي لم يكن الحسن يتمتع بمثلها في نفوس معاصريه بحكم انضوائه إلى لواء أبيه. كان على الحسن أن يستشهد فيموت عزيزاً، ولكن أعد النظر في تاريخ هذه المدة لترى الاستشهاد فيها ينمسخ إلى معنى من معاني الخروج، فلم تكن يومئذ حقيقة وطنية ثابتة، لتكون التضحية تضحية مقررة القواعد وليس أتفه في هذه الحال من الموت، لأنه يعين على صاحبه ويميته مرة أخرى في معناه.

كانت الحياة الإسلامية تنتكس حقاً وتتحول إلى ملك عضوض، وكانت المطامع تتجند في ركاب الملك هاربة من حواش الخلافة، ولكنها كانت ما تزال تحتفظ بوسيلة الإسلام وظاهر مبادئه في وصولية صارها معاوية بدهائه، وكان هذا وحده عذراً للحسن من ناحيتين. الأولى كان عذره الصلح، لأن الدنيا كانت تظاهر معاوية فتستلب منه ابن عمه وقائد عسكره. الثانية كان عذره في القعود عن الشهادة، لأن ذلك بعينه ليس ظرف شهادة، لأنه كان قادراً على مسخها. فأي ربح مادي في الموت لو اختاره الحسن كما يريد هؤلاء، غير أنه يعين معاوية على نفسه حياً وميتاً. ليس هناك شيء أدل على عظمة الحسن من هذه السياسة المادية التي حددت موقفه على هذا النحو في أخطر دور مر به الإسلام، فكانت نواة لقلب الحكم الأموي وفضح معاوية، كما كانت مادة ذلك البارود الجبار الذي انفجر في مصرع الحسين ذلك الانفجار. ولو لم يكن موقف الحسن هذا لأتيح لمعاوية سلطان لا يعرف الناس منطوياته، ولما أتيح للحسين أن يكون الفداء الخالد للمبدأ الخالد. وبعد أن كنت مادياً فكن روحياً، وناقش حس الحسن لتجتمع لك الاعتبارات كلها على رجحان كفة الصلح.

الحسن عليه السلام في هذا الاعتبار ليس من طلاب الإمرة لذات الإمرة، بل هو ممن يريدون الخلافة وسيلة للإصلاح وإقامة العدل والسلام بين الناس. ومن هنا كان سهلاً عليه أن يتنازل عن الخلافة، لأنه في فترة لا تقدر هي على أبناء الخير في ظل ذلك الجيل المكبوت المستاق إلى الشهوات يصيب منها فوق كفايته على موائد معاوية.

لقد كان الواجب عليه أن يتنازل مع عدم القدرة على تذليل العقبة من إخضاع الأموية المندفعة، لأن تنازله يأتي وفق الخطة التي رسمتها له مبادئه، وليس عائب تنازله أشد إحساساً منه بآلام التنازل وهو المجروح، ولكنها التضحية الضخمة فرضت عليه أن يتحمل آلام القعود التي كتبتها عليه مثله ومبادئه الحسنى، وهي تضحية لا تقل قدراً عن تضحية الحسين عليه السلام. وكن الآن ما شئت، كن مادياً أو كن روحياً، فستنتهي آخر الأمر إلى نتيجة رائعة، وهي أن صلح الحسن مصدر من أكبر مصادر ثورة الحسين التحريرية، وإلى أن جوهر التضحية واحد عند الإمامين وإن اختلف مظهرها.

وقف الناس منذ الأزل وسيقفون إلى الأبد بين ضدين كان يضطرعان منذ الأزل وسيظلان في صراعهما ذاك إلى الأبد. هذا معنى يدعو وتلك مادة تغري، والناس بينهما كثرة ساحقة يبهرها خداع الإغراء، وقلة معدودة يجتذبها شعاع الدعاء. ومهما اختلف أفانين القول وسمت ضروب الإجادة في وصف الخليقة التي تعشو بالكثرة عن شعاع الدعاء وتميل بها إلى خداع الإغراء، فليست ببالغة بعض ما بلغته كلمة الحسين عليه السلام في أدبه الصادق من أعماق الحياة وسريرة الخلق بأوضح ملامح الناس في مثل هذا المأزق الشاق العسير.

قال عليه السلام: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون.

هذه قولة لن تجد لها عدلا غير وقفة للحسين، وهي وقفته تلك التي تدعوك وتدعو الملايين في كل جيل إلى تمجيد الحسين بعث الثورات التحريرية بنظم الإرهاب والظلم والاستئثار.

وقفة الحسين عليه السلام وحدها تعدل كلمته في تصوير هذه الخليقة التي تنحرف بالناس عن أمجاد مثلهم وتضغط على مجاري دمائهم، فإذا هم عصب ضعيف موهون رخو. قولة ووقفة تترادفان في مر صدى الحسين من الأزل إلى الأبد، وهما القول والعمل اللذان يشبهان الحسين أتم الشبه في جميع ما قال وجميع ما عمل، ويلقيان أن يكونا مفتاح شخصيته التي اجتمعت لها ما تفرق من البطولات مع أبطال هذه الأرض. وستظل قولته تلك ووقفته هذه تدينان هذا الوجود الشره البطر بخزي يضع الكثرة وبمجد يرفع القلة مهما اختلفت المقاييس.

الحسين مصلحا، قراءة في تعاملنا مع ثورته. لا يختلف اثنان من المسلمين أو المنصفين من المجتمع الإنساني في أن الثورة الحسينية هي ثورة إصلاحية بامتياز، بل أن حيثيات عناصر الثورة وسحر أثرها متقدمة على مثيلاتها من الثورات الإنسانية الأخرى الوضعية أو الإسلامية. وأشارت إلى هذه المعاني آلاف الدراسات والأبحاث والخطباء، وما زلنا نتحدث عن ثورة الإمام الحسين عليه السلام كحدث تاريخي كان منعطفا خطيرا في القرن الأول من تاريخ الأمة الإسلامية. ووفق ما تعرضه دراستنا وبحوثنا وما يتناوله خطباؤنا على المنابر والمجالس من عظمة للثورة، من المفترض أن تكون لها آثار إصلاحية مادية واضحة في كل مجالات حياة المجتمع الإسلامي، وخاصة إذا علمنا أن ما يميز تلك الثورة المباركة هو طبيعة قائدها ومنزلته من النبي، أي أن الإرادة السماوية هي التي رسمت خطوطها العريضة وثبتت أهدافها لحاجة الأمة لها في ظروف قاسية تعرضت فيها الدعوة الإسلامية إلى محاولات خطيرة من الطمس المقصود من قبل الخط الأموي. ووفق المعطيات كان على الأمة الإسلامية أن تكون في مقدمة الأمم وأن تسبق غيرها في كل مضامين الحياة المادية والمعنوية، باعتبار أن الإمام الحسين عليه السلام قد سبق كل المصلحين الأوروبيين وغيرهم الذين تمكنوا من إحداث نقلة فكرية وعلمية وحتى أخلاقية في مجتمعاتهم في العصور الحديثة. كما أن قدرة الثورة الحسينية على التغيير وخلق رأي عام ذات أثر غير مسبوق في تاريخ البشرية، وبما أن غالبية الأمة من المذاهب المختلفة قد اتفقت على إقصاء الثورة الحسينية بسبب إقصائها لصاحبها لدوافع سياسية تاريخية معروفة، فإن هذه الغالبية غير مكلفة بتبني الثورة ولا هي معنية أصلا بالنظر في أهدافها، لكن أتباع أهل البيت مكلفون شرعا وعقلا بتبني الثورة، وهم معنيون حصرا بالنظر في أهدافها والعمل بها حسب الفهم الشرعي الطبيعي للعلاقة بين القائد وأتباعه. كما أن الثورة الحسينية هي الثورة الوحيدة في العالم التي تحمل مقومات نجاحها، وهذه المقومات لا تتوفر في أي ثورة أخرى سبقتها أو أخرى تأتي بعدها، فهي مشروع مضمون النتائج لو توفر له من يتعامل معه بإخلاص وصدق وهمة. وتتمثل مقومات الثورة الحسينية التي انفردت بها دون غيرها على النحو الآتي: أولا، أنها إلهية بامتياز، فهي رغبة سماوية قبل أن تكون رغبة حسينية أو حاجة بشرية، وأن الإمام الحسين قد نفذ أبعاد تلك الرغبة بنجاح وأنجز بكفاءة ما هو مطلوب منه. ثانيا، قائد الثورة لم يكن تقليديا، وإنما يمتلك من الصفات ما لم تمتلكه قيادات الثورات الإنسانية الأخرى، فهو ابن بنت رسول الله، وهو المعصوم الموصول بالسماء، وهو ابن علي عليه السلام الذي أقام بسيفه الدين ونور ببلاغته وحكمته العقول. ثالثا، وضوح أهداف ومبادئ وآليات الثورة وانسجامها مع حاجة الأمة ومتطلبات الإنسان في كل عصر. وبالإضافة إلى ما امتازت به ثورة الإمام الحسين عليه السلام من مقومات النجاح والخلود، فإنها طرحت مشروعا لإعادة بناء الأمة تمثل بخطاب: خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. وعزز الإمام هذا المشروع بآلية فاعلة لتحقيقه،
عندما قال عليه السلام: أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر. فالإصلاح الذي رفعه الإمام كشعار وهدف وأكد عليه في خطبه ووصاياه وهو في طريقه إلى كربلاء كان أحد الأقطاب الذي تدور حوله الثورة. ولو تمعنا في طبيعة الإصلاح الذي نادى به الإمام لوجدناه إصلاحا شاملا، إصلاح سياسي واجتماعي توعوي وأخلاقي، يريد من خلاله إعادة الأمة إلى واقعها في زمن النبي بعد أن اجتهد الأمويون في تغيير ذلك الواقع الذي أوشك أن يتبدل تماما لصالح الشرك. ووصل التشكيك برسالة النبي حد التصريح من قبل رأس الدولة يزيد الذي قال: لا خبر جاء ولا وحي نزل. وهذا الأمر يضع أتباع الثورة الحسينية أمام مسؤولية دينية شرعية صارمة لا تقبل المساومة أو المهادنة، وهي العمل بمشروع الثورة الحسينية من خلال الآلية التي رسمتها للوصول إلى الأهداف التي ثار واستشهد من أجلها الإمام الحسين، وهي أهداف إلهية ورغبة سماوية للحفاظ على رونق العقيدة ومصالح الأمة.

وهنا علينا أن نتساءل، هل نجح أتباع أهل البيت وخاصة أولئك الذين يطلقون على أنفسهم بالحسينيين أفرادا وجماعات وكتلا سياسية ومنظمات اجتماعية وخطباء وعلماء أن يحققوا آمال قائدهم في اتباع نهج الثورة والعمل على تحقيق أهدافها وطاعة قائدها في تبني آلية الوصول لأهدافها؟ ولو أردنا أن نفتش في واقعنا السياسي والاجتماعي عن أثر إصلاحي مادي للثورة، هل نجد لها ذلك الأثر الواضح؟ بالطبع كلا، مع بالغ الأسى والحزن. ولا بد من البحث عن أسباب انتشار الظواهر الفتاكة من تخلف وفساد متعدد الألوان وشيوع السرقة وانتشار الرشوة والكذب بين العامة. وها نحن أسرى التخلف السياسي والاجتماعي والفساد، مع امتلاكنا ثورة عملاقة كالطف وقائدا فذا كالحسين وثروة مادية من نفط وغاز وزراعة وغيرها. وفي قراءة متأنية نجد أن سبب الخيبة يأتي بسبب عدم فهمنا لطبيعة الثورة والعلاقة بها، فما زالت العلاقة العاطفية بالإمام الحسين هي الطاغية في تعاملنا معه، علما أن الإمام الحسين عليه السلام لم يدرج العاطفة في قائمة الأهداف، فهو شخصية إلهية يهمها أولا التصاق الأمة بخالقها وتجسيد طاعته بشكل عملي، وهذا الهدف السامي الإلهي ينصهر في داخله أي معنى آخر، فلا قيمة عند الإمام الحسين لمجرد حب الناس له. ولو خير الإمام الحسين بين أن يحبه الموالي وبين الالتزام بالصلاة والعمل بالإصلاح لأمر بالخيار الثاني. ولو تذكرنا الآية المباركة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أو تمعنا في وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته لوجدنا أن المقصد القرآني والنبوي من محبة أهل البيت هو ليس الحب الشخصي بل طاعة الله والتقرب إليه في الإخلاص والعبادات من خلال ذلك الحب الشخصي، وأن محبة الحسين أو الارتباط به عاطفيا إذا تجردت من طاعة الله والسير على النهج الإلهي لا تساوي شيئا عند الحسين، لأنها ليست من أهداف ثورة الحسين التي ضحى وسويت عياله من أجلها. نعم، هي مقدمة مهمة لطاعة الإمام، لأنه لا يمكن لك أن تطيع ما لا تحب، كما أنه لا يجوز أن تعصي ما تحب. فالإمام الحسين صورة مكررة لجده النبي الأكرم في علاقته من العقيدة والمجتمع، ولطالما صرح برغبته في أن يباهي بأمته الأمم، ولطالما أكد على مكارم الأخلاق والاهتمام بالعلم من أجل أن ترتقي أمته ولا تسبقها الأمم الأخرى. وهذه الحقيقة من بديهيات الرغبة النبوية والتي هي امتداد للرغبة الإلهية. وبالبديهية أيضا أن نسلم أن الإمام الحسين لا يسره بل يغضبه أن تكون الأمة الإسلامية وشيعته حصرا في مؤخرة الأمم الأخرى. ومن منا لا يعترف في أن الشعب العراقي وأكثريته في تلك المؤخرة، ومن منا لا يقر في أننا وصلنا إلى مرحلة التعايش مع الكثير من الظواهر السلبية المتخلفة التي لا حصر لها، ومن منا ينكر في أننا عجزنا في أن نخطو باتجاه الانعتاق من ذلك التخلف. ولو أردنا أن نتصفح حياة الشعوب المعاصرة وأقربها إلينا المجتمعات الأوروبية، نجد أن عدة نفر من المصلحين استطاعوا أن يحركوا في تلك الشعوب الرغبة في الإصلاح وألهموها من خلال كتاباتهم أهمية التحرك لإنقاذ حاضرها ومستقبلها من كل أنواع الفساد والجريمة والتخبط الخلقي، ودفعوها باتجاه ثورة عارمة نحو إصلاحات جذرية، ولم تتوقف تلك الشعوب حتى أتمت إنجاز أهدافها متأثرة بمصلحيها.
وكانت النتيجة باهرة عندما توحد 22 شعبا تتباين فيما بينها في الثقافة واللغة والتاريخ، وقد خرجت للتو من حروب طاحنة، فأصبحت سياستها واحدة واقتصادها واحد، وحطمت أغلب القيود التي تفرقها. فهل يا ترى أن جان جاك روسو الذي مهد لتوحيد الشعوب الأوروبية يمتلك من عوامل التوحيد والإصلاح أكثر من الإمام الحسين عليه السلام؟ بالطبع كلا، وألف كلا. فالمبادئ التي رسمها لنا الحسين والمشاعر المتقدة الفاعلة في صدور المجتمعات الإسلامية التي خلفتها لنا ثورة الطف في وسعها أن توحد العالم بأسره، وهي تمتلك من عوامل الإصلاح والتجديد ما لا تمتلكه أي ثورة أخرى. وثورة الحسين لو أردنا أن نتمعن في طبيعتها لوجدناها أول ثورة استطاعت مع قائدها ومفجرها أن تصبح عاملا لتجميع الأمة، وإذا كانت صورة الجمعة وصلاتها عاملا لتجميع عدة آلاف، فإن ثورة الحسين استطاعت أن تجمع الملايين في وقت واحد. لكن طبيعة تعاملنا مع أهداف الثورة وانشغالنا بقشورها واستخفافنا باللب وبالجوهر حولها إلى مجرد موسم تتجمع فيه تلك الملايين وتسير باتجاه قائد الثورة وتمارس طقوسا أصبحت بمرور السنين طقوسا روتينية لا ثمرة مادية لها، مع كل الأموال الطائلة والجهود والزمن الذي نصرفه في تلك المناسبة. وهذا يدعونا جميعا إلى إعادة تقييم طبيعة تعاملنا مع الثورة، أي علينا أن نتعامل مع الإمام الحسين على أنه قائد مصلح قبل أن يكون شهيدا، لأن هدف الإصلاح في وجدان الإمام الحسين قد سبق الشهادة، وهو الذي دفعه باتجاه التضحية بنفسه وبأهل بيته وعائلته. ولذا فإن علينا أن نهتف في وجه العالم وفيما بيننا أن الحسين مصلح قبل أن نسوقه للعالم على أنه مظلوم شهيد. فمن أجل أن نكون حسينيين بامتياز، علينا أولا أن نعيد صياغة علاقتنا بالثورة الحسينية العملاقة. ففي هذه الثورة من المفاهيم والأسس والمبادئ ما بوسعها أن توحدنا وتنتشلنا من واقعنا الحاضر المخيف الذي يرفل بالتخلف والفساد والفشل وسرقة المال العام والضعف أمام الأعداء والتفسخ الخلقي المريب إلى واقع جديد نستطيع من خلالها اللحاق بمن سبقنا. وفي ذلك الوقت نكون قد ضمننا شفاعة الحسين وشفاعة جده وأبيه وأمه البتول. أما إذا اكتفينا بالشعائر ونحينا جانبا كل تلك المبادئ التي استشهد من أجلها عليه السلام، ففي ذلك مظلمة للحسين المصلح الشهيد ولثورته.

في حياة الأمم والشعوب نقاط شكلت مفترق طرق في حركة التاريخ، وغدت علامة فارقة يستدل بها على صحة الكثير من المواقف. وواحد من مفترقات الطرق في تاريخنا الإسلامي وتاريخ الإنسانية هي واقعة الطف، وهذه الصفة متأتية ليس من خلال بعدها العسكري ونتائجها في تثبيت حكم يزيد بن معاوية، وأيضا ليس من خلال مراجعة ميزان القوى بين الطرفين من الناحية العسكرية البحتة، وما تمثله من رجحان كفة طرف على حساب الآخر، لأننا لو نظرنا لهذه الواقعة من خلال هذه الرؤية العسكرية فإننا سنرتكب خطأ تاريخيا كبيرا في تحليلنا هذه الواقعة وتأثيراتها على مسارات التاريخ العالمي وليس الإسلام فقط. وعندما نقول هذا إنما ننطلق من الأبعاد الإنسانية لهذه الواقعة وأهدافها وغاياتها، وبالتأكيد فإن للدولة الأموية متمثلة بيزيد بن معاوية الذي انتقلت إليه السلطة وفق نظام الوراثة الذي ابتكره معاوية بن أبي سفيان كنظام سياسي، مبتعدا كثيرا عما سارت عليه الدولة الإسلامية منذ وفاة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا وجدت الدولة الأموية إن كينونتها تكمن في طلب البيعة من جميع المسلمين بمن فيهم من يعارض فكريا هذا، وهذا الأسلوب في طلب البيعة يمثل حالة جديدة غير مألوفة، فلا يمكن أن نجد حاكما ما ينال البيعة من الجميع ولو بحد السيف. لهذا فإن الهدف الحقيقي للمعركة من وجهة نظر بني أمية كانت تتمثل في إنهاء أي معارضة تعارض نهجهم وحكمهم، حتى وإن كانت من ابن بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وهذا ما أسس لمفهوم سارت عليه الدولة العربية والإسلامية حتى يومنا هذا، ويتمثل برفض المعارضة حتى وإن جاءت لغرض الإصلاح وتصحيح مسارات الدين الإسلامي. من هنا نجد بأن ما حصل ليس معركة تقليدية بقدر ما هي ثورة مستمرة، لأن واقعة الطف ظلت خالدة منذ أن وقعت وحتى يومنا هذا. 10 أيام هي ليست للحزن بقدر ما هي أيام تعلمنا منها معنى الثورة، وكيف نثور وكيف ننتصر، وكيف يرتعد الطغاة من اسم الحسين عليه السلام. فالحسين عليه السلام ليس برجل قضى 60 ونيفا من العمر فقط، بل هو ثورة ممتدة مع امتداد خيوط الشمس. وهؤلاء طغاة، والطغاة يخشون الثوار والأحرار، والحسين عليه السلام هو أبو الأحرار والثوار. لهذا نجد استمرارية بقاء الذكرى، ويتجسد ذلك جليا في دور الإعلام الشعبي في إبراز مظلومية الإمام الحسين عليه السلام، وفي دوره الإنساني الذي تجسد بوضوح في واقعة الطف التي يتصور البعض بأنها ثورة محدودة الأبعاد لا تتعدى الدين الإسلامي الحنيف، بل الصحيح إنها ثورة أخذت أبعادها الإنسانية بمجرد أن وقعت في لحظتها. هي لم تكن ثورة ضد طاغ في زمن معين، بقدر ما هي ثورة على كل الطغاة في كل الأزمنة حتى يرث الله الأرض. فكل الثوار بعد واقعة الطف وحتى يومنا هذا كانوا يستلهمون مبادئ الثورة وصيرورتها وأبعادها من ثورة الحسين عليه السلام، فكيف وصلتهم أخبار هذه الواقعة وأسبابها، وكيف استدلوا على نتائجها؟

ويقصد هنا بالنتائج أنها ليست حسابات الربح والخسارة في أرقامها العسكرية ومفاهيم ميزان القوى الذي انشاء البعض الرجوع إليه وقياس أجواء الواقعة كواقعة عسكرية، فإنه لن يخرج بنتائج سوى إحصاء عدد شهداء الطف ويكتفي بهذا. ولكن ما نريد قوله بأن أحد أهم نتائج ما حدث بأرض كربلاء هي أن ولادة المبادئ ورفعتها جاءت في لحظة الشهادة ذاتها، أي أن ولادة مفهوم الثورة ابتدأ في اللحظة التي استشهد فيها الحسين عليه السلام، فالشهادة هنا كانت الوسيلة لكي تنتشر مبادئ الثورة الحسينية ليس في أرض الإسلام بل في عموم الأرض. فنجد عبر التاريخ الذي نطالعه بأن الكثير من غير المسلمين يعرفون الحسين عليه السلام، ويعرفون أيضا بأنه صبط محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أين عرفوا هذا؟ من الغرابة أن حجدا من جيش يزيد عرف هذا بعد انتهاء المعركة مباشرة. إذن هم كانوا يقاتلون شخصا لا يعرفونه حق المعرفة، والسبب هو أن الماكنة الإعلامية لبني أمية زرعت في داخلهم صورة أخرى وصورت الحسين وأهله عليهم السلام ومن معه على أنهم خارجون عن الدين ساعين للسلطة وما شابه ذلك من التعبيرات التي يستخدمها كل الطغاة عبر كل العصور ضد من يعارضهم.

عرفوا من هو الحسين عليه السلام حين أخذوا السبايا، فكانت السيدة زينب عليها السلام تمارس دورها في معركة تصور البعض إنها انتهت باستشهاد الحسين وأخوته وأبنائه وأصحابه. المعركة الحقيقية ابتدأت لحظة الاستشهاد، لكنها معركة من طراز فريد، معركة إبراز الحجج وتلقين الدروس، مرحلة موازين القوى الحقيقية التي لا تعتمد على عدد الرجال والخيول ونوع السيوف، معركة كان في طرفها الحق متمثلا بآل الرسول عليهم أفضل الصلاة والسلام، معركة قادتها العقيلة زينب عليها السلام على امتداد المسافة الجغرافية ما بين كربلاء الدم والشهادة وقصر بني أمية الغارق في أوهامه العابث بدين محمد، المستحضر لثارات بدر، العائد للجاهلية، حاملا رأس أبي الأحرار دليلا على جاهلية من يتحكم في ذلك الوقت بالإسلام والمسلمين. كان دور السيدة زينب عليها السلام ودور الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام دورا حفظ للإسلام بريقة، وحفظ للثورة استمرارية حتى يومنا هذا بخطبهم وأحاديثهم، صاغوا ملحمة أخرى أكملت الصورة المشرقة لواقعة أليمة في اللحظة التاريخية التي دائما ما تشكل مفترق طرق. كان السجاد عليه السلام يسأل معتوه بني أمية ومن خلاله يسأل كل الحاضرين من الشاميين، سألهم حين وصل المؤذن لعبارة أشهد أن محمدا رسول الله، كان السؤال أمحمد جدي أم جدك؟

إنها لحظة مفترق قرار وليس طرق. جل الواقفين سألوا: من هذا؟ راحوا يتساءلون وهم يعرفون حقا من هو جد يزيد، وأدركوا بأن محمدا هو جد هذا الذي يقف مع السبايا. يا ترى من كسب المعركة؟ وكيف انتصر الدم على السيف؟ بل وكيف انتصر القتيل على القاتل؟

كانت الطف معركة من فصول متعددة امتدت حتى يومنا هذا، فطالما هنالك طغاة يعيثون في الأرض فسادا سيكون هناك ثوار يستلهمون من ثورة الحسين نبراسهم. هذا النبراس الذي رسمه دم شهيد كربلاء أبي الأحرار الحسين عليه السلام. لهذا نجد أجواء عاشوراء في العراق تأخذ طابعا خاصا وقدسية خاصة، لأن العراق وشعبه ما زالوا يقارعون قوى الظلم والإرهاب. هذه القوى التي ما زالت تعبد الأصنام وما زالت تتربص شرا بمحبي الحسين عليه السلام، وسيأتي اليوم الذي نجد هؤلاء مدحورين خائبين. فكما انتصر دم الحسين على سيوف بني أمية، سينتصر الدم العراقي على الإرهاب بكل أشكاله وصنوفه واتجاهاته.

دمعيه دوم أقول إن شاء الله كل شي سهل من بعد هالفارقة يلتم الشامل والمهم وليدي يرجع لي عادي يوم يلي الملقى استعيل

سق العطش في كربلاء وصاحب الخوارق والكرامات أبو الفضل العباس. استحوذت واقعة مقتل حفيد الرسول الحسين بن علي في كربلاء في العشر من المحرم سنة 61 للهجرة على قدر هائل من الأهمية مع بداية شهر محرم من كل سنة، يجرى استحضار تلك الذكرى فتحكى قصص بعض الشخصيات المركزية التي اطلعت بدور مهم في تلك الملحمة. في هذا السياق يعد أخو الحسين أبو الفضل العباس بن علي واحدا من أهم تلك الشخصيات على الإطلاق. عرف العباس بدوره المؤثر في أحداث المعركة، فتناقل المسلمون سيرته جيلا بعد جيل. تذكر

الهدية للمرة الأولى عندما حضر مع أبيه في معركة صفين ضد معاوية بن أبي سفيان وجيش الشام.

في سنة 51 للهجرة أثبت العباس حضوره بشكل أكثر وضوحاً بالتزامن مع وفاة أخيه الحسن بن علي. تذكر بعض الروايات أنه أي العباس كان بصحبة الحسين أثناء محاولة دفن الحسن في بيت النبي، ولما رشقت جنازة الحسن بالسهام من قبل أعداء الهاشميين طلب العباس من الحسين الإذن بقتالهم، ولكن الحسين لم يعطه الإذن وأمره بالصبر. في سياق آخر أشارت بعض الآثار لتميز العباس منذ حداثة سنه في ميدان العلم. على سبيل المثال ورد على لسان علي بن أبي طالب أنه قال: إن ولدي العباس زق العلم زقا. كذلك تحدثت الروايات عن وسامته وجماله حتى اشتهر بلقب قمر بني هاشم، وصار هذا اللقب لصيقا به في معظم المدونات الشيعية. لعب العباس دورا رئيسا في أحداث معركة كربلاء. بحسب المصادر فإن العباس كان حامل راية الحسين في تلك المعركة، وبحسب التقليد المتوارث فإن العباس أظهر شجاعة فريدة من نوعها في يوم عاشوراء على وجه الخصوص. ظهر ذلك لما اشتد العطش في معسكر الحسين، فخرج عندها العباس وقاتل بعض الأمويين حتى وصل لشاطئ نهر الفرات.

ولما عزم على شرب الماء تذكر عطش الحسين وأولاده، فرفض أن يشرب وملأ قربة الماء وحملها على كتفه، ثم سار ناحية معسكر الهاشميين، وفي طريقه أحاط به الأعداء من كل جانب ومزقوا القربة، كما أصابوه بعدة أسهم وقطعوا يديه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. تذكر بعض الروايات أن علي بن أبي طالب كان يعرف المصير الدامي لابنه قبل كربلاء بسنين عديدة، وأنه أخبر أم البنين ذات مرة بهذا المصير، فأجهشت أم البنين في البكاء، وشاركنها من كن معها من النساء لوعتها وحزنها. يؤكد التقليد المتوارث أن شجاعة العباس يوم المعركة قد لاقت إعجاب زعماء المعسكر الأموي. على سبيل المثال، قيل أن يزيد بن معاوية لما رأى لواء العلويين بين يديه في قصر الخلافة بدمشق سأل عن صاحبه، ولما أخبروه أنه العباس بن علي رد قائلا مظهرا إعجابه: أبيت اللعن عباس، هكذا يحمل اللواء وإلا فلا. من جهة أخرى، لقد شجاعة العباس المدح والثناء من قبل بعض الأئمة. في هذا السياق روي عن الإمام جعفر الصادق قوله: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، له منزلة عند الله يغبطه بها جميع الشهداء. فيما نقل عن الإمام علي زين العابدين أنه قال: إن الله أبدل العباس بجناحين يطير بهما في الجنة عوضا عن قطع يديه في كربلاء.

ومن هنا عرف العباس بلقب الطيار، وهو اللقب الذي لم يعرف به قبله سوى عمه جعفر بن أبي طالب الذي قتل في معركة مؤتة في السنة الثامنة من الهجرة. كذلك ظهرت مكانة العباس في الوجدان الشيعي في بعض أدبيات هذا المذهب، من ذلك الزيارات التي تقرأ في مراقد الأئمة. جاء في آداب زيارة مرقد العباس المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق: أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام، فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه، المجيب إلى طاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، فألحقك الله بدرجة آبائك في دار النعيم.

يشتهر العباس بالعديد من الكرامات، منها شفاء المرضى وعلاج العقم والعثور على المفقودات وزيادة الرزق وقضاء الحوائج. كذلك تحدثت المصادر والروايات عن بعض الكرامات غير الاعتيادية، ومنها أن صورة العباس ظهرت ذات يوم تحت الزيارة المكتوبة على باب القبلة داخل الضريح، وأن رجلا اتهم بالزنا فأنكر وأعلن قبوله للقسم على ذلك في ضريح العباس، فجاء إلى كربلاء ودخل حرم العباس، وقبل أن يرفع يده ليؤدي القسم جاءته ضربات وصدمات شديدة وعنيفة من جهات مختلفة أفقدته صوابه، حيث أخذ الدم ينزف من جسمه وتمزقت ثيابه، ثم أخذ يصرخ ويستغيث بكلمات وألفاظ غير مفهومة، وقد أخرج إلى خارج الروضة.

في الموروث العشائري في أغلب المناطق الجنوبية والوسطى من العراق، عندما تكون خصومات بين عشيرتين، فإن إحدى العشائر تبادر بالانتقال إلى العشيرة الثانية، وما يسمى بالعامية المشية، تتكون من مجموعة من وجهاء العشيرة والقرية وبعض وجهاء العشائر الأخرى، يتقدمهم بعض السادة المؤثرون في حل النزاعات من أجل إرضاء تلك العشيرة، فتبدأ المحادثات بين الطرفين، ويقوم كبير العشيرة الثانية ببعض المطالب، سواء كان فصل أو دية أو حشم أو تداوي، فتتفق العشيرتان على ذلك، فيطلب من العشيرة التي أخذت الفصل أو الدية بأن تقوم وتشد راية العباس. وهذه الراية المتعارف عليها هو احترام المواثيق والأعراف والتعهدات التي توصلوا إليها وعدم خرقها، وإذا اخترقها أحد من العشيرتين فيكون العباس هو كفيله وخصمه. أيضا قيل أن كرامات العباس دفعت عن كربلاء في بعض الفترات التاريخية الحرجة، ومنها أن الجيش العثماني لما قام بغزو كربلاء وقتل المئات من أهلها في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي، فإن عددا من ألسنة النار خرجت من صحن مرقد أبي الفضل وضربت الجند العثمانيين، فاضطر الجيش عندها للانسحاب. من النقاط الجديرة بالملاحظة والتي تبين تأثير أبي الفضل في الفلكلور العراقي بشكل عام، من أن كرامات العباس نفعت العديد من غير المسلمين، فوصل أثرها للمسيحي واليهودي والهندوسي والشيوعي.

برغم أن العباس أخ غير شقيق للحسن والحسين، فإننا نجد الروايات قد حاولت أن تؤكد على قوة علاقته بهما بأشكال متعددة، من أهم تلك الأشكال ربطه بفاطمة الزهراء وابنتها زينب بنت علي. تحدثت العديد من الروايات عن العلاقة القوية التي انعقدت أواصرها بين زينب وأخيها الصغير منذ اللحظات الأولى لميلاده. يحكي محمد إبراهيم النجفي في كتابه الخصائص العباسية أن زينب قالت لأبيها: ما لي أرى قلبي متعلقا بهذا الوليد أشد التعلق، ونفسي منشدة إليه أكبر الانشداد. فأجابها أبوها: كيف لا تكونين كذلك، وهو كفيلك وحاميك. المعنى ذاته يظهر في وصف الساعات الأخيرة من حياة علي بن أبي طالب في مولد العباس بن علي، فإن علي بن أبي طالب جمع أولاده حوله وقت احتضاره، وأمسك بيد العباس ويد زينب، وقال لأبي الفضل: بني، هذه وديعة مني إليك. بموجب تلك الوصية اعتبر العباس كفيلا لزينب، لدرجة إنه اشتهر بلقب الكفيل. على الجانب الآخر، حاولت بعض الروايات أن ترسخ علاقة البنوة الروحية التي جمعت العباس بفاطمة الزهراء. من تلك الروايات ما ذكره محمد مهدي الحائري في كتابه معالي السبطين، عندما ذكر أن واحدا من أهل كربلاء كان يزور الحسين في كل يوم وليلة مرتين أو ثلاث مرات، ولا يزور أبا الفضل العباس إلا بعد مضي 10 أيام من زيارته، فرأى في المنام فاطمة الزهراء فسلم عليها فأعرضت عنه، فلما سألها عن السبب قالت: لإعراضك عن زيارة ولد العباس. يظهر ملمح البنوة الروحية ممزوجا بمظلومية العباس في رواية أخرى شهيرة أوردها محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة. بحسب تلك الرواية فإن فاطمة الزهراء ستأتي يوم القيامة وتخرج من تحت عباءتها كفي أبي الفضل العباس المقطوعين يوم كربلاء، وتقول: يا عدل يا حكيم، احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين.

في الفلكلور العراقي. تسبب المجهود العظيم الذي قام به العباس يوم كربلاء في سبيل الدفاع عن أخيه في إقحامه في دائرة الفلكلور الشعبي العراقي، ولسيما في ميادين الشجاعة والبطولة والتضحية والدفاع عن الحق. في هذا السياق درج العراقيون على الإشارة للعباس باسم أبو راس الحارة، وهو الاسم الذي فسره جلال الدين الحنفي في كتابه معجم اللغة العامية البغدادية، فقال إنه نعت يقال للشخص الغضوب ويرمز لحمية العباس وقوته في طلب الحق. في سياق ذاته يردد العراقيون جملة دير بالك من أبو راس الحار إذا اختلف اثنان أو أرادوا التعاهد على أمر ما، عندها يتم استدعاء رمزية العباس لأخذ المواثيق من المتعاهدين والاستحضار اللعنات ضد من ينكث عهده. مثل هذه الرمزيات توجد في إيران أيضا، فهناك الكثير من الخوارق تنسب إلى العباس، ويسمي الإيرانيون أبناءهم العباس وأبو الفضل. وحين يحدث أمر مروع تجد كثيرا من الإيرانيين يهتفون فجأة يا حسين أو يا أبا الفضل، حتى إن كانوا غير متدينين.

المرقد العباسي. تذكر الروايات أن الإمام الحسين لم يحمل جثمان العباس كما اعتاد أن يفعل مع باقي جثامين أنصاره الذين قتلوا في المعركة، وأنه أي الحسين ترك الجثمان في موقعه لكثرة ما فيه من الإصابات والجروح، وحتى لا تتساقط أجزاؤه عند الحمل. بشكل عام لا نعرف الكثير عن بدايات تعمير ضريح العباس، وبحسب ما يذكر عبد الأمير القريشي في كتابه تاريخ العتبة العباسية المقدسة، فإن الإمام علي زين العابدين ومعاونيه من عشيرة بني أسد قاموا بدفن جثمان العباس بعد 3 أيام من مقتله، وبنوا على قبره سقيفة صغيرة الحجم. في القرن 3 الهجري تم تعمير مرقد العباس على يد بعض الخلفاء العباسيين، ومنهم المنتصر والمعتضد. أما في سنة 369 للهجرة فقد أعيد بناء مرقد العباس، وأوقفت مساحات كافية من الأراضي لاستثمارها لصالح إنارة الحرم الخاص به، وذلك عقب زيارة عضد الدولة ابن ركن الدولة البويهي لكربلاء. في بدايات القرن 5 الهجري قام الوزير الحسن بن فضل ابن سهلان الرامهرمزي بإعمار المرقد وتطويره، وفي سنة 707 هجرية جرى تعمير المرقد من قبل السلطان المغولي أولجايتو محمد خدابندا.

أما القرن العاشر الهجري فقد شهد وصول المرقد العباسي لأوج عظمته بعدما تعاهدته أيدي الصفويين والعثمانيين بالرعاية والتجميل. وفي تلك الفترة تم تزيين القبة بالقاشاني حديثاً، وفي سنة 1955 تحديداً تم تغطية القبة من الخارج بطابوق نحاسي مغلف بشرائح الذهب الخالص. في سنة 2010 تم تذهيب المأذنتين المجاورتين للقبة، واستخدم في ذلك ما يقرب من 108 كيلوغرامات من الذهب الخالص. حاليا تبلغ مساحة حرم العباس ما يقارب 11,000 متر مربع، يقع إلى الشمال الشرقي من حرم الحسين، وتتم إدارته من قبل العتبة الحسينية. ومن الجدير بالذكر إن هناك مزارا مشهورا لأبي الفضل العباس في بلدة النبي شيت في منطقة البقاع بلبنان.

تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.

حينما يتسلل إلى قيادة الأمة طغاة مستبدون يحكمون باسم الإسلام، وهم بقيمه يفتكون ولمبادئه ينسفون. فرضوا أنفسهم بالإرهاب والقوة دون ما أية مؤهلات أو كفاءات ترشحهم للخلافة والحكم. فما هي مسؤولية الأمة؟ وما هو دور الشعب؟ وما هو واجب المواطن؟ حينما آل الأمر إلى بني أمية بعد أحداث جسام، وأصبح معاوية أميراً للمؤمنين وخليفة للمسلمين، وبدأ في تطبيق برنامجه الجاهلي، وكان من أسوأ بنوده ما يلي: تمزيق المجتمع الإسلامي. بدأ معاوية يخطط لضرب وحدة الأمة وتمزيق تضامن الشعب بمختلف الأساليب والوسائل، فأذكى روح العصبية العنصرية حيث رفع مكانة العرب وحقر الموالي وسلب كرامتهم وحقوقهم، الإرهاب ومصادرة الحريات. وهذا ما صنعه الحكم الأموي، فقد ضرب بيد من حديد على كل من يحدثه ضميره بالمعارضة أو يعتنق لرأي ثوري مهما كانت مكانة ذلك المعارض أو شخصيته. فراح ضحية الإرهاب الجائر خيار أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وعظماء الأمة كالإمام الحسن بن علي وحجر بن عدي وأصحابه وأشباههم من الثائرين المناضلين.

ثالثا التلاعب باقتصاد الأمة وخيراتها. إن معاوية كان ينظر إلى ثروات الأمة كملك خاص له يتصرف فيه كيفما تشاء له أهواؤه، وكان يقول: الأرض لله وأنا خليفة الله، فما أخذ من مال الله فهو لي، وما تركته كان جائزا لي. وفوق ذلك صار يتفنن في امتصاص دماء الفقراء والكادحين وإثقالهم بمختلف الضرائب، فقد فرض على الأهالي أن يقدموا له ضريبة النيروز كهدية، كان يجمع ذلك أكثر من 10 ملايين درهم.

رابعاً احتكار الحكم والسلطة. إن معاوية لم يكتفي باغتصاب قيادة الأمة دون ترشيح الله ولا رضاه، لم يكتفي بذلك بل أراد أن يحتكر الحكم والسلطة له ولمن بعده، فيجعل الحكم وراثة يستلمه الابن بعد الأب ويبقى امتيازا خاصا للأسرة الأموية. حينما نلقي نظرة فاحصة على تأريخ تلك الفترة الحرجة الخطيرة من تأريخ الأمة، فإننا سنجد أن ردود الفعل لدى الأمة تتمثل في عدة مواقف. أولاً، الموقف المصلحي. كان الشاعر واسمه مسكين الدرامي أنموذجاً يمثل طبقة من الناس لا يخلو منها مجتمع وزمان، وهي الطبقة التي ترى في الجور والظلم أفضل فرصة لتحقيق مطامعها ولكسب المصالح والامتيازات، فتلتف حول النظام الحاكم وتدعم وجوده وتصفق لتصرفاته وتلعب دوراً رئيسياً في تمكين سيطرة الحكم على الشعب، وبذلك تنال المناصب العالية والامتيازات الواسعة في الدولة.

موقف الاستسلام والخنوع. طبقة لا يسمح لها وجدانها الإنساني بالتعاون مع الظالمين، ولا يقبل ضميرها بالجور والعدوان، ولكنها تكتفي بالموقف السلبي تجاه ما يحدث، فهي لا تؤيد الظلم ولا تكلف نفسها مشقة مكافحته وجهاده، بل ترضى لنفسها الخنوع والسكوت والاستسلام للأمر الواقع مع تكرار وترديد إنا لله وإنا إليه راجعون. وتختلف المنطلقات والأسباب التي يبرر بها أبناء هذه الطبقة خنوعها واستسلامها، ولكن أبرزها ثلاثة عوامل: التضليل الديني. ولقد أبدع الحكم الأموي في اختراع العديد من الأساليب الملتوية في هذا المجال، فاستقطب معاوية مجموعة من الصحابة ورجال الدين وأغواهم بالمال والمناصب، وطلب إليهم القيام بهذه المهمة الخبيثة، فصار أولئك العملاء يتبارون في اختلاق الأحاديث الكاذبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تحذر الناس من التمرد على أوامر السلطة مهما كان اتجاهها، لأن ذلك يعني انشقاق الأمة وتفرق المسلمين. الفهم الخاطئ للدين. فالدين في فهم الإنهزاميين هو أن تصلي وتصوم وتواظب على صلاة الجماعة، وتتردد على الحج كل سنة، وتتقلب بين روائع الأدعية اليومية والساعاتية، ولا عليك من فساد الحكم وانتشار الظلم وانحراف العلاقات العامة. أوليس الله تعالى يقول: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.

0: ثالثا الخوف والجبن. الخوف ذلك الشبح الرهيب الذي يخيم على النفوس الضعيفة الجبانة فيجعلها تلتمس المبررات للتقاعس والانهزام، هذا لتركع أمام طغاة الظالمين لتأمن بطشهم وسطوتهم، فتراها خاضعة خانعة تستجدي الحياة والبقاء من ظالم مستبد وتنشد إلى الأرض احتفاظا بالمال والراحة. موقف الإيمان والثورة. إن الإيمان الصحيح يرفض الخضوع للظلم والاستسلام للباطل والسكوت على الجور والانحراف، ومن أولى من الإمام الحسين عليه السلام بالتزام مواقف الإيمان والجهاد ويشق طريق التضحية والنضال، يقول عليه السلام: وأنا أحق من غيري. منطلقات الثورة. المنطلقات التي انطلق منها الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في ثورتهم الرائدة، والتي يجب أن ينطلق منها كل مؤمن في حياته وتحركه، أولاً الضمير والوجدان الإنساني. وجدان الإنسان يغضب حين يشاهد مظاهر الظلم والحرمان، وضميره يثور حين يرى حياة الجور والاضطهاد، وكل إنسان يشعر بوخز الضمير وغضب الوجدان إذا ما رأى مظلوماً أو مستضعفاً، وإذا لم تقف الأنانية والمصلحية حاجزاً بينه وبين ضميره فإنه سيثور طبيعياً وسيجد نفسه مضطراً للوقوف إلى جانب المظلوم المضطهد ضد الظالم المعتدي.
1: المسؤولية الدينية. فالدين يوجب رفض الظلم ومكافحة الجور وعدم الاستسلام للاضطهاد، وكلما كان الإنسان أكثر وعياً بالدين وفهماً لأهدافه كان أكثر اندفاعاً وأشد ثورية من أجل الدين وأقوى غيره على قيمه ومبادئه. وهذا هو بالضبط ما جعل الحسين عليه السلام يتحرك ويفجر ثورته بكل عنف وإصرار، منطلقاً من وعيه للمسؤولية الدينية ومن تفهمه لروح الإسلام وأهدافه.

العزة والكرامة، أثمن ما يملك الإنسان في هذه الحياة هي كرامته وحريته، فهي الفارق المميز بين الإنسان وبين الحيوان. فالإنسان خلقه الله حراً كما يقول الإمام علي عليه السلام: ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً. أهداف الثورة: خطط الحسين عليه السلام لهدفه أن يتم عبر النقاط التالية: تحطيم السلطة الجائرة، أن منبع آلام الأمة وشقائها هو السلطة الظالمة، وكل إصلاح جزئي في ظلها محدود التأثير ولاغي المفعول، وأهم عمل تغييري هو كسر هذا الطوق من أعناق الشعب. هذا ما يراه الإمام الحسين عليه السلام، فقد كتب إلى معاوية ذات مرة: وإني لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمة من ولايتك عليها.

ثانياً إصلاح الأمة. وثار الحسين عليه السلام على كل التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة، وأراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها، وبإعادة الثقة بنفسها، وبتذكيرها بالمبادئ الرسالية والأهداف المقدسة التي كانت تسود حياتها. ثالثاً، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كرس الحسين عليه السلام ثورته من أجل هذا الهدف المقدس، من أجل أن يأمر الناس بالمطالبة بحقوقهم وكرامتهم، ومن أجل أن ينهاهم عن الخنوع والانهزام والاستسلام. يقول عليه السلام وهو يحدد أهداف الثورة: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.

0: الفصل الخامس، مسؤولية الثورة. كانت الحاجة ماسة لقيام طليعة مؤمنة توعي الأمة بمسؤوليتها الرسالية، ولا بد أن يكون ذلك من خلال الممارسة النضالية وعبر التحمل الفعلي لمسؤولية الثورة. وهذا ما حققته ثورة الحسين عليه السلام، حيث التفت حولها طليعة الأمة الواعية رغم قلتها، وضربت أروع مثل في الثبات والصمود وتحمل المسؤولية. ولنستعرض الآن بإيجاز خاطف بعض النماذج الثورية من مختلف الطبقات.
1: المرأة الواعية. المرأة في الإسلام تقف إلى جنب الرجل، فهي تحمل مسؤولية الإصلاح وفي مكافحة الظلم والانحراف، وهذا ما جسدته المرأة الواعية على أرض الثورة الإسلامية كربلاء، فإن التاريخ يسجل لها بإكبار مواقف الصمود والكفاح والتضحية. العبيد المتحررون. ها نحن أمام أحدهم واسمه جون مولى أبي ذر الغفاري، وقد وقف بين يدي الحسين عليه السلام يستأذنه النزول إلى المعركة، فأجابه الإمام عليه السلام برقة وعطف: يا جون، أنت في إذن مني فانصرف، فإنما تبعتنا للعافية فلا تبتلي بطريقتنا. فلما سمع كلام الحسين عليه السلام تحركت الحرية في أعماق قلبه، ورفض أن تستعبده الحياة أو حب الراحة، وأجاب الحسين مستعينا بدموعه التي تحادرت على أطراف لحيته قائلاً: يا ابن رسول الله، أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذ لكم، والله إن ريحي لنة وإن حسبي للئيم وإن لوني لأسود، فتنفس علي بالشهادة ليطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض وجهي.

الشباب الرسالي. الشباب الرسالي هو من يتخطى الإغراءات ويتنبه لخطة الاستعمار الماكرة، ويتجه بربيع عمره وطاقاته اتجاهاً جدياً، فيهتم بدراسة واقعه ويتعرف على أوضاع مجتمعه ومشاكل أمته، ويشارك في تقدم وطنه وإسعاده حتى ولو كلفه ذلك معانقة الموت. البراعم الثائرة. الطفل مستعد لأن يطلع بأعباء المسؤولية ويتحمل آلام الأمة وآمالها، ويشارك في صنع مصير المجتمع رغم حداثة سنه، كل ذلك إذا عاش أجواء الثورة وتربى في أسرة النضال ونشأ في عائلة الإيمان. ولقد رسم أطفال كربلاء بدمائهم البريئة صوراً وضاءً للبراعم الثائرة.

ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي ثورة إنسانية كبرى بكل أبعادها، حدثت في عصر معين لكن إشحاءاتها وقيمها ومثلها ومحتواها الإنساني الكبير يشع على كل أمم الأرض ما دام الظلم والإضطهاد قائمين في هذا العالم. ولا بد لنا أن نستحضر قيم تلك الثورة الخالدة في كل لحظة من لحظات هذا الزمن الذي تجبر فيه طواغيت الأرض وازدادوا عتوا كبيرا وتمادوا في غطرستهم وعنجهيتهم وظلمهم لبني البشر. وحين نستحضر قيم تلك الثورة المجيدة وأهدافها لننهل من نبعها الثر ودفقها المتجدد، نزداد ثقة وعزيمة بقدرة كل من سلب حقه وامتهنت كرامته وصودرت آماله ووضع نصب عينيه ثورة الإمام الحسين عليه السلام لانتزاع ذلك الحق المصادر، لأنه لا بد أن يقول للظالم قف عند حدك، فساعة الخلاص آتية لا محالة. وما دام هذا الدفق يتجدد كالسيل الأزلي، وما دام هذا الشعاع المحمدي الخالد يظل يخترق المسافات لينير طريق الحرية والكرامة لكل شعوب الأرض المظلومة، لذا فإن الكتابة عن الحسين عليه السلام متجددة أيضا، وهي كالبحر الذي لا ينتهي تدفقه ولا يجف عطاؤه ما دامت شعوب الأرض.

لقد نهل الكثير من الكتاب والأدباء والشعراء من ذوي الضمائر الحية المتوقدة من مسلمين وغير مسلمين من معين هذه الثورة الخالدة، فأبدعوا وأجادوا في كتاباتهم حول تلك البطولة الفذة والقيم المشرقة والنبل المتفرد في توهجه.

وبذلك أيقظوا الهمم والعزائم وحركوا العقول وزرعوا العنفوان في الدماء وأتحفوها بشذرات من الأمل والثقة بالنفس للدفاع عن القيم النبيلة والمبادئ الخلاقة التي تشترك فيها كل البشرية المتطلعة إلى عالم تسود فيه العدالة الاجتماعية وقيم الحق والفضيلة والتحرر من الاستعباد والظلم والجبروت، وهي المبادئ الجوهرية للثورة الحسينية المباركة.

لقد أعلن الإمام الحسين عليه السلام للدنيا كلها وخاطبها قائلاً: أيها الناس، إني سمعت جدي رسول الله يقول: من رأى منكم سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله، ناكثاً بعهده، مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل في عباده بالإثم والعدوان، فلم يغر عليه بقول ولا بفعل، كان حقاً على الله أن يدخله مدخله. وقد علمتم أن هؤلاء القوم، ويشير إلى بني أمية وأتباعهم، قد لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وإني أحق بهذا الأمر.

فثورة الحسين عليه السلام هي امتداد لرسالة المحمدية السمحاء التي ما جاءت إلا لتزيل نظام الرقي والعبودية وتهد صروح الظلم والظالمين الذين نصبوا من أنفسهم آلهة تعبد من دون الله وسخروا كل شيء لأغراضهم الدنيئة المحرمة التي تتعارض مع أبسط المفاهيم والقيم الأخلاقية، وأمروا شعوبهم أن تنقاد كالقطيع لمشيئتهم كما يحدث اليوم في الكثير من الدول التي يسخر بها عالمنا المعاصر. وثورة الإمام الحسين عليه السلام ما جاءت إلا لتجدد الدم في عروق الشعوب المضطهدة، لتحفزها وتمنحها القدرة الإيمانية الخلاقة والنابضة والقادرة على اكتساح تلك العروش الخاوية التي قامت على جماجم الشعوب عبر الزمن لانتزاع حقها المغتصب. فما أحوج المسلمين اليوم إلى مبادئ الحسين عليه السلام لترجمة فصول تلك الثورة الزاخرة بالقيم الإنسانية الكبرى وتحويلها إلى عمل ملموس وواقعي يغير من هذا الواقع المزري والبائس الذي نعيشه كمسلمين بالدرجة الأولى بعد أن أعيان التخلف والنكوص والتقوقع وراء الشعارات الخاوية والطائفية المقيتة التي لم تقدم للأمة الإسلامية إلا الخواء والفقر والذل والعناء والتقهقر. لقد استباحنا الجهل والاستعباد، وهد قوانا الفساد والإفساد، ودمرت أوطاننا الشعارات البراقة الكاذبة، وتفشت بين ظهرانينا طفيليات الخطب والتصريحات الرنانة وأدعياء الشعارات السياسية الفارغة وديناصورات الفساد والمال الحرام، فسرقت ثرواتنا واستباحت مواردنا ودمرت مدننا وضيعت آمالنا ورمتنا في متاهات الغربة دون أن تفكر بمصيرنا ولو للحظة واحدة.

لقد قال الإمام الحسين عليه السلام في تلك النهضة المباركة: لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لأحيي دين جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لقد أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يرفع بدمه ودم أولاده وأخوته وأصحابه علماً للهداية ومناراً لكل من ينشد الإصلاح ويرفض الفساد والظلم عبر العصور، لمن أراد أن يدرك الحقيقة الناصعة. وقال عليه السلام أيضاً: والمعركة حامية الوطيس، وسهام جيش بني أمية العتات تمزق جسمه الشريف الطاهر. إن كان دين محمد لا يستقم إلا بقتلي، فيا سيوف خذيني.

فيزيد الفاجر الوضيع والمفسد في الأرض أراد أن يشوه كل قيمه ومبادئ الإسلام وانحرف عنها وتمادى في فسقه وفجوره، والإسلام يرفض كل مفسدة وظلم وتهتك وانحراف. لكن الإمام الحسين عليه السلام قال تلك الجملة القصيرة البليغة بملء فمه وقلبه وكيانه، تلك الجملة المدوية التي ما زالت ترعب الطغاة والظالمين أعداء الإنسانية على مر العصور حين ترددها الشعوب المقهورة: هيهات من الذلة. إن إلباس الحق بالباطل وطمس الحقائق وتزويرها هي سبب نكوص هذه الأمة وتداعيها وضعفها أكثر فأكثر بمرور الزمن. وإذا كان للتاريخ أن يقف وقفة إجلال أمام أروع أمثولة للشموخ، وإذا كان للإنسانية أن تنحني في خشوع أمام أروع أمثولة للبطولة، فشموخ الحسين وتضحية الحسين وبطولة الحسين عليه السلام هي أروع أمثولة شهدها تاريخ الشموخ والتضحيات والبطولات.

تحقيقي الأرباح يحسب وحبي الهوى.

الحسين ودوره التاريخي. الحسين كان وارث الإسلام ووارث تلك الثورة التي فجرها جده وواصلها أبوه وأخوه، لكن الحسين في المقابل لم يرث جيشا ولا سلاحا ولا ذهبا، وبالتالي لم يرث أي قوة جبهوية تذكر ولا حتى مجموعة منظمة. وكان هذا يعني بادئ ذي بدء أن القيادة الحسينية التي آمنت بالنضال وأقرته كقاعدة أساسية لوجودها، هذه القيادة كانت ككل قائد أو إمام يؤمن بالنضال غير حرة في اختيار طريقة هذا النضال، وإنما كان عليها أن تخضع للظروف التي تحيط بها والتي تفرض عليها شكلا معينا من أشكال الحروب، وهذه الظروف تتحكم فيها شروط الضعف والقوة عند العدو ومن ثم تقدير الموقف العام. لذلك لم يتسنى لنا معرفة الأسلوب الذي اختاره الحسين لثورته ما لم نعرف الظروف العامة والخاصة التي تحيط به والشروط التي أوجبت عليه اختيار ذلك الأسلوب. كان ظهور الدور الحسيني في سنة 60 للهجرة، حيث الأمة بانتظار رجل تاريخي ينهض بأعباء الدور القيادي ويكون حارسا ومسؤولا عن هذه الثورة الكبرى التي أطلقها محمد بن عبد الله، والتي أخذت دعائمها تتقوض تحت ضربات بني أمية وأعوانهم. وكان دور الحسين هنا شاقا لأنه كان دورا تاريخيا، لقد تلفت حواليه ونظر إلى الأوضاع السائدة من حوله، فوجد أنه مسؤول عن حراسة ثورة فقدت آخر قاعدة من قواعدها وآخر قلعة من قلاعها وآخر قيمة من قيمها، ولم يبقى من تراث جده وأبيه وأخيه الذي يشكل وجه الإسلام وصورة الحق والعدل سيف أو جندي واحد. كان الواقع الاجتماعي والسياسي والأمة مشرفة على سنة 60 للهجرة

الثورة وتلامذة محمد ورفاقه الأوائل، فكانوا عقب إلغاء ونزف مركز الحكومة الثورية الإسلامية في المدينة قد انقسموا إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى لم يؤات الصبر أفرادها على تحمل ما يجري من هتك للقيم الإسلامية الشريفة، فجاهروا بالثورة ورفعوا الصلوات وقتلوا. كان أبو ذر وعمار وعبد الله بن مسعود وهيثم وحجر بن عدي قد سلكوا طريق الشهادة، وكانوا رواد وقادة هذه الفئة الأبرار. والفئة الثانية انتهت إلى الجنة التي ينبغي نيلها تحت ظلال السيوف، والتي كانت جهاد بابا من أبوابها، يمكن نيلها عن طريق أكثر سهولة وأقل نصبا، وهو طريق الزهد والعبادة واعتزال الناس. وكان ممثل هذه الفئة عبد الله بن عمر، وهذا الموقف السلبي كان غريبا من فئة كان من أفرادها رجال صحبوا الرسول وتربوا في مدرسة الإسلام وأدركوا معاني الجهاد والتضحية في سبيل الحق، لكنهم ما لبثوا في تلك الفترة التاريخية الحرجة التي تتطلب جهر الصوت والدعوة إلى العدل، أن انكفأوا عن ساحة الحرب بين الحق والباطل واعتزلوا في أروقة المساجد وخلايا البيوت، مضحين بنخبة جيدة من أبطال الحق لصالح الظلم والرد، في حين كانت الأمة وهي تتلوى تحت سياط بني أمية تنتظر منهم موقفا صريحا يقاوم الانحراف ويقف في وجه الظلم. لقد آثروا السلامة من حيث التضحية والجهاد. أما الفئة الثالثة وأفرادها كان لهم شرف الجهاد مع الرسول في بدر وأحد وحنين، ونالوا مفاخر التضحية في مدينة الهجرة والجهاد، فقد باعوا ماضيهم وانتهوا إلى الدعة والراحة في قصر الخضراء عند أمية، يقبضون الأموال ويتقاضون الرشاوى، وعلى منوال أبي هريرة يسلكون طريق ابتداع الأحاديث واختلاق المتون لإسناد حكم من؟ حكم من ظلم الرسول وآل بيت الرسول، وثورة الرسول وقيم الرسول، حكم معاوية. ويكاد ينتهي بنا القول هنا إلى إدانة موقف هاتين الفئتين الأخيرتين. فأما الفئة التي اعتزلت النضال إلى المعابد في لحظات عصيبة كهذه، فقد كانت أيديهم ملوثة بدماء أبطال طاهرة، وهذه الدماء هي دماؤهم هم، وهؤلاء الأبطال هم أنفسهم، ذلك إن الفرد أو المؤمن الحق الذي يعي كامل المسؤولية ويمتلك القدرة على تشخيص الموقف، وبالتالي فرز الحق عن الباطل، إذا اعتزل المعركة ورفض في نفسه قناعة العقائدي الأصيل وجهاده التضحوي، يكون قد صفى وقوض حياة بطل من أبطال تلك المعركة لصالح الظلم، وهذا البطل هو نفسه. أما الفئة الثانية فكانت على الإسلام أشد وأمر وأدهى، فما رأيك بأصحاب الرسول ورفاق جهاده يبيعون قيم الرسول وشرف الرسالة بالدريهمات ويقاضونها بالدعة؟ ما رأيك بأن ينتهي الأمر بصحابي كأبي هريرة، هذا الذي يحمل علما وأحاديثا كثيرة عن رسول الله، يلفق الأحاديث ليدعم معاوية، ثم يسعى ليزيد في حادثة حبه الشهيرة لزوجة عبد الله بن سلام؟ لقد كان أفراد هذه الفئة هؤلاء هم رموز الجيل الذي كان يشكل جيل الثورة الإسلامية الثاني، وجله من الشباب،
والذي لم يشهد انتصارات الإسلام الأولى، وعليه أن يسمع عن بطولاتها من أفواه الجيل الذي رافقها، فإذا به يرى ويشهد أعلام هذه الثورة ممن كانوا رموزه ومثله يسقطون واحدا إثر واحد في مهاوي المذلة وشراك التنكب عن القيم. فأي أسى وأية خيبة وأية مرارة سيستشعرونها حيال هذا الأمل العظيم الذي يسمى الإسلام، وهم يرون سواد مواقف رواد الإسلام من جيل الرسول وثورته.

0: تلمست ماء الفرات، تلمست في وجهه ألف وجه النبي، تذوب ملامحها في شحوب عتيق. قلوب هناك أحس بها إذ تفضفض في زبد الماء أحزانها، وتسكب ألف انكسار لقلب السماء بموجاته المتعبات. تلمست ماء الفرات، يلوح على حين موج بكاء بعيد. تلفت، لم ألق طيرا بمقربة النهر مني يغني، فإن الطيور لدينا بكاء، ولكن بكاء نشيد. ولا الناي قد أيقظته القوارب في الصبح، وحدي أوقع البكاء البعيد. وموج كثير الغموض ونهر شجي، سحبت يدي قطر الماء منها على الماء منه، فدار صدى صرخة في المكان. ومر النسيم ثقيلا وطل شحوب غريب، علامات حزن هنا وهناك، دموع مؤجلة في عيون الزمان. على الجرف بعض التراب استفاق وعانق موجا ليصبح طينا، وطين على بعد مترين في جسد النهر أغفى انتظارا لوقت انحسار المياه ليرجع سيرته أول الأمر. كان التراب يمثل دورته عند جرف الفرات، يمثل دورة هذه الحياة. وكان الفرات سكونا علامات حزن على الجانبين، وأمواجه تضفر الوقت ضفرا، كأن الزمان شريط من الماء يجري ويجري ويجري، فتنمو الحكايات في الضفتين، عن العابرين عن الغابرين عن القادمين، عن الماء حين يؤسس معنى الحياة ومعنى الممات. وفي الحالتين أحس كأن المياه تحاول شيئا، وأن النخيل على الضفتين يخبئ شيئا. أرى أن موج الفرات يثور على الجرف في كل مد، ويلطم خديه في كل جزر، فيرسم قصة حزن قديم وموت جليل. كأن النخيل نساء زرعن على الضفتين، وأن الفرات دموع من الثكل ظلت تسيل، وأن بني النخل فيها خلاصة هذا الرثاء الطويل. يمر الهواء العويل وأسمع صوتا كوقع صدى قادما من جميع الجهات. أيجري هو الماء أم يتلوى كسفاح ليل يغص بسم وجوه الضحايا، تقاطيع أنفاسهم بؤبؤ العين يختزل العمر في لحظة واحدة، زوايا انطلاقاتهم للسماء تيبس أعصابهم إذ تجف الحياة. وشكل النزاع الأخير يصب شرابا من الرعب في كأسه عند وقت السبات. أراقب هذا وعيناي مغلقتان، ولكن قلبي يراه وأسمع هذا النشيج بلا كلمات. تلمست ماء الفرات، أنا لا أحب الكلام، تقول المويجات لم يتكلم، أتى يطلب الماء بالعين حين أتى، وإذ تنطق العين تشطب كل اللغات. وتظهر في دهشتي فجأة مزيجا من الدمع والنسف والمعجزات، جميلا وحرا كحلم طليق، يكسر معنى الحدود بذهن الخيال، وجرحا يسيل خلودا على كلمات المحال، نقيا كروح صلاة تريد الصلاة، وظنوك مت، ومن قال مت توهم جدا، ففي قمة الرمح موت يعيش، ورأسك فوق الرماح تسامى، فمعناه أنك فوق الممات. وها قد رأيتك في كل شيء جلي، تنقط أحرفنا بالدماء لكي تولد الكلمات، فكم أخرسا فيك ينطق إن الحسين جميع اللغات.
1: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض.

في مثل هذه الظروف والأوضاع في إطار سنة 60 للهجرة، خرج الحسين بن عبد الله ليواجه قدره الذي كان من قدر هذه الأمة. خرج الحسين والظرف الرهيب العصيب الذي تعيشه الأمة الإسلامية تنتظر الرجل التاريخي ليقوم بالدور التاريخي ويكون البطل التاريخي. وكان الحسين الرجل والدور والبطل، كان الموقف والقضية والشهادة وكربلاء، كان الوريث الأعظم للجد الأعظم والأب الأكرم الذي أسس مدرسة الشهداء. لكن الحسين في سنة 60 للهجرة خرج أعزلا من كل سلاح ليواجه سلطة قوية مستبدة غاشمة كانت أسلحتها متعددة ووفيرة. هذا الشهيد العظيم ابن أكرم الشهداء وأبو الشهداء، ماذا كان عليه أن يفعل؟ وماذا كان في مقدوره أن يفعل؟ وما هي القوة التي كان يمتلكها لمواجهة السلطة الأموية القوية؟

كان الحسين لا يملك، إذا استثنينا الحق والحرية والعدل، سوى القدرة على الانزواء للعبادة باعتباره ابنا لعلي وفاطمة وصبط للرسول، فإن مكانه من الجنة مضمون. لكن الحسين لم يكن من طينة هؤلاء المؤمنين، ولم يكن ليختار العبادة طريقا إلى الجنة بديلا عن الجهاد. كان الحسين يدرك أن الطريق إلى الله هو طريق الحق، وطريق الحق هو الجهاد والالتزام بالنضال ومبادئ الثورة الإسلامية وتعاليمها. ولما كانت مبادئ هذه الثورة وتعاليمها قد سحقتها عجلة الوثنية الأموية، فهل يرضى الحسين بأن يتخلى عن وعيه النضالي الثوري ويلجأ إلى زوايا المعابد، تاركا للجاهلية الجديدة أمر الاستفحال والبطش بقيم الحق والعدل والحرية، تلك التي كانت أسس الثورة الإسلامية الأولى؟ لا، لم يكن ذلك من طبيعة الحسين. قدره أنه شهيد، فلتكن الشهادة هي الدرب، ولتكن القيم التي ناضل من أجلها جده وأخوه وأبوه وكل الأحرار هي المثل والقدوة والمصابيح. لم يكن أمامه إذن إلا الثورة. من دون الثورة لا يكون الحسين صبطا للرسول وابنا لعلي وممثلا لقيم الإسلام. وهو فكر وكان عليه أن يختار بين أمرين، إما الثورة، والثورة تتطلب قوة وهو ليس يملكها، وإما اللجوء إلى النضال الفكري باستخدام العلم سلاحا. والحسين لن يقاوم بالفكر فقط، فهو أمر لا يختاره. وقد يذهب بعضهم إلى القول أن الحسين وقد وجد القوة الأموية الطاغية في حين أنه أعزل، كان عليه أن يختار الصراع الفكري معتمدا مبدأ التروي وبعد النظر كما فعل من بعد الإمام الصادق. نذهب نحن في الرد إلى أن اختلاف ظروف عصري الإمامين هو الذي أوجب على الحسين الجهاد وعلى الصادق التروي. كان الإمام الصادق يعيش في الجيل السادس للإسلام، وكانت دولة بني أمية في هذا الوقت آخذة في التدهور، وبدأ يبرز وضع سياسي جديد هو دولة بني العباس. ومن جهة أخرى كانت فلسفة اليونان قد أخذت تشغل عقول المفكرين من المسلمين، كما أن روح التصوف الآتية من الهند وفارس أخذت تجذب أفئدة المثقفين والمتعلمين، فانصرفوا عن السياسة التي كانت تدور أحاديثها ومواضيع النقاش فيها حول الحق والباطل. ومحاور الإمامة وهزيمة علي واغتصاب الخلافة وانتصار معاوية ولمن ينبغي أن تكون مواقع القيادة. انتقل الحديث كله في ذلك إلى مواقع فكرية جديدة تدور حوله، المادة التي خلق الله منها الكون والماهية ومدن الحب السبع واستنباط الأفكار الفلسفية والعرفانية وتتبع أسرار الخليقة بتأويل بعض الآيات غير القابلة للتأويل والقيمة للنتائج التي ينتهون إليها. ثم بدأت تغزو مجالس المفكرين قضايا العرض والجوهر والحب والمنزل الأول والمنزل الثاني إلى غير ذلك من شؤون الفكر والفلسفة. وقد حل ذلك كله محل الحديث عن المسؤولية والشعب والعدالة والحق والإمامة، مضافا إليه وجود جهاز للسلطة كان دائب الجهد على اصطناع وإطلاق تيارات ومذاهب للفقه والتفسير والمعارف الإلهية، لتنتهي الغاية من كل ذلك إلى أن يصبح الإسلام دفعة واحدة قاعدة من قواعد السلطة
ووسيلة من وسائل تبرير وتكريس الأوضاع القائمة. وفي عصر كهذا العصر يكون النضال الفكري ضد هذه التيارات ضرورة لمن لا يملك سلاح الثورة والتغيير، وهو ما فعله الإمام الصادق بالضبط، مع أنه القائل: لو وجدت أنصارا بعدد أصابع اليدين لقمت بالأمر. عصر الحسين كان مختلفا، لم يكن عصرا للتيارات الفكرية المستجدة والوافدة، ولم يكن الصراع فيه يدور في ميادين الفلسفة والفقه واللغة والتصوف والتفسير، ولم تكن هذه التيارات قد تسربت إلى العالم الإسلامي وسممت الفكر الإسلامي الصافي وشوهت واقع الإسلام. باختصار، لم تكن هذه الأخطار الفكرية قد استفحلت، فالإسلام في عصر الحسين كان ما يزال محتفظا بعناصر قوته وصفائه قريبا من الفطرة، لم تمس يد التخريب متونه وأصوله، وكانت الأفكار لم تزل خالية من مسائل علم الكلام المعقدة وسائر العلوم التي تمسخ صورة الإسلام. وعندما كان يجلس الحسين في مسجد دمشق ليدرس الفقه والتفسير والمعارف الإلهية والتوحيد والسيرة النبوية، كان معاوية يعتبر ذلك فتحا ويذهب في تشجيع الحسين كل مذهب، فليجلس ابن علي في المسجد وليدرس ما يطيب له من الدروس، وستكون نفقاته مؤمنة شرط أن لا يتعاطى السياسة، فإنها لا تناسب مقام الإمامة. هل كانت ثورة الحسين ثورة سياسية؟ وهل السياسة لا تناسب مقام الإمامة؟ إن ذلك هو من صميم رسالة الحسين، لكنه موقف من الناحية الواقعية لم يكن عمليا في ذلك العام، فإذا رد بعضهم: بل كان ذلك ممكنا بدليل أن الكوفة كانت قاعدة قوية لأنصاره الذين يوالون أهل البيت وعليا وأبناءه، نقول بأن ذلك صحيح ومسلم به، بل نقول إلا أن هذا الولاء لا يقتصر على الكوفة وحدها، بل يتعداها إلى فارس حيث يكثر أنصار علي وبنيه، والتي تشكل قاعدة تستند إليها الكوفة. وثم لنفترض أن الكوفة دعمت الحسين وألقت ثقلها إلى جانبه بشكل مطلق، ولم تنكث البيعة التي أخذها مسلم للحسين، وبالتالي كانت من القوة بحيث لو دخلها الحسين لاستطاع أن يجعل منها أقوى قاعدة إسلامية، وأن يقيم فيها حكومته الحرة ويقضي على حكومة الأمويين. حتى لو افترضنا ذلك وقبلنا، فإن حركة الحسين تبقى حركة غير سياسية مسلحة، لا بمنظور الفئة التي تدعي أن السياسة والثورة السياسية تغض من مقام الإمام، ولا بمنظور الفئة التي تقول: بل إنها وظيفة الإمام. إن ذلك ليس ممكنا وليس عمليا، وإن الذين يقولون: وكيف لا يكون ممكنا، وهو لو دخل الكوفة لكان قادرا على الإطاحة بسلطة الأمويين وبناء حكم إسلامي بقيادته، ولماذا لا يكون خروجه سياسيا منظما يستهدف ذلك؟ لهؤلاء نقول: قبل أن يغادر الحسين المدينة أعلن أهدافه من هذا الخروج، وهي السيرة بسيرة جده وأبيه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يطوي مسافة قدرها 600 كيلومتر بين مكة والمدينة بشكل علني هو وأهل بيته، وهو إذ يصل مكة يعلن على مسمع من جموع الحج المتوافدة من الربوع الإسلامية من أنه ماض إلى الموت، حيث قال: خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيد الفتاة. فهل أن من ينوي القيام بثورة مسلحة يتحدث بهذه اللغة؟ لا،
وإنما يتحدث بلغة مختلفة ويتوجه إلى الناس قائلا: سنضرب، سنقتل، سننتصر ونبيد العدو. لكن الحسين كان يتوجه إلى الناس بقوله: إن الموت زينة للمرء كحلية الفتاة، ثم يغادر مكة إلى الموت. هل كان لسياسي واع يعيش في ظل السلطة الأموية القادرة وتحت قبضة حكمها القوية وفي قلب قواعدها أن يأخذ الموقف التالي: ينتفض بلد الكوفة ضد السلطة المركزية، فيوجه دعوته إلى الحسين طالبا منه النصرة والقيادة، ويلبي الحسين الدعوة مظهرا قبوله لقيادة تلك الانتفاضة، ثم يعلن جهرا وبشكل رسمي أنه متوجه إلى البلد الثائر، ثم يصطحب نساءه وأطفاله وبني أخيه ورجاله، تضمهم جميعا قافلة ضخمة تتحرك من بلد في قبضة العدو قاطعة مئات الكيلومترات إلى مكة، حيث تتواجد قوة كبرى لهذا العدو، ثم قادة قد اجتمعوا من سائر البلاد الإسلامية وكلهم يوالون حكومة الشام، ثم يعلن من مكة وأمام كل هؤلاء أنه يريد الكوفة، ثم يتوجه من غرب الجزيرة قاطعا القطر الشرقي للدولة إلى العراق، قاصدا الكوفة مركز الثورة والانتفاضة.

هل كان لسياسي واع معارض وقائد ثورة معادية تتوفر له فرصة الخروج إلى أرض ثورته وميادينها حيث تنتظره القواعد الثورية التي سيقاتل من مواقعها لكي يقضي على السلطة ويطيح بنظامها ويقوض أركانها؟ هل كان يخرج بهذا الشكل العلني السافر أم أنه يحيط أمره بالكتمان وهو الشيء البديهي؟ وهل كانت السلطة لتسمح له بالخروج والوصول إلى جنده ورجاله وقواعده وأسلحته وتتركه يقطع الفيافي والصحاري علنا وتحت نظرها فلا تقاتله أو تعتقله أو تبيده؟ مثل هذا الرجل السياسي والقائد الثائر لا يفعل ذلك، لكن الحسين بالعكس تماما فعل ذلك. لقد أعلن: لن أبايع وسوف أغادر مهاجرا إلى الموت. قالها جهرا على مسمع من السلطة والناس، وخرج سافرا على مرأى من السلطة والناس. لم يتكتم بل لم يختفي، ولم ينتظر حلول الليل حتى يسافر تحت جناحه الدامس، ثم يصل الكوفة فيفاجئ السلطة والناس أنه أصبح هنا بين الثوار. من البديهي أن الحسين قد خرج ثائرا ضد السلطة، لكن الأسلوب الذي اختاره لهذا الخروج يدل على شيء آخر، وهذا الشيء لا هو فرار ولا هو انطواء ولا هو استسلام ولا هو ترك للعمل السياسي من أجل النضال الفكري والأخلاقي والتشريعي، كما أنه ليس ثورة سياسية مسلحة.

0: وما زال يمسكني كف ماء الفرات كما تمسك الأم أطفالها خشية أو حنان، ويأخذني نحو درب جديد يلح بي الطفل أن أستمر، وتأمرني لهجة النضج والعقل أن لا أمر، وتدفعني رغبة سائلة عن السر في صمته المستتر، عن الجرف يحكي ويسكت، يوحي ويصمت، يرغب بالبوح من ثم يخشى فليس يقر ولا يستقر، وألمح ما بين مد وجزر سؤالا يعود لماذا الحسين؟ أنا لست أعرف ما الحل بالضبط، إذ أن فهم سؤال كقول لماذا الحسين يجاوز ما قد أردت من الاختصار، ويدخلني مدخلا فلسفي الخطى. لذاك أقول وذلك ظني، لأنك في الناس عين، وعين إذا شئت فسر، فللنائمين العيون كوابيس مفتوحة في الظلام، وللقاعدين القيام، وللقائمين بلاغ إذا الأمر بين يديك استقام، فلا تنس أن هنالك عين، وللفقراء عيون بمرآتها يجبن الأثرياء، وعين بعين اليتامى تبادلها الدمع كي تتفتح في ثغر كل يتيم ورود الرغيف، وعيد يؤجله الجوع فتحضره العين بالابتسام، وللعابدين عيون تعلم كيف يكون الإمام، وللمعوزين تمام، وللساكتين الكلام، ولليل مئذنة لا تنام، وللشهداء السماء ومعراجها والصلاة وأحكامها والسلام، وللشرفاء النصيحة في كلمتين أنا لا أساوم، وللثائرين عيون من الانفتاح البهي، وتلك عيون الإمام الحسين. فمن أين أذهب؟ وكل طريق إلى الله عينك أنت، وكل طريق إلى الحق أنت، وما زلت تبدأ في كل طف، ولست بماض لكي أتكلم عنك بكنت، وفي كل طف جديد أبعثر كل الذي كنت أكتب عنك، فأنت مزيد أنا لن أحيد، فكل طريق سواك طريق يزيد، وأنت حضور بهي ففي أي شيء تحط يخضر شيء شهيد.
1: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض.

دوم أقول إن شاء الله كل شي سهل من بعد هالفارقة يلتم الشامل والمهم.

وعلى عاتقه تقع أعباء القضاء على كل ذلك. وكان صمته يعني أن الإسلام سينتهي إلى أن يتحول دينا رسميا إلى مجرد سلطة عسكرية وسياسية، فلا يعدو أن يكون كأية قوة حاكمة مرت في التاريخ، تبدأ بظاهرة ثم تنتهي إلى نظام ومجرد سلطة حاكمة، أي لا يلبث أن يكون كظواهر الإسكندر وجنغيز خان والسلوقيين والمغول، ثم ينتهي ويندثر باندثار هذه القوة وانتهائها، ولا تبقى منه إلا ذكريات التاريخ. ثم تأمل وأمعن في التأمل، فوجد نفسه بين ضرورتين. الضرورة الأولى عدم القدرة على الصمت، لأن كل شيء في طريقه إلى التدهور، ولأن طمس الحقيقة واندثار حق الشعب مستمر بالقوة الغاضبة، كذلك نزف القيم ومحو معالم الثورة ورسالتها، ثم اشتداد هذه الهجمة الوثنية الشرسة المتمثلة بالجوع والعبودية والصياط والقتل الجماعي والتعذيب والاغتيالات الغامضة والنفي، ثم بالتمييز الطبقي وشراء العقائد والضمائر والتجهيل الديني واحتواء الأموال والفخر القبلي والجاهلية المتجددة. الضرورة الثانية عدم القدرة على الثورة، لأن المسؤولية تدعوه إلى الثورة ومقاومة هذه الخيانات المتواصلة للفكر والقيم الإنسانية، وتدعوه إلى سحق الظلم والعدوان، في حين أنه غير قادر على ذلك، لأنه وحده مجردا من سلاحه، ولم يعد في ديار الإسلام قلعة واحدة من قلاع المقاومة والثورة، فكلها انتهت وكلها انهارت وكلها استسلمت وسحقت بالقتل والنفي والتشريد، وهو أخيرا وحده أعزل بلا سلاح وفي قبضة قوة حكم قادر غاشمة، وحده أعزل في مواجهة إمبراطورية مدججة بالسلاح والخداع وأقنعة التقوى والإسلام المزيفة.

كل هذا والحسين وحيدا، فماذا يفعل؟ لا هو قادر على الصمت لأن المسؤولية تدعوه، ولا هو قادر على رفع الصوت لأن السلطة مستبدة قوية غاشمة، لا هو قادر على المواجهة المسلحة والثورة العارمة لأن المسؤولية تدعوه إلى ذلك، ولا هو قادر على الخنوع والاستسلام رغم وجود هذه السلطة المستبدة القوية الغاشمة. مأساته أنه وحيد، وحده في مواقع الحقيقة والوعي والعدل، وحده والآخرون استسلموا أو استشهدوا أو انحرفوا، وحده أمام قوى الظلم والطغيان والقيم المزيفة، وحده وعليه أن يقاتل أفتك الجيوش، ثم هو وحده وعليه أن يرفع صوته عاليا وسط ضوضاء الترف والملذات والمتع والجيوش المعبأة للفتح والغنيمة والأسلوب لنشر الرسالة ومبادئ الدعوة الكريمة، وحده وعليه أن يثور لأن المسؤولية تنتظر وتلح في الانتظار لتعرف ما هو فاعل هذا الوحيد. مسؤول، إن الإنسان في مدرسة الإسلام مسؤول ولو كان وحده، مسؤول لو واجهته قوة غاشمة متحكمة في المصائر، ذلك أن المسؤولية يحدوها الوعي والإيمان لا القوة والإمكان، فمن كان أكثر وعيا كان أكثر مسؤولية، ومن غير الحسين أكثر وعيا وأكثر التزاما بقيم الإسلام وإدراكا لتعاليم الإنسان. إن الحسين يواجه الخيانة الكبرى للإسلام يقوم بها دعاة الحرص على الإسلام من حفدة وأبناء الجاهلية التي حاربت جده ثم انقضت على أبيه وأخيه، وها هي الآن تنقض على الإسلام كله تراثا وقيما وتعاليما وعقيدة. عليه إذن أن يقاتل، لكنه في نفس الوقت غير قادر، وهنا تبدأ المأساة، الوجوب وعدم الإمكان، على أن عدم الإمكان سرعان ما يسقط، أما الوجوب فلا، ذلك أن المسؤولية اتجهت إلى إنسانيته الواعية، إلى حسينيته لا إلى قدرته، فهو حسين رغم عجز وحدته ووحشة طريقه. والآن وحسينيته تدعوه إلى إعلان الحرب ضد يزيدية يزيد وليس له سلاح، فهل الحرب إذن واجبة؟ أدعياء الوصاية على العقيدة والدين، نصحاء الشرع والعرف، أتباع الصلاح والمصلحة والمنطق، كلهم قالوا لا، في حين كان الحسين يريد أن يقول للثورة نعم، وهو لهذا غادر المدينة ودخل مكة، ثم غادرها ليعلن من مهد الأنصار ومن كعبة الرسول رده الخاص نعم للثورة. وخلاصة فلسفة ثورة الحسين مترجمة بكلمة نعم وحدها، ما العمل؟ لقد كان سؤال ما العمل في تلك الفترة الحاسمة والعصيبة من التاريخ، والوضع على ما هو عليه من تحكم أسود بمصير الإسلام يطرح نفسه بشكل حاد على كل المفكرين والمؤمنين بالثورة والأوفياء لمعاني الحرية والحقيقة والعدالة في الإسلام، يطرح نفسه على هؤلاء الذين رأوا وأحسوا وفهموا وتعذبوا وعرفوا معنى المسؤولية، لكنهم لم يعرفوا مخرجا من هذا العذاب، وإنما كانوا فقط يتساءلون ما العمل، وقد أجاب كل على طريقته. كانت المجبرة ترد على السؤال لا شيء، فكل ما حصل ويحصل إنما هو صادر من مشيئة إلهية وحكمة بالغة، أعط الرضا واطلق غضون جبينك فلن يفتح لي ولك
باب الاختيار. وكانت المجبرة تقول: نعم، هناك ظلم واغتصاب، وإن ما يقال عن الإسلام والجهاد والزكاة والسنة والخلافة والفتح وتحويل بيوت النار والأوثان إلى مساجد وزيادة نسخ القرآن ونداء لا إله إلا الله إنما هو كذب وادعاء، ولم يعد هناك من قيم الإسلام إلا الأقنعة المزيفة. ولكن هل هناك من حيلة؟ لا، فتلك مشيئة الله، لا تسقط ورقة إلا بإذنه، هكذا اقتضت حكمته، والاعتراض على قضائه فضول، وكل مسير لمصيره، وما يحدث فهو صادر من قلم المشيئة الأزلي مسطور في كتاب مبين، خيرا كان أم شرا. هكذا انهزم علي وبقي وحيدا، وهكذا انتصر معاوية، فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي الحكم من يشاء وينزعه ممن يشاء. إذن ماذا على الإنسان غير الصمت والصبر والرضا والتسليم؟ ماذا يصنع من كان في قبضة القدر؟ لا شيء. وفي فلسفة كهذه نرى مسألة القدرة وعدم القدرة على الجهاد غير مطروحة أساسا، ودائرتها لا تشمل هذه المسألة، إنها تنفي المسؤولية حيث لا اختيار. أما المرجئة فقد أجابت: ماذا يمكننا نحن أن نفعل؟ إن الله دعا جميع عباده إلى الجنة وفتح لهم باب الأمل، فكيف نميز نحن بين مغضوب وغير مغضوب عليه؟ فإذا حددنا أنه مغضوب عليه وخرجنا لنقاتله، أليس ذلك استباقا للإله بل وتألها؟ إن ذلك قيامة قبل أن تقوم، وحساب قبل يوم الحساب. وهذا المرء إذا حكمت بأنه مجرم وأهدرت دمه فلم تتجاوز عن جرمه، ماذا تصنع إذا غفر الله له غدا؟ وبماذا تجيب؟ وأنت الذي تسأل ما العمل؟ من هو القادر على الإجابة؟ لا أحد في مقدوره أن يجيب عما سوف يفعله الله. ما العمل؟ إن الله أحكم الحاكمين وهو أرحم الراحمين، فلماذا العمل؟ وقد أجاب العباد المتنسكون: إن الطرق إلى الله بعدد نفوس الخلائق، وليس الجهاد وحده هو الطريق. فماذا يعني إذن أن نخرج إلى الجهاد طلبا للجنة؟ أليس ممكنا الوصول إلى الله بغير الجهاد؟ هناك واجبات أخرى، فهل أديتها؟ هناك الصلاة وشروطها وآدابها، هل تعلمتها وعملت بها؟ ثم إن الطهارات والنجاسات وآدابها هي مقدمة للصلاة، ومقدمة الواجب واجبة، هل تعلمتها؟ وهل تؤدي جميع وظائفها الشرعية؟ إن الصلاة هي عمود الدين، أما الجهاد فهو نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم إنك أنت الذي تحمل راية الإصلاح وهداية الناس والمجتمع، هل أصلحت نفسك أولاً؟ هل أمنت آفات النفس البشرية وأمراضها كالأنانية ورغبات النفس وأهوائها؟ هل أن كل ما تعمله هو خالص لمحض رضاء الله؟ هل بلغت من قوة النفس بحيث تأمن الانحراف؟ هل صرت تقيا صالحا لكي تصلح المجتمع؟ كانت هذه هي العواصف والاعتراضات والاجتهادات التي جابهت الحسين وهو يتهيأ للخروج وإعلان الثورة. لقد قاد حملة إحباط حركة الحسين علماء ومفكرون وأفراد من بني هاشم والمثقفون من شيعة علي، وكان ذلك موقفا غريبا مذهلا. فأما العلماء والمفكرون فكانوا يقولون: إننا الآن وقد مرت 50 سنة على وفاة رسول الله، وبعدما منيت ثورة علي بالهزيمة، وصالح الإمام الحسن مضطرا ثم مات مسموما،
وكان آخر قائد للمقاومة ضد الظلم والرجعية القديمة، لم يعد ثمة فائدة من العمل والتحرك على صعيد النضال السياسي والعسكري، وليس أمامنا سوى أن ننصرف إلى بث العلوم الدينية والمعارف الإلهية والقرآنية والفقهية وإرشاد الناس إلى معاني ومرامي الدين الإسلامي، فلا طريق إلى تبليغ الحقائق الإسلامية وخدمة المسلمين وبث المعارف بينهم إلا طريق الفكر والفكر فقط. إذن الكل المرتبطون بالسلطة والزهاد المقدسون والعلماء والمفكرون والشيعة رواد الحق المثقفون، هؤلاء الذين يملكون الرؤية الاجتماعية والسياسية الواضحة، هؤلاء في سنة 60 للهجرة كان جوابهم جميعا على سؤال العصر، وكانت فتواهم كلهم بلا استثناء لا للثورة. واحد فقط وحده يملك حق الإجابة والفتوى، قال نعم للثورة. وكانت نعم الحسين هذه تعني أن شخصا واعيا حرا لا بد وأن يكون مسؤولا عن رفع راية الجهاد مهما بلغ المدى الذي وصلت إليه من التخاذل والاستسلام، ومهما بلغ ظلم السلطة من الشدة والقوة ومن البطش والقهر والقمع. وحده الحسين كان البطل، لأنه وحده كان التاريخي، وفي المدى فإن البطل التاريخي هو الذي يجيب عادة على سؤال العصر ونداء العصر. وكانت فتوى الحسين وردوده على كل الاجتهادات والاعتراضات والتبريرات فكرية كانت أم سياسية أم دينية أم دنيوية، فتوى جامعة شاملة حاسمة. لقد قال نعم إن في عدم الاستطاعة هذه وجوبا، فالحياة عنده تعني العقيدة والجهاد، وحياته وحيويته تفرضان عليه سلوك هذا الدرب، وفي النهاية فإن الإنسان الحي هو المسؤول عن الجهاد وليس الإنسان القادر. فمن هو أكثر حيوية وحياة من الحسين؟ ومن في تاريخنا أحق منه في الحياة وأحق منه في أن يبقى حيا؟ وإذا كانت إنسانية الإنسان ووعيه وإيمانه وحياته هي التي تجعله مسؤولا عن الجهاد، فإن الحسين هو المثل الأعلى للإنسانية الحية والحب الواعي. والحسين أفتى بالجهاد، ومن هو أحق منه بالإفتاء؟ كيف لا يقول نعم للجهاد، وكيف لا يفتي بنعم للثورة وهو يرى الزمان في حكم بني أمية وعلى رأسهم يزيد، وقد اتخذ هذه الصورة البشعة المروعة؟ 50 سنة على قبض النبي إلى الرفيق الأعلى تمر، وها هو لم يبقى أحد، قتل علي وسم الحسن ومات أبو ذر واستشهد عمار، وفي الجيل الثاني أحدث المذابح الجماعية واستشهد حجر بن عدي ورفاقه. العقول والأفكار اندثرت وابتلعتها الظلمة وران عليها اليأس، في حين يخيم الصمت ويحكم القلق في كل مكان. باعة الضمائر واللاهثون وراء الجاه والمال الذين طالما باهوا بأمجادهم في عصر الثورة افتضحوا أخيرا، وبايعوا الظلم والجور جهاراً.

هذا هو الزمان الذي رآه الحسين ونظر إليه فأمعن فيه النظر، إنه الليل. وفجأة سطع ضوء في الظلام ودوى صوت في الصمت، لقد أضاءت ملامح شهيد يخط على التراب من أعماق الظلام، من ركام الذل أضاءت ملامح أمل جديد في دجى اليأس المطبق. لقد جاء الحسين البطل، جاء الرجل التاريخي ليلعب دوره التاريخي، ومرة ثانية من بيت فاطمة الصامت الحزين، البيت الذي

الوارث الكبير لفوادح وعذابات الإنسانية، وحده وارث آدم ووارث إبراهيم، وحده وارث محمد، رجل خرج من بيت فاطمة وحيدا أعزل بلا سلاح أو رفيق، لكنه ثائر على وحشية هذا العصر وظلمته وقيوده، رجل لا يملك سلاحا غير الموت، لكنه من أهل بيت تعلموا في مدرسة الحياة فن الموت جيدا، وهو فن حرم منه العدو والأبطال وحدهم أتقنوه واطمأنوا إلى نتائجه واستقبلوه بلا تردد وبتصميم تام.

إن الموت فن الحسين، وليس في العالم رجل غيره يعرف كيف يجب أن يموت ولماذا. لقد قام الآن معلم الشهادة، قام ليعلم الذين ظنوا أن الجهاد يجب بالقدرة، والذين توهموا أن النصر هو فقط الغلبة على العدو. قام ليعلمهم أن الشهادة ليست خسارة، إنها اختيار، اختيار المجاهد للتضحية على أعتاب محراب الحرية ومعبد الحب، اختيار الجهاد والنصر.

إن الحسين وارث آدم الذي أعطى الإنسان الحياة، وارث الأنبياء الذين علموا الناس كيف الحياة، وها هو في هذا العصر يعلم أبناء آدم كيف يموتون، ها هو ليقول للناس إن الموت الأسود هو مصير مشؤوم ينتظر كل ذليل يصافح العار لكي يعيش، وأن من لم يجرؤ على اختيار الشهادة سيختاره الموت.

رأيتك في كل شيء جلي، رأيت اتساعك في الناس رغم انحسار المياه عن الشفتين، تخطب فالناس شقاني موسى عصاه لسانك عند الكلام، رأيت علي وجزءك ذاك النبي، رأيت السماوات تسكب أقمارها في الوعاء البهي، رأيت الشروق الأبي، رأيت الغروب الأبي. فكم واحدا أنت؟ قل لي أشخصا وحيدا؟ فهذا هو المستحيل، لأني أحسك حين تصول، أنا لا أراك فأنت اضطراب يجول، أنوف السيوف تشم دماء الضحايا، وأنت تصول تجول تصول تجول تصول تجول، تجوب خيالا من الموت، فالروح أمر يمينك والسيف عزرائيل. أتضرب فيه أم ذاك جيش بيمناك يحصد حين تقول، الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، وتحفر في كل شبر علامة لا، ولا عندنا علامة نصر محال عليه يزول، وتمتد فوق الخيول هجوما فينبت ما بين موت وشخص قتيل، وتدخل فيهم وتدخل فيهم وتدخل فيهم فيفزع من هول هذا الدخول الدخول، وتدخل فيهم فتعجز من حمل ثقل الدخول الخيول، وتدخل فيهم فيفترس الناس سيف عجول، وتدخل فيهم كوابيس حرب عليهم تسيل، وتدخل تدخل تهتز من أول الكون أرض وأنت ثبات على الاهتزاز يطول. فإن زلزل الطف زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يقول الطواغيت ما بالها، تحدث للناس أخبارها بأن دماءك وحي لها. وجه صغير تلظى عمره قلقا، إن اليتامى عيون تثقب الأفق، وظهر شيخ زمان وانحنى تعبا، فكل شيء سوى آلامه انزلق، وبيت طين على أكتافه تركت آمال سكانه حلما بغير لقاء، وأرختهم يد للدرب دون فم ودون عين، تخطوا عمرهم شرقا، وغاب عنهم سكون الليل وانطفأت شموعهم وأعاروا بدرهم نفقا، يهربون بقايا النور ضامئة إلى غد، عله آت ببعض سقا، شوائب كل ساعات الزمان، لذا مضوا يرشون طعم الوقت ملح نقا، سرب من الوجع المنساب يحمله صوت على كل شيء ظل ملتصقا، يطوف لا ترجمانا في المدى لبقا، ولا كلاما بغير الكذب قد صدقا، يخشى الهبوط على سطر لنكتبه بعض الكتابة مما يحرق الورقا، قد أتعبته الرئات السود نافثة أنفاسها رأيه بالكاد ما اختنقا، ما زال يبحث عن موت يفسره، وصرت أنت لسانا فيه قد نطق، وأنت تجمع من كل حكايته حتى امتلأت سماء خبأت غرقا، وكان صبرك دهرا أنت حائكه، ولامسته دموع الضيم فانفتقا.

فلسفة الموقف الحسيني. الشهادة تعني الحضور والإبصار والإخبار والشهود والصدق والأمانة والوعي للشخص الذي تتطلع إليه العيون، وهي تعني أخيرا القدوة والنموذج. الشهادة في قاموس مذهبنا ليست حادثا داميا منغصا كما هي عند بعض الأمم في تاريخها، مجرد تضحية يقدم عليها أحد الأبطال ثم يقتل بيد عدوه في ساحة القتال، فيكون موته مبعث ألم ويكون اسمه شهيدا وموته شهادة. لا، فالشهادة في معارفنا ليست موتا يفرضه العدو على المجاهد، بل الشهادة اختيار واع يقدم عليه المجاهد بكل طواعية ووعي وإدراك، ويختاره بدافع ذاتي بعيد. ذاك هو الحسين، فيه وبموقفه تمثلت الشهادة وتمثل الشهيد. لقد ترك مدينته وخرج من بيته نافضا يديه من الحياة، مختارا الموت، حيث كان لا يملك في مواجهة عدوه سوى هذا السلاح العظيم، الموت. وبهذا السلاح واجه العدو وفضحه وهتك أقنعته، وهو إن لم يكن في مقدوره قهر العدو وهزيمته في ساحة القتال، ففي مقدوره عبر الموت أن يفضح هذا العدو. إنه كإنسان أعزل وحيد وفي نفس الوقت مدرك لمسؤوليته، لم يكن يملك إلا سلاحه الواحد، تلك الميتة الحمراء. إن حسينيته تضعه في موقع المسؤولية للنضال ضد كل أنواع الاضطهاد والإذلال، ولما لم يكن لديه من سلاح سوى وجوده فقد حمله على راحتيه وبرز به إلى مقتله، ثم بخطى واعية ثابتة دقيقة التنظيم كانت مسيرته إلى تلك الشهادة. وعقب كل مرحلة كان يقطعها وهو يحث السير إلى هدفه، كان يشير ويوضح إلى أنصاره، أولئك الذين رافقوه ليموتوا معه، ثم إلى أهل بيته الذين هم كل ما يملكه من الحياة، إلى هؤلاء جميعا الذين جاء بهم ليضحي بهم على محراب الشهادة. كان يشير ويوضح معنى مسيرته ومغزى أهدافه ومعنى الموت الذي هو وهم في الطريق إليه. ولقد قال الحسين يوم ذاك كلمته وأدى دوره. لقد كان الإيمان الذي يتعرض للانهيار ومصير الناس الذين وقعوا أسرى ظلما واضطهادا أشد مما كان في الجاهلية، والذين يطمحون إلى الحرية والعدل، هؤلاء كلهم كانوا ينظرون ماذا سيصنعه البطل. أما هذا البطل الذي كان وحيدا أعزل بلا سلاح، فقد أظهر ببطولة نادرة ماذا صنع. لقد جاء بكيانه ووجوده وحياته، وجاء بأهل بيته وعز الناس على قلبه، ليشهد ويشهدهم أنه أدى ما عليه في عصر كان الحق فيه مثله بلا سلاح ولا دفاع. وعلى هذا فهو في اليوم العاشر من محرم يتلقى دم طفله الذبيح بيده، فيصعده إلى السماء قائلا: انظر واشهد وتقبل هذا القربان. وفي عصر كهذا فإن موت رجل يكون ضمانا لحياة أمة وأساسا لبقاء عقيدة، وتكون شهادته إثباتا لجريمة كبرى وهتكا لأقنعة الخداع والزيف ولأقنعة الظلم والقوة الحاكمة، وإدانة لسحق القيم ومحوها من الأذهان، بل إنه
احتجاج أحمر على التحكم الأسود، وصرخة غضب في صمت قطع الحناجر. إن الشهادة هي الشيء الذي يتغلغل في أعماق التاريخ لتكون قدوة لمن يأتي ويريد أن يكون، وهي إدانة لهذا العصر الذي يمضي بصمت، ثم أنها الطريق الوحيد وشكل المقاومة الوحيد وعلامة الحضور والدفاع عن العدل والصدق والحق الذي جرده بالخيانة والباطل والظلم نظام هذا العصر من سلاحه، ثم دك قلاعه وقواعده وأباد أنصاره وطلابه، وتهدد الإنسانية كلها بخطر الموت النهائي. كل هذه المعاجز تنبثق من الشهادة، وفي كل هذا العصر لابد من مصلح منتظر، والسنة 60 تطلبت هذا المصلح المنتظر، بل لابد من قائم في أطلال هذه المقبرة السوداء الصامتة. ولقد كان الحسين يعي أهمية هذه الرسالة التي وضعها مصير الإنسان على عاتقه، لذلك بادر بالخروج من مكة إلى مصرعه، وهو يعلم أن التاريخ ينتظر وينظر إليه، وإن الزمن الذي يعود إلى الوراء على يد الرجعية يتطلع إليه ليتقدم، والناس المستسلمون للأسر من دون مقاومة في حاجة إلى نهوضه وإلى صرخته. وأخيرا، فإن رسالة الله هي التي وقعت في أيدي الشياطين، تريد منه أن يشهد على هذه الجريمة بموته، وذلك معنى شاء الله أن يراني قتيلا. والشهادة في فلسفتنا الأنثروبولوجية لها مفهوم خاص، وهو إن الإنسان من حيث تكوينه هو مزيج من نزاعات ربانية وأخرى شيطانية، من حمأ وروح، ثم هو خليط من أسمى السمو وأقصى الانحطاط. أما تأثيرات الدين والعبادة والرياضة الروحية وفعل الخير فهي لصالح السمو وردع عناصر الانحطاط، وإضعاف لنزاعات الشيطان لصالح النزاعات الإلهية. وأما الشهادة فهي عمل مفاجئ يحدث تحولا ربانيا في الجانب الحقير والمنحط من الإنسان، إثر عملية توهج واحتراق في نار العشق والإيمان، ليصبح ذلك الإنسان طاقة نورانية إلهية محضة. من هنا كان الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يحاسب يوم القيامة، لأن ذنوبه كانت قبل الشهادة، وهو ضحى قبل أن يموت. لذلك كان الحسين ليلة العاشر من محرم يتنظف ويستحم ويلبس أفضل الثياب ويسكب أفضل الطيب، وكان في أشد ساعات القتل والدم والإبادة والتأهب للموت وتكدس أجساد الشهداء من حوله، تتلألأ ملامحه وتضيء أساريره ويخفق قلبه بشوق أكبر، لأنه يعلم أن ثمة فاصلا قليلا بينه وبين الحضور، لأن الشهادة حضور أيضا.

ثم إن الشهادة تختلف عما هي عليه في تاريخ الأمم من أنها مصير محتوم بالموت للبطل. الشهادة في قاموسنا درجة، فهي ليست وسيلة إنما هي هدف، إنها أصالة وتكامل وسمو، إنها مسؤولية كبرى وصعود من أقصر الطرق إلى معارج الإنسانية. وفي جميع العصور إذا ما هددت عقيدة بالانهيار فإن أنصارها يدافعون عنها بالجهاد ويضمنون استمرارهم واستمرارها بقوة الدفاع والنضال. أما إذا عجزوا عن المقاومة ولم يمتلكوا وسائل الدفاع وضعفت لديهم الإمكانيات فإنهم سيحافظون على إيمانهم وعزتهم ومستقبل تاريخهم بالشهادة. فالشهادة دعوة لكل الأجيال في كل العصور، إذا استطعت انتزع الحياة وإلا فقدمها. ماذا نحن؟ ومن نحن؟ وكيف نحن بعد الشهادة؟ الآن مات الشهداء ونحن الأموات الأحياء. لقد قال الشهداء كلمتهم ونحن الصم المخاطبون، الشهداء الذين كانت لديهم الشجاعة على اختيار الموت ما داموا غير قادرين على الحياة، الشهداء الذين أدوا رسالتهم وأنهوا مهامهم ومضوا بهدوء بعدما بذلوا ما بذلوا على أكمل وجه، فاختاروا موتا مليئا بالحياة وبروعة الجمال. جميعهم من دون استثناء، المعلم والمؤذن والشيخ والشاب، الكبير والصغير، المرأة والخادم، السيد والشريف، كلهم أعطوا دروسا وأصبحوا قدوة لمن جاء بعدهم، من طفل الحسين إلى إخوته، ومنه إلى غلامه، ومن قارئ القرآن إلى معلم أطفال الكوفة، ومن المؤذن إلى القريب والبعيد، ثم من الشريف المبرز في مجتمعه إلى المحروم من كل مركز اجتماعي. كلهم وقفوا متكاتفين بين يدي الشهادة ليقولوا لجميع الرجال والنساء والأطفال والشيوخ والشبان على مدى الأيام كيف يعيشون إذا قدروا، وكيف يموتون إذا لم يقدروا على الحياة. وتلك كانت مهمتهم الأولى التي أدوها. أما المهمة الثانية فهي شهادتهم في محكمة التاريخ، وهي شهادة بالدم لا بالكلمة. لقد شهدوا جميعا، وكل منهم شهد ممثلا لطبقته، بأن نظاما واحدا كان يحكم تاريخ البشرية ويتحكم بهذا التاريخ، نظام سخر السياسة والاقتصاد والدين والفن والفكر والفلسفة والأخلاق والذوق والبشرية ليصنع من ذلك كله قواعدا لدولة الظلم والجور والجريمة، مضحيا بالإنسان على مذبح مطامعه، ثم متحكما بهذا الإنسان وقيمه، وحاكم على رأس هذا النظام يتحكم بقيم الإنسانية ويحكم التاريخ بالقسر، جلاد راحت ضحية سيفه آمال جيل من الشباب، وتلون تحت سياطه جوانب النساء من أجل أن يرضي رغباته ويعمر حياته. أباد وأجاع واستعبد رجالا ونساء، أبطالا وأطفالا، مؤذنين ومعلمين في جميع الأزمان ومن كل الأجيال. نظام أسود مثل هذا النظام كان يجب أن ينهار، ولا بد من أن ينهار. ولهذا جاء الحسين، جاء بوجوده ودمه وحياته ليشهد في محكمة التاريخ على شاطئ الفرات للمعذبين والمقهورين والمحكومين بسيف هذا الجلاد، ثم يشهد بعلي ليعطي الشهادة للأبطال كيف يموتون في مملكة الجريمة ونظامها، ويشهد بنفسه ثم بزينب ثم بطفله الرضيع كيف يموت هو فداء للقيم، وكيف تنتهي زينب بقية للشهداء وحارسة ركب الأسرى، وكيف يصعد دم طفله الرضيع قربانا إلى الله،
وكيف أن الأطفال في ظل أنظمة القهر والقسوة لم تدركهم رحمة الجلادين والقساة. هؤلاء هم الشهداء العظام الذين رحلوا وبقينا، فانظروا من رحل وانظروا من بقي. رحل الكبار وبقي الصغار، رحل الأحياء وبقي الأموات، رحل الأعزاء وبقي الأذلال، وبقينا نحن نبكي على الحسين وزينب أمثلة الحياة العزيزة، ونكتفي من البكاء على الحسين وزينب بالمزيد من البكاء. فإذا كان الظلم والبطش والقمع والقهر وكل ألوان الاستعباد والإذلال قد ظلمت الحسين وزينب ومن رافقهما من الشهداء الأبرار، أليس بكاؤنا وتخاذلنا نحن اليوم هو ظلم آخر من ظلم التاريخ يمارس عليهم مرة أخرى؟ فمن أين للحسين ورفاقه العزاء إذا كنا نحن المعزين؟ إن نظرة إلى واقع الشهادة وإلى واقعنا بعد الشهادة تثبت هذا الفارق الكبير ما بين قيم الشهادة ومبادئ التشيع، وبين ما نحن عليه من تخاذل وتراجع وإذلال. معنى الشهادة هو اختيار الموت بديلا عن حياة في ظل الظلم والجور، وأما مدرسة التشيع فتبقى بواقعها ومفهومها ومضمونها، الصورة الأمثل لما نحن عليه من تخلف وفرقة وتخاذل ومذلة. ففي معارفنا ومذاهبنا وتاريخنا، إن التشيع هو أغلى جوهرة أبدعتها البشرية، إنه الحيوية التي تهز التاريخ وتحرك الحياة، والمدرسة التي أعطت أبلغ الدروس الإلهية. إن مبررات هذه المدرسة وكنوزها هي اليوم في أيدينا نحن. نحن ورثة أعز أمانة أوجدتها الشهادات والنضالات وأفضل القيم في تاريخ الإنسانية. نحن ورثة ذلك كله، المسؤولون عن خلق أمة تكون قدوة للبشرية. نحن المكلفون بأن نصنع بميراث شهدائنا ومجاهدينا وأئمتنا وقادتنا وإيماننا وكتابنا أمة تكون شاهدة على الناس، تكون قدوة للعالم، ويكون الرسول قدوتها. فأي أسى أن تكون رسالة بهذه الأهمية، رسالة تهب الحياة والحركة للبشرية في عهدتنا نحن العاجزين حتى عن ممارسة حياتنا اليومية، وفي حين أن في مدرسة التشيع دروسا كبيرة ورسالة أكبر وقيما إلهية قادرة على أن تحرك حياة وتبني تاريخ أمة، وإن فيها ما هو عظيم وغال من القيم في تاريخ البشرية وهو الشهادة، في حين أن مدرسة التشيع هذه هي صورتها، وهذا هو مثالها، وتلك هي قيمها وشهودها ومبادئها وتعاليمها. لننظر نحن ورثة هذا الميراث التاريخي الأعظم ما نحن عليه من واقع. لقد انصرفنا عن كل هذه القيم والمعاني والمبادئ والتعاليم والدروس إلى ما يتناقض ومعنى الشهادة، فنحن كما يقال منذ أن نسينا الشهادة واتجهنا إلى مقابر الشهداء فقد أسلمنا رقابنا للموت الأسود، ومنذ أن نسينا أن نتشيع لعلي والحسين وزينب نسينا أن نقتدي بالشهداء، وجلس نساؤنا ورجالنا للعزاء وأصبحنا في مأتم دائم. وذلك كان أكبر انتصار ليزيد وما يمثله يزيد، ذلك أننا نعزي ونحزن لرجال ونساء وأطفال أثبتوا في كربلاء حضورهم في التاريخ وبين يدي الله وفي محاريب الحرية، ونكتفي من ذلك بالبكاء، وكأننا أصبحنا شركاء ليزيد
أليس يريد يزيد التقاعس عن ظلمه والتخاذل عن صده والتراجع عن مقارعته؟ أليس يزيد هو نفسه من يتمنى ويريد لنا مثل هذه النهاية؟ سرعان ما انقلبت رسالة الحسين وأنصاره الأوفياء، رسالتهم الموجهة إلى الإنسانية جمعاء، فأساءوا لذلك النداء الذي نادى به الحسين بعد مقتل أنصاره، ولم يعد أمامه سوى سيوف الأعداء ورماحهم وحقدهم. هل من ناصر فينصرني؟ وحين أطلق ذلك النداء كان الحسين يعلم أن لا ناصر في ذلك اليوم ولا مؤيد أو منتقم، بعدما قتل جميع الأهل والأنصار. لكنه كان يوجه نداءه إلى أجيال المستقبل القادمة، إنه سؤال ينتظر الجواب لمن يؤدي رسالة الشهادة ويوصلها إلى من يعظمها ويكبر دورها. لكن مثل هذا النداء، مثل هذا الانتظار، مثل هذا التوقع الذي يطلب شيعة وأنصارا يسيرون على درب الشهادة ويكملون الرسالة، عمدنا نحن إليه، فأطفأنا وهجه حين قلنا للناس إن الحسين لا يطلب سوى الدموع والصراخ والبكاء، ولا يطلب منا رسالة، إنه مجرد ميت ينتظر إقامة المأتم، وليس شهيدا حاضرا في كل مكان وزمان، طالبا أتباعا وأنصارا ومؤيدين. نعم، هكذا قالوا ويقولون لنا، لكننا نقول العكس ونرد عليهم. كل ثورة لها وجهان، الدم والرسالة. أما الذين اختاروا الميتة الحمراء بأيديهم دليلا على حبهم للحقيقة المهددة بالاندثار، واستعملوا سلاح النضال الوحيد والفاعل ليحافظوا على قيم عزيزة مهددة بالمسخ، هؤلاء هم رجال حاضرون وشهود مبصرون عند الله وعند الخلائق وفي كل أرض وعصر وجيل. أما أولئك الذين يمدون الذل طلبا للعيش الرخيص فهم موتى التاريخ المهانين. ولنقرر من هم الأحياء، أولئك الذين بذلوا أنفسهم بسخاء واختاروا الموت مع الحسين، مع أن كل شيء كان يغريهم ويدعوهم للحياة والخلاص، أم هؤلاء الذين اختاروا إذلال يزيد وعار التخلي عن الحسين؟ من هم الأحياء اليوم، أولئك أم هم؟

إن الذي لا يرى الحياة جثة تتحرك هو وحده الذي يرى الحسين وحضوره وكامل وجوده، ويحس موت أولئك الذين صافحوا الذل لمجرد أن يبقوا على قيد الحياة. الشهداء وحدهم الأحياء. الشهداء هم من يعطون الإشارة وينادون قائلين: الجهاد لا يتم بالقدرة والنصر، ليس هو تحقيق الغلبة، إن الموت هو طريق الجهاد وهو وسيلته متى انتفت القدرة على الغلبة بواسطة السلاح. وبالموت يتم الانتصار على الأعداء، إن الشهيد هو قلب التاريخ النابض بالحياة، وكما يهب القلب الحياة والدم للشرايين اليابسة، تكون الشهادة دما يجري في شرايين مجتمع يسرع نحو الموت ويفقد أبناؤه الثقة والإيمان بالقيم، مجتمع آثر الاستسلام وتناسى المسؤولية والإيمان بالإنسان وتلاشت حيويته وحركته وتجمد إبداعه. إن الشهادة تعطي مثل هذا المجتمع دما وولادة وحركة جديدة. وأكبر معاجز الشهادة هي إيصال الحياة والدماء إلى الأجزاء الميتة من ذلك المجتمع من أجل ولادة جيل جديد وإيمان جديد.

والماء في شفة الفرات ينم عن صفين يجتمعان، من أول التاريخ يلتقيان جيشان، ذا ملح أجاج وآخر عذب فرات. لا شك أنك صاحب الملح الأجاج فأنت مر، والحق حنظل يا حسين. جيشان، جيش أنت فيه وفيه للجوعى وللأيتام والفقراء والتوراة والإنجيل والقرآن والرفض المدمى من دما هابيل والعرق الزكي على جبين المتعبين من السنين ومن تراث الحاكمين وما تراكم من يقين وانتهاء الصبر عند الحر والمحراب يسأل عن صلاة الليل والقهر المعشش في عيون اللاهثين بلا مكان. جيش برايته يفوح العنفوان. ويهيم بينكم الغبار وأشم ثأرا راكبا فوق الوجوه، نفس الوجوه يقودها قابيل يتبعه المقاول والمتاجر والمداهن والمخاتل، والذي تتبارك الأحزاب بين يديه هجرتها على اللنجات في عرض الخليج. ومن تعود أن يرى في الحق عاصمة الضجيج، ومن يبيع على العقول مبرهنات تدعي أن الحقيقة ليس ينقصها شهيد، فلما الخروج؟ تسعيرة التجار من أجل السكوت ذل وقوت، وغراب قابيل ليطمطم عورة الأحزاب عن عين الصغار، فلما القتال إن كان يؤخذ ما تريد بلا قتال؟ لا شيء بعد حكومة الدولار يعرف بالمحال، لا صلح طبعا، إنما إن شئت تنزع ما نشاء من الخصال. انزع سلاحك أولا، وانزع حسينك عنك، وانزع عنك صفنات العيال. مستضعفين الأرض دعهم، واطفئ الغضب المؤجل في عيونك. لا تنقهر من أجل غيرك، لا شيء يقتل مثل قهر لا يقال. وإذا قبلت فذاك ليس تخاذلا، بل سمه محض انتقال. فالناس من حال لحال.

ما علموا الناس كيف يحيون، علموهم أيضا كيف يموتون، فإن كل إنسان سيموت كما عاش. وإن رسالتهم إلى البشرية: إذا كان لكم دين فالدين، وإذا لم يكن لكم دين فالحرية أمانة في أعناقكم، وليكن إنسانكم المتدين أو الحر شاهد لعصره عند اعتراك الحق والباطل في ساحات النضال، فإن شهداءنا حاضرون أبدا يحيون مثلا وقدوة وشهودا على الحق والباطل وعلى قضية الإنسان ومصيره. وتلك هي معاني الشهادة، وذلك هو كان موقف زينب العظيم. فلو لم تعاود إطلاق رسالة كربلاء لكانت حبست هذه الرسالة في التاريخ، وحرم منها أولئك الذين هم في حاجة إليها. ولما سمعت الأجيال صوت أولئك الذين يتحدث إليهم بلغة الدم، ولقد كانت رسالة زينب شاقة وثقيلة، فهي موجهة للإنسانية جمعاء، لأولئك الذين يبكيهم مقتل الحسين، وأولئك الذين خفضوا رؤوسهم أمام عظمة الحسين، وأخيرا أولئك الذين علمهم الحسين أن الحياة إن هي إلا عقيدة وجهاد. نعم، كل ثورة لها وجهان: الدم والرسالة. وإن كل من تحمل مسؤولية قبول الحق واختارها، وكل من عرف معنى ومسؤولية التشيع ومعنى مسؤولية حرية الإنسان، عليه أن يعلم أنه في معركة التاريخ الدائمة في كل العصور والأزمان وفي كل موقع من الأرض، فإن كل ساحة هي كربلاء، وكل شهر هو محرم، وكل الأيام هي عاشوراء. عليه أن يختار إما الدم أو الرسالة، إما دور الحسين أو دور زينب، إما تلك الميتة أو هذه الحياة. فإذا لم يكن كذلك فهو غائب عن الساحة. إن الذين مضوا كان عملهم حسينيا، والذين هم أحياء ينبغي أن يكون عملهم زينبيا، وإلا فهم يزيديون.

0: أرض مالحة واللون الأبيض منتشر في كل مكان. أتحسس شعر الأرض الأشيب من سنوات الملح. الملح وقار الأرض، وجدي كان وقورا. كنت صغيرا وكنت أراه كبيرا جدا. أتذكر لون الصمت المتعلق في عينيه، أتذكر لحيته، طاقيته، ودعاء الصبح ينقط من كفيه. كان حزينا دوما. أتساءل هل كان صغيرا مثلي؟ وكانت تأتي تلك الأيام فيصطبغ الشارع بالأسود، وجدي بالملح على خدي، حيطان سوداء، أعلام سوداء، وثياب النسوان السوداء، ومواكب سوداء، حتى ألعاب الأطفال غدت سوداء. وتحس بأن عيون صغار الطف انتشرت كالعطر بكل مكان، يأخذني لمواكبه وأرى جدي يبكي محترقا حزنا، والقارئ يقرأ، وأنا بين دموع الجد وحسرته أتباكى كي أصبح مثل الناس كبيرا. لم أكن أعرف ما يبكيه، كنت صغيرا. وكان الملح يصير كثيرا تلك الأيام، وكذلك كان الفقراء ودموع الفقراء. الدمع المالح دمع الحزن، والدمع المالح جدا دمع عاشوراء. جدي عاش فقيرا يرحمه الله، ومات فقيرا، وخطوط الملح بصورته ما زالت من تلك الأيام. والآن كبرت وأنا أمسح ظهر النهر، فتصحو ذاكرة الملح بكفي، فعرفت لماذا كانت لحية جدي أجمعها بيضاء، ولماذا كان حزينا دوما. جدي كان حسينيا جدا وفقيرا جدا، ولذلك كانت كل الأيام لجدي عاشورا. فعاشوراء يوم تكور فيه الموت، كيف ترى خرجت من رحم التكوير لي قمرا، وكيف أنجبت من يوم لنا زمنا، وكيف يعجن عاشوراؤك القدر. خرجت ألف سماء حولك اجتمعت، وألف ألف انفجار فيك قد حشرا. ما أنت في الطف فردا واحدا أبدا، بل أنت موت جماعي لهم ظهرا. مررت بالماء ما أعطاك من يده، وقيل يسطره العباس فانسطرا. وما هويت لطعن تحتهم أبدا، وما سكنت لسيف فيك إذ نحرا، لكن تجمعت عن عمد لتذهلهم، ثم اشتعلت بجسم الظلم فانفجرا. يا كم أحبك يا نورا يلامسه قلبي، وأنت ضريح في كم سكرا. أتيت يحملني عمري وينقصني عمرا حسينا، ولا عمرا سواك أرى.
1: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض.

لقد جسدت قصة كربلاء التشيع تجسيدا بلغ الذروة، بيد أننا تعاملنا معها تعاملا ميع القضية، وسلب الفكر الشيعي روحه وحرارته وتركه ميتا باردا. تناولناها بشكل جعل الحسين وقصة الحسين أول ضحية من ضحايا تعظيمنا وتقديسنا للحسين وطريقة عرضنا لقصة كربلاء. لقد تناولنا قصة الحسين وقصة كربلاء والحوادث العظيمة التي صنعها الحسين تناولا أعوج، ونظرنا إليها نظرات منحرفة. لقد اقتطعنا هذه القصة من جذورها التاريخية وصورناها بصورة حادثة من دون خلفيات ولا مخلفات لا سابقة لها ولا لاحقة، لأننا لا نعرف العوامل التاريخية التي أدت إليها ولا الآثار والنتائج التي خلفت هذه الثورة. عزلناها عزلا تاما واقتطعناها من امتداداتها التاريخية، وهي امتدادات تاريخ البشر، ومن ثم تناولناها بالبحث والتحقيق كحقيقة مجردة من دون ملاحظة ما قبلها وما بعدها. ولم يكن بحثا وتحقيقا، وإنما مدحا وثناء وتلقينا أن يبكوا على هذه اللوحة. وعلى المثقفين المعاصرين الذين يشعرون بالانتماء إلى هذا التاريخ والانتماء إلى هذه الحادثة البشرية العظمى أن يبادروا أولا وقبل كل شيء إلى إحيائها والتعرف عليها حق المعرفة والتعريف بها للآخرين، ولا يتسنى لهم ذلك إلا إذا أعادوا قصة كربلاء وثورة الحسين إلى موقعها التاريخي، وعالجوا البتر والاقتطاع الذي أفقدها معناها، وحينئذ فقط يتضح كل شيء وتكتمل الدلالات وتكون القصة والثورة ذات معنى. فيما تبدأ القصة عندنا من يوم تاسوعاء وتنتهي عصر عاشوراء، ثم لا ندري ما حدث، ونبقى هكذا حتى يوم الأربعين، وهكذا نفعل في السنة التالية والتي بعدها، ونعيد القصة على نفس المنوال عاما بعد عام. نقص طرفيها ونقطعها عن امتداداتها في التاريخ ونحصرها في محرم أو بين تاسوعاء وعصر العاشر أو الأربعين، فتفقد معناها تماما كالقلب الذي نعزله عن البدن، لم يعد قلبا لابد أن نضعه في الصدر ونركبه على الهيكل البشري العظيم ونجعله ضمن التسلسل الكبير في تاريخ الإنسان، ليخفق حينئذ وينبض بالحياة، وحينئذ يكون دم الحسين دما. وإذا لاحظنا الأديان الأخرى تجد أنهم يحرفونها من خلال حجب الناس عن النقاط المضيئة، ويكتمون التعاليم والمفاهيم البناءة السامية، ويركزون الأضواء على مظاهر تخديرية عديمة اللون والطعم والرائحة لا غيرة فيها ولا تأثير، ويعلمون على نشرها وتغذية الناس بها، فيتحول الناس من خلال هذا الدين الجديد إلى كتلة مستسلمة باردة وجماعة هادئة هامدة ليس لها معنى ولا مضمون. البكاء الواعي على الحسين عليه السلام. البكاء ظاهرة روحية طبيعية في الإسلام، وهي من خصائص بني آدم، فالبكاء إذن رد فعل طبيعي عاطفي لروح الإنسان الواعي المتيقظ حينما يواجه منظرا مشجيا أو مشهدا مثيرا. ونحن نبكي، ونبكي أكثر من أي أمة أخرى نبكي، ولكن بكاءنا هدف وعمل مقصود بذاته، نبتغي إليه الوسيلة ونعتمد الوصول إليه كبرنامج ضمن برامج الحياة. من ذا يرى ويسمع هذه القصة بتفصيلاتها
وجزئياتها وعظمتها ومأساتها، ثم لا يتأثر ويبكي. أي إنسان يسمع ويتمالك نفسه، لكن البكاء إذا كان ناشئا من المعرفة والبصيرة والفهم فهو رد فعل طبيعي للروح الإنسانية، الروح المرهفة التي تتأثر بالجمال والحساسية. إنما إذا كان البكاء عملا مستهدفا مجردا من الفهم والمعرفة والتأمل، فإنه سيكون تماما كقصة أبي سفيان الذي قال لعلي عليه السلام: سأحميك وأدافع عنك وأحارب الحكم الغاضب من أجلك. كما أن أول عين بكت قصة كربلاء كانت عيون من قتل الحسين، أول من بكى في كربلاء قبل الجميع عمر بن سعد، ومن بعده أهل الكوفة الذين قالت لهم زينب لما دخلت مع ضعن الأسرى: أتبكون وتنحبون؟ أي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا. والآن أعيد قصة الحسين وثورته العجيبة المذهلة التي قام بها في تاريخ الإسلام، أعيدوها إلى موقعها في سلسلة التاريخ لتتضح لكم عظمة ما قام به الحسين، بل سيتضح معنى ما قام به وستعرفون ماذا فعل ولماذا فعل.

إن الحسين لم يقم من أجل إدانة يزيد وإقامة حكم رسمي مقابل الحكم القائم، وذلك لأن جميع القرائن والعلل والعوامل كانت واضحة لديه كما هي واضحة لدينا اليوم ونحن نقرأ تاريخه، وهي جميعا تشهد بأن الحسين لن ينتصر عسكريا مع ما عنده من قوات ومعدات. ولنفترض أنه لم يعلم بالخيانة التي تنتظره بناء على الظواهر، ولم يعلم بأنه سينكسر عسكريا في الكوفة ويبقى وحيدا فريدا. لنفترض بأنه وثق بالكوفة وبأنها ستستقبله وتدافع عنها وتمنعه بالروح والغالي والنفيس كما ادعوا ذلك، ومن ثم سينتصر على دمشق. حسنا، كل هذا فرض في فرض، ولكن الجميع يعلم من الغريب والقريب الذين نصحوا الحسين ومنعوه من الخروج في الماضي والحاضر إن إمبراطورية دمشق في الشام يمتلكون من القوة والسطوة ما يهاجمون به إمبراطورية الروم ويهزمونها ويداهمون قبرص وينتزعونها من مخالب أعظم إمبراطورية عسكرية في العالم، ويمتلكون من الجند والمعدات ما ملأ بقاع العالم الإسلامي وفرضوا بها سيطرتهم عليه. لقد كان الحسين يعلم جيدا أنه إن خرج من مكة مع رهطه فلا بد له أن يقطع الصحراء الشاسعة ويطوي طريق القفار ويخترق عرض الفيافي من أقاصي شبه الجزيرة العربية غربا عابرا قلب الصحراء ليصل بين النهرين في العراق ومن ثم الكوفة، ولا بد أن تقطع طريقه الطويل إمبراطورية بني أمية العظمى، ولا بد أن يمانعوه ويعترضوا طريقه وهو لا يقوى على مواجهة ذلك الجيش الجرار الذي هدد العالم ودك البقاع تلو البقاع. والحسين يعلم جيدا أنه لا يستطيع اختراق تلك السدود ووصول الكوفة منتصرا ظافرا ليقيم بين أنصاره في العراق ويبني قاعدته الثورية هناك ضد الحكم في دمشق. إنه يعلم جيدا أنهم سيقفون بوجهه ويمنعونه، وقد وازن الحسين بين قواته وقوات العدو موازنة دقيقة وعرف ما عنده وما عند أولئك، وهذا من الواضحات حتى بالنظرة الظاهرية السطحية. إذن ماذا فعل الحسين ولماذا نهض؟ لقد لخص الحسين عليه السلام كلامه في جملة واحدة: إن الواقع يشهد وضعا حساسا جديدا، إنه وضع جديد وقصة جديدة في تاريخ الإسلام بدأت بالخداع ولعبة الانتخابات والمراوغات القبلية والانحرافات الطبقية والفكرية والعقائدية، واستمرت حتى بلغت الذروة في عصر معاوية. إنه الوضع الذي يشهده العالم الإسلامي بعد معاوية الذي وضع رسميا حجر الأساس للنظام الجديد، وإذا ما استتب هذا النظام رسميا ولم يعترض عليه أحد ولم يبادر إلى فضحه ولم يصرخ في أسماع الدنيا معلنا خطر الانقلاب وتغيير كل شيء، ويأتي المسلمون من ثم في ذلك الجيل والأجيال اللاحقة وإلى يومنا وما بعده دون أن يشعر أحد ما بتغيير، لاعتقد الجميع أن نظام يزيد ومن جاء بعده امتداد للنظام السابق، حينها يختلط الأمر على الناس ولا يعلمون أن ثمة نظامين وحكمين ونوعين من نظام الحكم الرسمي كان في تاريخ الإسلام، وأن دورة النظام الأول قد انتهت وبدأت دورة النظام الجديد. إذا لم يهب أحد للإعلان عن هذه الحقيقة وفضحها وتبليغها أسماع الزمان لاستغرقت إذن وبقيت، ولربما لم ينتبه الناس إلى ما جرى في التاريخ. وها هو الحسين يرى أن القصة لم تعد قصة فساد معاوية
ولا قصة شخصية، لا وليست قصة شكلية، بل حتى ليست قصة انقلاب النظام الإسلامي رأسا على عقب، انقلابا رسميا شرعيا قانونيا. الخطر محدق، ولو لم يتعرى الأمر ويدان، لو لم تفضح الفعلة الشنعاء وتستنكر، لأصبح رداء النبي وشعار الإسلام بل حتى القرآن رموزا لتغطية النظام الجديد. ولا استمر الأمر كذلك كما استمر من قبل، فيحكم نظام الجاهلية باسم الإسلام، ويترسخ الأمر كذلك إلى ما شاء الله، وينبسط الغطاء الشرعي بما لا يمكن فضحه فيما بعد. تلك إذن الطامة الكبرى، ولهذا نقول إن القضية أصبحت قضية أخرى تقتضي موقفا آخر. يمكن أن نحزر تغيير القضية من خلال اختلاف موقف الحسن تجاه الحكم القائم يومها، حكم معاوية مع موقف الحسين، فإن اختلاف موقفيها قد يعلل بالنظر السطحي الظاهري أنه اختلاف في رؤى الحسن والحسين عليهما السلام وروحياتهم وأخلاقهم، وبالتالي اختلاف شخصياتهم. كلا أبدا، اختلاف موقفيهم تجاه العدو واتخاذهما طريقتين مختلفتين في العمل ناشئ من اختلاف الأنظمة التي واجهاها. كان ثمة نظامان ولد أحدهما معاوية وولد الآخر يزيد، نوعان من الحكم كل واحد منهما يقتضي موقفا خاصا. هذه هي فلسفة التاريخ عندنا، إننا منتظرون، والمنتظر يعني المعترض الرافض، ومن لا يعش الانتظار لا يمكن أن يكون منتظرا للمستقبل ومتطلعا له. إن من ينتظر أحدا ينتظر مجيئه، ينتظر أن يحدث شيء ما ويتغير الوضع، أو يجيء أحد، أو يحصل أي شيء جديد. لابد أن يكون رافضا لما هو عليه، معترضا على الوضع الذي يعيش فيه، ولهذا أصبح منتظرا يرتقب حدوث أمر جديد. فمن هو إذن المنتظر على أساس النظرة السياسية والفلسفة التاريخية؟ المنتظر هو الرافض المعترض، ولكن رافض لأي شيء؟ ومعترض على أي شيء؟ إنه معترض رافض لما حدث في التاريخ باسم الإسلام، ذلك الإسلام الذي حكم التاريخ وكان أول ضحاياه عليا وأبا ذر والحسن والحسين. هذا هو المعترض، يعترض على ما فعلوه باسم الإسلام وحفوه بهالات التقديس ونفخوا في أبواق دعاياتهم من أجل ترسيخه في الأذهان، يعترض على هذا الوضع الفاسد ويرفض أن يكون هو الحقيقة، إنه الزيف وليس الحقيقة، ويعترض على ما جرى باسم الدين على امتداد التاريخ، إن فيما مضى أو فيما يأتي، ولهذا صار منتظرا ومؤمنا ومعتقدا بحتمية تحقق هذه الحقيقة عبر التاريخ. ولا بد أن يأتي اليوم الذي تتحقق فيه آمال البشرية، لأن الله لم يخلق هذا العالم عبثا. كيف يخلق الله آدم عبثا؟ وكيف ينتهي التاريخ لصالح الظلم والجور والانحطاط والجهل؟ كيف؟ وهل يمكن أن يكون التاريخ عبثا؟ إذن لابد أن ينتهي التاريخ ويتوج قهرا بانتصار الحق، ولابد أن تتحقق المثل الإنسانية والآمال والطموحات البشرية. إنها قضية خارجة عن نطاق البشر، ولكن بالرغم من جبر التاريخ فالإنسان يبقى حرا مسؤولا. لقد بدأ التاريخ منذ أن قتل هابيل وحكم قابيل، وبقي قابيل هذا حاكما على التاريخ في جميع مراحله وممسكا بزمامه. وقابيل متدين له دين، دينه الشرك،
وهابيل إنسان الإسلام، الإنسان المثالي الحقيقي قتل وصار ضحية، وعليه فالتاريخ الحاكم على المجتمعات البشرية هو تاريخ قابيل، وقابيل قتل هابيل وظل هو باقيا، وهذا لا يعني أنه مات بعد حين، مات بعد 30 أو 40 أو 50 سنة، كلا إنه لم يمت، بل ظل حاكما على مجتمعات البشر باسم الشرك على طول خط التاريخ، بقي حاكما باسم الشرك على الأمم والناس أجمعين. وقد اتخذ قابيل من الدين أداة لتبرير وجوده وإبادة الناس والحيلولة دون انبعاث هابيل من جديد. وكان لقابيل هذا على طول خط التاريخ 3 وجوه: إنه إنسان واحد حاكم على الناس، ولكنه ذو وجوه 3 أبعاد للطبقة الحاكمة على تاريخ البشر، عبر عنها القرآن مرارا من خلال مصطلح الملأ والمترف والراهب. وكان الإسلام باعتباره دين إبراهيم يواجه هذه 3 دائما وأبدا، ويقف أمامها ويثور عليها. وهكذا كان أنبياء الإسلام الذي كانوا ينطلقون دائما من أوساط المستضعفين والمحرومين، وكانت سلسلتهم بالكامل تنتمي إلى الطبقة المحرومة، وكانوا جميعا كما قال النبي وشهد التاريخ من الرعاة والعمال وأصحاب الحرف والمحرومين، وهم محرومون في التاريخ أكثر من الرعاة أيضا، كانوا يثورون على التوالي ضد الملأ والمترف والراهب. هذا هو الأسلوب القرآني، يختار شخصيات حقيقية على العكس مما يفعله الكتاب، حيث يختلقون الشخصيات ثم يعممونها ويجعلونها نماذج لشريحة وطبقة موجودة باستمرار. وهكذا بدأ نظام الأبعاد 3 عمله في الإسلام، حتى وصلت النوبة للإمام الحسين، تنمر هذا النظام وبدأ بترسيخ أعمدته رسميا من أجل حكم أسري وراثي. وإذا بالدستور وميثاق الحكم الإسلامي يتغير، وإذا بهم يصرحون بالمخالفة، فلم يتظاهروا بالإيمان به ثم يؤولون انصرافهم العملي عنه كما كانوا يصنعون من قبل، وإنما محوا الماضي وكتبوا شيئا جديدا. والحسين لا يستطيع تغيير الحكم واستبداله بحكم آخر، ولا يستطيع إعداد القوات الكافية لمواجهة القوة العظيمة التي حطمت الروم وفارس. استعرض أصحابه فوجدهم طرائق قددا، أما أصحاب النبي القدماء والشخصيات الكبيرة من أمثال أبي هريرة أنيس النبي الذي لازمه ملازمة الظل حتى اعتذر منه النبي وقال له: دعني واحضر يوما وغب يوما، وأبي الدرداء الذي قيل إن النبي سماه حكيم الأمة، وأضرابهم ممن جاهدوا بسيوفهم وكانوا في عداد الصحابة في عصر النبي. وإذا ما أراد الحسين تفقد هؤلاء فلا بد أن يبحث عنهم في القصر الأخضر، قصر معاوية أو قصر الإمارة في الكوفة. وأما الآخرون ممن عرف الحق وأدرك الواقع الفاسد فإنهم توزعوا بين من استسلم للحسرة وبين من اختار العزلة وأخذ يأن ويدين الواقع الفاسد بالهمس المأمون، ومن ثم اختاروا الصمت وسلكوا سبيل السكوت. وهؤلاء هم أتباع الإسلام وشيعته وخاصته، وكان هذا فهمهم الخاص للدين. استعرض الحسين جموع الناس فوجدهم منهمكين بالطواف في دوامة جماهيرية حول بيت الله، يؤدون مراسم الحج ويمتثلون سنة إبراهيم وسنة النبي. أراد أن يهجرهم وينطلق إلى الموت، ويعلن عن موته وعزمه على أن يموت عظيما في موتة مهيبة، وهم منهمكون مشغولون يطوفون ويطوفون. وهذه هي سنة إبراهيم وسنة الرسول والحج، فإلى ما نذهب؟ بيد أن الحسين عليه السلام لم يتم الحج وتركه ناقصا، وهو أعظم فريضة وشعار إسلامي وأهم عبادة دعا إليها الدين، خرج ليعلن على رؤوس الأشهاد
إن الروح رحلة وبادت، فماذا ينتظرون بالجسد الخاوي؟ ولما الطواف وقد فقدوا الهدف والاتجاه؟ ألسنا نعتقد بأن الذين تركوا الحسين ولم يخرجوا معه من مكة إلى حد سواء، إن كانوا في القصر الأخضر أو في أروقة الحكم على المدينة أو في بيت الله وهم يؤدون فريضة الحج، إنهم تركوا الحسين وحيدا، ومتى ما فقدت الحركة الاتجاه والجهة أصبحت عبثا لا معنى له ولا طائل تحته، كما هو حالها الآن وسابقاً.

وبعد هذا هل يثور الحسين؟ كلا، إنه لا يستطيع إقامة حكم رسمي ولا أي عمل آخر، فهؤلاء أقرباؤه يحفون به ويلتمسونه ويذرفون الدموع ويتوسلون به: ابق هنا، لا ترحل، نصح الحسين: سيدي نخاف عليك، قلوبنا واجفة على أهل بيتك، لا تخرج، أقم الصلاة، أد الطواف، واذبح الأضحية، وعظ الناس، اشتغل بأي شيء، أدي مراسم الدين وطقوسه بالكامل. لماذا هذه الحرقة على الحسين؟ إنها محاولات من أجل تبرير مواقفهم وإخراج أنفسهم من دائرة الحرج ولئلا يضطروا للخروج معه. لم يتريث الحسين حتى تتم المراسم الإبراهيمية العظمى ثم يبادر إلى عمله، لم يتريث قط ليثبت للبشرية والتاريخ إن النظام إذا صار كذلك وفقد الإمامة والقيادة وتغيرت وجهته وسمته فلا فرق حينئذ إن بقيت باقي الأمور أو فنيت، أثرها واحد على الناس وجودا وعدما. لا يستطيع الحسين أن يعمل شيئا بيد أنه يرى النظام الذي بدأ بآدم وأخذ بالانحراف منذ قتل هابيل، فتسلط حكم قابيل طول التاريخ واستمر يحكم باسم التوحيد والشرك وباسم دين موسى وعيسى ونبي الإسلام والوثنية، يرى في مقابل ذلك انقراض ومحو وجهة رسالة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسالة محمد، ويرى تلك الوجوه الثلاثة التي اختفت في التاريخ واندحرت بهراوة إبراهيم وسيف النبي وعلي، يراها عادت من جديد لتكون المحامي والولي على هذه الرسالة وتشوش الناس وتضلل حلومهم وتخدع البشرية. فهذه الوجوه جاءت ترتدي زي الإسلام وعلى رؤوسها عمامة النبي، ودخلت مسجد الإسلام وجلست في محراب النبي، والحسين لا يستطيع أن يعمل شيئا، ولكنه يقول: سأهاجم الموت بنفسي وأهلي وأولادي وكل وجودي وقرابتي وضروراتي وحاجتي وأواصري وارتباطاتي بالأرض والحياة، سأموت في أروع وأعظم وأشجع وأفجع وأعجب حادث، سأموت في معركة يقف لها التاريخ إجلالا وإكبارا، ولو لم أستطع حينها تدمير دولة الشرك ودين الشرك المتنكر بلباس التوحيد فإني سوف أفضحهم وأدينهم. وقد فعل، إن الحسين أعظم مغلوب منتصر في التاريخ، ولهذا نراه يبدأ بعد ثورته بالمواجهة السلبية في العالم الإسلامي ويلهم جميع حركات المثقفين الواعين والعلماء والمتقين. ولهذا فإننا لا نرى في كربلاء معركة بين الحسين ويزيد، لأن الحسين لم يثر ضد يزيد لأنه شخصيا عضو فاسد، لم ينهض الحسين من أجل أخذ حقه الشخصي الذي اغتصبه يزيد، لم ينهض من أجل حقه أو حق الحسن وعلي الذي اغتصب، لم يثر الحسين لهذا ولا لغيره، إنما ثار الحسين من أجل أن يرفع الراية التي حملها رواد التوحيد منذ انطلاقة التاريخ البشري وتوارثها أنبياء الحق العظام منذ آدم حتى وصلت بيد النبي الإسلام آخر الأنبياء، ومن ثم بيد الإمام علي والحسن، ثار ليرفع هذا اللواء عاليا خفاقا في تاريخ الإنسان. رفع الحسين اللواء الذي كان يرفرف دائما ليكون منارا.

0: تسليم مطلق بعض المشاعر فوق المنابر مو شرط تنطق.
1: نسيم رسول يمر ويهمس بعض الكلام إليك بأول خط لركبك في هذه الأرض. مر الرسول عليك بهمس خفيف كضوء شموع الأمل يقص عليك حكايتها واضعا كل تأريخها في يديك. سراعا يمر بهمس النسيم غبار الحروب عليك وتملأ سمعك أصواتهم هدير الجيوش التي تتلاقى جميع لغات السلاح جميع الجراح صراخ الصغار وهم يجهلون لماذا يموت الكبار. نساء رجال طوابير من جوعهم للأمان أحاديث آثارهم لم تزل تطور أسلوبهم في الثبات ثعالب تمكر بالغصن قبل الحمام تجاعيد أكواخهم شاهد ما عصور القصور وترجيع أم وثغر تبسم وهو يشاهد كيف تقلب أدوار هذا الزمن وكركرة الحكم بين انقلاب وبين اجتياح وبين استلاب وكرسي حكم يراقب صمتا تبدل رواده والوجوه ويحفظ جلستهم كلهم واحد في الحساب. وصبح طواه الغياب وليل سميك الحدود ثقيل العبور وكبت ككبريت نار عجيب غريب فرغم حرارة أنفاسه وهو يكتم مأساته ما اشتعل. نسيم رسول يقص البلاد مزيدا وأنت تزيد استماعا لبوح الجمل. يحدث روحك عنها وكيف بها الحزن يحسن تطريز أثوابه في المساء وكيف الموازين فيها تشك بقانونها وكيف القوانين تضحك من نفسها في خجل وكيف تصب المحال على اللامحال وكيف تريك بأن الحقيقة من ممكنات الخيال وأن بنيها جسور ولكن جسور لما لم يكن محتمل وأن لها مثل ما يفعل الورد نوعا من العطر لم يدر شخص ترى كيف جاء وكيف تنامى بتكوينه دون صوت ولكنه حين تعصر أنفاسه الحرب يرسل في أثر الأهل حي علي فنحفظ سطرا جديدا من الشهداء. فراشات عشق تحوم عليه ومن عشق أهلي هنا ما قتل في بلاد منذورة للسواد تعب الجرح فوق جرح ينادي مثل أم تصيح يا أولادي غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترن مشادي وتصغي لحتى كأنك ترخي على الأرض حزنك تقبل روح البلاد فتحضن أصواتهم فيك لحنك وتعبر سطرا جليلا وصبرا جميلا وبدرا قتيلا يثبت أقدامنا أن تميل وتنثر فوق الرمادي لون الحكاية لونك. أنا من سلالة ذاك النسيم أقول كما كان دوما يحدث أخبار أهل العراق يقول وقد جاءني السبط أصغى أصغى فأصغو كإصغاء ذاك النزيف المحنك. ما زال فينا ينادي أنتم الأمل، والله فيكم ميول الدهر تعتدلوا، لا تكتموا نبض ثوار إذا اشتعلوا، هذا أنا مثل لو فاتكم مثل. دم عراق على سندانه اعترفت، مطارق الحكم أن الوهم ما اقترفت، ألقت يديها لدى السندان وانصرفت، تقول ماذا دم أم أنه جبل؟ هذا دم جبل لو عندكم نبأ، نجم على كتفيه الأفق يتكئ، وقد يخف ولكن ليس ينطفئ، والنجم يخمد شيئا ثم يشتعل. جرح وقور لشعب طاب منبته، والجرح أبلغ شيء فيه هيبته، فيا دما عند كف الله شرفته، غدا ستفهم معنى نسفك الدول.

0: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض.
1: موت مهيوب

انعكاس المفاهيم القرآنية على الشعائر الحسينية. قبل الشروع في الحديث حول المفاهيم القرآنية والتي ينبغي أن تنعكس على شعائر الحسين عليه السلام أو الشعائر الحسينية، لا بأس من الإشارة إلى ما هو المراد من الشعيرة. الشعيرة تعني المعلم، فشعائر الله هي معالم الله التي يعرف بها طريق الله. فعندما يوضع معلم لغرض ما، فإن هذا المعلم يكون الغرض من وضعه هو التعريف بالطريق الموصل للمقصود، فيكون هذا المعلم هو وسيلة التعرف بالمراد والمقصود للواضع. فشعائر الدين هي معالم الدين التي يتعرف بها على الدين، ومن خلالها وبواسطتها يمكن الوصول إلى الدين وأحكامه وشرائعه وأصوله ومقاصده. هذا المعلم يكون وسيلة الوصول، ويكون هو المؤشر والمعرف لكل ما يشتمل عليه الدين من مفاهيم وقيم ومقاصد ومبادئ وأصول وأحكام وشرائع ومعتقدات. الحسين شعيرة من شعائر الدين. الحسين الشهيد عليه أفضل الصلاة والسلام واحد من شعائر الله، أي هو معلم من معالم الله. ومعنى أنه معلم هو أنه الطريق إلى معرفة الله، والطريق الذي إذا سلك كان موصلا إلى الله، وموصلا إلى دين الله وإلى أحكام الله وإلى شريعته وإلى مقاصد الشريعة الإلهية. هذا هو معنى أن الحسين عليه السلام شعيرة من شعائر الدين. وهكذا فإن كل نبي فهو معلم من معالم دين الله، والقرآن معلم من معالم دين الله، لأنه المعرف بدين الله والمعرف بأحكام الله وبأصول العقيدة وبما شرعه الله عز وجل لعباده. وهكذا فإن محمدًا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعيرة من شعائر الله، لأنه المعرف بدين الله، وعلي أمير المؤمنين، والحسن وسائر أئمة أهل البيت عليهم السلام هم من شعائر الله، لأنهم الطرق الموصلة والمعرفة بدين الله. فكل هؤلاء هم الطرق الموصلة إلى دين الله عز اسمه وتقدس. فالقرآن إذن يوصل لأصل عام بقوله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وظيفة المؤمنين تجاه الشعائر. معنى الآية المباركة أن ثمة معالم لله ومعالم لدين الله، وإن الوظيفة المناطة بالمؤمنين وبعموم عباد الله هو تعظيم شعائر الله وتعظيم معالمه، وإن الالتزام بهذا التكليف الإلهي هو من تقوى القلوب. التعظيم لشعائر الله مظهر من مظاهر تقوى القلوب، وفي مقابل التعظيم التوهين لشعائر الله والتوهين لمعالم الدين. ثمة حالتان لا ثالث لهما، إما التعظيم وإن لم يكن فهو توهين، وذلك لأن وظيفتك التعظيم وتكليفك الإلهي هو التعظيم. فإذا لم تعظم شعائر الله جل وعلا فأنت في زمرة من يوهن دين الله وشعائر الله ومعالم دين الله عز اسمه وتقدس. فالمطلوب من المكلف هو التعظيم، فإذا لم يعظم معالم دين الله فهو في زمرة الموهنين. كيف نعظم الحسين كشعيرة؟ الحسين الشهيد عليه السلام معلم من معالم الدين، وطريق جعله الله عز وجل إلى دينه، ودليل على شرعيته، وهو المعرف بأحكام الله وبأصول العقيدة وبمقاصد القرآن ومعانيه. هذا معنى أن الحسين شعيرة من شعائر الله، وهذا معنى
أن الحسين معلم من معالم الدين، فإذا كان كذلك فإذا يلزم تعظيمه. ومن تعظيمه هذا المظهر من التقدير والتبجيل والإكبار والإجلال، فهذا مظهر من مظاهر التعظيم، أن تجل الحسين وتقدس الحسين.

فذلك مظهر من مظاهر التعظيم، إلا أن تعظيمه الحقيقي هو العمل بهدي الحسين عليه السلام، وتعظيم الحسين لكونه معلما من معالم دين الله عز وجل. معناه العمل بهدي الحسين معناه اعتماد قيم الحسين ومبادئه التي كان يدعو إليها. معنى تعظيم الحسين عليه السلام هو اعتباره النموذج الذي ينبغي أن يحتذى بمواقفه، بخطاباته، بما كان يقول، بما كان يفعل، وأن يعتمد كوسيلة للوصول إلى الله عز وجل وللوصول إلى دين الله عز اسمه وتقدس. وهذا هو معنى أن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة، فهو مصباح هدى يستضاء بهديه، يستضاء بما كان عليه من سجايا وخصال، وهو سفينة نجاة، فمن ركبها كان في الناجين، ومن تخلف عنها كان في الغارقين. الحسين عدل للقرآن وتجسيد للقرآن، لأن الحسين الشهيد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هو عدل القرآن، كما هو مقتضى حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. والتمسك بكل من القرآن والعترة أمان من الضلال، وإنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض. فالحسين بمقتضى حديث الثقلين وبمقتضى النصوص القرآنية والروايات المتواترة هو عدل القرآن، فإذا كان كذلك فهو المجسد للقرآن على الأرض، فموقفه قرآن ناطق، وخطاباته قرآن، وهديه قرآن، ونهضته المباركة هي في الواقع انعكاس لمفاهيم القرآن. فليس ثمة من موقف لأبي عبد الله الحسين عليه السلام في تمام الشؤونات إلا وهو انعكاس لمفاهيم القرآن، ذلك لأن الحسين عليه السلام إمام معصوم، وذلك لأن الحسين عدل القرآن. فإذن إذا أردنا أن نتعرف على مقاصد القرآن فلنستقرأ سيرة الحسين، ولنقف على فصول حياة أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى مواقفه، وسنجد أنها تجسيد لمفاهيم القرآن الكريم. سلوك الحسين، نهضته، مواقفه، خطاباته، كل ذلك انعكاس لمفاهيم القرآن الكريم. ضابطة الشعائر الحسينية. إذن فنحن حينما نريد أن نقيم شعائر أبي عبد الله الحسين، وحتى تكون هذه الشعائر معبرة عن الحسين، لابد أن تكون مطابقة لما أراده الحسين، ومطابقة لهدي الحسين، ولسلوك الحسين، ولمواقف الحسين، وللمبادئ التي دعا لها الحسين، وللقيم التي ضحى من أجلها الحسين. لابد من أن تكون هذه الشعائر معبرة عن ذلك كله، فلو شطت وانحرفت لما كانت شعيرة حسينية، وحاش الحسين أن ينسب إليه ما ينافي القرآن وما ينافي هدي القرآن. الحسين هو المجسد لمفاهيم القرآن، بما يراد له أن يكون طريقا للتعريف بنهضة الحسين وللتعريف بثورته المباركة، لا بد وأن يكون مطابقا للمفاهيم القرآنية، لأن الشعائر الحسينية تقع في سياق شعائر الله، وشعائر الله لا يمكن أن تكون منافية لهدي القرآن، لأنها من عند الله عز اسمه وتقدس. وبتعبير آخر، نحن عرفنا أن الحسين طريق الله وطريق إلى دينه ومعلم من معالم شرعيته، وهو الحق، وهو الطريق والمسلك الموصل إلى دين الله عز اسمه وتقدس. والشعائر

والأهداف التي سعى من أجلها الوصول إليها بواسطة نهضته وتضحيته. من لا يعرف كل ذلك عندما يقف على هذه الشعائر تتضح له معالم ثورة الحسين وتتضح له معالم نهضته، ويتعرف من خلال هذه الشعائر على مبادئ الحسين، ويتعرف من خلال هذه الشعائر على القيم التي ضحى من أجلها الحسين الشهيد عليه السلام. فلو لم تعطي هذه الشعائر هذا الأثر فإنها لن تكون حينئذ من شعائر الحسين. هذه هي الضابطة التي يمكن التمييز بها بين الشعائر الحسينية والشعائر التي تسمى حسينية ولكنها ليست كذلك. كل ممارسة اجتماعية لا تعطي هذا الأثر فهي ليست من شعائر الحسين عليه السلام. وأبعد من هذه الممارسة ممارسة أخرى تقع على نحو الضد مع نهضة الحسين، هذه قطعا ليست من شعائر أبي عبد الله الحسين عليه السلام. إذا اتضح ما ذكرنا يقع الحديث بعد ذلك عما هي الشعائر الحقيقية التي يصح أن نوصفها بأنها من الشعائر الحسينية. الشعائر الحسينية هي الشعائر التي تقع في صراط وفي سياق المفاهيم القرآنية، فالشعائر التي تقع في هذا السياق يصح توصيفها بأنها من الشعائر الحسينية، أما إذا لم تكن كذلك فتوصيفها بالشعائر الحسينية حينئذ يعد جناية على نهضة الحسين عليه السلام وثورته المباركة. وهنا يجب أن نقف على هذه المفاهيم القرآنية لنرى هل أنها منعكسة على الشعائر الحسينية أم لا، لنتحقق بعد ذلك من أنها شعائر حسينية حقيقية أم إنها ليست كذلك. الشعائر هي إقامة المجالس العزائية على أبي عبد الله الحسين، وهذه من أبرز الشعائر. ومما يمكن توصيفه بالشعائر الحسينية هو بعض الأعمال الفنية التي تقع في هذا السياق، فهي معالم ومعرفات تكشف عن جانب من نهضة أبي عبد الله الحسين. فحينما نرفع لافتة ونكتب عليها ألا وإن الدعي ابن الدعي قد تركني بين السلة والذلة، هيهات له ذلك، هيهات من الذلة، هذه كلمات مشرقة صدح بها أبو عبد الله الحسين، هذه نرفعها لتكون معلما يعرف بها الآخرون جانبا من قيم النهضة المباركة. حينما يأتي الرسام بريشته فيرسم لوحة تعبر عن الإيثار والتضحية التي تميز بها رجالات الحسين، فإنه يكون بذلك قد كشف عن صورة من صور النهضة المباركة، فتكون هذه اللوحة من الشعائر الحسينية. وحينما يقف الفنان على خشبة المسرح فيجسد موقفا بطوليا لامرأة كانت في ركب الحسين عليه السلام، تحدثت وبشجاعة أمام سلطان جائر بما يقتضيه الحق والعدل والإيمان. حينما يقف هذا المؤمن على خشبة المسرح ليجسد هذا الموقف يكون هذا الموقف شعيرة من شعائر أبي عبد الله الحسين. إذن فالشعائر والمعالم والمعرفات لا تنحصر في مفردة أو مفردتين أو ثلاث، ويمكن للمؤمنين أن يبتكروا يوما بعد آخر الكثير من الشعائر التي يمكن أن تعطي للآخرين تصورا عن هذه النهضة المباركة من خلال التوظيف لكل الوسائل التقنية والفنية الحديثة، فتكسب هذه الممارسات بعد ذلك شرف التوظيف بالشعائر الحسينية. وكذلك فإن البكاء على سيد الشهداء هو أيضا من الشعائر الحسينية، لأنه يكشف عن مستوى من الواقع المأساوي الذي تمخضت عنه النهضة المباركة للحسين عليه السلام.
المفاهيم القرآنية وانعكاسها على الشعائر الحسينية. إذا عرفنا ذلك نقول أن المفاهيم القرآنية هل هي فعلا منعكسة على هذه الشعائر أو أنها ليست منعكسة، وهذا بحث لا بد من بحثه بجدية تامة وبإخلاص تام حتى نهذب ممارساتنا التي نوصفها بالشعائر الحسينية. فما كان منها في صراط المفاهيم القرآنية نتحفظ عليه، وما كان منها بعيدا على المفاهيم القرآنية ينبغي أن نتخلى عنه، وما كان في ممارساتنا مطابق لمفاهيم القرآن ولكن فيه بعض الثغرات فالوظيفة الشرعية هي التقويم والترميم. هذه هي وظيفتنا إذا كنا نعشق الحسين ونحب الحسين ونوالي الحسين وندعي أننا على هداه وعلى خطه القويم، فنحن نعلم أن الحسين لا يرضى إلا بدين الله. أشد ما هو أشد على قلب أبي عبد الله الحسين أن يعصى الله، وأحب شيء لقلب الحسين أن يكون الناس الذين هم من رواده وأتباعه في خط القرآن. هذا ما يحبه الحسين عليه السلام، أن تكون أقرب للحسين عليه السلام هو عندما تكون أقرب إلى القرآن، وبمقدار ابتعادك عن القرآن تبتعد عن الحسين عليه السلام، فبمقدار ما تقترب من مفاهيم القرآن نقترب من سيد الشهداء، وبمقدار ما نبتعد عن مفاهيمه نكون قد ابتعدنا بمستوى ذلك عن الحسين الشهيد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نماذج من المفاهيم القرآنية التي يجب أن تنعكس على الشعائر الحسينية. أولا، مفهوم التحبيب والكره. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذا واحد من مفاهيم القرآن، والشعائر الحسينية لابد أن تقع في هذا الصراط، يعني لابد أن تساهم الممارسات التي يراد لها أن تكون معلما من معالم النهضة الحسينية في تحبيب الناس إلى الله وتقريبهم من الله ومن دين الله عز اسمه وتقدس. لننظر إلى ما نمارس من عمل نوصفه بأنه شعيرة، هل يساهم في تقريب الناس من الله وتحبيبهم إلى دينه وتوثيق علاقاتهم بأحكامه وبمقاصده وبأصول معتقداته، أو أنها لا تؤثر هذا الأثر، أو إنها تؤثر ما ينافي هذا الأثر؟ لا ريب أن مجالس العزاء التي يقيمها شيعة أهل البيت عليهم السلام تساهم في ذلك من خلال كلمات الخطيب وأداء الشاعر وقصائده والنصح والموعظة والآيات التي يتم تفسيرها وشرحها، فهذه كلها تساهم في تحبيب الناس إلى دين الله. إذن هذه المجالس هي من شعائر الحسين دون ريب، لأنها تقع في سياق المفاهيم القرآنية. كل عمل يساهم في التحبيب لله وفي تقريب الناس إلى دين الله وفي المقابل تنفيرهم من الكفر وتنفيرهم من الفسوق والانحراف وارتكاب الذنوب والمعاصي، فذلك يعد من الشعائر الحسينية دون ريب، لأن ما يعبر عنه القرآن فهو ما كانت تعبر عنه نهضة الحسين عليه السلام. ثانيا، مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك أيضا قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
يعد من أجل وأظهر مفاهيم القرآن، وهو كذلك من أجل وأظهر وأوضح معالم نهضة الحسين. فشعار الانطلاق الذي رفعه الحسين عليه السلام حينما قام بنهضته المباركة هو قوله عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليهم السلام. فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. فهذا هو الشعار الذي رفعه الحسين عندما انطلق بنهضته المباركة، فهو شعار الانطلاق، وذلك يعبر عن التناسخ التام والاتحاد التام بين القرآن ومفاهيمه وبين شعارات النهضة المباركة. إذن لابد وأن تكون الشعائر أيضا حسينية وتقع في نفس السياق، فلا بد أن تكون مجالسنا التي نقيمها على الحسين الشهيد هي مجالس تنوء وتقوم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترشيد الناس ونصحهم وردعهم عن فعل المنكر، وتعريفهم بالمعروف ثم تحبيبه إليهم وتقريبهم منه، والأخذ بأيديهم إلى طريق المعروف. لابد أن تتسم مجالس أبي عبد الله الحسين بهذه السمة، فمجلس يخلو من الأمر بالمعروف والأمر بالطاعات والأمر بالصلاح والأمر بالمودة والأمر بقيم الدين وبقيم القرآن والتعريف بأحكام الله وبفقه آل محمد، وتذكير الناس بيوم القيامة وتهذيبهم وتعريفهم بمكارم أخلاق النبي وأهل بيته عليهم السلام، هو مجلس لا يمت للحسين بصلة. لابد أن يشتمل المجلس الحسيني والموكب الحسيني والشعارات التي ترفع واللوحات التي ترسم والأعمال الفنية التي تبث وتذاع وتنظم وتعقد، لابد أن تأخذ هاتين السمتين: السمة الأولى التحبيب لدين الله تعالى، والسمة الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الشعائر لابد أن تكون انعكاسا للمفاهيم القرآنية. فلو خرج باسم الحسين عليه السلام موكب عزاء وبدأ الرادود بإنشاد قصيدته ثم انتهى منها ولم تكن قد اشتملت على أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا تقريب الناس إلى دين الله، وإنما كانت مجرد تحليقات وتخيلات لا معنى لها ولا محصل منها ولا يفهمها أحد، فإنه من غير المناسب أن نسمي ذلك العمل في ذلك اليوم شعيرة حسينية، لأنها لم تحقق شيئا من أهداف الحسين ولا كشفت عن شيء من معالم نهضته المباركة. ثالثا، مفهوم الألفة والأخوة، ومن ذلك أيضا قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فمفاد هذه الآية المباركة يعد من أصول المفاهيم القرآنية التي حرص القرآن الكريم على تأصيلها وتجذيرها في النفوس، وعمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل مفاصل دعوته المباركة من أجل أن يهيئ الأجواء ليكون الناس متمثلين بهذا المقصد القرآني الكبير، والذي هو التآلف والتوادد والتحاب والأخوة والتعاون والتآزر. وفي مقابل ذلك هو الحقد والغيظ والضغينة والحسد وكل أمراض النفس. وقد سعى القرآن والرسول وأهل البيت من أجل استئصالها من النفوس والقلوب لتكون مهيئة لتلتقي هذه المفاهيم، وهي الرحمة والأخوة والرأفة والتحاب والتواد والتزاحم والتناصح. هذا المفهوم القرآني الذي

0: لماذا تخيرت أرض العراق أو اختارها الرب لك وكانت جهات البلاد جميعا إليك؟ فإن كنت أنت تخيرت أمشاءها الله لا فرق عندي، ففي الحالتين هنالك حتف أكيد. وإن كان للموت من لغة فماذا يترجم لفظ العراق بها يا ترى؟ أتحمل أنفاسه من صفات الشهادة سرا يرتب أمواج نهرين فيها جرى ما جرى من دماء الورى؟ وتربته تكتم السر من أول القتل في عهد هابيل حتى زمان الرصاص. يا حياة علينا تمر كأن السنين قصاص، وليس لنا في لقاء ملائكة الموت بالقتل أو بالقتال هنا من مناص. أسر بهذا التراب القديم تراءى إلى السيف حتى تحفز، لملم كل الذنوب وثم تعدى عليك. عجيب لدي وأنت البهي بأن يخلع الموت منه الحياء ويجلس في وجه شمر لديك. وإني أظن بأن الممات ضرير لدينا يمد يديه إلى ما يشاء ويحسبه رزقه، وقد يبتغي أن يغير وجهته، غير أن الطريق الذي أمسكت فيه كفاه سهل عليه، فصار يدور علينا ويحسبنا غيرنا. فهل عرف الناس موتا كهذا الغبي لدينا؟ وتقبله مثلما يقبل الأنبياء تصرف أعراب جهل ويبتسمون كأن النبوة تعني الأبوة. تقبله هكذا دون ترتيب هندامه أو كلامه، وتبسط علمك في جهله وتشرح شرح المعلم. يا موت، هذا العراق نبي الأراضي، فكف عن العمي في أهله. وحتى كأن العراق وقد جئته قال لك: أنا الشاخص الكوني أنبتني السر، نخيلي تواريخ الذين به مروا، وتبصرني كالبئر لو نفد القطر أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. كأن يدا للغيم من فوق هامتي تخط بضوء الماء نص روايتي شجاع، وأهلي درع صدري ورايتي، وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. أنا الصرخة السمراء قد حل وقتها، بباحة صدر للمجرات صوتها، ثباتا بها مذ كانت الحرب كنتها، تمرست بالآفات حتى تركتها تقول: أمات الموت أم ذعر الذعر؟
1: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض.

أبعاد الثورة الحسينية. نحاول في هذه الحلقة تسليط الضوء على أبعاد الثورة الحسينية ودورها الأساسي في تصحيح وتصويب بعض المفاهيم والأفكار والعقائد التي أخذت تسري في الواقع الإسلامي كما يسري السم في الجسد. تلك المفاهيم التي أدت إلى حدوث انحرافات فكرية خطيرة ومثلت انقلابا على المفاهيم والعقائد الإسلامية الأصيلة لصالح أهداف وغايات سياسية وسلطوية محضة. ونركز هنا على بعض المفاهيم والأفكار الخطيرة التي كان للثورة الحسينية الدور الحاسم في فضح زيفها وانحرافها. كتب الكثير عن أبعاد الثورة الحسينية ودلالاتها، عن أسبابها ونتائجها، عن ظروفها السياسية والاجتماعية. ورغم ذلك يجد المتأمل أن هناك ما يمكن أن يقال حول أبعاد هذه الثورة وأهدافها، وأنه يمكن المساهمة في إضاءة بعض الجوانب. ومن جملة القضايا التي يمكن المساهمة فيها لأنها لم تعط حقها بالبحث هي دور هذه الثورة في تصحيح المفاهيم التي سمم بها ذهن الأمة آنذاك، وقدمت على أنها أفكار أو مفاهيم أو تعاليم إسلامية، مع أنها لا تمت إلى الإسلام بصلة. ومن الطبيعي فإن أقدر الناس على تصحيح الانحراف الفكري هو الإمام الحسين عليه السلام، فهو ربيب بيت الوحي ورضيع ثدي العلم والإيمان، وهو من أهل البيت الذين أذهب الله الرجس عن عقولهم وقلوبهم وأعمالهم وطهرهم تطهيرا. ولهذا كانت المهمة الأولى التي أنيطت بأهل هذا البيت هي حراسة الدين وصيانته عن الانحراف. ولئن حالت الظروف القاهرة دون تسلمهم لزمام الإمامة السياسية في الأمة فإنها لم تمنعهم من النهوض بأعباء الإمامة الفكرية والدينية والتي بها قوام إمامتهم ومرجعيتهم الدينية والفكرية أكثر من تركيزه على إمامتهم السياسية. لثورة الإمام الحسين عليه السلام الدور الأساسي والكبير في تصحيح المفاهيم التي سمم بها ذهن الأمة. وعلى ضوء هذا فإننا نصور أن أحد أهم وجوه الإصلاح التي نهض بها الإمام الحسين عليه السلام وجعلها عنوانا لثورته عندما قال في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. وفيما يلي نستعرض بعض المفاهيم والأفكار والعقائد التي أخذت تنتشر في بعض الأوساط الإسلامية آنذاك وشكلت انحرافا فكريا وانقلابا على المفاهيم والعقائد الإسلامية الأصيلة، ونذكر دور الإمام الحسين عليه السلام في مواجهتها. أولا، إطاعة السلطان الجائر. إن فكرة إطاعة السلطان ولو كان جائرا وعدم شرعية الخروج عليه هي من أهم الأفكار التي روج لها الأمويون وأنصارهم بهدف إدامة سلطتهم على رقاب المسلمين وإماتة الثورة والتغيير من النفوس في سياسة تهدف إلى شل الأمة وتخديرها والحؤول دون قيامها بأي مشروع تغييري يزلزل عرش السلطان. ولإحكام هذه الفكرة أو الخطة لابد من إصباغ الشرعية عليها، وهنا جاء دور وعاظ السلاطين للقيام بهذه المهمة، إما بوضع بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بتأويل بعض كلماته وتحميلها ما لا تتحمل. بالمقابل فإن مدرسة أهل البيت عليهم السلام كانت ترفض هذه الفكرة رفضا قاطعا، وتعتبر أن عدالة الحاكم هي المسوغ الشرعي لحكمه، وبفقدها يفقد حكمه الشرعي. وأما الإمام الحسين عليه السلام فقد أكد مبدأ عدم جواز السكوت على السلطان الجائر بفعله قبل قوله،
فإن ثورته بوجه يزيد واستشهاده مع أهل بيته في مواجهة جيشه هو خير برهان على رفض الإسلام شرعية السلطان الجائر وضرورة الخروج عليه، كما أنه عليه السلام ركز على هذا الأمر في كل مراحل ثورته. ففي كتابه إلى أهل الكوفة يقول عليه السلام: فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه على ذات الله. وفي خطابه لأمير المدينة حين دعاه إلى بيعة يزيد: أيها الأمير، إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر، قاتل النفس المحرمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله. ولنتأمل قوله عليه السلام: ومثلي لا يبايع مثله، حيث إن القضية عند الحسين عليه السلام ليست قضية شخصية، ولذا لم يقل وأنا لا أبايعه، وإنما قال ومثلي، أي كل من كان على نهجي وخطي وخط الإسلام لا يمكن أن يبايع مثله، أي متصفا بصفات يزيد. ونحو ذلك قوله عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام، إذ بليت الأمة براع مثل يزيد. ومن أهم كلمات الإمام عليه السلام وأوضحها في هذا المجال ما ذكره في كتابه إلى أشراف الكوفة: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهده، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، ثم لم يغيره بقول ولا بفعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. وقد علمتم أن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود. فهذا النص صريح في أن الوقوف بوجه السلطان الجائر ومعارضته بالفعل والقول هو خط رسول الله ومنهجه وعليه، فكل ما ينسب إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نهيه عن الخروج على السلطان الجائر ولزوم إطاعته ونحو ذلك إما مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنه ناظر إلى صورة ما إذا كان النهوض غير مجد وكانت الأولوية في رص الصفوف الداخلية في مواجهة أخطار تحدق بالإسلام والمسلمين. إن فكرة إطاعة السلطان ولو كان جائرا وعدم شرعية الخروج عليه هي من الأفكار التي روج لها الأمويون بهدف إدامة سلطتهم على رقاب المسلمين. ثانيا، الاعتزال. إن ثورة الحسين عليه السلام بما تمثله من شرعية إسلامية فضحت مفهوما آخر مشابها لمفهوم إطاعة السلطان الجائر، وهو مفهوم الاعتزال الذي كان الكثيرون يتسترون به هربا من نصرة الحق وبذل المال والنفس في مواجهة الباطل. وإننا نلاحظ أن فكرة الاعتزال قد ظهرت في عهد أمير المؤمنين عليه السلام، حيث اعتزله جماعة ولم يشتركوا معه في حروبه ولا اشتركوا مع أعدائه، بل اختاروا الجلوس على التل. عندما يكون الصراع حق وباطل، فالمطلوب من كل مسلم أن يخذل الباطل وينصر الحق، لا أن يكون حياديا، لأنه لا حيادية بين الحق والباطل. نعم، إنما يكون الحياد أو الاعتزال مبررا شرعا في جو الفتن التي لا يعرف فيها الحق من الباطل، فحينئذ يكون الموقف كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. ولكن هذا لا ينطبق على معركة علي عليه السلام مع خصومه، ولا معركة الحسين مع يزيد وأتباعه. فضحت الثورة الحسينية مفهوم الاعتزال الذي جعل الكثيرين يتسترون به هربا من نصرة الحق.
ثالثا عقيدة الجبر. ومن جملة المفاهيم العقائدية الخاطئة التي ساهمت في تخدير الأمة الإسلامية وشل إرادتها وتقاعسها عن نصرة قضايا الحق والعدل مفهوم القضاء والقدر، الذي قدم وفسر بطريقة خاطئة ليصبح مرادفا لفكرة الجبر وسلب إرادة الإنسان. هذا على الرغم من أن أصل المبدأ صحيح وسليم، وقد أكد القرآن عليه في عدة آيات. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. والقضاء بمعنى فصل الأمر قولا كان أو فعلا، والقدر والتقدير تبين كمية الشيء. وفي الجبر عن الإمام الرضا عليه السلام وقد سأله يونس عن معنى القدر فقال: هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء. ثم قال: والقضاء هو الإبرام وإقامة العين. إن خالقية الله تعالى لأفعال الإنسان لا تعني سلب الاختيار عن الإنسان ليصبح مجرد آلة. ربما تكون خلفية بعض القائلين بالجبر سليمة، ولكنها ناشئة عن سوء فهمهم لبعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن عموم قدرة الله تعالى، كقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وغيرها من الآيات التي يتراءى منها لأول وهلة إن الله سبحانه هو الخالق لأفعال الإنسان بما قد يسلبه الاختيار. وطبيعي أن هذا الفهم خاطئ ومرفوض، لأن خالقيته تعالى لأفعال الإنسان لا تعني سلب الاختيار عن الإنسان ليصبح مجرد آلة، بل الفعل صادر من الإنسان باختياره، ومع ذلك تصح نسبته إلى الله سبحانه بلحاظ ما أعطى هذا الإنسان من طاقة وقوة وقدرة على الفعل حتى في حال صدور العمل منه. وهذه النظرية هي التي تسمى بنظرية الأمر بين الأمرين، التي أكد عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام، وعرفوا بها في مقابل نظرية الجبر ونظرية التفويض. لكن خلفية البعض الآخر من القائلين بنظرية الجبر غير سليمة، لأنهم تمسكوا بها تهربا من مسؤولياتهم وتبريرا لتفلتهم وانحرافاتهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه الفئة بقوله: سيأتي زمان على أمتي يؤولون المعاصي بالقضاء، أولئك بريئون مني وأنا بريء منهم. تمسك البعض بعقيدة الجبر تهربا من مسؤولياتهم وتبريرا لتفلتهم وانحرافهم. رابعا مفهوم الثبات والتوكل على الله. ثمة مثبطون يخوفون الناس من دين الله ومن الالتزام بخط الله، ويبعثون في نفوسهم الوهن والرعب والجبن من الظالمين والمستكبرين. وهنا يتحدث القرآن عما ينبغي أن تكون عليه طبيعة العلاقة مع هؤلاء المثبطين، فيؤكد أن على المؤمنين أن لا يعبأوا بتثبيطهم وأن لا يكترثوا بتسويلاتهم، بل عليهم أن يواجهوا تثبيطهم بالمزيد من الثبات والصبر والثقة بنصر الله تعالى وتأييده. وهذا هو معنى قوله تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالتثبيط يحدث في نفوس المؤمنين مزيدا من الاحتساب والتوكل والثقة بتأييد الله تعالى ونصره. إذن فنحن أمام مفهوم آخر أصله الحسين بثورته، ولزاما علينا نحن أن نوصله في نفوس المؤمنين من خلال مجالسنا العزائية، من خلال مواكبنا، من خلال ما نرفعه من شعارات، وهو أن يكون المؤمنون متوكلين معتمدين على الله عز وجل، ولا يخشون في الله لومة لائم. هكذا
كان الحسين لم تكن تأخذه في الله لومة لائم، تحدى كل شيء ووقف في وجه كل أحد أراد أن يحول بينه وبين الإعزاز لدين الله، لم يبالي رغم العذابات التي وقعت عليه ورغم من تابه من أذى وما وقع عليه من أسى، فقد ظل رغم كل ذلك صلبا متشامخا متماسكا. لا تثني من عزمه تلك السيوف المشحوذة، ولا تلك الرماح المشرعة في وجهه، ولا تلك الجيوش التي تجمعت وتنقبت وتهيأت وأعدت واستعدت لقتاله. نصح وواعظ وعرف واستنهض وحشم، وحين لم يقبلوه قال: هكذا ألقى الله وأنا مخضب بدمي، والله لا أعطي بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لكم إقرار العبيد. هكذا كان أبو عبد الله عليه السلام.

خامسا مفهوم التسليم إلى أمر الله ونهيه، وهو أنه يجب أن يقف رأي الإنسان عند قضاء الله وحكمه وأمره. لك أن تسرح بفكرك ورأيك أينما شئت، ومتاح لك أن تعمل في مساحات مباحة، فإذا جاء عزم الله وجاء أمر الله فليس لك الخيار، ينتهي خيارك عندما يأتي عزم الله وأمر الله وزجره. هذا مفهوم لا بد من تأصيله، وهذا من أبرز وأظهر تجليات أبعاد الثورة الحسينية، إذ أنها جاءت مؤصلة لمفهوم التسليم لأمر الله ونهيه.

سادسا مفهوم العزة. مفهوم العزة من أكثر المفاهيم التي حظيت بالتأكيد من قبل القرآن الكريم والسنة الشريفة والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، حتى أن العابر غير المتأمل تستوقفه كثرة هذه الروايات وحرصها واهتمامها وشدة تأكيدها على أن يكون الإسلام عزيزا، وأن تكون مقدساته عزيزة، وأن يكون دين الله عزيزة، وأن يكون المؤمنون أعزاء. بل ومن الأساس لا تكون العزة لغيرهم، وإنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أما غيرهم فقال تعالى عنهم: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكل ما هو نقيض العزة من أحاديث ومواقف وممارسات إذا كانت تبعث على الوهن والتثبيط والشعور بالمذلة فإنها في منأى عن ثورة الحسين، ذلك لأن صوت الحسين عليه السلام كان يدوي في ساحات كربلاء. كل كلمات الحسين في تمام فصول الثورة المباركة تقطر عزة وكرامة، وذلك لشدة حرصه على أن تكون نهضته واقعة ضمن هذه المفاهيم الرفيعة.

أتح بعضه كي تقرأ النفس ما جرى، ظلام أنا والنور من ثغرك انبرى. ودعني ولو بالحلم قلبي يشمه شذا ظمأ، إذ قام يغزل منبرا تسامت إليه المفردات فدلها على فلك المعنى فطافت كمحورا. ودار عليك الكون عل اكتماله إذا مس قطرا من تمامك أثمرا، وأجدب غيم الروح ديبابه وناداك أدركني فأقبلت ممطرا. رأتك أماني المتعبين معبأ بهم نبي، فاصطفتك مبشرا، ويعرفك الأيتام من ديل دمعهم، وظلا إذا قيض الزمان تنمرا يدق على أبواب قلبك نبضهم، وغيرك يا عباس من يتقن القراءة.

فقد جئت للأيتام دفئا مقدرا، كما جئت للفجار حتفا مقدرا، غدات بحر الدهر أعلنت قربة على عطش الأيام، تنشر كوثرا إلى الحشر ترويك الحكايات قلعة تلوذ بها كل المدائن والقرى. يقول شيوخ الموج جاء وحوله من الوهج القدسي ما لم يكن يرى، أتى واضطراب الأرض يحكي هدوءه، فقد سكنت مذجازها حافر الذرى، كأن سماء أقبلت في صفائها، وكل نخيل الله قام وكبرا، وصلت لرؤياه الضفاف، فطالما دعت أن ترى من نور لقياه منظرا، أتاها وملء السمع أطفال روحه، بنت لارتياد الماء كفيه معبرا، شفى وجع الشطآن عند وصوله، ومس ضرير الموج فارتد مبصرا. أعاد بناء الماء حسب اشتهائه، يراقبه التاريخ إذ ذاك مقفرا، فنسق معنى المد والجزر ظامئا، وعدل شكل القطر حتى تكورا، يراوده وجه الحسين فيرتوي، فقد صيغ عشقا قبل أن يخلق الورى، وآنس عند النهر خلدا، كأنما له منذ أن كان الوجود تحضرا، مشى نحوه والموت ينثر عتمة، وكفاه قنديلان في الطف أزهرا، تشم خطاه الكائنات، فأينما يمر تفوح الأرض مسكا وعنبرا، وغادر كالعطر الشهيد سنينه، ليصبح في كل الحدائق مزهرا، تعانقه الآيات جرحا مقدسا، وتتلوه أصوات المريدين منحرا. وقيل بأن الماء أحرم حوله وطاف به في موسم الدمع مشعرا، وأن اسمرار الطين من بوح خده، وأن اكتحال الأفق مما تصورا، وأن بهاء الشمس من جود وجهه، وأن جلال الحزن منه تحدرا، وأن قلوب المذنبين تجمعت على فيض ذاك الجود كي تتطهرا، وأن ضريحا ضمه ضم عاشق يحق له لو شاء أن يتكبرا.

0: أبا الفضل، أبا الفضل يا معراج نسف ودمعة، ويا سكن الملهوف لو ما توترا، إليك يهب المتعبون عيونهم تبث ارتباكات الدروب تعثرا، فلم يدر ما طعم الثبات وقوفهم، وإنك يا ملح الشهادة من درى.
1: كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.

لا يمكن للباحث الولوج إلى آفاق العظمة عند الإمام الحسين إلا بمقدار ما نملك من بعد في التصور، وانكشاف في الرؤية، وسمو في الروح والذات. فكلما تصاعدت هذه الأبعاد واتسعت هذه الأطر، كلما كان الانفتاح على آفاق العظمة في حياة الإمام الحسين أكثر وضوحاً وأبعد عمقاً. وفي السنين الأخيرة حدث تطور واسع الأبعاد باتجاه قراءات جديدة للفكر العربي، وخصوصاً ثورة الإمام الحسين في كربلاء وتأثيرها على الحياة السياسية والاجتماعية في العالم الإسلامي وخارجه. إن المتتبع لمراحل التاريخ الإسلامي يجد الكثير من الحركات التي تبنت الدعوة إلى تنقية الفكر والعقيدة وإصلاحها، ونشدت التوحيد الخالص، لكنها كانت على الدوام تقع في إشكالية الفهم التجزئي للإسلام وفهم مقاصده والخلط بين الوسائل والغايات، فكانت تكرس واقع الجمود في الأمة أو تصبح مدخلاً للتطرف والفكر التكفيري وشق صف الأمة. والمفارقة أنها بدل أن تنفتح على مدرسة أهل البيت عليهم السلام، اتخذت موقف الريبة والعداء، يصل الأمر إلى تهمة الابتداع. والذي يلاحظه المراقبون والنقاد أنه قد أدى التركيز على عنصر المأساة التي وقعت في كربلاء إلى اختزال تعاليم هذه المدرسة العظيمة بعنصر المصيبة الفاجعة التي حلت بالحسين وأهل بيته وأصحابه، وغابت عن أنظارنا الأهداف التي سعى الإمام الحسين عليه السلام لتحقيقها، حتى خيل للبعض من الناس والباحثين أن نتائج الموت والسبي التي حصلت في كربلاء هي الأهداف التي سعى الإمام الحسين لتحقيقها من أول الأمر، مع أن الاختلاف بين النتائج والأهداف يجب أن يكون من الواضحات، فإن النتائج المأساوية قد صنعها المستبدون والطغاة لتعطيل حركة الإمام الحسين باتجاه الأهداف، أي الإصلاح والوعي الديني. المنهج المعاصر في قراءة التاريخ الحسيني: لابد للثورة من أسس وقواعد وضوابط ومناهج تتماشى والعقل الإنساني، والإنسانية جبلت على الاحتياج إلى ثورة ما، فكانت ولادة الأنبياء والرسل والأئمة والأوصياء ثورة بوجه الظلم والقهر والتعسف، ثورة بوجه القيم السياسية والاجتماعية المنحرفة عن مقاصد الشريعة. كان الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه مصلحاً ثورياً في كل جزئية من جزئيات حياته، وعنواناً لكل القيم الإنسانية في تراكماتها عبر حركة التاريخ، وهو القيمة الجامعة لحركة الإمام الحسين عليه السلام من بدايتها إلى آثارها الممتدة عبر التاريخ. ومع أنه في حياة الأشخاص توجد جهات شخصية لا تتكرر، مثل طوله وعرضه ولون بشرته وصفاته الخلقية والجسمية، إلا أن هناك أموراً عامة هي محل الاقتداء، مثل أخلاقه وسيرته ونظامه الحياتي ومنهجه الحركي. وهذا ما يدعونا إلى دراسة نهضة الإمام الحسين عليه السلام. إن تأثير قضية الإمام الحسين يتجاوز زمانها ومكانها، وهي قد أنتجت حركة فكرية ثقافية واسعة تطال مختلف جوانب المعرفة والحياة، لأنها ثورة تريد العودة بالأمة إلى أصول الرسالة ومبادئ الدين وأنظمة الشريعة وقوانينها. لذلك حفل سجل النهضة الحسينية بالكثير من الخطب والرسائل والكلمات والمحادثات والشعارات والأبيات الشعرية، كما قدمت حركة الإمام الحسين منظومة مناقبية جديدة تنبثق من روح المسؤولية والالتزام الأخلاقي، وتجلى ذلك في أخلاقيات معسكري الحادثة، حيث معسكر الإمام الحسين وأنصاره الذين دافعوا بعز وفداء وأخلاقية عالية عن الدين والمصلحة العامة، في مقابل من في المعسكر الآخر الذي سيطرت عليه الأنا والمصالح والانتهازية على حساب ضمائرهم ودينهم وأمتهم.
فالإصلاح الذي رفع شعاره الإمام الحسين عليه السلام هو إحياء وتحديث لأمر أو منهج له سابقة، لذلك يمنح الإمام الحسين عليه السلام هذه المسألة في نهضته بعدا حركيا حينما يقول لعمر بن لوذان، وقد أشار عليه بالرجوع إلى المدينة وذكره بغدر أهل الكوفة، ليس يخفى علي الرأي وأن الله لا يغلب على أمره. وعلى هذا الأساس يجب أن نمضي في دراسة حركة الإمام الحسين عليه السلام، فنأخذ بالأهداف السياسية والاجتماعية ونستفيد من وسائل الإعداد والاستعداد لتحقيقها، ونبتعد عن النتائج التي ارتبطت بخذلان الناس وإرهابية السلطة الحاكمة. الأبعاد المؤثرة في النهضة الحسينية. عندما طرح الإمام الحسين عليه السلام مشروعه لم ينطلق في خطابه من حالة مذهبية، بل من خلال الإسلام وبخطاب إسلامي، وحرك المفردات الإسلامية في الخطاب الحسيني، وهذا ما قدم الحسين عليه السلام إماماً مصلحاً محبوباً من كل المسلمين، وقدم ثورته على أساس أنها ثورة إسلامية لتغيير الواقع الإسلامي الداخلي إلى الأفضل. وبذلك أيضاً نستطيع أن نجمع كل المسلمين على القضية الحسينية.

يقول جيرهارد كنسلمان إن الحسين ومن خلال ذكائه قاوم خصمه الذي ألب المشاعر ضد آل علي وكشف يزيد عبر موقفه الشريف والمتحفظ، فلقد كان واقعيا ولقد أدرك أن بني أمية يحكمون قبضتهم على الإمبراطورية الإسلامية الواسعة، ولذا فقد كان الإمام الحسين عليه السلام ثوريا حتى في نظرته للثورة وتفاعله معها وتفعيلها، فهو رفض أن يخضع خضوعا كليا للحتمية الاجتماعية والتاريخية، لأنه عليه السلام ربط الحتمية التاريخية بالأهداف التي وضعها جده الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، وقد ربط الحتمية بالقيم الأخلاقية والدينية. فولادة الإمام الحسين عليه السلام كانت الثورة في حركتها نحو تحقيق الخلافة، كانت الثورة في تجاوزها لآنية الحدث وانفتاحها على كونية الفكر الإسلامي ولما يجب عليه أن تكون الأمة. الإمام الحسين عليه السلام يشكل مفردة مهمة وعنصراً أساسياً لجذب الجمهور والنخب والقادة إلى الإسلام. من هنا تأثر غاندي الزعيم الروحي الكبير للهند، وقد بنى حركته الإصلاحية على مبدأ اللاعنف الذي استلهمه من الحسين عليه السلام وثورته. ومن هنا أيضاً صدرت كلمات من كبار الفلاسفة والمفكرين العالميين في حق الحسين عليه السلام وثورته مما تكشف عن مدى تأثرهم به. عوامل الامتداد والتوهج: من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. فحركته النهضوية الكبيرة كانت تنحو منحا رساليا وتمثل شكلا من الأشكال التعبدية التي يتصف بها منهج أهل بيت النبوة عليهم السلام، إذ إنه كانت تسير وفق منهج يرسخ علاقة الإنسان بالخالق في مجمل حركته. فالتعبد في قاموس النهضة الحسينية لا ينفك أن يكون جزءاً من السلوك اليومي، وهذه الخصوصية المتأصلة في الحسين عليه السلام ولدت من عوامل عديدة. إنها عملية إبداعية تكاد تتجاوز قيمة الشكل الفني لتصبح رؤية مستقبلية للحياة. فقيمة التحرك الحسيني والخروج للحياة والفتح تكاد لا تختلف عن عملية الخلق أو النشأة الأولى، ليس فقط باعتبارها إضافة نوعية للحياة، ولكن باعتبارها تفسيراً فلسفياً لغاية الوجود. وعندما يكون هذا الإنسان إماماً معصوماً يمثل استيعاباً كلياً للوجود، كما يمثل استيعاباً كلياً لحركة الحياة. وكان من أبرز الصفات المتجلية لدى هذه النخبة الخيرة الصدق في الحركة الإصلاحية والإخلاص في الثورة بتوظيفها لله عز وجل ولخدمة الدين فحسب، من دون أن تشوبها أغراض ومطامع دنيوية أخرى، والزهد في المناصب السياسية والدنيا والتفاني في سبيل القائد، متجلياً فيما فعله العباس وحبيب والتصريحات التي انطلقت من أفواه الرجال الذين كانوا بركب الحسين عليه السلام كمسلم وزهير وغيرهم. وهذه المكرمات والصفات التي لازمت الحسين عليه السلام وأهله وأصحابه هي من العوامل المهمة في إضفاء صفة الجاذبية على الإمام وأولاده وأصحابه. تشخيص إشكالية الواقع السياسي ومرض الأمة: إن خطبته عليه السلام إن تممتم علي بيعتكم تصيب رشدكم، وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتي من أعناقكم فحظكم أخطأتم ونصيبكم ضيعتم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه وسيغني الله عنكم. نراها تستبطن مشروعاً تحريكياً وتفجيرياً لإرادة الإنسان وضميره الذي استبدلته الأجهزة الحاكمة بعضو آخر لا نبض فيه ولا حركة ولا طموح،
فقضية الرجوع إلى الحق فرصة بيد إنسان ذلك العصر، وهي فرصة بيد إنسان كل عصر، والمطلوب منه أن ينظر إلى نفسه نظرة موضوعية لا تجزئية، ويرى موقعه من حركة التاريخ وسير أحداثه، ويعي هذا الموقع وعياً عملياً يدعوه إلى إتمام البيعة. وهذا يدل على أن البيعة للإمام الحسين عليه السلام والمواجهة ليزيد قد حصلت بالفعل من الأمة، ولكنها بحاجة إلى إرادة جماهيرية فاعلة تستنزل المفهوم إلى أرض الصراع وواقع المواجهة، ليتحرك مفهوم الإرادة على شكل واقع قيمي معطاء يدير كفة الصراع باتجاه طرف الحق والخير والفضيلة، خلافا لأولئك متذبذبي الإرادة محدودي العطاء مشلولي القدرة على التصميم، فإنهم لن ينالوا شيئا من هذا الفتح الحضاري العظيم الذي لا يزال يدوي في عالم الخنوع رمزا لكل الأحرار والرساليين. إذن لابد حينئذ من مواجهة مخلفات ضعف الإرادة والعجز عن التصميم اقتضاء للسنة الإلهية المودعة في حركة الإنسان وحريته من ناحية دوره المرسوم له في صنع الحياة والارتقاء بها إلى الحياة الأخرى الخالدة، أو النكوص عن أداء هذا الدور والسقوط في الخزي الدنيوي والأخروي، ولكل نتائجه المناطة بفعل الإنسان وحريته واختياره. وهذه هي الفلسفة التي حاولت أدبيات النهضة الحسينية أن تركزها في وجدان الأمة وذهنيتها من خلال الفعاليات المختلفة لرمزها الشهيد على أرض كربلاء.

في زمن الإمام الحسين عليه السلام كانت القيادة الشرعية مشخصة والحق واضحا، إذ لم تكن لعبة خلافة يزيد لتنطلي على أبسط أفراد المجتمع لما رأوه من نزقه وطيشه واستبداده، ولكن الأمة كانت مبتلية بمرض آخر وهو ضعف الإرادة الذاتية وضمور قدرة الفرد على اتخاذ القرار الحاسم نتيجة الترغيب والترهيب اللذين كانت تمارسهما السلطة بحق الشعب. فتولى الإمام الحسين عليه السلام الإمامة وهو يجد أمامه أمة خائرة في إرادتها، متميعة في ضميرها، ذليلة في موقفها، تلهث وراء المصالح الشخصية أو سبل الحفاظ على حياتها. وحينما يبلغ الاعتداء حد تشويه ملامح هذه الرؤية وضياع رسمها بشكل تام أو استبدالها برؤى وضعية غير معتمدة على خلفية شرعية، يتحتم على الرساليين أن ينطلقوا لإزاحة التشويه الملامحي وإعادة بناء الرؤية عبر أطروحة تطبيقية تعيد لها نصابها الواقعي. وبما أن تشويه هذه الرؤية ليس نظريا، فالمطلوب حسب التشخيص الحسيني ليس إلقاء المحاضرات أو تبيين المفاهيم والتصورات، بل المطلوب هو فعل يهز ضمير الأمة ويزلزل سكون الواقع ويبعث في الأجساد الميتة بفعل التضليل الدعائي للسلطة الرغبة والنزعة إلى تغيير الواقع واستبدال مفاصله الشوهاء، وذلك عن طريق تحريك الإرادة الذاتية للإنسان المسلم وإعادة محوريتها في صنع الحدث وتحويل مسار التاريخ بالاتجاه المثمر لخير الإنسانية. فالمطلوب إذن لعلاج الواقع حسب تحليل الإمام عليه السلام هو التغيير الذي يسير وفق إيقاع خطى قافلة الإمامة والقيادة الشرعية، ليكون التغيير مقدمة نحو تحريك الإنسان وإرادته كي يستقبل عهد التغيير الشامل والانتصار الأخير لدين الله على يد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في آخر الزمان. والدليل على هذا الربط كان الإمام الحسين عليه السلام كان يطلق على خروجه وحركته فتحا، ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح، مع أنها تفضي إلى الموت والشهادة، خلافا لفهم عبد الله بن جعفر الذي كان يراها هلاكا. نتائج الوعي الحسيني: أولا، وعي الذات. فإن أغلب الشخصيات فرداً أو مجتمعاً لا يعرفون حقيقة ذواتهم، فهناك في الواقع مستويان من الشخصية: الشخصية الظاهرية والشخصية الحقيقية. الشخصية الظاهرية هي الشخصية التي تظهر على السطح في الظروف الطبيعية والأجواء، أما الشخصية الحقيقية فهي تلك الجوانب الخفية من الشخصية التي لا تظهر إلا في الظروف الاستثنائية الخاصة. فمثلا قد يتصور أحدنا في نفسه القدرة على التحمل لمستوى كبير، وذلك من خلال ما يرى من نفسه من تماسك تجاه الضغوط الاعتيادية، إلا أنه قد يصدم بشخصيته الخفية الغريبة عنه عندما يكتشف أن شخصيته الحقيقية ضعيفة وهزيلة ولا تحتمل الضغوط غير الاعتيادية. ولذلك فالمنطق السليم يرى بأن الإنسان أن يشكل طموحاته وأهدافه في الحياة انطلاقاً من معرفته العميقة بشخصيته الحقيقية، وليس بناءً على معرفته الساذجة بشخصيته الظاهرية. وهذا هو الخطأ التاريخي الذي وقع فيه المجتمع الكوفي، فقد كانت معرفة هذا المجتمع بذاته محدودة بشخصيته الظاهرية المحبة والمرتبطة بالإمام الحسين عليه السلام والراغبة في الدفاع عنه والتضحية لأجله، ولكنه كان يجهل شخصيته الحقيقية والتي حقيقتها الضعف والخوف والحب المحدود للإمام الحسين عليه السلام. وكانت نتيجة هذا الجهل المطبق بالذات الوقوع في أكبر خطأ تاريخي عرفه الإسلام، وذلك عندما صاغ أهدافه وتطلعاته السياسية بإقامة الحكم الإسلامي بقيادة الإمام الحسين عليه السلام بناء على شخصيته الظاهرية،
فوجه الكوفيون الدعوة المؤكدة والمتكررة للإمام الحسين بالقدوم لهم، وقدموا الوعود المغلظة والمشددة بنصرته والصمود معه حتى الشهادة، وهو ما كان مخالفا لما حصل منهم لاحقا، إذ أسلموا الإمام الحسين عليه السلام للموت وتركوه وحيدا وغريبا ومحاصرا يستغيث: ألا من ناصر ينصرنا؟ فلا يجد منهم إلا التخاذل. ثانيا، وعي الواقع. كان هناك قطاع من المسلمين ما زال يعاني خللا في تشخيص الواقع وظروفه الموضوعية وتحديد اتجاهاته وتقييم شخوصه، فأين هو الحق وأين هو الباطل، ومن هو يزيد ومن هو الحسين؟ ونجد هذا الجهل والسذاجة السياسية الظاهرة العامة في المجتمع الشامي مثلا، وفي الحقيقة لا يمكن إدراك المغزى العميق لما تمثله النهضة الحسينية من الوعي بالقدرات التنظيمية الهائلة في رص الواقع الشيعي وتأليفه في جماعة عضوية متطابقة إلا بمعرفة الوضع السياسي وبشاعة الإرهاب الذي كانت تمارسه السلطة ضدهم. ولمحات سريعة تكفي لإعطائنا مدلولات عن معاناة الشيعة السياسية والأمنية والإمكانات الهائلة التي وفرها يوم سيد الشهداء عليه السلام في إعادة بناء الكتلة الاجتماعية ووعيها بواقعها. ثالثاً، الوعي الاجتماعي. فإن أهل الكوفة وعندما حركتهم الروح الاجتماعية وبعثهم الوعي الاجتماعي استطاعوا الوصول للتقييم الصحيح للواقع السياسي والاجتماعي وتحديد المواقف الصحيحة والأهداف الصائبة وامتلاك إرادة المبادرة، ولكنهم وببروز بطش بن

زياد، ووحشيته تحطمت تلك الروح الجمعية، وتكسر الوعي الاجتماعي، وتراجعت الإرادة العامة، ولم يبق في دائرة الواقع إلا الوعي والروح الفردية الضيقة، والتي كان نتيجتها السقوط في وحل المصلحية الفردية والنفعية الخانقة. والنتيجة، نحن كمسلمين وكبشر تواجهنا في الحياة وفي كل جيل من أجيالنا مشاكل وتحديات في مجال الحرية والكرامة والفكر والسلوك، فقد نبتلى بالذين يريدون فرض العبودية والذل والتبعية علينا في حياتنا العامة والخاصة. وقد تواجهنا في الحياة قضية العدالة في مسألة الحكم والحاكم الذي يفرض علينا الظلم فيما يشرع من قوانين، أو ما يتحرك به من مشاريع، أو ينشئه من علاقات، ويقيمه من معاهدات وتحالفات مع من يريدون فرض الفقر والتخلف على أمتنا. إن كل أجيال المسلمين قد عاشت مثل هذه المشاكل دون شك، ولكن الظروف كانت تختلف بين جيل وآخر، فقد تجد بعض الأجيال نفسها في حالة اختناق بحيث لا تستطيع أن تتنفس بالثورة، وقد تجد بعض الأجيال نفسها في حالة حصار ولا تستطيع فيه أن تتحرك بحريتها، وقد تجد بعض الأجيال نفسها في سعة من الحال على أساس السعة في ظروفها. من كل ذلك نستنتج عمق هذه الخلفية في الوجدان الشيعي بشكل عام، وبهذه الدعوة إلى القراءة الجديدة لأحداث كربلاء يمكننا أن نخرج أكثر وعيا وفهما لحركة المسلمين وطبيعة الأدوار التي قاموا بها، والتي تشكل لنا المرشد والموجه في عملنا الجهادي والسياسي والاجتماعي. وهنا نحن بحاجة إلى عاملي العقل والعاطفة لصياغة هذه الخلفية، بحيث يكون العقل كالمسطرة الحازمة في الفصل بين معقدات الأمور، وتكون العاطفة كالشحنة المكثفة من الطاقة التي تدفع الإنسان للصمود أمام الآخرين.

يا أنت تعشقك الصلاة وأجهل من أي تسبيح لقلبك أدخل. لم أرتجف قدمي تلوى دربها لله من فرط الذين تزلزلوا، ومشيت تحملني الذنوب وحوض مائك سيدي هل يقبل، وتعبت من عطش القديم ونمت علك في المنام ستهطل.

ما أنت يا سراً تسرب في دمي، عذباً بأركان الضمير يرتل. ما زال يغمرك الدعاء بمائه، ويصيح محراب هناك تبتل. وتضمني الجدران أمسح وجهها، فيفز في القسمات جرح بلبل يحكي. فتضطرب اللغات وتصغر الكلمات في لغة الدماء وتذبل. ويشدني أن الحسين حكاية بسوى انفطار القلب ليس تمثلُ.

أطلقت جرحك يوم طفك للورى خيلا يجول مع الرياح ويصهل، أمطرت منفردا بنسفك قطرة نزلت بغربتنا فأنبت منزل. يا أيها الصدر الكبير، أنا هنا وجع صغير عند بابك مهمل، هذه يتايا أتح عناقك، إنني نخل يعانقه الحمام ويرحل.

ينتابك القرآن أم تنتابه عشقا له يا أيها المزمل؟ ينتابك الموت الجفاف بطعنة وتظل رائحة السجود تبلل. ينتابك اللا آملون تجملا ويطل من عينيك صبر أجمل. ينتابك الأيتام دفئا غائبا ويلفهم في معصميك المخمل. ينتابك العشاق وردا أحمرا ووقفت وقفت تملأني خطايا وأخجل. يا أيها اللاشيء أوصفه به أجملت لا أهوى الكلام وفصلوا.

يا سكري النفس، كل مرارة لمرارة أقسى بنا تتحول. نحتاج ألفاظا بقدر نزيفنا لدماء من قتلوا ومن لم يقتلوا. يا سبط، إن على السطور لغصة والحرف أول من يغص ويذهل. تعبت قصائدنا وأقفر دربها، والجرح أعمق ما يكون وأطول. من أين يبدأنا الفناء وينتهي؟ ومتى مكائن حربه تتعطل؟ والحرب أنثى، والرصاص مراهق نزق بشهوته، فكيف سيعقل؟ يا أيها الوجه المعتق بالسماء ويقين عباد بهم يتغلغل، لم أدر من بين السيوف وهمها كيف احتفظ

احتفلت ببسمة تتسلل قبل الدخان وبعده وخلاله لمعان أعين زائريك يبسمل وكأن في الصلوات عيدا أبيضا من سلم التكبير فيك سينزل لمصارع الشهداء حين زمانهم ضاقت مخارجه وعز المدخل لبسوا نقاء الطير وارتفعوا إلى كون وفي كل النجوم تشكلوا فإذا اعترت زيتون خدك حسرة بعثوا مناديل الضياء تدلل صلى عليك حضورهم ورحيلهم يا عاشقا للضيم لا يترحلوا فاحكم لهم من دهرهم ما نالهم فلأنت أحكم من يقول وأعدل.

همس كربلائي، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.

الحسين مصلحا، قراءة في تعاملنا مع ثورته. لا يختلف اثنان من المسلمين أو المنصفين من المجتمع الإنساني في أن الثورة الحسينية هي ثورة إصلاحية بامتياز، بل أن حيثيات عناصر الثورة وسحر أثرها متقدمة على مثيلاتها من الثورات الإنسانية الأخرى الوضعية أو الإسلامية. وأشارت إلى هذه المعاني آلاف الدراسات والأبحاث والخطباء، وما زلنا نتحدث عن ثورة الإمام الحسين عليه السلام كحدث تاريخي كان منعطفا خطيرا في القرن الأول من تاريخ الأمة الإسلامية. ووفق ما تعرضه دراستنا وبحوثنا وما يتناوله خطباؤنا على المنابر والمجالس من عظمة للثورة، من المفترض أن تكون لها آثار إصلاحية مادية واضحة في كل مجالات حياة المجتمع الإسلامي، وخاصة إذا علمنا أن ما يميز تلك الثورة المباركة هو طبيعة قائدها ومنزلته من النبي، أي أن الإرادة السماوية هي التي رسمت خطوطها العريضة وثبتت أهدافها لحاجة الأمة لها في ظروف قاسية تعرضت فيها الدعوة الإسلامية إلى محاولات خطيرة من الطمس المقصود من قبل الخط الأموي. ووفق المعطيات كان على الأمة الإسلامية أن تكون في مقدمة الأمم وأن تسبق غيرها في كل مضامين الحياة المادية والمعنوية، باعتبار أن الإمام الحسين عليه السلام قد سبق كل المصلحين الأوروبيين وغيرهم الذين تمكنوا من إحداث نقلة فكرية وعلمية وحتى أخلاقية في مجتمعاتهم في العصور الحديثة. كما أن قدرة الثورة الحسينية على التغيير وخلق رأي عام ذات أثر غير مسبوق في تاريخ البشرية، وبما أن غالبية الأمة من المذاهب المختلفة قد اتفقت على إقصاء الثورة الحسينية بسبب إقصائها لصاحبها لدوافع سياسية تاريخية معروفة، فإن هذه الغالبية غير مكلفة بتبني الثورة ولا هي معنية أصلا بالنظر في أهدافها، لكن أتباع أهل البيت مكلفون شرعا وعقلا بتبني الثورة، وهم معنيون حصرا بالنظر في أهدافها والعمل بها حسب الفهم الشرعي الطبيعي للعلاقة بين القائد وأتباعه. كما أن الثورة الحسينية هي الثورة الوحيدة في العالم التي تحمل مقومات نجاحها، وهذه المقومات لا تتوفر في أي ثورة أخرى سبقتها أو أخرى تأتي بعدها، فهي مشروع مضمون النتائج لو توفر له من يتعامل معه بإخلاص وصدق وهمة. وتتمثل مقومات الثورة الحسينية التي انفردت بها دون غيرها على النحو الآتي: أولاً، أنها إلهية بامتياز، فهي رغبة سماوية قبل أن تكون رغبة حسينية أو حاجة بشرية، وأن الإمام الحسين قد نفذ أبعاد تلك الرغبة بنجاح وأنجز بكفاءة ما هو مطلوب منه. ثانياً، قائد الثورة لم يكن تقليدياً، وإنما يمتلك من الصفات ما لم تمتلكه قيادات الثورات الإنسانية الأخرى، فهو ابن بنت رسول الله، وهو المعصوم الموصول بالسماء، وهو ابن علي عليه السلام الذي أقام بسيفه الدين ونور ببلاغته وحكمته العقول. ثالثاً، وضوح أهداف ومبادئ وآليات الثورة وانسجامها مع حاجة الأمة ومتطلبات الإنسان في كل عصر. وبالإضافة إلى ما امتازت به ثورة الإمام الحسين عليه السلام من مقومات النجاح والخلود، فإنها طرحت مشروعا لإعادة بناء الأمة تمثل بخطاب: خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. وعزز الإمام هذا المشروع بآلية فاعلة لتحقيقه
عندما قال عليه السلام: أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر. فالإصلاح الذي رفعه الإمام كشعار وهدف، وأكد عليه في خطبه ووصاياه وهو في طريقه إلى كربلاء، كان أحد الأقطاب الذي تدور حوله الثورة. ولو تمعنا في طبيعة الإصلاح الذي نادى به الإمام لوجدناه إصلاحا شاملا، إصلاح سياسي واجتماعي توعوي وأخلاقي، يريد من خلاله إعادة الأمة إلى واقعها في زمن النبي، بعد أن اجتهد الأمويون في تغيير ذلك الواقع الذي أوشك أن يتبدل تماما لصالح الشرك. ووصل التشكيك برسالة النبي حد التصريح من قبل رأس الدولة يزيد، الذي قال: لا خبر جاء ولا وحي نزل. وهذا الأمر يضع أتباع الثورة الحسينية أمام مسؤولية دينية شرعية صارمة لا تقبل المساومة أو المهادنة، وهي العمل بمشروع الثورة الحسينية من خلال الآلية التي رسمتها للوصول إلى الأهداف التي ثار واستشهد من أجلها الإمام الحسين، وهي أهداف إلهية ورغبة سماوية للحفاظ على رونق العقيدة ومصالح الأمة.

وهنا علينا أن نتساءل، هل نجح أتباع أهل البيت وخاصة أولئك الذين يطلقون على أنفسهم بالحسينيين أفرادا وجماعات وكتلا سياسية ومنظمات اجتماعية وخطباء وعلماء أن يحققوا آمال قائدهم في اتباع نهج الثورة والعمل على تحقيق أهدافها وطاعة قائدها في تبني آلية الوصول لأهدافها؟ ولو أردنا أن نفتش في واقعنا السياسي والاجتماعي عن أثر إصلاحي مادي للثورة، هل نجد لها ذلك الأثر الواضح؟ بالطبع كلا، مع بالغ الأسى والحزن. ولا بد من البحث عن أسباب انتشار الظواهر الفتاكة من تخلف وفساد متعدد الألوان وشيوع السرقة وانتشار الرشوة والكذب بين العامة. وها نحن أسرى التخلف السياسي والاجتماعي والفساد، مع امتلاكنا ثورة عملاقة كالطف، وقائدا فذا كالحسين، وثروة مادية من نفط وغاز وزراعة وغيرها. وفي قراءة متأنية نجد أن سبب الخيبة يأتي بسبب عدم فهمنا لطبيعة الثورة والعلاقة بها، فما زالت العلاقة العاطفية بالإمام الحسين هي الطاغية في تعاملنا معه، علما أن الإمام الحسين عليه السلام لم يدرج العاطفة في قائمة الأهداف، فهو شخصية إلهية يهمها أولا التصاق الأمة بخالقها وتجسيد طاعته بشكل عملي، وهذا الهدف السامي الإلهي ينصهر في داخله أي معنى آخر، فلا قيمة عند الإمام الحسين لمجرد حب الناس له. ولو خير الإمام الحسين بين أن يحبه الموالي وبين الالتزام بالصلاة والعمل بالإصلاح لأمر بالخيار الثاني. ولو تذكرنا الآية المباركة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أو تمعنا في وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته لوجدنا أن المقصد القرآني والنبوي من محبة أهل البيت هو ليس الحب الشخصي بل طاعة الله والتقرب إليه في الإخلاص والعبادات من خلال ذلك الحب الشخصي، وأن محبة الحسين أو الارتباط به عاطفيا إذا تجردت من طاعة الله والسير على النهج الإلهي لا تساوي شيئا عند الحسين، لأنها ليست من أهداف ثورة الحسين التي ضحى وسويت عياله من أجلها. نعم، هي مقدمة مهمة لطاعة الإمام، لأنه لا يمكن لك أن تطيع ما لا تحب، كما أنه لا يجوز أن تعصي ما تحب. فالإمام الحسين صورة مكررة لجده النبي الأكرم في علاقته من العقيدة والمجتمع، ولطالما صرح برغبته في أن يباهي بأمته الأمم، ولطالما أكد على مكارم الأخلاق والاهتمام بالعلم من أجل أن ترتقي أمته ولا تسبقها الأمم الأخرى. وهذه الحقيقة من بديهيات الرغبة النبوية، والتي هي امتداد للرغبة الإلهية. وبالبديهية أيضا أن نسلم أن الإمام الحسين لا يسره بل يغضبه أن تكون الأمة الإسلامية وشيعته حصرا في مؤخرة الأمم الأخرى. ومن منا لا يعترف في أن الشعب العراقي وأكثريته في تلك المؤخرة، ومن منا لا يقر في أننا وصلنا إلى مرحلة التعايش مع الكثير من الظواهر السلبية المتخلفة التي لا حصر لها، ومن منا ينكر في أننا عجزنا في أن نخطو باتجاه الانعتاق من ذلك التخلف. ولو أردنا أن نتصفح حياة الشعوب المعاصرة وأقربها إلينا المجتمعات الأوروبية، نجد أن عدة نفر من المصلحين استطاعوا أن يحركوا في تلك الشعوب الرغبة في الإصلاح، وألهموها من خلال كتاباتهم أهمية التحرك لإنقاذ حاضرها ومستقبلها من كل أنواع الفساد والجريمة والتخبط الخلقي، ودفعوها باتجاه ثورة عارمة نحو إصلاحات جذرية، ولم تتوقف تلك الشعوب حتى أتمت إنجاز أهدافها متأثرة بمصلحيها. Thank you.
وكانت النتيجة باهرة عندما توحد 22 شعبا تتباين فيما بينها في الثقافة واللغة والتاريخ، وقد خرجت للتو من حروب طاحنة، فأصبحت سياستها واحدة واقتصادها واحد، وحطمت أغلب القيود التي تفرقها. فهل يا ترى أن جان جاك روسو الذي مهد لتوحيد الشعوب الأوروبية يمتلك من عوامل التوحيد والإصلاح أكثر من الإمام الحسين عليه السلام؟ بالطبع كلا وألف كلا، فالمبادئ التي رسمها لنا الحسين والمشاعر المتقدة الفاعلة في صدور المجتمعات الإسلامية التي خلفتها لنا ثورة الطف في وسعها أن توحد العالم بأسره، وهي تمتلك من عوامل الإصلاح والتجديد ما لا تمتلكه أي ثورة أخرى. وثورة الحسين لو أردنا أن نتمعن في طبيعتها لوجدناها أول ثورة استطاعت مع قائدها ومفجرها أن تصبح عاملا لتجميع الأمة، وإذا كانت صورة الجمعة وصلاتها عاملا لتجميع عدة آلاف، فإن ثورة الحسين استطاعت أن تجمع الملايين في وقت واحد. لكن طبيعة تعاملنا مع أهداف الثورة وانشغالنا بقشورها واستخفافنا باللب وبالجوهر حولها إلى مجرد موسم تتجمع فيه تلك الملايين وتسير باتجاه قائد الثورة وتمارس طقوسا أصبحت بمرور السنين طقوسا روتينية لا ثمرة مادية لها، مع كل الأموال الطائلة والجهود والزمن الذي نصرفه في تلك المناسبة. وهذا يدعونا جميعا إلى إعادة تقييم طبيعة تعاملنا مع الثورة، أي علينا أن نتعامل مع الإمام الحسين على أنه قائد مصلح قبل أن يكون شهيدا، لأن هدف الإصلاح في وجدان الإمام الحسين قد سبق الشهادة، وهو الذي دفعه باتجاه التضحية بنفسه وبأهل بيته وعائلته. ولذا فإن علينا أن نهتف في وجه العالم وفيما بيننا أن الحسين مصلح قبل أن نسوقه للعالم على أنه مظلوم شهيد. فمن أجل أن نكون حسينيين بامتياز، علينا أولا أن نعيد صياغة علاقتنا بالثورة الحسينية العملاقة. ففي هذه الثورة من المفاهيم والأسس والمبادئ ما بوسعها أن توحدنا وتنتشلنا من واقعنا الحاضر المخيف الذي يرفل بالتخلف والفساد والفشل وسرقة المال العام والضعف أمام الأعداء والتفسخ الخلقي المريب إلى واقع جديد نستطيع من خلالها اللحاق بمن سبقنا. وفي ذلك الوقت نكون قد ضمننا شفاعة الحسين وشفاعة جده وأبيه وأمه البتول. أما إذا اكتفينا بالشعائر ونحينا جانبا كل تلك المبادئ التي استشهد من أجلها عليه السلام، ففي ذلك مظلمة للحسين المصلح الشهيد ولثورته.

في حياة الأمم والشعوب نقاط شكلت مفترق طرق في حركة التاريخ، وغدت علامة فارقة يستدل بها على صحة الكثير من المواقف. وواحد من مفترقات الطرق في تاريخنا الإسلامي وتاريخ الإنسانية هي واقعة الطف، وهذه الصفة متأتية ليس من خلال بعدها العسكري ونتائجها في تثبيت حكم يزيد بن معاوية، وأيضا ليس من خلال مراجعة ميزان القوى بين الطرفين من الناحية العسكرية البحتة، وما تمثله من رجحان كفة طرف على حساب الآخر، لأننا لو نظرنا لهذه الواقعة من خلال هذه الرؤية العسكرية فإننا سنرتكب خطأ تاريخيا كبيرا في تحليلنا هذه الواقعة وتأثيراتها على مسارات التاريخ العالمي وليس الإسلام فقط. وعندما نقول هذا إنما ننطلق من الأبعاد الإنسانية لهذه الواقعة وأهدافها وغاياتها، وبالتأكيد فإن للدولة الأموية متمثلة بيزيد بن معاوية الذي انتقلت إليه السلطة وفق نظام الوراثة الذي ابتكره معاوية بن أبي سفيان كنظام سياسي، مبتعدا كثيرا عما سارت عليه الدولة الإسلامية منذ وفاة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا وجدت الدولة الأموية إن كينونتها تكمن في طلب البيعة من جميع المسلمين بمن فيهم من يعارض فكريا هذا، وهذا الأسلوب في طلب البيعة يمثل حالة جديدة غير مألوفة، فلا يمكن أن نجد حاكما ما ينال البيعة من الجميع ولو بحد السيف. لهذا فإن الهدف الحقيقي للمعركة من وجهة نظر بني أمية كانت تتمثل في إنهاء أي معارضة تعارض نهجهم وحكمهم، حتى وإن كانت من ابن بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وهذا ما أسس لمفهوم سارت عليه الدولة العربية والإسلامية حتى يومنا هذا، ويتمثل برفض المعارضة حتى وإن جاءت لغرض الإصلاح وتصحيح مسارات الدين الإسلامي. من هنا نجد بأن ما حصل ليس معركة تقليدية بقدر ما هي ثورة مستمرة، لأن واقعة الطف ظلت خالدة منذ أن وقعت وحتى يومنا هذا. 10 أيام هي ليست للحزن بقدر ما هي أيام تعلمنا منها معنى الثورة، وكيف نثور وكيف ننتصر، وكيف يرتعد الطغاة من اسم الحسين عليه السلام. فالحسين عليه السلام ليس برجل قضى 60 ونيفا من العمر فقط، بل هو ثورة ممتدة مع امتداد خيوط الشمس. وهؤلاء طغاة، والطغاة يخشون الثوار والأحرار، والحسين عليه السلام هو أبو الأحرار والثوار. لهذا نجد استمرارية بقاء الذكرى، ويتجسد ذلك جليا في دور الإعلام الشعبي في إبراز مظلومية الإمام الحسين عليه السلام، وفي دوره الإنساني الذي تجسد بوضوح في واقعة الطف التي يتصور البعض بأنها ثورة محدودة الأبعاد لا تتعدى الدين الإسلامي الحنيف، بل الصحيح إنها ثورة أخذت أبعادها الإنسانية بمجرد أن وقعت في لحظتها. هي لم تكن ثورة ضد طاغ في زمن معين، بقدر ما هي ثورة على كل الطغاة في كل الأزمنة حتى يرث الله الأرض. فكل الثوار بعد واقعة الطف وحتى يومنا هذا كانوا يستلهمون مبادئ الثورة وصيرورتها وأبعادها من ثورة الحسين عليه السلام، فكيف وصلتهم أخبار هذه الواقعة وأسبابها، وكيف استدلوا على نتائجها؟

ويقصد هنا بالنتائج أنها ليست حسابات الربح والخسارة في أرقامها العسكرية ومفاهيم ميزان القوى الذي إن شاء البعض الرجوع إليه وقياس أجواء الواقعة كواقعة عسكرية، فإنه لن يخرج بنتائج سوى إحصاء عدد شهداء الطف ويكتفي بهذا. ولكن ما نريد قوله بأن أحد أهم نتائج ما حدث بأرض كربلاء هي أن ولادة المبادئ ورفعتها جاءت في لحظة الشهادة ذاتها، أي أن ولادة مفهوم الثورة ابتدأ في اللحظة التي استشهد فيها الحسين عليه السلام، فالشهادة هنا كانت الوسيلة لكي تنتشر مبادئ الثورة الحسينية ليس في أرض الإسلام بل في عموم الأرض. فنجد عبر التاريخ الذي نطالعه بأن الكثير من غير المسلمين يعرفون الحسين عليه السلام، ويعرفون أيضا بأنه صبط محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أين عرفوا هذا؟ من الغرابة أن حجدا من جيش يزيد عرف هذا بعد انتهاء المعركة مباشرة. إذن هم كانوا يقاتلون شخصا لا يعرفونه حق المعرفة، والسبب هو أن الماكنة الإعلامية لبني أمية زرعت في داخلهم صورة أخرى وصورت الحسين وأهله عليهم السلام ومن معه على أنهم خارجون عن الدين ساعين للسلطة وما شابه ذلك من التعبيرات التي يستخدمها كل الطغاة عبر كل العصور ضد من يعارضهم.

عرفوا من هو الحسين عليه السلام حين أخذوا السبايا، فكانت السيدة زينب عليها السلام تمارس دورها في معركة تصور البعض إنها انتهت باستشهاد الحسين وأخوته وأبنائه وأصحابه. المعركة الحقيقية ابتدأت لحظة الاستشهاد، لكنها معركة من طراز فريد، معركة إبراز الحجج وتلقين الدروس، مرحلة موازين القوى الحقيقية التي لا تعتمد على عدد الرجال والخيول ونوع السيوف، معركة كان في طرفها الحق متمثلا بآل الرسول عليهم أفضل الصلاة والسلام، معركة قادتها العقيلة زينب عليها السلام على امتداد المسافة الجغرافية ما بين كربلاء الدم والشهادة وقصر بني أمية الغارق في أوهامه العابث بدين محمد، المستحضر لثارات بدر، العائد للجاهلية، حاملا رأس أبي الأحرار دليلا على جاهلية من يتحكم في ذلك الوقت بالإسلام والمسلمين. كان دور السيدة زينب عليها السلام ودور الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام دورا حفظ للإسلام بريقة، وحفظ للثورة استمرارية حتى يومنا هذا بخطبهم وأحاديثهم، صاغوا ملحمة أخرى أكملت الصورة المشرقة لواقعة أليمة في اللحظة التاريخية التي دائما ما تشكل مفترق طرق. كان السجاد عليه السلام يسأل معتوه بني أمية ومن خلاله يسأل كل الحاضرين من الشاميين، سألهم حين وصل المؤذن لعبارة أشهد أن محمدا رسول الله، كان السؤال أمحمد جدي أم جدك؟ إنها لحظة مفترق قرار وليس طرق، جل الواقفين سألوا من هذا؟ راحوا يتساءلون وهم يعرفون حقا من هو جد يزيد، وأدركوا بأن محمدا هو جد هذا الذي يقف مع السبايا. يا ترى من كسب المعركة؟ وكيف انتصر الدم على السيف؟ بل وكيف انتصر القتيل على القاتل؟

كانت الطفو معركة من فصول متعددة امتدت حتى يومنا هذا، فطالما هنالك طغاة يعيثون في الأرض فسادا سيكون هناك ثوار يستلهمون من ثورة الحسين نبراسهم. هذا النبراس الذي رسمه دم شهيد كربلاء أبي الأحرار الحسين عليه السلام. لهذا نجد أجواء عاشوراء في العراق تأخذ طابعا خاصا وقدسية خاصة، لأن العراق وشعبه ما زالوا يقارعون قوى الظلم والإرهاب. هذه القوى التي ما زالت تعبد الأصنام وما زالت تتربص شرا بمحبي الحسين عليه السلام، وسيأتي اليوم الذي نجد هؤلاء مدحورين خائبين، فكما انتصر دم الحسين على سيوف بني أمية سينتصر الدم العراقي على الإرهاب بكل أشكاله وصنوفه واتجاهاته.

0: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثال، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
1: لراديو تايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

الشعائر الحسينية، الأثر والأهمية. للأمم على اختلاف أديانها ومذاهبها وطوائفها، شعائرها وطقوسها التي اعتادت على تأديتها، وإن اختلفت في الأسلوب والطريقة لتعبر عن مكنوناتها وما تحفل به من ذاكرتها. والمسلمون جزء من تلك الأمم، يمارسون شعائر مقدسة فرضت عليهم في الكتاب المجيد تارة، أو في سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تارة أخرى، حتى أصبحت جزءا من حياتهم يرتبطون بها ارتباطا عاطفيا وعقليا، ويؤدونها أداء تقتضيه حالة الإيمان. فكلما كان الإيمان متجذرا في النفوس، كانت الشعائر ذات أداء حسن يثاب عليه المؤمن من الله رضوانا مباركا. ولما كان أهل البيت عليهم السلام هم أعلام الهدى والعروة الوثقى الموصوفون في القرآن بأوصاف عظيمة، فقد كان لهم في ميزان العدل والحكمة دور القيادة البارز في افتراض الطاعة، وعليه فمن الواجب شرعا وعرفا أن يكون المرء تحت سطوة حبهم وعدلهم، يحمل رايتهم ويركن إلى أفعالهم وأقوالهم، باعتبار أن العصمة والإمامة قد حصرت بهم. فهل من بعد ذلك شيء يمنع ألا تستكين النفوس إليهم وتميل القلوب نحوهم؟ إذن من الواجب تعظيمهم، لأنهم الأنوار الربانية والحجج البالغة وسفن نجاة الأمة. ومن أعظم الشعائر عند أتباعهم الشعائر الحسينية التي بدأت عند واقعة كربلاء كفعل أدائي، ويكفي المرء أن يدقق ويتأمل تلك الواقعة. ووصية الإمام الحسين بن علي عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر. ونحن هنا نقدم عرضا تاريخيا موجزا عن جذور الشعائر الحسينية وما يرتبط بها، فضلا عن تقديمنا رؤى وأفكارا تنصب في أهمية الشعائر وأهدافها ودورها في الحياة الإنسانية عامة وحياة أتباع مذهب أهل البيت خاصة. فسنتطرق للتعريف بمفهومي الشعائر والطقوس وما جسدته شخصية الإمام الحسين عليه السلام، نعقبه بالشعر ودوره في النهضة الحسينية، ثم الحزن والبكاء على الحسين عليه السلام، ثم آليات نشر الشعائر الحسينية وتفعيلها، لنختم كلامنا بأهداف الشعائر الحسينية وأهميتها. الشعائر مفرد شعيرة، وهي سلوك يمارسه الفرد أو الجماعة بدلالات خاصة بها، تنشغل تلقائيا بين المجتمعات من جيل لآخر على وفق التزامات ثابتة لممارستها. وتنطوي تحت الشعائر جميع المراسيم بأشكالها وأنواعها التي تعبر عن نوع من الأنماط السلوكية التي تفرضها القيم والتقاليد الاجتماعية، التي تلعب دورا هاما في جميع نشاطات الإنسان الاجتماعية، سواء كانت دينية أو وضعية قانونية هدفها ضبط تتابع بعض السلوكيات أو الحركات أو الأقوال الموجهة لتحقيق غاية معينة ينبغي أن تتكرر ومن دون أدنى تغيير في شكلها. ولم تقتصر الشعائر على دين بعينه أو مجتمع ما، بل تتعدى إلى ما هو أعم وأشمل. ولما كانت الشعائر تمثل جانبا مهما من العبادات بنهج عملي، فهي أقرب إلى صفة القدسية، وقد تصنف إلى نوعين: خير وشر. فالارتباط بالله الواحد الأحد يؤدي معه إلى إحياء كامل للشعائر الدينية الباعثة على الخير والرحمة. أما الارتباط المتعدد البعيد عن الله سبحانه وتعالى كالخرافة والسحر والشعوذة والأساطير القديمة، كلها تمارس وفق بواعث شريرة بعيدة
عن العقائد الصحيحة السليمة. وهنا لا بد من ذكر للطقوس، فالطقوس هي رموز لا تحمل دوما دلالات معينة، وإنما تصطبغ بها في أكثر الأحيان وترتبط غالبا بالعادات والتقاليد والقصص والأساطير، وتختلط بالشعائر الدينية حيث ترتفع إلى مستوى العقيدة، وقد تتحول الطقوس إلى بدعة. فمن خصائص الطقوس أن لها إمكانية التحوير والتكيف مع متطلبات العصر الحديث أكثر من الشعائر الدينية. فالشعائر تكليف شرعي بنص ذات خصائص معينة، إذ ورد في القرآن الكريم الكثير من الأحكام الشرعية التي تشكل برمتها منهجا يتعاطى معه المسلم بانضباط الأداء وعدم الإخلال بالأمر الرباني، نحو قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أو ما لم يرد به نص قرآني، بيد أن السنة النبوية سنته لاعتبارات إيمانية، ومنها مثلا أوقات الصلاة وعدد ركعاتها. شخصية الإمام الحسين عليه السلام، التكوين والتأثير. وهذا ينطبق على الشعائر الحسينية بوصفها سنة، فقد روي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث شريفة في شخص الإمام الحسين عليه السلام تؤسس لمستقبل يروي التضحية والاستشهاد من أجل إعلاء كلمة الدين وحفظ الشريعة الإسلامية وتعاليمها من كل ما يشوبها ويعتريها من ضمور أو انحراف، وما تتعرض له من مؤامرات أو دسائس تعيد الأمة من خلالها إلى الجاهلية الأولى. فلم ترد الأحاديث جزافة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن شخصية الإمام الحسين عليه السلام تجسد في طبيعتها التكوينية القيم السماوية العليا باعتباره وريث الأنبياء ونفس النبي الكريم، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، فكلاهما مخلوقان من نفس واحدة، مما هيئ لها أن تنمو نموا متسارعا في البيت النبوي الشريف وصولا إلى الهدف الإلهي المرسوم لها. وقد تكاملت شخصية الإمام الحسين عليه السلام حتى أخذت امتدادها الطبيعي المتصل بشرعية أهل البيت عليهم السلام، فهم الموصوفون على لسان نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فهم بتكامل شخصياتهم يمثلون القدوة والأسوة الحسنة في السلوك والتربية والمنهج، وهم حجج الله على عباده كمالا وعصمة، وهم المطهرون بدليل قوله جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالإمام الحسين عليه السلام كان في شخصيته مذهلا مرتبطا بالغيب ومتصلا به اتصال عارف، ملتزما بالأوامر التزام عبد مؤمن مطيعا لمعبود جبار رحيم. الشعر ودوره في النهضة الحسينية. يعد الشعر كنز العرب الأثير وخزان بلاغتهم التي أضاف لها القرآن الكريم عمقا عظيما في التراث اللغوي والدلالي، فكان ذا تأثير كبير في النفوس والعقول والمشاعر، ما زال يؤدي وظيفته الإعلامية المؤثرة، فهو يعبر عن موقف ويعبر عن منهج، وفيه رسم صورة لأوضاع اجتماعية أو سياسية، مما جعله فعلا قابلا للاضطهاد والتحدي من جانب،
وفعلا قادرا في التغيير والتأثير من جانب آخر. فكم وقفت أنظمة الحكم المستبدة تعلن رفضها المطلق لكل شاعر يمدح أو يرثي أهل البيت عليهم السلام، بل عمدت إلى ملاحقتهم والتنكيل بهم وزجهم في السجون أو قتلهم اعتقادا بتكميم أفواههم الصادحة بحب أهل البيت عليهم السلام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سمع الشعر وشجع عليه لنصرة الدين الجديد وتلقيبه لبعض شعراء عصره المدافعين عن الإسلام بألقاب ظلت خالدة لهم، وإكرامه للشعراء المادحين ماديا ومعنويا، فهذا يمثل وضع الأساس الذي انطلق منه الشعراء وهم يدافعون وينافحون ببلاغة قصائدهم، معبرين عن ولائهم للبيت النبوي الشريف، متحدين كل أنواع الظلم والتعسف وقمع الحريات التي فرضتها الأنظمة الحاكمة، ولما جسدته هذه الشخصية العظيمة في موقعها الروحي وموقفها التاريخي البطولي. وقف الشعر ينثال شلالا من اللغة الساحرة على مر القرون والأزمنة، يوقظ المشاعر ويفجر طاقات الغضب ضد التيارات المنحرفة بما تلهمه شخصية الحسين عليه السلام وتضحيته بنفسه وأهل بيته وأصحابه، فتوقظ فيه كوامن الخلق الإبداعي لتظل كربلاء أنشودة خالدة في ضمير الإنسانية. إن ما قيل بحق الحسين عليه السلام من الشعر لم تحفل به أي شخصية في تاريخ الإنسانية مدحا ورثاء، ولم تحظى واقعة في التاريخ مثل ما حظيت به واقعة الطف من تسجيل دقيق ما زالت أقلام الكتاب والمؤلفين والشعراء تسطر بمدادها أصفى الصور وأنقاها وبمختلف اللغات واللهجات. وإذا كانت واقعة الطف قد تمكنت من استملاك الوجدان الجمعي للأمة بصورتها المأساوية، فإن الحسين وهو محور المأساة وقمة هرم الواقعة قد خلق نموذجا فريدا ومؤثرا في ضمير الأمة، بل في ضمير الإنسانية، وهذا ناتج عن عوامل التلقي والإلهام الروحي والفكري والوجداني أثمرتها دعوة جده الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله اللهم أحبه فإني أحبه، وهي دعوة رجاء ولدت من خلال نقلة روحية عظيمة. والشعر يكمن في خطورته حتى أدركت السلطات الحاكمة على اختلاف العهود السياسية في العصر الأموي ثم في العصر العباسي وما تلاه خطورة هذا اللون من الشعر، فهو يؤجج الحمية الدينية ويعزز العلاقة العقيدية والعاطفية بالمعارضة ويثير الشبهات حول شرعية الحكم القائم. وتشير المصادر التاريخية إن أول من رث الإمام الحسين عليه السلام هو عقبة بن عمرو السهمي بقوله مررت على قبر الحسين بكربلاء ففاض عليه من دموع غزيرها. ولا نريد هنا الإسهاب في ذكر ما قيل من الشعر الولائي، فقد ألفت في هذا الباب العشرات من المؤلفات التي درست الشعر الحسيني منذ القرن الأول الهجري حتى يومنا هذا، وطبعت مئات الدواوين التي جسدت الولاء بروح إيمانية متجذرة، وامتازت بكونها عوامل مهمة في إذكاء جذوة الواقعة عاطفيا ونفسيا، مما يجعلها ركيزة مهمة من ركائز الشعائر الحسينية. الحزن والبكاء على الحسين عليه السلام. الحزن والبكاء هما نتاج طبيعي وغريزي لدى الإنسان، ففيهما يفرغ الإنسان بعض آلامه وأشجانه المكبوتة،
معبرا عن حالة مؤلمة تعرض لها أو تأثر بها، مما دفعه إلى التعبير عن مكنونات عواطفه ومشاعره. وقد ورد في القرآن الكريم إن نبي الله يعقوب عليه السلام اشتد به الحزن حتى ذهبت عيناه جراء تألمه على يوسف عليه السلام، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. والحزن أكثر إيلاما من البكاء، لما فيه من كبت خفي وتغيير في ملامح شخصية المحزون. وقد يؤدي الحزن إلى البكاء، وكلاهما من السنن الشريفة التي مارسها الأنبياء عليهم السلام منذ بكاء آدم عليه السلام على ولده هابيل، حتى بكاء النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على ولده إبراهيم وعلى عمه الحمزة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى ابن مسعود: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باكيا أشد من بكائه على حمزة. ويبدو أن السر في مشروعية البكاء على الحسين عليه السلام هو أن البكاء والجزع ليس أمرا شخصيا يتعلق بعاطفة بشرية تتفجر بالأسف على ما فات، وإنما هو حزن على قضية دينية عامة تتمثل بالإمام الحسين عليه السلام وثورته. فالحزن ليس موقفا عاطفيا، وإنما هو موقف مبدئي يعبر المزمن عن التحامه به واعتناقه له بهذا التعبير العاطفي.

وإن كان الأئمة والأطهار عليهم السلام قد واجهوا مصائب جمة كالاغتيال ودس السم والتعذيب والسجن والمطاردة وغيرها من ألوان المصائب الأخرى، غير أن مصيبة الإمام الحسين عليه السلام هي الأعظم في تاريخ أهل البيت عليهم السلام، لذا وجب عليها البكاء بأمر إلهي عن طريق الإمام المعصوم، ويعد ذلك أمرا عباديا يجب العمل به. آليات نشر الشعائر الحسينية وتفعيلها. الشعائر الحسينية هي مصداق قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه المصداقية في التعظيم لم تأتي اعتباطا، بل جاءت مليئة بالمضمون الذي عمل من أجله الإمام الحسين عليه السلام، وما تحقق من هدف منشود في إحياء الشريعة المحمدية. وإذا كان البعض ممن يدعي العلم يرى في الشعائر الحسينية بدعة وعليها يترتب من الآثام شيء كبير، فقد جهل تماما إن الشعائر طاقة هائلة في جوهرها القرآني وسنة فاعلة

آلية من آليات التعظيم والتقديس لله عز وجل. ومن أجل الوقوف على آليات نشر الشعائر الحسينية لتلعب دورها الصحيح الهادف في شحن الأمة وإيقاظها الدائم، وبما أننا اليوم بحاجة ماسة إلى كل ما يوفر لنا طريقا لخدمة القضية الحسينية، فإليكم أحبتنا المستمعين مقترحات يمكن الاستفادة منها في نشر الوعي للشعائر الحسينية من خلال آليات متعددة. أولا الشعر. كنا قد تطرقنا إلى الشعر وأثره في الشعائر الحسينية وما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين من أهمية فائقة للشعر في دعم مشروعية القضية الحسينية والتحبيب للنظم وما يترتب عليه من عطاء دنيوي وأخروي. وعليه فنحن إذا أردنا أن نقيم الشعائر الحسينية في هذا المجال فعليه أن يصار إلى تفعيل الحركة الشعرية في البلد إحياء للقضية الحسينية من خلال أليف إقامة المهرجانات الشعرية المتواصلة في كل محفل من المحافل الثقافية والاجتماعية. ب تكريم الشعراء المتميزين تشجيعا لهم في تقديم المزيد من الإبداع والعطاء الشعري الخلاق المؤثر في النفوس. ث الحث على الدراسات النقدية في شرح مضامين القصائد الشعرية وما تحمله من رؤى وأفكار بشأن القضية الحسينية. جيم إصدار الدواوين الشعرية الخاصة بالإمام الحسين عليه السلام وثورته العظيمة. ح تحقيق المخطوطات الخاصة بالدواوين الشعرية المتضمنة مديح ورثاء أهل البيت عليهم السلام ونشرها بدلا من ركنها على رفوف المكتبات أو في خزائنها. ثانيا الأدب. وفي هذا الباب الواسع يمكن الاستفادة من الإبداع الأدبي في مجالات القصة والرواية والمقال، وتفعيل ذلك يتأتى من الحث على إقامة المسابقات ونشر النتاج الجيد الهادف في مجاميع مستقلة، فضلا عن إقامة الحلقات النقدية الخاصة بهذه الشعائر وإصدار سلاسل خاصة تحمل عناوين مثل من أدب الطف أو في النهضة الحسينية أو قصص من النهضة أو سلسلة القصة القصيرة الخاصة بالثورة الحسينية. وإننا سوف نرى نتاجا ضخما يؤرخ ويؤرشف للأحداث بصورة أدبية راقية تظهر الملامح البطولية للشخصيات التي جاهدت مع الإمام الحسين عليه السلام وغيرها من المواقف البطولية في الواقعة. ثالثا الفنون. ولا بد من استثمار المساحة الواسعة للفنون بأنواعها المختلفة في إقامة الشعائر الحسينية وتوظيفها توظيفا فنيا حديثا يوصل للعالم بعض ملامح القضية الحسينية مجسدة في طرائق مختلفة من الإبداع الفني. ففي المسرح مجال رحب لإبراز القضية الحسينية ومسرحة الواقعة برؤى جديدة تتلائم مع روح العصر، بل بالإمكان إنتاج أعمال مسرحية في محاور متعددة ومن زوايا مختلفة. وعليه يجب أن نعمل على دعم الشعائر الحسينية من خلال المسرح في أليف إقامة مسرح حسيني بعيدا عن التهريج قريبا من نشر أهداف النهضة الحسينية وما انطوت عليه من أبعاد كبرى. ب إقامة المهرجانات المسرحية وتفعيل حركة المسرح الحسيني من خلال بناء وإنشاء المسارح الخاصة. جيم تكريم المبدعين من المسرحيين العاملين في هذا المجال. دال إصدار المسرحيات في كتب خاصة أنيقة وتعميم تلك الأعمال على مساحة أكبر للقراءة، مما يؤدي إلى إخراج الأعمال المسرحية المطبوعة

في أكثر من مدينة أو بلد. ها التركيز على مسرح الطفل لما له من أهمية في تنشئة الجيل الجديد على معرفة النهضة الحسينية. وفي مجال الفن التشكيلي يمكن الاستفادة من هذا الفن وتوظيفه توظيفا يخدم الشعائر الحسينية في اللوحة والعمل الفني النحتي لإبراز جمالية الروح المؤمنة وحالة الاستشهاد العظيمة والفريدة في التاريخ، ويمكن تفعيل ذلك من خلال أليف إقامة المعارض الفنية الشخصية والمشتركة للفنانين التشكيليين أو النحاتين، ب تكريم المبدعين منهم بجوائز مشجعة، ت إنشاء متاحف خاصة للعرض الدائم وقاعات فنية متعددة للعروض المستمرة، ث إصدار الملصقات والفولدرات التعريفية بذلك، ويضاف إلى تلك الفنون الخط والزخرفة لما فيهما من قدسية للحرف العربي واستثمارهما استثمارا إبداعيا يخلد القضية الحسينية من أبعاد متعددة جماليا وشعائريا. رابعا المنبر الحسيني. يعد المنبر الحسيني من أعظم الآليات التي حافظت على الشعائر الحسينية، فقد مارس المنبر دورا كبيرا في نشر القضية الحسينية ليس في الوسط الشيعي، وإنما تعدى إلى أوساط مجتمعية أخرى خارج نطاق العالم الإسلامي. وأخذ المنبر من خلال خطبائه المتزايدين يوما بعد يوم يتسع في عطائه وفقا للتطور الحاصل في عالم وسائل الإعلام المرئية والسمعية. وللاستفادة من الدور المهم للمنبر الحسيني نقترح أليف إرساء قواعد جديدة للخطباء تتوافق مع أهداف الشعائر في نشرها على مساحة كبيرة في العالم، ومنها الاهتمام باللغة والقراءة الجيدة الواعية لمختلف الفنون والعلوم من أجل التأثير المباشر في المجتمع وفي طريقة الإلقاء وقوة الإقناع، استمرارا على منهجية المدارس المنبرية التي قادها الرواد المثقفون أمثال المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. ب إنشاء المدارس الخاصة بتعليم فن الخطابة وما يتعلق بها من فنون أخرى، وتخريج جيل واع متمكن يواصل مسيرة إحياء الشعائر الحسينية في كل مكان من العالم. ت عدم إقصار المنبر الحسيني على شهري محرم وصفر، والاستمرار الممنهج في إقامة المراسيم الخطابية على مدار السنة مع التكيف للمناسبات المختلفة التي من خلالها يتم إحياء الشعائر كالولادات والوفيات والمناسبات الدينية والتاريخية الأخرى. خامساً الكتب. للكتاب أهمية بالغة في إيصال المعلومات الدقيقة والحقائق الناصعة عبر منافذ التأليف المهتمة في إحياء الشعائر الحسينية، ومنها ما يؤلف مباشرة كتاريخ للواقعة مثل المقتل، أو ما يؤلف للتعريف العام بالواقعة وأسبابها ونتائجها. ومن أجل الاستفادة من هذا الباب في نشر الشعائر الحسينية نقترح أن يصار إلى أليف إقامة مسابقة في تأليف الكتب الخاصة بالإمام الحسين عليه السلام ونهضته الخالدة، ب تشجيع المؤلفين في رصد جوائز تشجيعية لهم وطبع النتاجات المهمة منها، ت إقامة المعارض الخاصة بهذا المجال مع دعم في الأسعار لغرض نشر الكتاب على مساحات أكبر من القراء. سادسا التحقيق. إذا كانت المؤلفات تشكل أهمية بالغة، فإن عددا كبيرا من تلك المؤلفات ما زالت مخطوطة في المكتبات والبيوت، لم تمتد لها يد التحقيق العلمي لإخراجها إلى النور لتكون بمتناول أيدي القراء. وعليه يصار إلى أليف
إقامة مراكز للتحقيق العلمي للمخطوطات الخاصة بهذا المجال. ب. تشجيع المحققين ورصد جوائز مهمة للتحقيق العلمي الجيد. ت. طبع المخطوطات المحققة ونشرها للاستفادة منها إحياء للشعائر الحسينية.

سابعا الإعلام. يشكل الإعلام اليوم وعلى اختلاف أنواعه المسموع والمرئي والمقروء حالة من الرقي في التواصل الإنساني، ويمكن استثماره استثمارا جيدا، فهو الأسرع والأكثر استخداما على النطاق الشعبي العام في العالم، وتأثيره كبير جدا في نقل الخبر بالصوت والصورة مباشرة، مما يعطي مساحة للاستثمار الأمثل في خلق وعي شعبي للقضية الحسينية في برامج متنوعة وكثيرة متعددة، وليست لفئة بعينها أو طبقة دون أخرى أو شريحة دون شريحة. وفي هذا الجانب منافع كثيرة لا حصر لها، وعليه يجب الاهتمام بكل وسائل الإعلام من إذاعات أو فضائيات أو مواقع إنترنت أو صحافة. المواكب الحسينية. تأتي أهمية المواكب الحسينية انطلاقا من عظم فعاليتها الشعبية وأدائها الجمعي المنظم في إقامة الشعائر، وتنقسم المواكب الحسينية إلى أنماط معروفة مثل مجالس العزاء ومواكب اللطم، ويمكن تطوير أداء المواكب بانضباطية عالية إذا توفرت عوامل عديدة مثل أليف انتخاب المشرفين القادرين على مسك زمام القيادة في المواكب، ب إنشاء مركز يدير شؤون المواكب في المحافظة الواحدة ثم تتفرع منه مجالس أخرى للأقضية والنواحي والقرى، ت تشكيل هيئة عليا تشرف على ذلك المركز لها ثقلها ووجاهتها مسؤولة عن إعداد البرامج الخاصة بالمواكب وتهيئة المستلزمات كافة التي تؤمن استمرارية المواكب في أداء فعالياته المختلفة، ث إعداد الخطباء والمبلغين إعدادا صحيحا وعلميا بإشراف مختصين في شؤون الخطابة وقراء المجالس الحسينية، فضلا عن إقامة دورات مستمرة بهذا الشأن. جيم اعتماد آليات عمل في منهجة أداء المواكب وعدم الركون إلى تشكيل تجمعات انشقاقية تذهب هيبة الموكب لأمور شخصية تهدف إلى أمور دنيوية بعيدة عن الهدف العام للشعائر الحسينية التي من أجلها أقيمت المجالس وأنشئت المواكب.

أسماؤنا الصحراء واسمك أخضر، أرني جراحك كل جرح بيدر. يا حنطة الفقراء، يا نبع الرضا، يا صوتنا والصمت ذئب أحمر. يا ذبح هاجر، يا انتحابة مريم، يا دمع فاطمة الذي يتحدر. إيهن أبا الشهداء وابن شهيدهم وأخ الشهيد، كأن يومك أعصر. بدن من الذكر الحكيم أديمه، درع على الدين القويم ومغفر. عار وتكسوه الدماء مهابة، لا غمد يحوي السيف ساعة يشهر. الأنبياء المرسلون إزاءه، والروح والملأ الملائك حضروا، ومحمد يرخي عليك رداءه ويقول يا ولدا فزت وأخسر. يا أظمأ الأنهار، قبلك لم تكن تروي ظما الدنيا وتظمأ أنهر. لولا قضاء الله أن تظمأ له لسعى إليك من الجنان الكوثر. يا عاري الأنوار، مسلوب الردى بالنور لا بالثوب طهرك يستر. يا دامي الأوصال، لا قبر له أفديك، إن الشمس ليست تكبر. طلاب موتك يا ابن بنت محمد خرجوا من الصحراء ثم تسحروا، وكأن خيل الله لم ترقد بهم، والسامرين بمكة لم يسمروا، وكأن برقا ما أضاء ظلامهم فمشوا تجاه النور ثم استدبروا، وكأنما ارتدوا على أعقابهم، فأبوك أنت وهم جميعا خيبر. كل القصائد فيك أم ثاكل، في حجرها طفل النبوة ينحر. عريانة حتى الفؤاد قصيدتي، والشعر بين يدي أشعث أغبر. أولم يشموا فيك طيب محمد كذب، فطيب محمد لا ينكر. قل لي بمن ذا يعدلونك، والذي فطر الخلائق شسع نعلك أطهر. شتان ما بين الثريا والثرى بعدا، ويختصر المسافة خنجر. لولا قضاء الله لارتد الردى عن حر وجهك باكيا يستغفر. ولرد ذؤبان الفلات ليوثها، واحتز حمزة في الرؤوس وجعفر. ولذاد عنك أخوك أشجع من مشى إلا أبوك، وجدك المدثر. ولكان أول من يرد رؤوسهم للشام، يعسوب الحقائق حيدر. والله لو لمح اللواء بكفه لرأوا وطيس الحرب كيف يسعر. هو من علم ويعلمون بلاءه، وهو الفتى النبوي لا يتغير. تمشي الملاحم تحت مضرب سيفه، ووراء ضربته يلوح المحشر. لو حارب الدنيا بكل جيوشها تتقهقر الدنيا ولا يتقهقر. يأتي زمان لا نجوم ليهتدوا،
يأتي زمان لا غيوم ليمطر، يأتي زمان ليس يعلم تائه هل فيك أم في قاتليك سيحشر. يأتي زمان والمودة غربة والكره بلدتنا التي نستعمر. يأتي زمان كل شيء زائف حتى اللحى العمياء وهي تبصر. يأتي زمان وابن آدم خبزه دين يدين به وفيه يكفر. يأتي زمان والكرامة سبة والعار فرعون الذي يتجبأ. يأتي زمان والسقوط وجاهة والناس مرعى والرعاة الشمر. يأتي زمان كل شيء ضده، الليل يشمس والظهيرة تقمر. يأتي زمان لا زمان لأهله إلا رجال الله وهي تبشر. يأتي زمان فالسلام على الذي ذبحوه في الصحراء وهو يكبر. هذا ولائي يا ابن بنت محمد، أنت الشهادة والشهيد الأكبر. يد أختك الحوراء مست جبهتي فدماي تهليل وصوت المنبر. كفي على جمر المودة قابض ودمي بحبكم الطهور مطهر. بايعت عن نجباء مصر جميعهم وأنا ابن وادي النيل واسمي الأزهر.

0: كان عدوا للخليفة فخرج ضده طامعا بالحكم والسلطان، فقتلته يد العدالة ونهبت أمواله وسبيت عياله ليكون عبرة لمن تسول له نفسه بنقد البيعة والتجرؤ على ساحة الخليفة. أيها الناس، حفظ الله يزيد.
1: شهادة الحسين عليه السلام في سبيل الإسلام.

عندما يرتفع الشعور بمسؤولية المجتمع تظهر الطاقات على قدر المسؤولية ولسمو الغاية وحاجتها إلى مقومات تكون التضحية بأقصى حدودها لتعادل التضحية مستوى الغاية وما يتطلب وليكون الإقدام دليلاً هادياً للآخرين. والإمام الحسين عليه السلام حدد نهضته في سبيل الإسلام وتطبيق نظام الإسلام، ولم يكفي الإسلام لمصلحة فرد، إنما هو نظام الحياة وتطبيق أحكامه لمصلحة مجموع البشرية. وقد نهض الإمام الحسين عليه السلام حيث رأى حاجة المجتمع إلى الإسلام، وأن العدول عن تطبيق الكثير من أحكامه أدى بالمجتمع إلى تحلل وغفلة وتسيب لها أثارها الاستمرارية إن لم يتدارك بتقويم. فكانت نهضة الإمام الحسين عليه السلام نذيراً لما بلغ إليه التحريف، وتنبيهاً إلى ضرورة العمل لإصلاح الوضع آنذاك والرجوع به إلى طابع الإسلام الأصيل. ومذ أن أريق الدم الزكي على أديم كربلاء استيقظ الناس من غفلتهم ودب الوعي وارتفع لواء الإسلام خفاقاً يدعو الإقرار من كل صوب للعمل من أجل الصالح العام والعودة بالنظام إلى الإسلام.

دعا الإمام الحسين عليه السلام الناس إلى الالتحاق به نصرة للإسلام والحق والعدالة، وقد أعلن نهضته لإلقاء الحجة وإيقاظ الأمة، أولاً بإفاد مسلم بن عقيل إلى الكوفة، ثانياً بإرسال كتبه إلى الأطراف، ثالثاً باستصحاب عياله وأطفاله وذويه. رابعاً بخروجه من مكة المشرفة أيام الحج بين تلك الجموع الغفيرة بعد أن خطبهم وعرفهم الحال وقرر مصيره. خامساً بالمحاججات في كربلاء. وقد زاد إعلان النهضة الحسينية ما ارتكبه أعداء الحسين عليه السلام في كربلاء من أفعال قاسية مثيرة، من تمثيل بالشهداء وسلبهم وذبح الأطفال حتى الرضيع وحرق الخيام على العيال وأسرها وسبيها ونقلها بصورة شجية قصد الشماتة من بلد إلى بلد ورؤوس الشهداء أمامها على الرماح، فكأن الظالمين أرادوا بذلك إعلان المأساة على رؤوس الأشهاد، حيث يكثر السؤال والبحث عن القتلى والأسارى وأسباب الحادثة المفجعة لينتهي الناس إلى فهم الحال والمآل.

0: حدد الإمام الحسين عليه السلام غايته ونهضته في سبيل الإسلام في مواضع عديدة، منها وصيته لأخيه محمد بن الحنفية.
1: لم أخرج أشبرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ضارا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: ومنها عندما ضيقه الحر وأصحابه ومنعوه من المسير قبل وصوله كربلاء، قام الإمام عليه السلام خطيباً في أصحابه فحمد الله وأثنى عليه وذكر جده فصلى عليه، ثم قال: إنه قد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، وأن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم تبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. وقول الحسين عليه السلام يوم عاشوراء محتجا على الظالمين بعد أن أدلى بالبينات: فسحقا لكم يا شذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم وعصبة الآثام ونفثة الشيطان ومطفئ السنن، أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟

تم إيضاح الغاية والهدف من النهضة الحسينية لأصحاب الإمام الحسين عليه السلام، لذا كانوا يتسابقون إلى الفداء والتضحية. فمن جواب مسلم بن عقيل لابن زياد في الكوفة: ولكنكم أظهرتم المنكر ودفنتم المعروف وتآمرتم على الناس بغير رضا منهم، فأتيناهم لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعوهم إلى حكم الكتاب والسنة، وكنا أهل ذلك. وقد اجتمع أصحاب الحسين عليه السلام في ليلة العاشر من المحرم في خيامهم، ووقف العباس بن علي عليه السلام خطيبا في بني هاشم يستحثهم على القتال، وهو يقول: إذا بدت شمس الغد من حجابها واندلع لسان الحرب، أينا يتقدم في حومة الميدان ويصون الدين من براثن الغدر وانتصار الشيطان، إلى آخر الخطبة. هل ثورة الحسين عليه السلام صدى لصلح الحسن عليه السلام؟ الملمون بتاريخ الحسن عليه السلام يعرفون أن قوما من صحابته أخذوا عليه قعوده عن حرب معاوية ومناجزته إياه القتال، حتى لا أوشك أن يذهب يومئذ ضحية هذه الفتنة، وحتى دخل عليه خاصته بسلام غليظ يقولون فيه: السلام عليك يا مذل المسلمين. وقد يكون لهؤلاء عذر بحماساتهم التي نعرفها لذوي النجدة من فتيان الإيمان الذين تغلب فيهم عاطفة الحماسة واستقرار الروية وبعد النظر. نريد أن نثبت طرف هذه الشبهة لنراها تتسلل فتظهر بين حين وآخر، طورا على لسان أوليائه وتارة على لسان أعدائه، وهي هنا وهناك لا تظهر إلا لتدل على جهل هؤلاء وأولئك. فنحن حين نزن صلحه عليه السلام وحربه ترجح كفة الصلح من حيث اعتبرت المعايير المرعية، وكن إن شئت ماديا أو كن روحيا تتجاوز بإيمانك وفهمك مدى المحسوسات المرئية. كن أولا ماديا وناقش حرب الحسن

هذه قولة لن تجد لها عدلا غير وقفة للحسين، وهي وقفته تلك التي تدعوك وتدعو الملايين في كل جيل إلى تمجيد الحسين بعث الثورات التحريرية بنظم الإرهاب والظلم والاستئثار.

وقفة الحسين عليه السلام وحدها تعدل كلمته في تصوير هذه الخليقة التي تنحرف بالناس عن أمجاد مثلهم وتضغط على مجاري دمائهم، فإذا هم عصب ضعيف موهوب.

قولة ووقفة تترادفان في مر صدى الحسين من الأزل إلى الأبد، وهما القول والعمل اللذان يشبهان الحسين أتم الشبه في جميع ما قال وجميع ما عمل، ويلقيان أن يكون مفتاح شخصيته التي اجتمعت لها ما تفرق من البطولات مع أبطال هذه الأرض. وستظل قولته تلك وقفته هذه تدينان هذا الوجود الشره البطر بخزي يضع الكثرة وبمجد يرفع القلة مهما اختلفت المقاييس.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: اخضعوا الحق، ابخعوا الحق يا إخواني. ونأتي الآن، نأتي الآن، لماذا ثار الحسين؟ ما الذي أخرج أبا عبيد الله؟ هل كانت نزوة؟ هل كانت فلتة هكذا؟ أبدا يا إخوان. الرجل سلام الله عليه بكلمة واضحة حفظها لنا الزمان، قال: إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لطلب الإصلاح أريد آمرا، يعني أريد أن آمرا، أريد آمرا بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير في أمة جدي بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. فمن قبل عنا بالحق ما جئنا به فالله أولى بالحق، ومن رد علينا صبرنا حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا وهو خير الحاكمين. هذا هو الحسين، هذا هو الحسين. رأى أمر الأمة قد فسد، رأى الشرع قد انتهك أيها الإخوة، رأى المعروف لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه، كما قال في خطبته في ليالي مقتله الشريف المنيف، قال: أما إن الدنيا قد أدبرت وتنكرت وتغيرت وانشمرت حتى لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وإلا خسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون الحق لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه؟ أما إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. تبا لهذه الحياة، تبا لهذه الحياة التي نخضع فيها ليزيد اللعين، يزيد اللعين الذي قال فيه الذهبي: وكان ناصبيا، يعني يتدين. والمناسبة كل خلفاء بني أمية بدءا من معاوية وانتهاء بالحمار المعروف بالحمار مروان بن محمد الحمار أيها الإخوة، باستثناء الراشد ابن عبد العزيز رضوان الله عليه، كلهم نواصب، كلهم أعداء لأهل البيت، وأولهم ومؤسس طريقتهم معاوية. يا أخي شيء لا يصدق. هل هناك أعظم من قتل الحسين؟ يروى بالسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان جالسا في ظل الكعبة، فأقبل أبو عبد الله الحسين عليه السلام في سابق أيام حياته السعيدة المجيدة العزيزة، فأقبل فأشار إليه فقال: أرأيتم هذا؟ هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم، أفضل من يمشي على وجه الأرض. قال الآن هذا هو النبي، قال هذا، هذا حديث معروفة واضحة، سيد شباب أهل الجنة، الإمام إن قام وإن قعد، إمام. يقتله عمر بن سعد، بماذا؟ بإمارة الري، لأنه إن لم يقتله قال له عبيد الله: أنا تمنيت أن يقول له على الأقل لأقتلنك، يعني يكون له بعض عذر، بعض عذر، ولا عذر، ولا عذر والله، ولكنه قال له: لأعزلنك عن عملك ولا أهدمن دارك، مش حتصير أمير على الري وعلى همدان، وحأهدم لك بيتك بس. فقال: أنا تفكرت في أمري وأحب الري، أترك الري؟ قال: والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ قال: لا، نرجع مأثومين بقتل حسيني. لعنة الله عليك، لك النار، لك النار. أحدهم رأى النبي صلى الله عليه وآله، تابعي جليل، في المنام، قال: رأيته في المنام، فقال لي: إيتي البراء بن عازب صاحبي فاقرأ عليه السلام مني، وقل له: من قتل الحسين فهو في النار، كل قتلة الحسين في النار والعياذ بالله، ما في كلام. وأترك فقه أمية وحبة إيمان وحبة خردل، هذا فقه الأمويين، فقه الإرجاء. الله قال: ومن يقتل مؤمنا، مش حسينا ابن رسول الله، مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. روى الإمام أحمد في مسنده عن عمران ابن حسين، والحديث طويل، أجتزئ منه بهذا الجزء المبارك أيها الإخوة. النبي أمر بغزاة، قال: فخرجنا واصطففنا وصففنا الرجال ومن خلف الرجال النساء، المهم، ثم غزونا وعدنا. فأتى أحدهم فقال: يا رسول الله، استغفر لي الله غفر الله لك. قال: ماذا أحدثت حدثا؟ عمل لك مصيبة؟ النبي قال له: قال: نعم يا رسول الله، إنه لما فر القوم أدركت رجلا بين القوم والنساء فأهويت عليه بحربتي، فقال: إنه مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أتعودا من الموت؟ قال: أنا شفت أنه تعودا. فقال النبي: ماذا وعلى ماذا نقاتل الناس؟ نحن لماذا أصلا نقتل ونقاتل؟ ألا نقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام؟ هلا شققت عن قلبه فاطلعت على ما فيه؟ قال: قل كلا يا رسول الله، لم أفعل. قال: أما إني لن أستغفر لك، اذهب. لم يستغفر له. يقول عمران بن حسين: فمات فدفنه أهله فأصبحوا وقد نبذته الأرض. صحابي، لمن جننونا أيها الإخوة، كسروا أدمغتنا بحكاية صحابي صحابي صحابي. هذا صحابي أيضا، أليس كذلك؟ هو مجاهد وغزى بأمر رسول الله، قتل رجلا كافرا مشركا، أسلم في لحظة بلسانه، لا ندري. كان ينبغي أن تكف عنه، لا أن تقطع رأس الحسين وأن تحمله إلى قصر الدعي ابن الدعي، ثم يوضع على رمح وفي صفط ويخرج كل حين ويؤتى به إلى الشام ويضرب على ثنيتيه الملعون يزيد بقضيب من حديد. ابن تيمية حبيب بني أمية، عاشق بني أمية، ينكر هذا، والعلماء يثبتونه، الطبراني يثبته، الذهبي يثبته، الطبري يثبته، أبو الحجاج المزي وهو أعلى من ابن تيمية بمرات في الحديث بشهادة الذهبي، بمرات لا يقاس ابن تيمية بالمزي. المزي خلق عجيب من خلق الله رضوان الله عليه، أثبت هذا في ترجمة حسين من تهذيب الكمال أيها الإخوة في أسماء الرجال، أثبته يزيد يضرب بقضيب من حديد على ثنيتي الحسين. وسكينة بنت الحسين، من أين آتي بقلب بقدر هذا الحزن كله؟ من أين نأتي بقلب يسع هذه المرارة كلها إخواني وأخواتي؟ وسكينة خلف كرسي الملعون يزيد حتى لا ترى رأس أبيها، حتى لا ترى رأس أبيها، ورجل أزرق من عصابة يزيد لعنة الله عليه وعلى حاشيته يتطلع إلى فاطمة بنت الحسين يقول: يا أمير المؤمنين، هب لي هذه، أريدها أن أنكح هذه سبيها كذا. فانتفضت زينب الكبرى أخت الحسين عليه السلام، قالت: كلا، ما ينبغي ولا يحل هذا لك ولا له. قال: كلا، لو أردنا لفعلنا، يزيد الملعون يقول. قالت: كلا والله، إلا أن تخرج أنت وهو من ديني ودين أبي وجدي، تخرج من دين محمد، لأنك لست على دين محمد، ونحن نعرف أن مشروعهم هو القضاء على دين محمد. يا أخي، ما هذا الحقد كله؟ ما هذا الحقد المجنون يا أخي؟ حقد أبي سفيان على الرسول، ومعاوية على علي، ويزيد على الحسين. أحب أن أعرف ما هذا الحقد. أنا عارف، أقسم بالله أنا عارف، والأمور واضحة عندي، أقسم بالله أوضح من أصابع الخمس هذه، والله الذي لا إله إلا هو، إن الأمور لواضحة كالشمس ليس دونها حجاب، ولكن العمى نعوذ بالله من عمى القلوب، نعوذ بالله أن تعمى قلوبنا وأبصارنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يراد أن تؤخذ بنت علي، بنت فاطمة، سبية، تنكر على أنها سبية، ويتهدد الملعون أنه يستطيع أن يفعل هذا. لعنة الله عليه، لعنة الله عليه. ما هذا الحقائق أيها الإخوة؟ نعم، فشلوا أن يقتلوا إيه؟ النبي، فقتلوا أخاه، وقتلوا ابنه، وقتلوا ابنه. الله أكبر. سمية نسلها أضحى كعدد الحصى، وبنت رسول الله ليس لها نسل. لكن لا، أين نسل سمية اليوم؟ لا نسل. أين نسل يزيد ومعاوية؟ لا نسل. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية قال: وبموت هذا من أبناء يزيد انتهت ذرية يزيد وقطع الله عقبه. لم يبقى أحد على وجه الأرض اليوم من نسل معاوية بن أبي سفيان. وأين نسل الحسن؟ وأين نسل الحسين؟ أنا أقول لكم في 5 قارات العالم أو في 5 قارات العالم، في 5 أصقاع المعمور. أي والله، في الهند والسند، وفي العراق والشام، وفي مصر والسودان، وفي ليبيا والقدس، في كل بلاد العالم، وفي الحجازين أيها الإخوة، نسل محمد لا يعلم عدتهم إلا الله. إنا أعطيناك الكوثر، هذا هو الكوثر. فلا تأسى، لا تأسى أيها الشاعر المحب. قطع الله نسل يزيد ونسل ابن زياد، وهذا نسل محمد. قال: وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل. الله أكبر. قبل يومين كان عنده ماء فأعطاهم، فحسين ابن علي في صفين يقف معاوية على الماء فلا يعطي عليا وجيشه، في اليوم التالي يغلب علي على الماء فيعطي معاوية وجيشه. شيء عجب يا أخي. وإلى اليوم قسما بالله يا إخواني، قسما بالله إلى اليوم، الذين يحبون هؤلاء بني أمية، أخلاقهم كبني أمية، لا وفاء وغدر وكذب ونفاق وتدجيل وحقد أسود، والذين يحبون محمدا وآل محمد بصدق هم الرجولة، هم الشرف، هم المجد، هم الصدق، هم الحق، هم البر، هم الطهر. شيء عجيب يا

سيبقى هذا الصوت خالداً. تعليق طارق صالح ووفاء العيداني. إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

الحسين مصباح الإنسانية الباهر الذي أضاء بالنور في ليلة من لياليها الحالكة ليضع لها نورها المشرق الوضاح ويأخذ بيدها في سبيل تحقيق إنسانية الإنسان وصقلها صقلا إسلاميا خالصا وإعطائها حقوقها الفردية والاجتماعية بعد أن انتزعتها منها حكومات الإرهاب والاستعباد التي لم تقرأ يوما ما نظرة الإسلام في الحكم والنظام. الحسين هو الفرد الذي اختصرت في فرديته العبقرية المقدسات الإنسانية كلها، وتماوجت في روحه الفذة حياة تصنع الحياة، فكبر عليه أن يستأثر بها ووهبها للعقائد والأجيال، فشاعت حياة الحسين فيها وتحولت من حياة شخص محدود إلى حياة ثرية خالدة للمثل الإسلامية العليا، وحياة ضميرية خيرة في قلب الأجيال الواعية من بني الإنسان.

وهكذا استحدثت العقيدة نشاطها واستعدادها للخلود من روح الحسين ودمه، كما استمدت منه كيانها وضميرها. الحسين هو ذلك العاشق المفتون بالحقيقة الإلهية المقدسة وجمالها الأولي، الذي لا يحسب حسابا للدنيا وما فيها، لأن ذلك كله إلا شعاعا ضئيلا من ذلك المنبع الفوار الذي قد فنى فيه وسحر روحه وكهرب مشاعره كلها. نسمع إليه وهو يخاطب معشوقه العظيم عند مسيره إلى جهاده في دعاء عرفة، الذي هو النشيد الخالد للعبودية المخلصة. ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟

بهذه الروح الرائعة التي لا يدخل شيء من أشياء هذا العالم المحدود في حسابها، ولا ترى بعد الظفر بالجانب الإلهي جانبا آخر يخشى فوته أو يؤمل إدراكه، لأن المجد هو ليس إلا لمعة لذلك الوجود غير المحدود. بهذه الروح المعنوية الباهرة دخل إلى معركة كربلاء مضحيا بنفسه وبصفوة البنين والأخوة والأصحاب وبجميع اعتبارات هذه الدنيا الفانية، لأن سكرة العشق الإلهي جعلته يرتفع عند ذلك كله، فلا يرى بعيني عقله إلا معشوقه العظيم، يتقبل منه قرابين تضحية ويبارك له فيها، فيزداد إطلاقة وبشرا كلما ازدادت اتساعا وفار الدماء.

قاد الحسين تلك المعركة الهائمة مندفعاً بضمير إلهي يملأ ذات نفسه، وبيده مشعل الحياة والنور. ولكن شاء صانع الموت للشعوب الذين لا يمكن أن يقيموا عروشهم الجائرة إلا في ظلام أن يطفئوا ذلك المشعل ويقضوا على ذلك النور. وكانت تلك المعركة منظراً دامياً للصراع الهائل الذي انبثق عن وضع نظام الدولة في جوهر الإسلام، وذلك أن الإسلام بطبيعته المتوثبة إلى الاتصال والخلود وبجوهره الذي جاء بالصيغة النهائية لرسالات السماء لم يكن ليرضى إلا أن يمتد بوجوده ما امتدت هذه الإنسانية مهذباً ومنظماً. ولهذا وضع في الصميم من دستوره نظام الدولة العادلة، فكان ذلك إكمالاً للدين وإتماماً للنعمة، كما أعلنه القرآن العظيم عند احتفال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودين الإسلام يوم الغدير بوضع نظام الدولة المخلصة. وترتكز الفكرة في هذا النظام على ضمان العدالة والمساواة بإحراز الوجود الأصلح الذي يسعد به المجتمع والفرد ويطمئن في ظله إلى حياة حرة كريمة في حدود نزيهة. وعماد هذه الحياة الصالحة في نظر الإسلام ذلك الوجود الأصلح الذي يكون امتداداً للنبي لتمتد بذلك رسالة النبوة، والذي لابد أن يرتفع على الهزات وتمتنع عليه حمى الحكم عن غير الضمير الإلهي الجبار. وإمام كهذا يكبر على طاقة المنتخبين أو المعينين من الناس، وبهذا كان الانتخاب الإلهي له هو الأساس الذي تقتضيه روح الإسلام ويتفق مع جوهره العظيم.

فليس من جوهر الإسلام في شيء أن يقر حكما انتخابيا ينبثق عن شتى العواطف ومختلف الأهواء والنزاعات، وهو الذي جاء لتقويم تلك العواطف وتحديد هذه العواطف والنزاعات. وليس من طبيعته أن يمضي حكما فرديا يقوم على ديكتاتورية غاشمة لا حدود لسلطانها ولا حساب على أعمالها، وإنما الذي هو من طبيعته بالصميم أن يعتدل أمر الإمامة برجل معين مختار، ولكن لا على اعتبار ديكتاتوري في الحكم، بل وفق خطة تحاور بروحها روح الديمقراطية العادلة التقدمية، وذلك بأنه يجعل الله تعالى مصدرا للسلطة الوحيدة في جهاز ذلك الحكم، ويعتبر الشعوب عياله وشعبه، ويقيم الإمام أمينا على تنفيذ قوانينه وحارسا لأحكامه ومسؤولا بين يديه، يوزع على ضوء تلك القوانين حقوق الحياة السواء بين إخوان في الدين والإنسانية. وقد أعطى سيد الشهداء عليه السلام صورة رائعة عن ذلك في قوله: فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه على ذلك لله. وقد امتحن هذا النظام للدولة منذ أن أعلنه الإسلام وأتم به رسالته بمعارضة صاخبة أبت أن يبقى لون الحكم إلهيا دائما وطابع السلطة نبويا هاشميا أبدا. وجاءت المعارضة أولا على شكل الدعوة إلى الانتخاب الحر واستمداد السلطة الحاكمة وجودها من الناس أنفسهم، وعطل ذلك النظام الخير في عواصف مزلزلة، وقام الحكم في دنيا الإسلام انتخابا في لونه الظاهر بعد أن حصرت دائرة الترشيح في إطار ضيق جردت قريش منه أكثر المسلمين، وقصرت الأصوات الانتخابية على عدد لم يكن ليتيسر أن يقوم ذلك الحكم على أكثر منه، ثم ظهرت عليه مظاهر النزعة الفردية في السيطرة الفردية، فلم يمضي عقدان حتى اختصرت الانتخاب في ستة لم يكن للمسلمين أي تأثير في ترشيحهم، ثم اشتد الطابع الفردي وضوحا بعد ذلك، وما زال الحكم يسير في خط منحن رسمته المعارضة في ظروف ومؤثرات إلى ديكتاتورية أموية سافرة هي أبعد ما تكون عن طبيعة نظام الدولة المفروض في قانون الإسلام، وضاعت الحقيقة التي قالها الإسلام في هذا الموضوع.

وفي هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ الحكم الإسلامي دقت ساعة السخاء في أذني الحسين، تؤذنه بأنها لحظة التضحية والشهادة، لا لكسب السلطة عملياً واستردادها من الغاصبين، فإن ذلك لم يكن ليؤمل في تلك الظروف التي درسها الحسين عليه السلام جيداً وفهمها عن آبائه جيداً أيضاً، بل لتسفر دولة المعارضة بلون أحمر من الدم ولون أسود قاتم من الظلم، فينتزع بذلك عنها الطابع الإسلامي الذي كانت تدعيه ويضع هذا الطابع على الدولة التي أرادها الإسلام للمسلمين. لم يقم الحسين عليه السلام دولة الإسلام، ولكنه أرخ الدولة الإسلامية وكتب حقائقها الذهبية وسجل نظامها بمداد من الدم أبد الدهر. كان يوم الطف تاريخا رائعا ليوم الغدير، وكان الدم الزكي المنسكب على أرض كربلاء برهانا على أن روح الإسلام تتعالى عن منطق المعارضة وحكومتها. كان يوم الطف يوم القيامة الكبرى التي قضت على شرف الحكم واعتبار الحاكمين، وأعلنت للمسلمين ببطولة لم تثر الإنسانية بنظيرها حقائق الإسلام في إطار دام رهيب.

ولم يكتف الإمام بذلك، بل استغاث في ذلك الموقف العظيم بالإنسانية كلها، ودوى صوته الإلهي طالباً المعونة والنصر. ففاض تاريخ الإسلام بالتضحيات الكريمة والأريحيات الخيرة والحركات التحررية الجبارة، وسوف يبقى هذا الصوت يرن في مسمع الإنسانية ويدفعها إلى الموت ليخلق بها الحياة، وإلى التضحية ليهبها الكرامة، يعلمها كيف يهب الفرد حياته للأمة فيكون شيئاً من حياة الأمة كلها.

0: ذكريات أبي الشهداء الأحرار. للحسين في التاريخ أضواء وأصوات، ولثورته في الحياة هزات وامتدادات، وهو الإنسان الذي وحد اتجاه العاطفة والفكر فموج الكيان الإسلامي حتى انتفضت في كل بعد منها رعود وبروق. الحسين عملاق لم يخفض الطرف يوما، وإنما حلق في القمم حتى بلغ الذروة، فهو نداء يجوب الآفاق ويتغلغل في القرون. الحسين عبقرية تفتحت فيه آفاق وأجواء، فلم يتقلص في جيله ولم يستأثر به المسلمون فحسب، بل توسع للإنسانية جمعاء ينفحها بإيمانها المطلق بالمثل والقيم، ويعبر عنها تعبيرا حكيما بصيرا، فإذا مر بالعقول القاحلة أوحى إليها الأمل السمح، وإذا مسح الحياة الجدباء بشرها بالخصب والرخاء وأضفى عليها المرح والنعيم. الحسين ثائر لم يعرفه المفكرون، لأن ما يخامر نفس الثائر لا يجيش في صدور المفكرين، وهو مفكر لم يبلغه الثوار، ولا يطيق الجميع أن يجلوه ويعكسوه على الحياة، لأنهم لا يتقنون تحليل الشخصيات المضاعفة. الحسين هو الرجل الوحيد الذي ضحى في سبيل الإسلام بحياته الخاصة ومجموع أفراد أسرته وأمواله كافة، وبقية الاعتبارات التي يتهالك عليها الناس، وخاض في معركة علم منذ الخطوة الأولى أنه سيخسرها إلى الأبد، ولكن الإسلام سيربحها حتى الأبد، فأقدم على التجربة القاسية بثقة وإيمان وهدوء لتكميل دين جده وتعديل مناهج الإسلام وإنقاذها من محرفيها الذين تاجروا بالحق. فقد كانت رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وضع تصميم الإسلام وتنفيذ كلمة السماء، وكانت مسؤولية الحسين عليه السلام في تعديل مخطط الإسلام وفضح المتآمرين عليه، ولم يكن تعديل الإسلام بأهون من تقريره لو درسنا الظروف والملابسات الفكرية والاجتماعية التي عاشها الحسين، وإخراجه إلى الوجود حقيقة بارزة واضحة الخطوط والحدود بحيث تفرض التمويه والالتواء. فالنبي باق على صيغته الأصلية لثورة الحسين، والحسين خالد في إطار التقديس لثورة الرسول. وهنا نلمس تفتح البلاغة في أوج نبوغها عندما انطلقت على لسان النبي الأكرم لتعبر عن علاقة الحسين والرسول بالآخر قائلاً: حسين مني وأنا من حسين.
1: وبعد هذا فالحسين تاريخ قائم بذاته، ولصفحاته المطوية أغوار بعيدة وأمل، وقد تفرع عن بيت الرسالة ليؤكد أن الشرق منبع الحضارات والفنون ومهبط العبقريات والإلهام، وهو أبعد من أن نجلوه بطلا أو ثائرا فقط، وإنما هو فوق ذلك إمام لا يسمو إليه الفلاسفة والزعماء والمصلحون، فهو ملتقى الفضائل وفي كل فضيلة بلغ القمة وأعلى، فيمثل جميع الأبطال في أروع تعبير، ويصور المثل القيمة كافة في أزهى مثل، فيتضافر الناس على الاحتفاء بذكرياته رغم تناصر الدهور الساميات عليها، لأنه أحياء لجميع العظماء والقيم مكرسة في نموذج بليغ، ويزدلف المسلمون حول ضريحه المقدس في كل مناسبة لتلقي مجموعة الدروس في إماءة واحدة، ويخاطبونه في زيارته بخشوع وابتهال: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، ليركز هذه الشعارات في أفكارهم ويؤكد على مقاييس العظمة وينقذ المقدسات من البلبلة والارتباك.

وفي هذه الذكرى الخالدة تتدافع الوفود المتدفقة من شتى أبعاد البلاد الإسلامية، فتلتف الجماهير الحاشدة حول مرقد الإمام الشهيد، وكل عضو منها لسان يردد: لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني عن استغاثتك ولساني عن استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. لتعرب عن استنصارها لمبادئ الإمام وأهدافه، ويصرخون في تلك الحظيرة التي احتضنت الأجسام المضرجة بدماء الشهادة هاتفين معولين: أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق، وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر. ليعلنوا اشمئزازهم العنيف عن الجريمة والطغيان، وتنسابوا مواكبهم الثائرة الملتهبة بأهازيجها الحماسية الحزينة من مراكزهم إلى حرم أبي الشهداء أبي عبد الله الحسين، ومنه إلى مشهد بطل العلقمي أبي الفضل العباس، وهم يضربون صدورهم بقسوة وانكسار ليدقوا مسامع الحياة ويقتحموا التاريخ من أوسع أبوابه، فيخلدوا ثورة الطف ويسجلوا الخلود. إننا جميعاً امتداد للبطل الشهيد، وماضون على اسمه ومنهاجه رغم التناولات، وتعصر ذكر المأساة قلوبهم فيعتصرون من أجفانهم الدموع الغزيرة ليروا الدماء الغالية التي سقت غرس الدين والعقيدة، فتبقى طرية فائرة تفتح الأفق وتغذي الفكر الثوري للمسلم المعذب حتى لا يرضخ للاستعباد والاضطهاد، ويتمسحون بضريحه الغائم المكلل ليربوا مشاركتهم العملية للبطل الثوي، وهم يتناجون متخافتين بقطعة النور التي وردت في الدعاء: وعظ فطرس بمهده فنحن عائذون بقبره من بعده. ويتذكرون الحديث العظيم: الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة.

0: ذكرى أبي الشهداء، دم ودموع وسمو واستعلاء وألم يفري الضلوع وعزة للنفس وإباء، تلك ذكرى أبي الشهداء. ما اجتمع الألم القاسي والعزة الطولة كما اجتمع في هذه الذكرى، الألم لذكرى تلك الدماء النقية الطاهرة ما ارتوت هذه الأرض بأطهر منها، والعزة بذلك الشمم العالي ما شهدت هذه الأرض مثله، وإنهما لمزيج مقدس تطهر به الأرواح وتسمو به الإنسانية إلى السماوات العلا، وإنه لمقام تتطاول إليه الأعناق لتقتبس العيون والقلوب من نور هدى، ولترى كيف ترتفع البشرية إلى الملأ الأعلى، وكيف تصمد الروح لآلام الجسد، وكيف تتحمل النفس ما لا طاقة به لبشر، فإذا هي نور يتحدى النار فيكتوي، ولكنه ينتصر مدى الأدهار.
1: ما العبرة في ذكرى أبي الشهداء؟ هي عبرة العقيدة التي لا تضعف، والإيمان الذي لا يهد، والإباء الذي لا يقهر، والقلب الشجاع الذي لا تروعه الأهوال. وهي في الجانب الآخر عبرة النفس الإنسانية حين تمسخ، والطبع البشري حين ينتكس، والشر اللئيم الخسيس حين تسعفه القوة المادية، والنذالة القذرة المنتنة حين تواتيها الظروف. ما الذي صنعته الأيام والدهور بهذا وذاك؟ لقد خلدت العقيدة والإيمان والعزة والإباء والقلب الشجاع، خلدتها في القلوب نوراً وإيماناً وعقيدة تذكيها القرون والأجيال، وقد دفنت الطبع المنتكس والشر اللئيم والنذلة القذرة، وعفت على هذه الصور البشعة تذكرها بالمقت والازدراء. فلينتظر الشباب أي الطريقين يسلك بعد أكثر من 1000 عام.
0: إن البذل عطاء، وإن التضحية عطاء، وإن السخاء عطاء، ولكن الشهادة في سبيل الله أسمى العطاء. وما كان موكب الحسين عليه السلام إلى كربلاء إلا موكب الشهادة، يستحث الخطى إلى الجنة، يعبد طريقها بالجسوم ويرصفها بالأرواح ويبلل ثراها بالدماء الزكية. ولقد كان موكب الحسين عليه السلام مشعل الهداية وكوكب الرؤية الواضحة في ليل داج من ظلم الظالمين والمفترين، ونداءة حق في آذان العتاة والمتكبرين. إن مبدأ التذكر أو الاحتفال بالذكريات مبدأ سليم مستحسن في العقل والشرع، لما له من الفوائد الجليلة في إيقاظ الأمم وتنبيه الأفراد إلى موطن المجد ومفاخر العلياء، والأخذ بالأسباب الكونية التي جعلها الله سبيلا للعزة ومدارج للكرامة والرفعة. ولذلك نرى كل الأمم تحتفل بذكرياتها، وما ينطوي عليه تاريخها سارة كانت أم غير سارة، لأن كلا الأمرين يحفز ويوقظ وينهض. فكم احتفلت أمم بأيام نصرها وأيام هزيمتها، وكم ذكرت مفاخرها ومآسيها، وكم خلدت على السنين أسماء مصلحيها وصالحيها، سواء منهم من فاز وانتصر أو هزم وانكسر، لأنها إنما تخلد الجهاد والبطولة والتضحية والإيمان في أي صورة ظهرت من أي أفق أشرقت. ولذلك أيضا نرى الإسلام يحفل بالذكريات ويرشد إليها، ويوحي إلى المسلمين بأن يحفظوها ويتفهموها، ليصلوا منها إلى مواطن العبرة ومحافز الهمم. وكم ذكر القرآن الكريم من ذكريات، وكم حفظ من آثار وأخبار، وكم ساق من قصص فيها عبر لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: من حقنا أن نقول إذن أن للذكريات شأنا هاما مستحسنا في العقل والشرع، ولكن الذكريات إذا اقتصرت على ترديد الكلمات وإلقاء الخطب وكتابة المقالات وإشاعة الأفراح والمواسم أو الأحزان والمآتم، ولم تتعد ذلك إلى أن تكون ميدان أعمال ومجال إصلاح فعال، فإنها حينئذ تكون أشبه بالمآدب أو المنادب. وقد كان الإمام الحسين بن علي سلام الله عليه بطلاً مغواراً لا بالكلام فحسب ولا بالخطب والكتب وجيد المقال، ولكنه كان بطلاً بالعمل للمسلمين والتضحية في سبيل المسلمين. كان يستطيع أن يعيش معززاً مكرماً ينثال عليه الخير من كل واد، ويترضاه كل دان وقص، ويبجله الناس جميعاً لا فرق بين عدو وصديق، لأنه ابن الرسول وابن الإمام وابن الزهراء وسيد الشباب. ولكنه لم يركن إلى ذلك كله، وأيقن في نفسه أن عليه واجبا لأمته، فجاهد في سبيل هذا الواجب حتى استشهد. وليكن لنا في هذا الإمام المجاهد الشهيد أسوة حسنة، ولننسج على منواله في نصر الإسلام والقيام بأمر الله على نحو يليق بنا أمة الإسلام وأمة القرآن، ولنعلم أن الجهاد كما يكون بالسيف عندما يدعو الداعي إلى السيف، يكون بالرأي والفكر عندما يكون المجال للرأي والفكر.

0: ما نريده ونلح على أنه ضروري لنا في مرحلتنا الثورية الراهنة هو أنسنة التاريخ، هو جعله ذا صلة بحياة الإنسان ومطامحه، هو إعداده ليندمج مع الكائن الإنساني في تركيب عضوي متفاعل متكامل، وليس مجرد انعكاس خاو لحياة إنسانية سابقة. لقد دأب مدونو تاريخ العرب على الاهتمام بالتاريخ الشخصي للملوك والقادة، فسجلوا بإسهاب عظيم حروبهم وانتصاراتهم ومجالس لهوهم، ولم يولوا الجانب الاجتماعي من الحياة الإسلامية، وهو ما يتصل بحياة الأمة اهتماما وانضعل. ومن هنا أضحى التاريخ عندنا بالنسبة إلى الجماهير مجرد انعكاس لحياة سابقة لا يسهم في تكوين الشخصية الإنسانية، إنه قد يسهم في إثارة الحماس الخلاق تارة والغرور المدمر تارة أخرى، ولكنه لا يسهم أبدا في تكوين شخصية إنسانية سوية متكاملة تتركز على أصول إنسانية عريقة. فلا نفقد محور الارتكاز حين تتعرض لامتحان قاس لا يجتازه إلا الإنسان الإنسان، وإن حقبتنا الحياتية الراهنة لا تحتم علينا أن نتناول التاريخ تناولا إنسانيا، تناولا يتيح له أن يكون عاملا مطورا فيما يتعلق بمواقفنا من الحياة والكون. إن أمتنا الإسلامية تجتاز في هذه الحقبة أدق وأخطر مرحلة من مراحل كفاحها الطويل عبر العصور. لقد حققت انتصارات يجب أن نحافظ عليها، وتعمل في الوقت نفسه لتحقيق انتصارات جديدة، وهنا تكمن الخطورة في هذه المرحلة. إنها الآن حين تقنع بالانتصارات التي حققتها وتقعد عن محاولة تحقيق غيرها، تتعرض لخطر فقد هذه الانتصارات نفسها، ولذلك فيجب أن نحمي هذه الأمة من نفسها، من تطرق الوهن والاستسلام إليها. يجب ألا ترضى عن نفسها.
1: هذه واحدة، وأخرى وهي أنها إذا صممت على السير ولم تهن ولم تمكل يخشى عليها من أن تزيغ وتنحرف في تطورها، إذا لم يكن عندها في أعماقها محور ترتكز عليه وترجع إليه، المحور نابع من شخصيتها التاريخية وذاتيتها العقائدية، وما يؤمنها من نفسها وما يؤمنها من الزيغ والانحراف في تطورها هو أن تعي تاريخها بعد تطهيره. فتاريخها هي تاريخ الأمم، ليس تاريخ حروب حكامها وانتصاراتهم ومجالس لهوهم، وإنما هو تاريخ ثوراتها على هؤلاء الحكام. أن ثورات الأمم هي التي تمثل روحها ونضالها وإيمانها، أما الحكام الذين ثارت عليهم فليسوا منها، لو كانوا منها لما ثارت عليهم، لو كانوا منها لأحسوا بعذابها، ولما خلقوا بتصرفاتهم مبررات ثورتها. أن تاريخ الثورات هو تاريخ الشعوب، ولكي تبقى هذه الشعوب في يقظة دائمة لئلا تخدع عن انتصاراتها، ولكي تبقى في وعي دائم لعملها التطويري الذي تمارسه، يجب أن تكون في ثورة دائمة على أعدائها في الخارج والداخل لتحتفظ بانتصاراتها، وثورة دائمة على نفسها تتناول نفسها بالنقد وتفحص موقفها دائما لئلا تنحرف وتزيغ، ولكي تبقى في ثورة دائمة تصحح بها أوضاعها من الداخل والخارج، يجب أن تلقن تاريخ نفسها تاريخ ثورتها. ففي هذا التاريخ تجد الأساس التاريخي لشخصيتها العقائدية والنضالية، فتعصمها شخصيتها العقائدية من الزيغ والانحراف، وتعصمها شخصيتها النضالية من الوهن والنكول. ولقد أهمل المؤرخون الأقدمون تاريخ الثورات أو زيفوه، لأنهم بوحي من أنفسهم أو حكامهم كانوا يعتبرون هذه الثورات حركات تمرد وعصيان ضد السلطة الشرعية. أما الآن وقد أصبحت دفة التاريخ بيد هؤلاء الذين صنعوا الثورات، فيجب أن يصحح الوضع، يجب أن يكتب التاريخ النضالي لأمتنا كتابة صحيحة، يجب أن يكشف عن العذاب والاضطهاد والجوع الذي كان يدفع بالناس إلى الثورة، إلى الموت احتجاجاً على واقعهم. يجب أن يكشف عن الشخصية التاريخية لهذه الأمة ومحور ارتكازها العقائدي والنضالي عبر التاريخ. يجب أن يكشف عن مناقب الثائرين التي كانت تعصمهم دائماً من أن ينقلبوا إلى لصوص أو سفاحي دماء لا هدف لهم ولا يشعرون بمسؤوليتهم.
0: وتاريخ أمتنا النضالي تاريخ مضيء، فالثورات التي قامت بها أمتنا عبر العصور كانت دائماً تعبر تعبيراً تلقائياً حراً عن هذه الأمة وعن إنسانيتها وعن رغبتها الحارة في أن تعيش متمتعة بحقوقها الإنسانية كافة. وتأتي ثورة الحسين عليه السلام في كربلاء على رأس هذا التاريخ، فهي رأس ثورة الحرية في التاريخ الثوري، هي الثورة الأولى التي عبأت الناس ودفعت بهم في الطريق الدام الطويل، طريق النضال، بعد أن كادوا أن يفقدوا روحهم النضالية بفعل سياسة الأمويين، وهي أغنى ثورة بالعزم والتصميم على المضي في النضال الدامي إلى نهايته أو النصر، فقد عرضت على الثائرين أمتع حياة، ولكنهم أبوا هذه الحياة التي سيسكتون معها على الظلم والتعسف وإرهاب الأمة، وهي ثورة امتحن أبطالها بأقصى ما امتحن به الثائرون على مدى التاريخ، فلم يهنوا ولم ينكلوا بل ثبتوا رغم كل شيء، ثائرين إلى اللحظة التي توجوا فيها عملهم العظيم بسقوطهم صرعى في سبيل مبدئهم الحق، وهي أنبل ثورة قام بها جماعة من الناس. فإن الثائرين بكربلاء لم يستهدفوا من ثورتهم مغنما شخصيا لأنفسهم، وإنما استهدفوا من ثورتهم تحرير مجتمعهم من الطغاة الذين كانوا يسومونه العذاب ويجرعونه المصاب. ومن هنا تأتي أهميتها التاريخية والتطويرية، من أنها النموذج المحتذى، النموذج الذي جاء كاملا والذي يجب أن يستوحى، وحيث كانت بهذه المثابة وجب أن تنال عناية خاصة من القيمين على شأن الكلمة عندنا. فعل هؤلاء وهم القوة المطورة والقائدة في الأمة أن يهتموا اهتماما جديا بهذه الثورة، بشرح الدور الذي أسهمت به في تغذية روح النضال وإلهابها، وبالكشف عن مناقبه التي بشرت بها وبإحلالها في محلها اللائق بها من تاريخنا الثوري. وإن أدوات الأداء الحديثة لا تتيح إمكانيات لا حد لها لاستخدام تاريخنا الثوري في تطوير مجتمعنا وفي إبراز شخصيته التاريخية، ليعمل على تركيز نضاله الحديث على الأسس التاريخية والعقائدية لحركته النضالية الكبرى عبر العصور.

سيبقى هذا الصوت خالداً. تعليق طارق صالح ووفاء العيداني، إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.